0: رجعنا مكملين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. سعيدة برشا أن تكون حاضرة معنا مدام جمعة شعبي، كاتبة مؤسسة ورئيسة مصلحة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، اللي رحبوا بها باش نحكوا معها عن الاتفاقيات اللي تم إبرامها، اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة وعدد من المؤسسات الثقافية وغير الثقافية. وهذه باش نعرفوه مع مدام جمعة. مساء الأنوار، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك مدام هناء، سعيدة جدا بوجودي بينكم هذا المساء في إذاعة كيف.
0: الله يخليك،
1: تحية طيبة وشكرا على هذه الاستضافة.
0: مرحبا لله، وتحياتنا ليك ولكل المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. هناك عدة اتفاقيات تم إبرامها مع عدة مؤسسات ثقافية في جندوبة، وكيف كيف ثم تجديد وثم تكملة وثم اتفاقية أخرى صارت من عشان مس ولا اليوم، يعني ثم حاجات برشة تطورات جديدة في المعهد، كانت تعطينا فكرة أكثر عليها، تفضل.
1: شكرا. هي الحقيقة عدنا اتفاقية، ثلاث اتفاقيات إلى حد الآن. الاتفاقية الأولى هي اتفاقية بحث بين جامعة ميلوز بفرنسا والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. هي الحقيقة هذه هو تجديد لهذه الاتفاقية منذ أكتوبر 2025 لمدة 5 سنوات. يهدف بالأساس إلى هو بين المخبر اللغات والخطابات والثقافات بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة وجامعة ميلوز. هو بالأساس يهدف يعني إلى تعزيز البحث العلمي بين هاتين المؤسستين.
0: وهذا هذا موجود من قبل لكن وقع تجديد،
1: موجود يعني من قبل وقع تجديده لمدة 5 سنوات بداية من أكتوبر.
0: شنو الهدف من الشركة هذه؟ يعني باش يكون ثم تبادل بين الطلبة ولا شنو بالضبط؟
1: أكيد هو الأساس هو البحث العلمي، أكيد مع يدخل في إطار البحث العلمي سواء بالنسبة للأساتذة أو بالنسبة كذلك على الطلبة اللي قاعدين يعملوا في البحوث العلمية متاعهم في, في, في, في, في هذا يعني المجال اللغات والخطابات والثقافات.
0: واضح، يعني أكيد هذية فيما يخص الجامعة الفرنسية هكا ولا؟
1: نعم، جامعة ميلوز هات ألساس، ميلوز هات ألساس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.
0: واضح به. وشنو الاتفاقية الجديدة اللي تم إبرامها؟
1: الاتفاقية الثانية هي اتفاقية تم كذلك إبرام اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة والمؤسسات الثقافية بالجهة اللي هي المكتبة الجهوية بجندوبة، المكتبة العمومية، يوم 9 جوان 2026. يعني هي الاتفاقية واحدة تضم 3 مؤسسات ثقافية، هي المكتبة العمومية، المعهد العمومي بجندوبة، معهد الموسيقى العمومي بجندوبة، والمعهد الثقافي عمر الصعيدي بجندوبة.
0: واضح.
1: الهدف كذلك من هذا من هذه الاتفاقية هو مد جسور التواصل بين الفضاء الجامعي والفضاء الثقافي، تبادل الخبرات والموارد، كذلك تنظيم الأنشطة الثقافية والعلم والفنية يعني المشتركة. وانتي تعرف انه ما فماش فضاء جامعي ما فيهوش تنشيط ثقافي، ما فماش فضاء جامعي ما فيهوش فنون، ما فيهوش كتب اللي هي في المكتبة العمومية. معنا حريصين جدا على هذه الاتفاقية لانها الحقيقة باش تفتح لنا برشا افاق للطلبة، خاصة طلبة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. معناها إن شاء الله يعني تكون أفيق واعدة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. يعني هذه الاتفاقية هذه باش تكون في السنة الجامعية الجديدة
1: إن شاء الله. هو معناها تم إبرامها يعني على أساس السنة الجامعية 2026-2027.
0: واضح إن شاء الله.
1: الاتفاقية الثالثة هو الحقيقة تم اليوم بالمندوبية الجهوية للفلاحة بجندوبة، جاء هناك جلسة تحضيرية لعقد هذه الاتفاقية. هو مازال مشروع إلى الحقيقة بين المندوبية الجهوية للفلاحة والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة بحضور السيدة الدكتورة نرجس السعيدي مديرة المعهد، والتي الحقيقة تعذر عليها يعني التواصل معكم لالتزامات مهنية بحتة. وإطارات كذلك المندوبية الجهوية للفلاحة، رؤساء الدوائر الغابات، الصيد البحري، وكل معناها المتدخلين في المندوبية الجهوية للفلاحة بجندوبة. الهدف الأساسي هو انفتاح أول حاجة انفتاح المؤسسة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، كذلك مواكبة التطورات العلمية، المشاركة في الندوات، التكوين، المؤتمرات، الملتقيات. هذايا الحقيقة يفتح لنا، يفتح خاصة للطلبة مجال كبير للقيام يعني بالتربصات نتاعهم. كذلك يفتح معناها حتى الإطارات المندوبية الجهوية للفلاحة، كذلك يفتح لهم على شلاب بالبحث، بما أنه نحن مؤسسة بحثية وكما تعرف عندنا معناها مخبر البحث كل ما هناك يعني تبادل معارف، هو تبادل معرفي بحثي تكويني بالأساس.
0: يعني مهم برشا أنه يكون ثم تبادل مع المؤسسة مع محيطها الموجودة فيه بشكل
1: أكيد
0: تم
1: أكيد
0: تبادل الخبرات.
1: أكيد، وهذا يدخل في إطار انفتاح المؤسسة على الفضاء الاجتماعي والاقتصادي، انفتاح المؤسسة على المحيط. كيف ما تعرف أنه عدنا برشا إنجازات الحقيقة في المعهد، وصارت برشا إنجازات، وإن شاء الله عدنا إنجازات في يعني في الأيام القادمة إن شاء الله سيقع معناها حديث عنها في حينها.
0: يعني شنو ما نجموش نعرفوا منها شوية؟
1: حاليا تم عدنا اللي هو حصول المؤسسة على علامة معيار الجودة ايزو 21001، كذلك علامة الجودة مرحبا، علامة الاستقبال مرحبا، هذوما يعني. وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل عندنا برشا حاجات جديده.
0: يعني في الصيف ماهوش باش تتوقف المؤسسه على الخدمه، باش تكمل، ثم حاجات اللي باش تكون موجوده ان شاء الله للسنه الجامعيه الجديده بقدر ربي.
1: اكيد اكيد، احنا الطلبه يرتاحوا، لكن احنا الاداره والاطار والاساتذه ما يرتاحوش، معناها عندنا ديما ثم خدمه، ديما ان شاء الله كل وهذا يصب في مصلحة الطالب، لأنه احنا موجودين على ذمة الطالب، على ذمة معناها طالب العلم الكل.
0: يعني ان شاء الله ثم اتفاقيات باش يتم ابرامها في الصيف ان شاء الله.
1: ان شاء الله هو الاتفاقية هذه اذا كان معناها سهل ربي، معناها في القريب العاجل سيتم يعني إنباءها معناها بصفة رسمية
0: إن شاء الله.
1: وعدنا الحقيقة اتفاقيات يعني في المستقبل. احنا عملنا مراسلات، عملنا التجهيز بالإدارة الجهوية لتجهيز الإسكان بجندوبة، كذلك ان شاء الله هنستنوا معناها في الرد نتاعهم
0: ان شاء الله.
1: معناها ان شاء الله في القريب العاجل نفهموا حاجات
0: ان شاء الله. هو هذا كله يصب في مصلحه الطالب اولا بالطبيعة.
1: أكيد, اكيد اكيد اكيد مصلحه الطالب، وانت تعرفي انه جامعه جندوب الحمد لله تيما جامعه جندوب الكل بمختلف مؤسساتها في الكويت، في سليانه، في باجة، في جندوبه، يعني قاعده الحق في نجاح
0: صحيح،
1: هو نجاحات متواصلة. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي معناها ديما في تقدم مستمر، إن شاء الله ديما الحق ومشي
0: إن شاء الله يا رب. وهذاك اللي نطمحوا له إنه نلقوا ديما جماعة جندوبة من حسن إلى أحسن إن شاء الله يوم عن يوم، إن شاء الله موافقين. وأكيد صحيح هو اليوم آخر حصة من برنامج في رحاب الجامعة، لكن كل ما يكون عندكم جديد إذاعة الكيف موجودة أكيد معاكم إن شاء الله وين ما تكونوا. شكرا ليك يا لله وتحياتنا ليك. شكرا ليك مدام جمعة، شكرا ليك، الله يخليك. إلى اللقاء. هذه مدام جمعة شعابي، كاتبة الكتبة العامة ورئيس مصلحة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، حكينا معها عن أبرز الاتفاقيات اللي تم إبرامها أو تجديدها إذا على حد سواء المدة الأخرانية اليوم الفاتت هذه، وحتى لليوم إبرام اتفاقية مع مندوبية الفلاحة. إن شاء الله بالتوفيق لكل من يسهر على خدمة الطالب بالدرجة الأولى، وهكيك يكونوا طلبتنا من الطلبة المتفوقين إن شاء الله بقدرة ربي. نحن مازلنا باش نواصل معكم مشوارنا، مش نغمر راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعه، ونقولوا اكيد فرحانين المده هذه انه عدد من المؤسسات التعليم العالي اللي قاعدين اليوم عندهم اجازات جديده انضافت لهم، والا ثم حاجات جديده يعني اجازه تكون ثم تجديد والا زياده فيها في حاجه. المهم اليوم باش نحكوا عن المعهد العالي للاعلاميه بالكيف، ختامها مسك مع المعهد العالي العالمية بالكيف، وعبينا نحكوا على الإجازات الثلاثة اللي في المعهد العالي الأعلامية بالكيف. هو كان ناجحين في البكالوريا ينجموا يكونوا يختاروا الأعلامية بالكيف، فيها برشا حاجات متميزة ومهمة. حضر معنا سي معتصم زغلامي عن المعهد العالي الأعلامية بالكيف. مساء الأنوار، مرحبا بك سي معتصم.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين متاع إذاعة الكيف.
0: الله يخليك الله يخليك. وأكيد اليوم عنا ثلاثة مواليد نقولوا جدد في المعهد، كانت تعطينا فكرة عليهم باش زيدة الناجحين في البكالوريا ينجموا يعرفوا شنو الحاجات اللي نجموا يختاروها إن شاء الله.
1: بالطبيعة هما مواليد جدد وقدم ومنطق، خاطر هو فمعنا التأهيل وعنا إعادة التأهيل. هذا إعادة التأهيل لجوز مسالك كبيرة اللي هو المسلك الاول هو علوم الاعلاميه سيونس انفورماتيك، والمسلك الثاني هو هندسه الشبكات والانظمه انجينيري دي ريزو اي سيستم.
0: شنو التأهيل صار
1: في علوم الاعلاميه؟ فما زوج تخصصات، الاولى هندسه البرمجيات والانظمه الذكيه، والثاني هندسه نظم المعلومات بالفرنسيه جيني لوجيسيال اي سيستم انتليجون وجيني لوجيسيال اي سيستم دانفورماسيون. هذوما يندرجوا تحت مسلك علوم الإعلامية. وفما مسلك هندسة الشبكات والأنظمة في الانجينيوري دي ريزو و سيستم، فيها مسلك وفيها تخصص واحد هي هندسة الشبكات والأنظمة. هذوما دونك وقع لهم إعادة تأهيل. إعادة تأهيل لو تنجم تكون خرجوا تنجم تقول خرجوا بثوب جديد، معناها تعرف العالم اليوم يتبدل بسرعة كبيرة، خاصة في مجال التكنولوجيا والإعلامية ومجالات كما الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الشبكات اكسترا، هما ديما فيهم تطور، والجامعة ديما لازمها تراجع وتطور البرامج متاعها، مش تكون على علاقة بالحاجيات المؤسسات وحاجيات العمل سوق الشغل.
0: يعني شنو يطلبوا سوق الشغل؟ انتم حاولتوا انه تكونوا يعني اضافات صغيرة على الاجازات هذو مزوز؟
1: لا، هما ما همش صغيرة الاضافات،
0: اي كبيرة نجم
1: نقول اضافات كبيرة، خاطر حتى في المواد اللي هي بيدها البرنامج متاعها حدث فيه برشا تطور، مش يكون خاطر احنا خاصة في علوم الإعلامية سرعة التطور معناها 10 مرات قد بعض اختصاصات أخرى. معناها اليوم برنامج غدوة يطلع برنامج آخر.
0: صحيح صحيح، ومهم برشا واحد يكون مواكب للتطور اللي قاعد يصير خاصة مع مؤسسة الإعلامية. يلزم في المعهد العالي للإعلامية يكون موجود هذا التطور. الليسانس الثالثة
1: هما زوز، أما في واحدة منهم فما زوج تخصصات اللي هي علوم الإعلامية، فيها زوج تخصصات يعدوا جذع مشترك مع بعضهم، السداسي الأول والثاني جذع مشترك، ومن بعد كل واحد يتخصص، واحد يتخصص في البرمجيات والأنظمة الذكية، وواحد في نظم المعلومات.
0: يعني هذوما الحاجات الجديدة اللي نجموا فيها مستقبل بالطبيعة. اليوم سوق الشغل هو اللي يطالب الشيء هذا
1: بالطبيعة، هما هذم على حسب أحدث ما يطلبوا سوق الشغل في الإعلامية.
0: يعني شنو نجم نقولوا للطلبة أو التلامذة اللي نجحوا اللي هما تاو مشروع طالب اليوم، شنو نجم نقولوا لهم بالنسبة للمعهد العالي الإعلامية؟
1: نجم نقولوا لهم رأي إعادة تأهيل هذه المسالك، الهدف الأساسي منها مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين مستوى الطلبة، وكيف كيف الأهم الأهم إنهم يكونوا مربوطين بسوق الشغل، خاطر يلزم يكونوا معنا قراب أكثر ما يمكن من حاجيات المؤسسات وسوق الشغل، سواء هنا في تونس وإلا البرة، خاطر في الانفورماتيك للزوز كما بعض.
0: صحيح، هو ما يختلفش في الخارج ولا في تونس، يبقى نفسه على كل. يعني اللي باش يختار المعهد الإعلامية بالكيف ماهوش باش يندم، لأنه ما شاء الله عندكم يعني كلمة حق ما شاء الله من الطلبة اللي متفوقين، وكانوا حاضرين معنا زوز كانوا مشاركين في الملتقى الثامن الحدودي 5+5 اللي صار في الجزائر. يعني تبارك الله الطلبة اللي عندكم قاعدين يقدموا في حاجات متميزة، وهذا ما يدل كان على أنه التعليم في المعهد العالي الإعلامية ولا يواكب في برشا تطورات جديدة، ولا يقدم في حاجات مهمة للطلبة. يعني اللي باش يختار ماهوش باش يندم. تصور
1: يعيشك، وهذه ما هذا يسعدنا على الأقل بعد الخدمة والتعب وهذاك الكل. الحاجة هذه هي اللي تفرحنا حينا. أنا زيد حبيت نقول لك والله المرة اللي فاتت فما مناسبة كنت تمنيت لك ان كنتوا حاضرين فيها، لمحالة نحن ما استدعيناش، جات معناها فجائية. كان شفتها فما ان بروجي دو فان دوتود، معناها وقع مناقشته لهنا، وكان مع سنتر الخوارزمي. معناها الطلبة اللي عملوا المشروع، الطالب اللي عمل المشروع معناها تشكر بدرجة كبيرة ياسر. وشفت ستونس وقت نهار السبت، نهار الاثنين مش يصحوا معها كونترا.
0: ان شاء الله مبروك عليه. هذا فرهو ريتو على وسمعت بها، يعني كانت حاجة مهمة برشا يعني للطالب سيرتو.
1: وقالوا لنا ديجا ولا من توا من الاولويات انه معناها نعملوا معكم دي كونفونسيون، مش نستوعب نستقبلوا طلبتكم خاطر بالحق يحقوا اذا.
0: يعني ان شاء الله العام الدراسي الجامعي الجديد باش يكون ثم اتفاقية معه.
1: بيان سور، وبرشا اتفاقيات اخرى كيف نحن نمدوا يدينا لجميع المؤسسات وجميع مراكز البحث، مش نجموا نعملوا معهم اتفاقيات في مصلحه الطلبه، معناها لصالح الطلبه ولصالح المؤسسات.
0: ان شاء الله يا رب، هذه نتمنوه ان شاء الله بالتوفيق لكل الطلبه اللي منعرفش انتم الكونترول فيها ولا او دورة الابطال.
1: مازلنا تو وقت نكلم فيك، مازلت غاطس في
0: هي قالت لي مدام ابتسام
1: كان باش ديليبراسيون انكور معناها من الصباح لتو.
0: ان شاء الله موافقين. هي قالت لي مدام ابتسام قالت لي غاطسين على الاخر، يعني ان شاء الله
1: على الاخر. اما الناس الكل كل واحد غاطس بحاجه. هم ان شاء الله كي يبدا تبدا فما لي ريزلتا باهين الحمد لله. تعب الكل
0: هذا اكيد هو يعني. واحد كي يشوف الطلب شنو قاعدين يقدموا والناس اللي تفرح بهم، يعني كيما الطالب هذا وغيره، راه مش كان هو الطالب فقط، لانه كلمه حق
1: هو
0: كلمه حق ما شاء الله. الطلبه
1: مثال باهي، مثال باهي نتبنوه، وان شاء الله بارشا كيف يكونوا على منواله
0: ان شاء الله يا رب. هو لما حال عندكم طلبة متميزين بالحق في المجالات، كي نفرح كي نشوف الطلبة اللي قاعدين نشوف فيهم على الأقل، اللي واكبتهم واللي شفتهم واللي كانوا حاضرين معنا في أكثر من مناسبة، وهو اللي حتى ريتهم شنو قاعدين يخدموا ما شاء الله عليهم بالحق. كلمة حق جامعة جندوبة تبدلت 180 درجة، كمش 360 درجة بالحق. تبارك الله على الطلبة شنو قاعدين يقدموا اليوم، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وهذا ما يدل كان أنه قاعدين تخدموا في خدمة باهية، وإن شاء الله بالتوفيق ليكم وليهم إن شاء الله يا رب.
1: ونشكرك أنت كيف على
0: المتابعة
1: بالحق في الإيفادمان، كل فما متابعة كبيرة.
0: الله يخليك، هذاك هو واجبنا. تفضل.
1: ونحب نقول للطلبة بركة، الطلبة واللي جايين جدد، نحب نقول لهم حاجة واحدة، راهي الإعلامية مجال فيه مستقبل كبير. صحيح. أما راهو النجاح فيه يستحق معناها شغف، ويستحق معناها تعلم مستمر وتطوير للذات، معناها فيه خدمة ذاتية بخلاف الخدمة اللي يقودها. الجامعة معناها ولا المعهد راهو يعطي الأساس، اما الطالب هو اللي يبني مساره معناها بالاجتهاد والمثابره. صحيح. معناها فما تكوين اللي ياخذ الاكاديمي لهنا، وفما تكوين اخر اون باراليل نتاع لي سيرتيفيكاسيون والمطالعه، ويشوفوا شنو هي اخر التطورات. احنا نحاولوا الماكسيموم مش موفروا له، وهو كيف يلزم يجتهد معنا. ان شاء الله يا ربي
0: هذا مهم. ان شاء الله بالتوفيق لكل الطلبه، وان شاء الله بنجاح للي مازال في دوره الابطال. ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. نشكرك انت زيدا سي معتصم، شكرا لك.
1: شكرا
0: الله يخليك. الى اللقاء. شكرا لك. هذا سي معتصم زغلامي عن المعهد العالي للإعلامية بالكيف، حكينا معاه على الليسانس اللي ممكن جديد قديم كما يقول هو، على أساس أنه وقع تأهيل حاجات جديدة في البرمجيات، وهذا يتستحقوه في سوق الشغل، وهذا مهم برشا للطلبة اليوم أو لمشروع الطالب اليوم. نجحوا في البكالوريا إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح للطلبة اللي بيشكونوا في دورة الأبطال إن شاء الله بقدرة ربي في البكالوريا، إن شاء الله ينجموا يختاروا العديد من المعاهد الموجودة في جامعة جندوبة واللي تنضوي تحت جامعة جندوبة، منها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجة اللي زادت له ونضفت له العديد من الإجازات الجديدة، أو ثم شراكات سواء مع المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف، وإلا مع المدرسة العليا للفلاحة بالكيف كيف كيف، لأنه ثم برشا حاجات جديدة نضافت. وكانت حاضرة معنا مدام أنيسة رياحي مديرة المعهد العالي أو المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، أنه ثم إجازات، ثم حاجات مشتركة ما بيناتهم، أنه في العام الجديد إن شاء الله الدراسي ثم برشا حاجات متميزة، ثم برشا حاجات تستنى فيكم كيف كيف. المعهد العالي الإعلامية بالكيف فيه إجازات اللي تخليكم غدوة والكل همرة، كلهم يصبوا في مجال انه الطالب غدوة يلقى سوق الشغل مفتوحة قدامه، وينجم يلقى ما يلقاش حتى صعوبة في انه يقدم في عمل ما او مشروع هو يخدمه قبل ما يتخرج، قبل ما حتى يبدأ يخمم ويلوج شنو باش يعمل من بعد في مستقبله، فانه المجال يتفتح له من الاول. وراه نأكد لكم هذية من خلال معاينتي او الطلبة اللي ريتهم اللي قاعدين يخدموا ما شاء الله عليهم، قاعدين قبل ما يتخرج من اللي يبدأ يحط رجله يبدأ يخمم في المشروع اللي نجم يخوله غدوة باش يكون هذيك هو المورد الرزق متاعه. هذيك علاش نقولكم بالحق عنا شعب متميزة وعنا مجالات مفتوحة في جامعة جندوبة واللي المعاهد اللي تنضوي تحت جامعة جندوبة، فإنه عندكم المجال مفتوح باش تقدموا فيها التوجيه متاعكم وتقرأوا فيها، وما يكونش باش تندموا ما تقولوا ليش نحبوا نمشوا لبلايص بعيدة وثم جامعات معترف بها وثم شهائد معترف بها. كان يتحكي هذا يقبلها من بالحق، راهو كلمة حق نقولها ومانيش نجامل لهنا ولا رمي ورود ورم حتى حد ما في باله بنحكي فيه يعني من جامعة جندوبة، لكن حبيت كلمة حق لأنه ريد طلبة فيش قاعدين يخدموا فيش قاعدين يقدموا، طلبة بالحق متميزين، الطلبة يخدموا على رواحهم يقدموا في دي بروجي محليهم وبالحق دي بروجي كبار وكبار برشا، كما المعهد الوطني للعلوم التكنولوجية للتكنولوجيا والعلوم عفوا بالكيف اللي في السوداسي، فقط قدمت لكم بعض من لي بروجي اللي خدموهم اللي نجموا يكونوا ويفتحوا المجال. وياريت مندوبية الصحة سيمونس فيلهواني يتصل بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم، ونعرفوا انه سيمونس فيلوج على اي حاجة تكون سبيل تفتح لهم المجال في العمل، أو أي مؤسسة أخرى صحية موجودة في الشمال الغربي وغير الشمال الغربي استغلوا الطلبة هذوما قاعدين يعملوا في دي بروجي بهين برشا ويساعدوا برشا في انه نستغلوهم في المستشفيات او في العيادات او منعرفش في لابوغاتوار في اي بلاصة نجموا تستغلوا الطلبة هذوما في البروجي اللي يخدموهم. وبالحق حاولوا انه تدخلوا تشوفوا المؤسسات فيش قاعدة تعمل بالنسبة للمعهد العليا الموجودة في كامل ربوع الشمال الغربي. هك وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من في رحاب الجامعة، واخر حصة هذه من في رحاب الجامعة، ان شاء الله نتقابلوا في رحاب الجامعة أو في موعد آخر من الحياة الجامعية إن شاء الله في العودة الجامعية الجديدة. وبتبيع باش نبقى معكم في الصيف إن شاء الله في الصيفية في الشبكة الجديدة إن شاء الله، ديما تكونوا لباس الناس كلها، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة وبالنجاح، واللي عثرت رجله ما تخافش راهو كل عثرة وفيها نجاح إن شاء الله بعدها. شكرا محمد أمين البوبكري، شكرا هشام، تحياتنا لكم الناس كلها وإلى اللقاء.

عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج استشارات قانونية، موعد نهار الجمعة كالعادة يبدأ معكم نتوى على بركة الله تعالى. نتواصلوا معكم إن شاء الله حتى المطليثة، تسمعونا وتابعونا على موجات راديو الكيف. اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معايا الأستاذ فيصل النقاتي مباشرة من جندوبة، يجاوبكم على مجمل استشاراتكم واستفساراتكم القانونية اللي نستقبلها على رقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه، ونأخذ إن شاء الله كل استشاراتكم القانونية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. نمشي معنا غم البداية، وبعد نبدأ مباشرة في استقبال تليفوناتكم. مرحبا بكم جميعا.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. اذا نبدا معكم في لقاءنا، نستقبل معي مباشره الاستاذ فيصل النقاتي اللي رافقني اليوم في هذا العدد من الاستشارات القانونيه. عسلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك مدام خيرة، ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الكاف الغراء.
0: شكرا لك، بارك الله فيك أستاذ فيصل النقاتي، مرحبا بك أنت زادة معنا. نمشي مع تليفوناتكم مباشرة 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه. نمشي مع أولى المكالمات اللي وصلتنا. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا معنا.
2: ربي يعاونكم أخت خيرة.
0: عايشك بارك الله فيك.
2: حبيت نسأل الأستاذ.
0: تفضل، شكون معنا ساعة؟
2: أنا كمال العشي من جندوب.
0: مرحبا بك، تفضل.
2: بيك. أنا عندي الوالد نتاعي متوفي في 79. وكي عملوا له حجة وفاة، الأسامي اللي عطوها الشهادة عندي اسم أختي غالطة وعندي اسم خويا غالط. أنا فقط مؤخرا حبي مشيت لمحكمة الناحية على أساس قالوا لي جيبوا مضامين، هزيت مضامين قالوا لي لا، يلزم البلدية تنص لك في المضمون أنه هذه فلانة لا ماهوش اسمها صحيح، اسمها فلانة. بعثوني للابتدائية، مشيت للابتدائية، بعثوني للبلدية، مشيت للبلدية، ما لقيتش حتى أي حل باش نصلح حجة الوفاة، ما لقيتش حتى أي حل. في وقت اللي هم عندهم مضامن وبطاقة تعريف أسامي موجودة صحيحة، اسم الأم اسم البو صحيح، كل شيء صحيح. حبيت نسأل الأستاذ شنو اللي
0: تنجم تصلح الأخطاء هذوما هكا؟ تفضل أستاذ.
1: بالنسبة للحجة الوفاة خويا كمان اللي تقدمت في وقتاش تقدمت هي عام 79؟
2: أنا عندي الوالد توفى 26 ديسمبر 79.
1: أيوه، حجة
2: الوفاة في جان في 81.
1: جان في 81؟ اي الاسامي هذه وقت كي تقدمتوا القائمه تاع الورثه، الاسامي هذه معناها الولد قدمتوا مضامين ولاده ولا لا؟
2: ولا ما تعرفش؟ شوف استاذ، انا ما ندريش، خاطر ولو كان جد ثم مضامين ولاده ما كانوش يشهدوا الشهود هكاك، شهود ما تعرف استاذ احنا البرا.
1: كيفاش وقع اقامتها بدون مضامين ولاده تاع الورثه؟
2: شوف استاذ، احنا مول برا ساعات واحد اسمه مثلا محمد يعيطوا له مثلا صالح الشهيد.
1: لا مش هذه المشكله، استناني خويا.
0: تفضل استاذ، تفضل.
1: راهو المطلب يتقدم تاع الحجه الوفاه بطبيعه الحال يكون فيه مضمون وفاه المتوفي المؤرث، وتم مضامين ولاده نتاع الورثه نتاعه وابنائه وابناته الى غير ذلك. ما يتقدمش معناها مطلب استخراج حجه وفاه بدون مضامين هذه الولاده، هذا حتى من عام 80 ولا 79 إلى غير ذلك. أنت الحجة اللي ما عندك مش منصوص عليها فيها مضامين ولادة كذا؟ ما مشيتش شفت في
2: أنا مشيت بو عندنا حجة وفاة قديمة شوية، مشيت خرجت حجة وفاة جديدة نلقاها لا سامينا، عندي اسم خويا واسم أختي ما همشي هم صحاح.
1: هذا توا أنا في بالنا بيه، أما أنا نحكي على أساس لأنه تم مضامين ولادة وقع إضافتها من عام 81 في المطلب نتاع استخراج حجة الوفاة ولا لا؟
2: أي واحد لا عام 80 حجة الوفاة
1: 80 ولا 81؟ ما طليتش، ما مشيتش لمحكمة الناحية باش نشوف وقع تقديم مذاكم في الملف ولا لا؟
2: مشيت لهم ما عطونيش حتى أي حل.
1: على كل حال نجاوبوك من حيث اصلاح اذا مطلب اصلاح هذا في حجه الوفاه ومع المضامين الى غير ذلك، حاول اخويا الباهي نجاوبوك.
0: واضح، عليك في الاستماع سي كمال، ان شاء الله تسمع الاجابه من عند الاستاذ. شكرا ليك. نواصل، نمشي مع مكالمه اخرى معنا. الو مرحبا. الو،
3: مساء الخير.
0: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بك. مرحبا،
4: حاب نسأل الأستاذ.
0: تفضل، شكون معانا؟
4: علي أحمدي من باشا.
0: شكون بالله؟
4: علي أحمدي من باشا.
0: سي علي من باشا، مرحبا بك، تفضل سي علي.
4: أنا حاب نسأل الأستاذ عن إيش منا للمسح الإجباري هذا العقار. عمل واحد من الورثة تسريح باسم الورثة باسم ورثة جدي.
0: أي.
4: وقع حكم في المسح صحيح، وفي الحكم في المحكمة العقارية صحيح. احكم الحكم كما نقولوا رفض جميع المعارضات والحكم بالتأجيل على كامل القطاع اللي فوت ورثة جدي.
1: هاي
4: في الفريضة تي عملوا تقسيم في الفريضة باب خديم ناب كما هو كما ولاد خوه مثلا.
1: هاي
4: عملت مطلب إصلاح.
0: أيوة.
4: عاودوا صلحوا لي الحكم.
1: هاي
4: عندي واحد من الورثة هذايا ابن عمي جايب عقد بيع هذايا من بعد حب يضيفة ويدخل زادوا بدلوا لي الفريضة، الحكم ما تبدلش من الفريضة زادوا بدلوها لي.
1: بدلوا الفريضة مرة أخرى.
4: إي زادوا بدلوا لي الفريضة، عاودت ما
1: عملت مطلب إصلاح هو.
4: إي عمل له مطلب إصلاح، ما فقتش به أنا راهو من بعد فقت به قام بدلوا لي الفريضة.
1: أيوا بدلوا له الفريضة معناها استجابوا للطلب نتاع الإصلاح نتاعو معناها في طريقه.
4: هاي باهي زدت عاودت انا عملت مطلب اصلاح قبلوا لي مطلب الاصلاح نتاعي تو حاليا هاي. قالوا لي تمشي تعمل فريضه شرعيه عقاريه عند عاد الاشهاد وعلى كامل ورثه على ذوي الحكم المحكوم، ما فيش حتى اي حكايه المحكوم هذاك تبي تعمل عند عاد الاشهاد.
1: هاي
4: انا مشيت لهم وقت عندي مؤيدات هذوما وحجه وفاه نتاع جدي وعمومتي ما عنديش انا وهم مطلوبين بالملف، عملت مطلب في استرجاع وثائق مؤيدة لدى الحكم كذا كذا ما جاوبونيش رفضوني، قالوا يمشي المحكمة المحكمة الناحية يعطوك الوفيات هذوما برا يمشي يصلح فيهم الحكم.
1: يمشي للمحكمة الناحية تخرج منها مسجل الوفيات هذيك
4: هي أنا كي نمشي للمحكمة الناحية ما يعطونيش نتاع عمومتي يعطوني نتاع عمومتي.
1: يعطوه
4: مطلب ما عنديش تعداد نتاع الحكام استاذ ما عنديش انا ما نعرفهم
1: ما عنديش احكام ما عنديش اعداد حجاج الوفيات الى غير ذلك وقتاش توفوا ويمكنوا فهمتوا لله من نسخ من حجاج الوفيات
4: الله يرحم والديك يعطيك الصحة هذايا
1: جاوبناك هكا هاو ما تستناناش من بعد
4: نستنى عليه انا
1: نحاول
0: نجاوبك تو زيد يعطيك تفاصيل ربما اخرى الاستاذ خليك معنا في الاستماع سي علي شكرا ليك شكرا ليك نمشي مع مكلمة اخرى كان معنا نستقبلها معنا تليفون الو مرحبا
3: وبيك الا خير مسيك بالخير
0: مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا بك
3: وبيك عايشك سالم حمدي من عندنا
0: مرحبا بك
3: تحيه للفريق التقني تحيه للاستاذ
0: شكرا
3: لك عايشك انا عندي الحقيقه هو سؤال في سؤالين السؤال يقول ان عندنا جميع قطع ارض نملكوها يعني لا والدينا ولكن القطع الارض هذوما يتصرف فيهم كان واحد من ورثاء واحد من ورثاء بركه يتصرف وكان مستكرس ومتعنت شويه ممكن يتصرف 80% واحنا نصرفوا في 20% قمنا بقضيه لدى المحكمه الابتدائيه ديال يعني محكمه الناحيه استغفر الله في المنطقه في القسمه ولكن بعد مراسم طويل وجلسات طويله الحقيقه خلات المحكمه الناحيه على القضيه وحالتها للمحكمه الجندوبه مع العلم يا أستاذي الكريم وأن الخصم هذا
1: نعم هذه القسمة ما تجيش في الناحية أنت مظهر لي شكيتوا من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
3: يعطيك الصحة هذا هو يعطيك الصحة المهم ونبهنا على الخصم هذا باش يعني عن طريق عدم المنفذ باش ما يتصرفش لا في الكراء ولا في الحراثة ولا في جني الزيتون ما رعنا إلا عمناه جناز الزيتون وكرى الأرض وعشب الأرض بلغتنا العامية والسنازدة هنا احنا نسألوا كيفاش نجمو نعملوا مدام امتلال القضية متاعنا مازال سارية لدى المحامق وبشتول برشا وكيفاش نجمو امتلال كما يقولوها يعني نعمل هل نجمو نعمل قضية في الفصل السريع باش على الأقل امتلال نحبسو امتلال على الأعمال اللي قاعد يقوم بها
1: إذا نسألك سي طاهر
3: نعم
1: اللي كونه القضية قدمتها تحالت على الناحية ونجلة سلاح على مشترك قبل القسم دخلت على الناحية لفاكة المحكمة الابتدائية علاش دخلت على توقع إجراء اختبار ولا لا
3: توقع إجراء الاختبار وجاء الخبير وعمل الاختبار وسيري بالأمور
1: وما زالت ما تعينتش تو القضية في الابتدائي
3: لا ما زلت معيته الناشي لحد الآن ما عرعنا السيد اللي حد الآن قاعد يصرف في الأرض وقاعد يكلي وقاعد كما يقولوا بلغتنا العشب ويصرف انت لا يعني الجزء اللي
1: باهي نحاولوا نجاوبوا خويا البارح. لا لا لا لا
3: خلينوا حاجتنا نمشي لك بعد نمشي لك نقولوا يعني المحاوله دي نتاعنا نبهنا على على الخصم نتاعنا عن طريق عبد المنفذ ونحبوا زاد العام القضية اللي باش نمشي نشوفوا كيف الفرص السريع المهم دلنا يرحم والديك.
0: باهي تو الاستاذ يجاوبك ستار خليك في الاستماع تو ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا ليك. فما مكالمه اخرى معنا ناخذوها معنا كان فما تليفون. الو مساء الخير.
5: الو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
5: محسن الشيرن.
0: مين تكلم فينا سي محسن؟
5: من الكيف.
0: مرحبا بيك تفضل.
5: يعيشك بالله. عندي عندي دارنا في العقلة.
0: اي
5: ونحن يعني انا مانيش نسكنوا في العقلة مخلين ارضنا نحرصوها ونزرعوها. عمي هو ولاده حزون على دارنا وعلى الرتبة اللي داير بها الجنيان حزون عليها ورابطين لينا حشاك الكلاب فم الباب ومع واحد وهو قبل كفاها وقعت يعني قضية كفاها وعمل الالتزام وعطاه الحاكم معطانا متاعنا كفاها عد شهر سجن كفاها ورجع نفس الحكاية ما خلانيش كون فاه نوص حتى مثلا حصدنا ما لقيناش ونحطوا لا تبن لا نعمل واحد الكلاب مربوطه لينا فم الباب وحايز لينا فاه بالسيف بالقوه خاطر ولده خارج انتريت من الحرس قال برو الذنذاه بالاربعه عندك.
1: باهي خويا الباهي
0: بالطبيعه. تفضل استاذ تفضل.
1: هي ارث الدار هذه من والدك ولا
5: اي؟ من والدي خداه هو متاعه وبناه بعيد وقعدنا نحن كفاها مي كان نتصلوا بها حتى كي وصلت العميات اللي فاتوا هذا مشكله كفاها. قال له الرئيس الله يبقي الستر ان شاء الله. قال له الرئيس قال له يا ولدي راهم كيف يجوا من تجروين ولا اللي يسكن في الكيف ولا في تونس راهو كيشم ريحه الحيط تاع بوي وراهو خير ليهم الدنيا وما فيها.
0: تفضل. اي تفضل استاذ. استاذ عندك ما تستوي. اي تفضل.
1: تسالوا على اش نجم تتصرفوا امام الاستيلاء غير المتكرره كاي ماو
5: هي هذاك وما لقيناش حتى الطريق حتى الطريق مش ندخلوا عليه للدار استاذ.
1: اي
5: زاد قوى باك الحشيك بلف وزاد قوى بالواحد ما مش نجيب تراكس في ارضي راهو ومش ندخل كفاه وباش نتعدى لداري كفاه ممنوع عليا.
1: باهي خويا الباهي بلاي سؤال اخير. العقار اللي كاين عليه الدار عقار مسجل ولا غير مسجل في دار درخانة؟
5: لا لا مش مسجل في دار درخانة مازلت حتى هو انا باني حتى هو باني بمليار مش مسجل كله مازلت ارض بويهم الحاج عبد الرحمن بن سياسي مازلت على الشيعة.
1: باهي خويا نحاولوا نجاوبوا.
5: اما هو مازلت خير وبركة بابا الله يرحمه وهو هو مريض كبار الله ربي يشفيه ما يعني ياك اللي مسيطر علينا ولده يعني خارج تريد عام ناول
0: باهي سي باهي سي محسن ما عندها حتى علاقه اكيد فما قانون يطبق على الجميع سويسيا هكا يظهر لي هذا هو. باهي سي محسن واضح استاذ
1: واضح.
0: تابعنا سي محسن تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على سؤالك. شكرا ليك بارك الله فيك. نواصل. الو مرحبا.
6: الو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
6: مهدي جلال.
0: سمحت مهدي هكا. الو
6: جلال.
0: جلال مين تكلم فينا والبلاصه اللي انت فيها ما فماش مانيش نسمعوا فيك بالقدير او يا جلال؟
6: لا يا سلام
0: مين تكلم فينا؟ اي واضح
6: بكيف
0: ماي مرحبا بيك تفضل. اي
6: بالله نحن عندنا ورثه ارض في الحي. قسمة ممكن توفوا عموم تجينا نشخص نحن الأخوة عم تطاش مكتارنا نجا اليوم كان عنده كان 13 سمى ثلاثة طلب باسم عمي. أخيام خويا قال لي خويا بس مش باسمك ما عندك حق تخذها لحد ما سمعت كيفاش نعمل يعني.
1: خويا الباري
0: تفضل استاذ.
1: الأرض هذه إرث في شكون؟ في والدك؟
6: ارث جدي ما ارث والدي عمومي قسمه كل واحد عنده 16 هكتار.
0: اي
1: بعد توفى والدك
6: كنت ها؟
1: كنت توفى
6: كنت توفى عمومي
1: شكون خلى الورثه؟
6: خلى الوالد عامل 3 خيو وزوج بنات تجينا مش نقسموا نلقوا عامل كان 13 برك.
1: ولا المشكل
6: مع شكون؟ مشكل طلعوا باسم ثلاث كرات باسم عمامي معناها.
1: مع شكون عندك خصام مع شكون؟
6: ما عندي حتى خصام، اما كي جينا نشوفوا نحن التسجيل نلقوا عامل كان 13 برك.
0: هما كي تسجلت شملكم المسح العقاري صار تسجيل خرجت حجاج الملكيه معناتها
6: لا لا لا
0: لا مالا شنو؟
6: بس على قسم عمومتي كاكا
0: اي
6: كل واحد 16 نتاع كي توفوا عمومتي كلها جينا نحن نخوي شنو نقسموا طلعنا اوراقنا ونلقوا عندنا كم 13 بس
1: اي اوراق منين طلعتها شنو؟
6: طلعتها من المحكمه بس ما معنا الواد
0: اي
1: ها حجاج نتاع عدول
6: اي حجاج نتاع عدول اي واحد فيه
1: يا قسمة الى غير ذلك
6: قسمنا قسم عمام كل واحد 16 وقت توفوا عمام كل جينا مش نقسم احنا الاخ ونلقوا عنه كان 13
1: اي ووالدك مصح عليها ممضي عليها طرف
6: لا لا مش مصح عليها ما طلعت باسم عمي عند خويا قال لنا ما نعطيهاش هذيك مش باسم بابا قال ما نعطيهاش عندي
0: تعرف شكون ثلاثة كتارات هذوما تو شكون يتصرف فيهم يا جليل؟
6: تو هم عند خويا قال مش باسم الوالد
0: خوك هو اللي يتصرف فيهم
6: ايوه صحيح.
0: على اساس ما همش باسم الوالد ولا يتصرف صحيح. فيهم هو باهي ما نعرفش استاذ كان عندك ما تضيف
1: ما فهمتش شنو الاشكال اللي عنده اذا كان ما نعرفش
6: والله ما نعرف
0: انتوما يعني هو جليل تحبوا تسترجعوا ثلاثه هكتارات هذوم
6: صحيح
0: هكا اللي مستحوذ عليهم خوك حسب ما تقول من عند خوك استاذ يقول
6: هكا
1: ايوه هذا معناه عندك
0: واللي هما يقول لك في الاصل استاذ يقول لك اللي هما في الاصل خرجوا باسم عمه معناتها ثلاثه هكتارات
6: هذوم ايوه مستحوذ عليهم
0: يعني الحكايه شويه معقده شويه الحقيقه
6: ولاد عمي برشا
1: واللي مع خوك بخصوص لا وقتاش توفى والدك؟
6: توا عنده جديد 10 سنين.
1: 10 سنين، باهي خويا باهي.
6: ولاد عمي برشا كان اللي توفوا قال لك احنا ما نصحوش، قال لك على اساسنا ما نصحوش.
1: ايش صحوا في الصحوا؟ ما واش ثم؟ ثم ورقة توا قاعدين نصحوا فاهم؟ على كل حال خويا باهي. أرض عندك فيها خصومة مع أخوك. وأرض هذه نورمالمون إرث عن والدك.
6: الوالد ما صححش ما عمل شيء المهم طلعوا باسم عمي
1: باهي خويا باهي
0: باهي تبعنا جليل تبعنا تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعه الحال على استشارتك شكرا ليك على الاتصال بنا شكرا ليك نواصل كان فما تليفون ناخذوه معنا كان فما مكالمه اخرى الو مرحبا ما فهميش تليفون في انتظار انه توصلنا تليفونات كوميسيرش نعاود نذكركم مره اخرى برقم الهاتف 78 227 700 هذا هو الرقم اللي تكلمونا عليه ان شاء الله ناخذوا استشاراتكم القانونيه معنا في المباشر نحاول الحقيقه انه نامن يعني مجموعه من الاستشارات القانونيه ومن بعد مع الاستاذ فيصل نقاتي ان شاء الله يجاوبكم على مجمل بطبيعه الحال الاستشارات اللي توصلنا في المباشر فقط حاولوا بربي ديما التدقيق وانه المعطيات تكون واضحة ودقيقة وجلية راهي هذيك من بعديك تبني عليها الإجابة فيما بعد رغمهم مع حتى كي تطرحوا الاستشارة تكون بأفكار مرتبة ومنظمة وتكون واضحة ودقيقة خاصة نمشي مع تليفون هاجر نمشي مع مكالمة ألو مرحبا ألو عسلامة شكون معانا نعرفش ظهري مش حاضر
7: لا نسمع فيك نسمع
0: تسمع فينا مرحبا بيك شكون معانا
7: كمال من زندوبة
0: مرحبا بك تفضل سي كمال
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
7: بالله باختصار شديد
0: تفضل
7: عندنا باهي دار
0: اي
7: عن ارث باهي ناي بعيد عليها وخويا الصغير بعيد عليها عندنا زوز احنا أربعة
0: ناي
7: فينا واحد مريض
0: ناي
7: صرفوا عليه قلم الو
0: نسمعوا فيك يا سي كمال
7: نحن اربعه
0: بي.
7: اربع رجال وامراه
0: اها
7: نحن زوز نحب نبيعوا نايا نحب نملس نحب نبيع وخويا الصغير يحب يبيع بي على الاشكال.
0: اها شنو هو المشكل ميل؟ اي
7: وعندنا خونا المريض هذاك معكي مريض.
0: اها
7: الاخر معناها كلي معناها ثقافته محدوده لا غالب. يعطي يجيب لي محامي يجيب لي كذا. نحن عندي راي مش نكذب عليك عندي فهمتني.
0: هي شنو المشكل توا سي كامل؟ انتم تحبوا تبيعوا وخوكم عندكم واحد من الخيوه؟
7: عندنا سنين الحل معناها باختصار شديد سنين يحبوا يبيعوا. واحد مريض
0: اي
7: واحد مريض وخويا الصغير يحب يبيع يعني نحب نبيع وهو يديني يحط ما يحبش يبيع ما يحبش يبيع.
0: قلت
7: له اقبل انت حتى كما نبيع وخرجوا خبير وكذا وفهمت في الوضعيه وكذا نحب نخرجوا نحب نحطها للبيع. هل انا الحق ان نبيعوا؟
0: تفضل استاذ باهي خليك معنا سي كمال. خلي الاستاذ تفضل استاذ تفضل.
1: باهي خويا كمال باختصار شديد عندهم اربع اخوه واخت
0: واخت اي
1: واخت معناها ثم مجموعه تحب تبيع و
7: نحبوا يبيعوا الثلاثة هذيك نحن الثلاثة ينجموا يبيعوا بعض
1: بعض. لا يا خويا الباهي قداش يحبوا يبيعوا وشكون مش موافق على البيعة؟
7: مش موافق على البيعة وانا من اختي ما نتحدثش معايا خاطر ما تحبش تبيع ما تبيعش. وعندي خويا ما ينجمش الاجراءات ما ينجمش يقوم بها وكذا ما مريض نحب نبيع.
0: باهي انت سي كمال يعني انت وخوك انت وخوك الصغير تحبوا تبيعوا يا سي كمال انت وخوك الصغير عندكم رغبه باش تبيعوا البقيه لا باش نبداو هكا
7: صحيح.
0: باهي كيفاش الطريق الحل القانوني باش نجموا تبيعوا الدار هذيا هكا ولا باهي واضح استاذ؟ اي الدار هذيا مسجله امورها واضحه معناها
7: اي مسجله في القباضه ماهياش
1: في القباضه
0: في القباضة ولا في دفتر خانة الأستاذ يسأل؟
7: في القباضة
0: ما هيش مسجلة في دفتر خانة. باه واضح أستاذ؟ باه تبعنا سي كمال تبعنا سي كمال تو يجاوبك الأستاذ. شكرا ليك بارك الله فيك شكرا ليك. باه ما فماش تليفون مازلنا في انتظار توصلنا إن شاء الله مكالمة هاتفية ربما تكون هي الأخيرة باش نكملوا فيها الدفعة لأنه مازلنا عند مستوى ستة استشارات قانونية ننتظر إن شاء الله توصلنا مكالمة ولا زوز حتى ميسالش ومن بعد نمشوا معاك أستاذ فيصل نقاتي إن شاء الله باش تجاوب على الاستشارات اللي وصلتنا اليوم. ما نجموش نتحدث على برشة تنويع تقريبا فما تقارب في كلها مسائل إرث وعقارات وأراضي هذه
1: أغلبيتها أغلبية المشاكل هي تتعلق بالعقارات والأمور الفلاحية إلى غير ذلك.
0: باهي هذا هو أستاذ إن شاء الله بعد أكيد أستاذ فيصل نقاتي أتوي يجاوبكم على مجمل بطبيعة الحال الاستشارات اللي وصلتنا واللي إن شاء الله مازلنا باش ناخذوها معنا زميلتنا سعاد عباس أكيد في تنسيق بطبيعة الحال في استقبال التليفونات على 78 227 700. مرحبا
8: بك.
0: مرحبا بك شكون معنا؟
8: محمد علي من بوسان.
0: مرحبا بك تفضل سي محمد علي.
8: عندي بالله انا عندي ارض شريها من عام 86 من عند الدوله.
0: اها
8: ووقت اللي شريت فيها طلب ترسيم ما زالت ما تسجلتش.
0: باهي
8: وجاري بحذايا ماخذ ارض في الزيتون كيف من عند الدوله انا ارض بيض وهو ارض زيتون.
1: طيب
8: دخلي 5 متر في قطعه هنا وزرع الهندي وفصل الهندي جر لوز ومشميش في الصف الهندي. انا الوقت هذاك ما نجمش نتكلم ما عنديش صيفه ما عنديش وراق باش نتكلم بهم ولا حاجه.
0: ايوه
8: سكت اروح الارض تسجلت باسمي وكل شيء وخلصت وخذيت رفع اليد عن توثيق الدين ورفع اليد عن شرط سقوط الحق.
1: تسجلت في دفتر الخانة يعني بحكم تسجيل
8: في القباضة
1: في الحدود وبالمساحة اللي خذيتها انت من عند الدولة.
8: اي نعم اي نعم.
1: ومعناه هو اتضح ان نسلكنا نستاهل ان نسبق الامر وهو توا يتضح من المثال اللي هو دخلك في ارضك.
8: اي نعم عندي خرجت
9: عقار مسجل امورها مريقله
8: امورها واضحه في رسم العقار
9: بحول الله نجاوبوك
8: عليه 5 هكتارات ما يساوي 50,000 جزء
0: به
8: 4 هكتارات ما يساوي 40,000 جزء واضحه العمليه الحداده واضحه كيفاش حتى كي تدخل على جوجل
1: فهمت
0: ليه خليك في الاستماع سي محمد علي
1: معناها امورك بحول الله تبدا مضمون جاوب خويا البارح
0: خليك في الاستماع سي محمد علي ان شاء الله تسمع الاجابه من بعد شويه فما تليفون ولا نكتفي بهذا القدر ميسيرش نكتفي بالدفعة هذية من استشاراتكم الهاتفية استراحة صغيرة خليك معنا متر فيصل نقاتي بعد نغم نرجع معاك أكيد في الجزء المخصص إن شاء الله باش تجاوب كل مستمعين فضل.

0: نرجو معكم من جديد. مرحبا اكيد بالناس الكل اللي تبع فينا، مرحبا بكم. نرجع معك استاذ فيصل النجاتي وننطلق اكيد في الاجابه
1: مرحبا
0: على
1: بك كمان.
0: الاستشارات اللي وصلتنا. البدايه مع كمال من جندوبه. استاذ تفضل.
1: كمال من جندوبة، إذا أخطأ في حجة الوفاة الدعوات اللي وقعت إقامتها منذ سنة 81، والأخطاء هذه تتمثل في أخطاء في أسماء الورثة. الحل الوحيد اللي كونه يقدم مطلب إصلاح تلك حجة الوفاة بطبيعة الحال مع تأييد المطلب ذاك بمضامين الولادة وشرح تفاصيل الخلاف هذا اللي وقع. والأحسن أنا ننصح لكونه يمشي يحرر له محامي مطلب الإصلاح هذاك، ولا المحامي نجم يطلع على أصل الملف تاع الحجة باش يبين له معنى مصدر تلك الأخطاء اللي وردت في أسماء الورثة اللي هو أخطاء معناها غير شائعة وغريبة بعض الشيء. على كل حال ويقدم له مطلب، وبحول الله سيقع الاستجابة لذلك طلب الإصلاح اللي هو راه حسب مضامين الولادة حسب دفتر الحالة المدنية. بطبيعة الحال سيقع إصلاح تلك الحجة بما هو صوابه، هو بما صوابه معنى الأسماء الصحيحة للورثة.
0: هو من لون مش
1: يعني
0: غريبة شوية أستاذ نجاتي، إنه معناتها تقديم الوثائق تتضمن معناتها حجة الوفاة، في العادة يتم التدقيق في مثل هكذا أمور.
1: ربما وقع هو في وقتها ما وقعش مطالبة بالمضامين أو وقع إضاعتهم إلى غير ذلك، الله أعلم. والاطلاع من طرف يعني محامي ولا غيره، فتقول لا المواطن نجم ما يفهمش إلى غير ذلك. الاطلاع على أصل الملف ذاك بما محكمة الناحية سيقف المحامي المطلع على أسباب تلك الأخطاء. وعلى كل حال إمكانية تلافيها معناها إمكانية لا جدال فيها، إلا أنه ثم أوراق لابد من الإدلاء بها ومثل مضامين الولادة إلى غير ذلك. يعني الأمر ما فيهوش راهو صعوبة كبيرة، فهمتني؟ بعض الابتلاء ثم تقديم مطلب يكون محيط وبطبيعة الحال مصحوب بالمؤيدات المتمثلة خاصة في مضامين الولادة.
0: واضح أستاذ، هذه إذا الإجابة بالنسبة لكمال من جندوب. علي من باجة توا أستاذ.
1: علي من باجة، مسح إجباري إذا وحكم وإلى غير ذلك، وتبع ذلك الحكم مطالب إصلاح وقال استجابة ليها. في نهاية المطاف هو وقع الإشارة عليه بكونه لابد له من تقديم فريضة تقام من طرف عدل الإشهاد، فريضة لبيان منابات كل طرف بدقة. وعليه يعني ننصحه بطبيعة الحال بأن يتولى بتكليف عدل الإشهاد لإقامة تلك الفريضة الشرعية، والفريضة هذه الشرعية يقع إدراجها بالعقار ذاية بالعقار اللي موضوع الرسم العقاري الجديد اللي هو مستتبعات وتبعات الحكم المسح الإجباري. يعني يتصل بعدل الإشهاد يطلع على الملف ويقوم له بفريضة، والفريضة هذيك ياخذ منها نسخة الحجة ويقدمها لدفتر الخانة. يعني سيقع إدراجها وتحديد منابات كل طرف بدقة يعني قانونية.
0: واضح أستاذ. نواصل. طاهر من عند دراهم التهوي،
1: طاهر من عند دراهم، بطبيعة الحال تم استيلاء على عقارات و تقدم يعني جملة صحبة من معه بقضية يعني قضية جزائية في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ضد قسمه، ووقع معناها تكليف خبير لي لأنه يعني التكليف الخبير في قضية الاستيلاء على مشترك قبل القسمة هو إجراء معناها إجباري، لأنه يعني لابد من تقدير منابات كل طرف، و حتى نقف على مسألة وجود الاستيلاء على مشترك من عدمه. يعني حسب ما يقولوا أنه قاع تكليف خبير، وهي تكليف خبير لأنه الخبير فيجيب على سؤالين. يعني الأول، هل هنالك استيلاء؟ وإذا كان تم استيلاء، تقدير قيمة المنابات المستولة عليه. وتقدير قيمة المنابات المستولة عليه يعني لها أهمية قصوى في تحديد العقوبة المالية ستسلط على اللي قائم بالاستيلاء. وبطبيعة الحال تم تفرقة من حيث الاختصاص الحكمي بين محكمة الناحية ومحكمة الابتدائية. فإذا كان تجاوزت الخطية المستوجبة يعني مقدارا معين، فإن محكمة الناحية تتخلى على تلك القضية في المحكمة الابتدائية. هذا اللي تم. يعني نحن ننصحوه هو على أساس كونه يتابع قضيته في المحكمة الابتدائية، خطت سيقع يعني إسناد لها عدد، وسيقع بطبيعة الحال تعيين جلسة لها نتصور في أقرب الأوقات. هذا من حيث متابعة هذه قضيته في الاستيلاء على مشترك
0: قبل القسم،
1: يعني تبعها في المحكمة الابتدائية.
0: تاخذ شوية وقت نوعية هيك. تفضل أستاذي. فقط أنا قلت أي تفضل أستاذ ميسيلش. تفضل.
1: شكرا مدام خير. يعني عنده ما هو مع الملاحظة بسرعة. المرة اللي فاتت زميلة قال لي نعود نعيطوا لها مدام خير الأستاذة، قلت له أستاذة ونص.
0: عايشك أستاذ، بارك الله فيك.
1: تجربة ولا عندك تكوين قانوني؟
0: شكرا لك أستاذ،
1: الله يبارك. عاد التصرف هذا ومواصلة الاستيلاء ومن الطرف هذا المشتكى به، يعني هو حتى يضمن حقوق وحقوق من معه من الضحايا الاستيلاء هذا، يقوموا بما عينت يعني هذا أو زرع أو جناز زيتون إلى غير ذلك، يعينون ذلك بواسطة عاد المنفذ. ثم ينتظرون مآل بطبيعة الحال القضية دي المنشورة لدى المحكمة الابتدائية اللي تقاضي باش تقاضي السيدة ذا من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. ثم بعد ذلك يقوم بقضية في التعويض على تلك الاستيلاءات، يعني وبناء على المعاينة هذه الجديدة. ويمكنه كذلك يعني يزيد يقدم قضية أخرى من حيث راهو الاستيلاء مش هو تحاكم مرة، معناها باش يولي عنده الحق باش يستولى طول الزمن القادم معناها المستقبلي على، يعني لابد له أنا كل واقع نتاع استيلاء لابد إذا كان المتضرر منها يحب يتشكى من أجلها يقدم قضية جديدة كذلك في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة للمرة الثانية وحتى للمرة العاشرة إلى غير ذلك. مع كونه كذلك حتى معناها خطرة هذه كلها باش تطلب مصاريف إلى غير ذلك، يقوم زاد بقضية معناها يبدأ في تصرفات من حيث معين هذا الاستيلاء الجديد، وثم يقوم بقضية في التعويض على المستولى عليه. وهذا أمر طبيعي لأنه توحى المقاومة هذه للسيادة هذه لابد كذلك من الحرص والمتابعة القضائية من يرتكبها حتى يرتدع وحتى هم ينجموا يجيبوا المصاريف تاع التقاضي ضد المستولى هذه.
0: واضح أستاذ. نواصل توا مع محسن من الكيف، وكيف كيف الاستيلاء على المنزل وغيره؟
1: كيف يعني بطبيعة الحال نجمي هو يقدم يا شكاية جزائية يا قضية مدنية، هو اللي يختار. شكاية جزائية راهي تقدمه للنيابة العمومية اللي باش تحيلها معناها على الباحث الحرس المختص ترابين أو الشرطة إلى غير ذلك. يعني قضية جزائية من أجل افتكاك تم جريمة اسمها افتكاك الحوض بالقوة. يعني وبعد استكمال الأبحاث هذيك الجزائية يقع حالة الملف على المحكمة لمقاضاة من أجل التهمة هذيك. كما له باش يقدم قضية يعني دعوة مدنية للمحكمة، محكمة الناحية بالمكان وبالكاف إذا كانوا يتابع للكاف، وقضية في دعوة في كف شغب عن عقار يعني قضية حوزية فيقع الاستعانة فيها بخبير تكلفه المحكمة إلى غير ذلك. وإذا كان أنا المعلومات اللي أعطيها لنا سي محسن كلها صحيحة بطبيعة الحال سيقع القضاء لفائدته بكف شغبي المزدوجي هذا على الدار هذه ويقوم بتنفيذ ذلك الحكم. وإذا كان عاد للشغب للمرة الثانية تم جريمة أخرى اسمها كذلك العودة للشغب بعد التنفيذ. يعني أنا باش أقدم قضية في دعوة كف شغب لأنه بعد باش يكون عنده حكم واضح بحكم فيه حدود واضحة إلى غير ذلك ويضمن حقوق مدنيين كما جزائيين لأنه تولي له المشكلة خطير إذا كان يعود للشغب بعد التنفيذ. رأي ما مشكلة جزائية يعني جريمة أخرى يعني باش يتعب فيها هذه المشتكي.
0: واضح أستاذ. نواصل توا جليل ملكيف. أي جليل ملكيف أي
1: جليل ملكيف خصومة ما بين ورثة إلى غير ذلك وتم استيلاء 10 سنوات. أنا سلت سؤال عنده أهمية قصوى لأنه الانقراض الدعاوي مثلا راهي خاضعة معناها لعدد معين من السنوات تختلف
0: فما أجيال
1: فما درجات. بالنسبة للورث ورث فيما بين الورثة راهي تنقضي بعد 30 سنة كانوا المشرع يعرف اللي كونوا العلاقات هذيك الدموية يمكن تخلي شخص معين يصبر على أخوه 3 سنوات 10 سنوات إلى غير ذلك. لا معناها الأجل تاع سقوط الدعوة هذه هي إذا بالنسبة للورثة يبدو في بخصوص إرث تركة تاع والدهم يعني هي في حدود 10 إلى 30 سنة. هو الاستيلاء هذا تم منذ 10 سنوات يعني أنا ننصح باش يقوم بقضية في استحقاق ما نباته قضية مدنية في الاستحقاق وبحول الله سيقع القضاء لفائدته يرى يقع نشرها بالمحكمة الابتدائية بالمكان.
0: نعم كمال من جندوبة.
1: كمال من جنوبة يعني دار فما شكون من الأخوة شكون يحب يبيع ثم شكون ما يحبش يبيع معنا نجاوبه معنا جديدة صريحة ما يمكنش راو إجبار أي شخص على كونه باش يبيع ملكه إلا في حالات هي مثلا بالنسبة للعملية دي ثم مشترك مشترك هذايا راو يقع فضل الاشتراك في قضية في القسم
0: أي
1: يقع بمعنى ينشق قضية في القسمة. قضية في القسمة هذه إذا كان دار غير قابلة للقسمة معناها بطريقة فنية إلى غير ذلك فإن المجال الحقوق العينية كما المحكمة ستقضي بتصفيق ذلك العقار يعني تصفيق بيع بالمسجد العلني وبطبيعة الحال ويقع تفريق منابات من المتحصل من البيع ذاك من ثمن نتاع المبيع كل حسب معناها منابات وحسب الحكم ذاك وحسب نتيجة البيع ذاك يعني ما ينجمش هو توا باش يجبر اخواته وكيكا باش يبيعوا معناها بالقوة لا طريقة إلا عن طريق إجراء أو القيام بقضية في القسمة. قضية في القسمة باعتبار أنه هي الموضوع القسمة هي دار غير قابلة للقسمة لأنه سيقع القضاء بشأنها باستحالة هذه القسمة والتصفيق البيع الإجباري لموضوع القسمة هذيك وذي بيع بالمزاد العلني وفي المحكمة إلى غير ذلك وبطبيعة الحال متحصل من ذلك البيع سيقع توزيعه حسب مناب كل شريك في الإرث ذاك.
0: واضح أستاذ. نختم مع محمد علي من بوسالم.
1: محمد علي من ناحية بوسالم يعني أموره واضحة جلية وقع تسجيل العقار ذاية والتسجيل العقاري رو يقع إقامة رسم عقاري والمستحقين إلى غير ذلك مع كونه يقع إقامة مثال هندسي يعني بطرق فنية دقيقة وصحيحة يعني والمثال ذا يحدد الحدود بالضبط الفنية للعقار ذاك موضوع الرسم العقاري يعني حسب ما فهمت منه اللي كونه معناها توا تأكد معناها بصفة فنية وأن الجار هذا مستولي له على ومستغل جانب من قطعة الأرض الأرض اللي هي مسجلة باسمه وعليه يعني نجم يقوم عليه في قضية في كف شغب على عقار مسجل ومجرد اختبار فني في تلك القضية سيقف على ذلك الاستيلاء وسيقضى لفائدته بحول الله وبكف شغبي خصمه عن عقاره المسجل ثم أنه لذلك بعد ينجم يعمل له قضية في التعويض على وقضية في التعويض عن حرمانه من استغلال القطعة ذيك المدة المستولى عليه يعني قضيتين قضية في كف شغب على عقار مسجل ثم يستتبع ذلك قضية في التعويض وتعويضه عن حرمانه من استغلال تلك القطعة المدة اللي استغلها خصمه.
0: واضح أستاذ، هذه إذن الإجابة على مجمل الاستشارات القانونية اللي وصلتنا اليوم في لقانا. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي أكيد على كل ما تفضلت فيه، بارك الله فيك أنت زيد على حضورك معنا، تحياتي لك أستاذ، شكرا لك وإلى لقاء إن شاء الله أكيد في مصافحات قادمة، بارك الله فيك أستاذ. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل أكيد على المتابعة الاستماع والتفاعل أيضا في هذا الموعد الأسبوعي من الاستشارات القانونية. أكيد المواعيد ما زالت متواصلة على موجات راديو الكيف، متابعة طيبة لكم الناس الكل. شكرا زميلتنا هاجر المناعي في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، هند اليونسي في الغرفة الرقمية المركزية، وين حي زملائنا في الغرفة الهاتفية. دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.

حين هدى فؤادي حمدت الله إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية والسلام. ويا من تسمعني في هذه الساعة، أسأل الله أن يحفظك ويسعدك ويوفقك وينور دربك ويبعد دمعتك ويزيد بسمتك ويحقق أمنيتك ويبعد ضيقتك ويقضي حاجتك ويرفع منزلتك ويثبت قلبك ويسهل أمرك ويبارك بعمرك ويصلح بالك ويغفر زلتك ويرزقك من حيث لا تحتسب في الدارين. هذا دعائي هدية لكم من القلب. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا ما رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وحين نتأمل قليلا نجد أن حياتنا كلها من فضلك أنت ربي، وحين نمرض ندفع الأموال لبشر مثلنا لنشفى، ولكننا ونحن أصحاء لم نفكر بحمدك، ونحن بسلامة لم تطلب منا يوما شيئا أو خلاص فواتير. وحين تضيق بنا الدنيا تفرجها، وحين نشقى تعطينا باقات السعادة، وحين يؤلمنا بعض البشر نلجأ إليك، نقول يا رب، نبكي وترانا أنت فقط وترحمنا، وأي رفقة مثل رفقتك تشفي الروح والقلب، وأي أنس مثل أنسك ينير الدرب، وأي نور يضيء حياتنا مثل نورك يا رب. أحبك ربي.

الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضلا، الحمد لله الذي أعطاني فأجزلا، والحمد لله على كل حال.

اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء، لك كل شيء، ارحمني وإني أعوذ بك من النار.

كان علي بن حسين بمنى، فظهر من دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها علي أقل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك ستري، ويا ذا المعروف الذي لا ينقصني، ويا ذا النعمة التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا، هو أنت القريب وأنت المجيب.

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة عليها يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى عليها صلاة صلى الله عليه 10.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها.

وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. دعوناك ربي أن تصلي عليه، وأنت يا ربي القريب وأنت المجيب.

اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمواتنا جميعا وأنزل عليهم فيضا من رحمتك واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وعطرها ووسعها يا ربي برحمتك وغفرانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى فهي نور. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيد الستار، إلى السلام.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
2: إذاعة الكاف،
3: صوتك يا بلادي ديما عالي.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة، في هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد بالدعاء وحتى نجتهد بالعمل الصالح وحتى نجتهد بكل ما من شأنه أن يجعل من أدعيتنا مستجابة عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك إخلاص النية وحضور القلب والخشوع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وأن أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه ساعة الاستجابة، ومثل ما أخفى عنا هذه الساعة من يوم الجمعة فقد أخفى عنا الكثير من الخير حتى نجتهده. في الحقيقة الخير مطروح، والمولى عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وحيثما ولينا وجوهنا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. أخفى عنا ليلة القدر وأخفى عنا الكثير من الأمور التي يريدنا أن نكون فيها مجتهدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك ما استطعنا، ويبقى ذلك كله رهين قدرة الإنسان ورهين اجتهاده، لكل مجتهد نصيب في نهاية الأمر. كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الأستاذي في هذا المشوار، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم. طبعا أستاذ كمال، كما ذكرت يوم الجمعة هو أحد المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء، لكن أو علما أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءنا، نعم، في كل وقت حين وفي كل زمان، نعم، وفي كل مكان، نعم، لكن هناك أوقات مخصوصة وهناك أزمنة وأماكن مخصوصة، يعني هي مظنة لأن يستجاب فيها الدعاء،
0: نعم.
1: وعلى أي حال القرآن أطلق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،
0: نعم.
1: لكن يستحب أن يكثر الإنسان أكثر وأن يلح أكثر في الدعاء في هذه الأزمنة المخصوصة، ومن ذلك يوم الجمعة،
0: نعم.
1: فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه صلاحنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة، ونسأله أيضا بالمناسبة أن يرحم إخواننا وأن يكشف ما نزل بهم من ضر وغم وهم في غزة وفي القدس الشريف وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون ويعتدى عليهم، وهو سبحانه القوي القادر المقتدر.
0: نعم. إذن أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه في مشوارنا كالعادة في ركنه الأول موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، ثم هو في جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل الفريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد اعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء.
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار.
1: طور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لبس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.
4: نواصل إذن مستمعينا الكرام في لقانا، نرجع معك أستاذ رضا. أكيد أنه تحدثنا في أكثر من مناسبة أنه معناها المسلم على موعد مع محطات في عامه، محطات تكون ذات أولوية وذات بال بطبيعة الحال، لا يمكن تخطيها ولا يمكن إذن أن يتجاوزها، من ذلك الشهر الكريم، شهر الصيام، من ذلك الأعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر ومناسبات بطبيعة الحال يستحب له فيها الكثير من الأعمال الصالحة، من ذلك الصيام مثلا، أنه يصوم في تلك الأيام مثل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وغير ذلك من هذه المحطات. كنا على موعد يوم أمس إذن مع ذكرى عاشوراء، وهي كذلك محطة هامة في تاريخ المسلمين بصفة عامة، وبطبيعة الحال عادة ما يقترن الاحتفال بهذه المناسبات بالصيام. وهنا إذن أستاذ رضا نتوقف عند أهمية هذه العبادة، عبادة الصيام، إنه الإنسان عندما يريد أن يحتفل، أو المسلم عندما يريد أن يحتفل بذكرى أو بمناسبة، إنه يصوم لله سبحانه وتعالى خالصا مخلصا نيته له، باعتبار أنه الصيام هذه العبادة الخفية، هذه العبادة التي من شأنها أن تساوي بين الغني والفقير في نهاية المطاف، لأنه الاحتفال بهذه المناسبات قد يكون عند البعض فيه نوع من الدفعات أو المصروف أو غير ذلك، ولكن عبادة الصيام يستوي فيها الغني والفقير. فهذه مناسبة إذن عاشوراء، أهمية عاشوراء في تاريخ المسلمين وفي حياة المسلمين إذن أستاذ رضا.
5: نعم، عاشوراء هو يوم عظيم، كان اليهود يصومونه، فسألهم الرسول عليه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو سأل عن ذلك، فقالوا إنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى فنحن نصومه، وهو يعني شكل من أشكال الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على أن نجى موسى وبني إسرائيل.
4: نعم.
5: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى من موسى ومن بني إسرائيل،
4: أولى بموسى معناه.
5: نعم. نعم، أولى بموسى
4: من اليهود ومن بني إسرائيل.
5: نعم. فصام هو، أمر الصحابة أن يصوموا هذا اليوم، وبعض الروايات تذكر أن هذا اليوم وقعت فيه أحداث جليلة.
4: نعم.
5: كثيرة، هناك حديث مرفوع عن أبي هريرة يعني يرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاء فيه إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل يوم في السنة وهو يوم عاشوراء، فخاطب الصحابة وقال لهم فصوموه، فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام، وهو اليوم الذي رفع الله فيه إدريس مكانا عليا كما جاء في الآية في سورة مريم عليه السلام، وهو اليوم الذي نجى فيه إبراهيم من النار، وهو اليوم الذي أخرج فيه نوحا من السفينة، وهو اليوم الذي أنزل الله فيه التوراة على موسى، وفيه فدى الله عز وجل إسماعيل من الذبح، وكثير من المزايا، وأخرج موسى وأخرج يوسف من السجن، وهو اليوم الذي فلق فيه البحر لموسى، وهو اليوم أيضا الذي غفر الله فيه تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ففيه مزايا كثيرة والصوم هو شكر لله سبحانه وتعالى. ولعل يعني الإحالة أو رمزية هذا صيام هذا اليوم هو شكر لله سبحانه وتعالى على كل هذه النعم التي ذكرت في هذا الحديث المطول، وقد ذكرت البعض منها ولم أذكرها جميعها.
4: ربما معناها تكون هذه معناها كل هذه الأحداث قد اجتمعت في مثل هذا اليوم معناها عبر الزمن، ولكن ما يشد الانتباه أستاذ رضا أنه ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعله وأمر أصحابه والمسلمين بصفة عامة القيام بذلك هو الصيام. وهذا القول الجميل: نحن أولى بموسى من بني إسرائيل ومن اليهود. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وضع هذا الميثاق العظيم معناها والصحيفة وما تعاهد عليه في بداية الدعوة عندما انتقل لهجرته إلى المدينة المنورة إلى يثرب، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسي قواعد هذا المجتمع الجديد، هذا المجتمع المبني على الوحدة، على التواصل، وعلى هذا الحوار الجميل بين السابق واللاحق. ما أتى به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بلغة أخرى: نحن لا نقطع مع ما تقدم من معتقدات من عبادات وما إلى ذلك، وإنما نرسي هذا التواصل الجميل. وهذا ما جعل إذن الناس تدخل في الإسلام أفواجا، يعني أستاذ رضا، بقطع النظر عما حدث بعد ذلك من حروب وما إلى ذلك، ولكن هذه الدعوة المحمدية الجميلة إذن فيها مثل ما نتحدث اليوم عن حوار الحضارات أو حوار الأديان وما إلى ذلك، الرسول لم يقطع مع ما تقدم.
5: نعم، الكل يصدر من ناموس واحد كما قال في كلام النجاشي. فيعني موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء وكل الأنبياء والرسل، يعني أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في كثير من الآيات، لا سيما في أواخر سورة البقرة تلك الآية العظيمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيعني الأنبياء والرسل الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يزورون عن مشكاة واحدة، كلهم يعني أوحي إليهم وكلهم بعثوا إلى أقوامهم لإرساء قواعد التوحيد ولمحاربة الشرك والوثنية والمعتقدات المنحرفة والأساطير يعني المكذوبة. وهذا دليل على أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته هي خاتمة لمن سبقه من الأنبياء وبما جاءوا به من الرسالات ومن الوحي، وهو يعني مواصلة وختم لذلك.
4: نعم فعلا، وهذا مهم جدا، معناها أنه حتى القرآن الكريم معناها عندما جاء لم يقطع مع ما تقدم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتلك الأخلاق الجميلة التي كانت على عهد الرسول وعهد آبائه وأجداده وعهد العرب بصفة عامة، كانت لديهم من الأخلاق ومن رفعة الأخلاق والذوق الكثير، فجاء القرآن ليرسخ تلك المبادئ الجميلة ويضيف عليها ويزيد عليها. كذلك لنا في القرآن الكريم تلك التسمية، تسمية الشهور: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وكانت هذه الأربعة الحرم موجودة كذلك ويعمل بها الناس ما قبل البعثة. وبالتالي هذه الاستمرارية التي لم تقطع إلا مع الشرك، ومع الكفر ومع مساوئ الأخلاق. وبالتالي فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق وليرسي هذا المجتمع الجديد المبني على التكافل والتضامن والوحدة وحوار. معناه هذا الحوار الجميل الذي أرساه الرسول عليه الصلاة والسلام سواء بينه وبين أصحابه أو كذلك بين المسلمين وغير المسلمين. أستاذ رضا،
5: نعم، يعني كل ما كان يعني مبني على الفضيلة وعلى المنطق والذوق السليم والمعقول، وكان يتعامل به الناس بقطع النظر على كونهم عربا أو غير ذلك، يعني ما كان ليس من طبيعة هذا الدين العظيم أن يلغي كل شيء رغبة في الإلغاء.
4: نعم.
5: دون أن يكون
4: نعم.
5: هناك يعني طبعا. لم يكن أن له أن يخبط خبط عشواء.
4: نعم.
5: وإنما يعني هناك أشياء كما ذكرت جميلة، وأشياء يعني تعود إلى الوحي، الوحي الذي كان ينزل على الأنبياء والرسل.
4: نعم.
5: فلما جاء الإسلام يعني لم يكن ليلغي كل شيء، وإنما ألغى فقط وحارب فقط يعني الشركة والمعتقدات المنحرفة والسلوكات والأخلاقيات الرذيلة، أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين. وكل ما هو جميل، كل ما هو يعني له علاقة بالوحي، وبالتالي له علاقة بما يعني أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسوله، فإن القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام بسنته أقره ودعا إليه وأثبته ولم يعني يلغه ولم يعني يحاربه.
4: نعم.
5: أنا هذا ثابت يعني.
4: نعم. نعم.

0: أمر نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، مسألة تكفير الذنوب وما إلى ذلك، لأنه الإنسان خطأ والإنسان معناها قد يرتكب ذنوب عديدة وما إلى ذلك، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر لمن صام يوم عاشوراء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل
1: لا أصومن اليوم الذي بعده، يعني
0: اليوم الذي بعده يوم
1: 11 يعني
0: 10 و11 أو 9 و10.
1: نعم، واستحب العلماء أن يصوم الإنسان إذا استطاع بطبيعة الحال أن يصوم 9 و10 و11 من محرم بطبيعة الحال، يعني هو يستحب صيام ذلك وهو سنة لكن ليس فرضا.
0: نعم، ليس
1: يعني
0: فرضا.
1: يعني إذا كان الإنسان استطاع أن يصوم فيا حبذا وهذا أفضل، وإن لم يصوم فلا يؤاخذ على على ذلك. وهذا من سماحة ومن يسر هذا الدين الحنيف، الشهر الوحيد الذي افترض الله صومه على المسلمين هو شهر رمضان. ومع ذلك فإن الذي يعني يكون له عذر من مرض أو سفر أو غير ذلك فبإمكانه أن يفطر ويقضي. وإذا كان لا قدر الله له عذر يعني أبدي، يعني مرض مزمن ومشاكل وما شابه ذلك، نسأل الله تعالى أن يحمينا وأن يحفظنا جميعا، يعني فيسقط عنه الصيام يعني نهائيا. يعني
0: ليس في معناها فيما افترض علينا المولى عز وجل إكراه للقيام بذلك الفرض، يبقى كل ذلك مرتبط بالاستطاعة، والله عز وجل أعلم بنا وهو خالقنا. قلنا إن صيام إذن يوم عاشوراء هو صيام مستحب وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى لا يتكل إذن الإنسان ويقول أنني سأتي من الذنوب ما الكثير منها أو القليل وسيأتي يوم عاشوراء وصوم وسيكفر المولى عز وجل عني ذنوب ما تقدم، فبالتالي حتى لا يكون اتكال على مثل هذه المبشرات، هي في الحقيقة مبشرات من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المفروض أنه هذه المبشرات نأخذها على محمل الجد.
1: نعم، هو على الأقل لا يجب يعني عليه أن يجتنب مثل هذا التفكير وهذا التصور، لأنه أولا من ضمن له أن يعيش حتى يعني يدرك
0: العام القادم
1: عاشوراء أو العام القادم إلى غير ذلك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني القرآن صحيح والسنة والمولى عز وجل يعني ذكر يعني مناسبات ومحطات كما ذكرت، يعني جليلة يعني تكون مناسبة لتكفير السيئات في صيامها أو الصلاة فيها إلى غير ذلك، لكن يعني إذا يعني تعمد الإنسان أن يرتكب الذنوب وقد يرتكب والعياذ بالله الكبائر متكلا أو معتقدا أنه عندما سيصوم أو يصلي سيعني يكون ذلك سببا في تكفير ما ارتكبه، يعني إذا كان هناك نية يعني هذه نية سيئة وليست المؤمن لا يكون كذلك. يعني أنت تجتهد في الطاعة وفي اجتناب المعاصي وتجتهد أيضا في يعني الاستغلال الأمثل والأحسن لهذه المحطات، ولا قدر الله إن أخطأت ودون قصد ودون أن يعني تتعمد دون أن تبرمج لذلك وتكون يعني مدركا أنك يعني ترتكب هذه الأخطاء، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى لن يخيبنا، وهو في مطلق الأحوال هو غفور رحيم. ويعني تتأكد هذه المغفرة وهذه الرحمة خاصة في هذه المحطات، لكن على الإنسان أن لا يكون، أعتذر عن هذه الكلمة أستاذ كمال، أن لا يكون خبيثا وأن يحسب حسابات مع الله سبحانه وتعالى. لا تحسب مع الله سبحانه وتعالى، أنت اجتهد في الطاعة واجتهد أكثر في هذه المناسبات، وإن لا قدر الله وقعت في الأخطاء ويعني أذنبت ف فاستغفر الله وستجد الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى
1: غفورا رحيما. نعم. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وهي الرحمة التي يتطلع إليها إبليس يوم القيامة. نعم.
0: من كثرة ما يرى
1: من المغفرة ومن من رحمة الله بعباده، والمولى عز وجل أرحم وأكرم من أن يعذبنا وأن يؤاخذنا، وخاصة فيما يتعلق بحقوقه، وهذه كذلك من جميل فضله ومن عظيم كرمه. ولكن يتأكد الأمر دائما في تلك العلاقة الأفقية الخطيرة أستاذ رضا بين الناس، ما يتعلق بالحقوق، ما يتعلق بالأمانات، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالتجارة، ما يتعلق بالأعمال التي نقدمها ونسديها والخدمات التي نقدمها ونسديها للمواطن. الأمر خطير جدا، معناها عندما يتواكل الموظف في شباك من شبابيك التي تقدم خدمات للمواطن ويرده بدعوى أنه معناها غير جاهز للعمل أو هكذا تكاسل أو ما إلى ذلك، فلنحذر عندما يتعلق الأمر بالجيران وبحسن الجوار، عندما يتعلق الأمر بالمعاملات بصفة عامة، فليس فيها إلا أن نقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ الحقوق لأصحابها. أستاذ رضا.
0: نعم، وللأسف أستاذ كمال وأعتذر عن هذه عن فتح قوسين، يعني هذا الدين العظيم الذي وصلنا عن طريق يعني عظماء من الرجال وكذلك عظيمات من النساء.
1: نعم.
0: ومن أعظم النساء التي يعني بلغنا أو أبلغتنا أو بلغنا عن طريقها وبواسطتها هذا الدين. وطبعا نحن لن نتحدث اليوم، ربما سنرجئ الحديث إلى وقت لاحق، وهي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، تقوم إحداهن وتسخر منها وتثلبها، ويعني نحن سنخصص لها حصة للتعريف بأم المؤمنين وليس للرد، لأنه هي أعظم من أن يعني يخدش عظمتها وكرمها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يعني يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وفي بيت آخر يقول: والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. فيعني إن شاء الله نحن كان معناش برنامج آخر أستاذ كمال، وهذا ملح أنه في الحصة القادمة نخصص حصة كاملة للحديث عن بعض المناقب ومن عظمة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
1: إذا نختم مع هذا الركن الأول أستاذ رضا، موضوع الحصة، بعد هذا الابتهال بإذن الله الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، هذا ابتهال ولا نعاودها.

0: إلى ركن قواعد التلاوة. الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نقترح اليوم على السادة المستمعين الأفاضل الآية 57 من بعد 100 من سورة الأعراف العظيمة. وكل سور القرآن الكريم هي عظيمة، وفيها علاقة، هي ذات علاقة نوعا ما بموضوع حديثنا في الجزء الأول. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يتحدث عن المؤمنين، هو تحدث عنهم في الآيات السابقة، لكن نظرا لطول هذه الآية وهي كما قلت يعني ذات علاقة بموضوعنا اليوم، فيعني سأبدأ ب يعني المعنى هو مواصلة لمعنى سابق. يقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني هذا مقطع لا محالة، ليس هناك علامة وقف، لكن نستطيع أن نتوقف ولو أن نربط فيما بعد. إذن أؤكد على أولا على الشدات، الذين هكذا
0: ضعيف،
1: الذين يتبعون دون مبالغة بطبعة الحال، يتبعون الرسول، ثم ترقيق النون من يتبعون. لماذا؟ لأنه بعدها جاء حرف الراء من كلمة الرسول اللي هو مفخم، فلا نقول يتبعون الرسول، ولا نقول أيضا يتبعون الرسول، نرقق النون، يتبعون الرسول هكذا بطبعة الحال، مع الحذر من تفخيم السين واللام، الرسول وليش الرسول. ثم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. الملاحظة الأولى هي أنه لدينا زوز أحرف من التابعين كلاهما فيه شدة، الميم والياء. الميم بطبيعة الحال عندما تكون مشددة فيها غنة، ثم الياء الأمي الذين هكذا، ثم تأتي اللام تاع الذي فيها شدة، الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. إذن يجدوا يعني مبين المد، وثم الهاء هاء الضمير وهاء الكناية فيها مد، فمد الصلة، لأنه ما قبلها متحرك وما بعده بعدها متحرك. يجدونه هكذا، يجدونه مكتوبا عندهم، وحذاري من قلقلة الكاف من مكتوبا، لا نقول مكتوبا، مكتوبا عندهم. ثم بعد ذلك قوله تعالى: في التوراة والإنجيل. التوراة حذاري من تفخيم التاء،
0: ليس التوراة،
1: ليس الطو. وكذلك لابد من إبراز الراء، يعني تفخيم الراء في التوراة هكذا. ثم لابد من يعني الإشارة إلى أن لفظ التوراة في كامل القرآن بالنسبة لقالون يقرأها بوجهين، يقرأها بالفتح وهو الوجه المقروء به، وهناك وجه آخر وهو الإمالة في التوراة. وهي الكلمة الوحيدة التي يميلها قالون من الوجه من وجه آخر إلى جانب كلمة ممالة وجها واحدا، وهي في سورة التوبة: شفا جرف هير، مش هير، هير. وليس سوى هاتين الكلمتين إمالة عند قالون رحمه الله. إذن عندهم في التوراة والإنجيل، ثم يواصل يعني الإشادة بهذا النبي الأمي، يأمرهم. بماذا يأمرهم؟ وكنا نتحدث عن مزايا هذا الدين أستاذ كمال.
0: فعلا
1: يأمرهم، أولا حذار من قلقلة الهمزة، ومن تفخيم الياء وربما الهمزة أيضا يأمرهم.
0: لا ليست ياء.
1: نعم يأمرهم، كان الراء مفخمة.
0: نعم
1: يأمرهم بالمعروف، إذن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. لحظ،
0: نعم.
1: يعني ما كنت تقوله أنت،
0: نعم.
1: في الجزء الأول من البرنامج،
0: نعم.
1: يعني لا ينهاهم،
0: نعم.
1: إلا عن المنكر،
0: نعم.
1: ولا يأمرهم إلا بالمعروف،
0: بالمعروف. نعم. نعم.
1: ثم يحل لهم ماذا؟
0: الطيبات.
1: ويحل لهم الطيبات،
0: نعم.
1: كذلك تفخيم الطاء ويعني بيان الشد في الطاء وفي الياء، الطيبات. ويحرم عليهم ماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث.
0: نعم واضح.
1: ويضع عنهم إصرهم.
0: واصل. نعم سيدي ذا.
1: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم على اليهود.
0: نعم نعم.
1: يعني هناك أغلال وهناك يعني أشياء كبلتهم وصعوبات.
0: نعم.
1: يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها عقوبة لهم على يعني انحرافاتهم. فلما جاء الإسلام وضع عنهم هذا الإصر وهذه الأغلال التي كانت عليهم. ثم بعد ذلك يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وصفهم بالمفلحين.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنهم آمنوا بهذا النبي وهذا الرسول وعزروه ونصروه، يعني وقفوا إلى جانبه ونصروا وما جاء ونصروه، واتبعوا النور، يعني القرآن نور والإسلام نور والرسول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: نور، وهذا مذكور في القرآن.
0: نعم.
1: ذكر النور بمعنى النبي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وذكر النور بمعنى القرآن وذكر النور بمعنى الإسلام.
0: نعم.
1: يعني فكله نور والحمد لله.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك الآية الموالية قل، يعني يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهنا يعني عالمية هذه الرسالة. يعني الرسول أرسل إلى جميع الخلق ليس إلى قومه فقط، إلى العرب. كان الأنبياء قبله والرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، لكن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الناس، يعني مهما كانت دياناتهم السابقة ومهما كانت.
0: نعم.
1: معتقداتهم.
0: كيف. نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: وربما البعض يقولون يعني غير العرب ليسوا ناطقين بالعربية. فكيف لهم يعني أن يفهموا هذا الدين وهذا القرآن؟ والأمر بسيط، يعني هذا واجب المسلمين عليهم أن ينشروا لغتهم. لاحظ كيف أن الذين الناطقين باللغة الإنجليزية وغيرهم من الناطقين بالفرنسية والألمانية وغيرها، يعني يسعون جاهدين من أجل يعني
0: نشر هذه
1: اللغات. نعم. يعني جعل الأقوام يعتنقون حضاراتهم ومعتقداتهم. نعم. وما إلى ذلك، فأولى بالمسلمين أن ينشروا هذه. نعم. اللغة.
0: نعم.
1: وعلى الأقل مرحليا عليهم أن ينقلوا هذا الإرث العظيم، معاني القرآن ومعاني أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما كتبه الفقهاء والعلماء في الحضارة وفي الفقه وفي الفكر وفي العلوم، ينقل هذا، يترجم ذلك إلى هذا التراث الضخم إلى لغات الأقوام الأخرى. ولكن الأصل هو أن يعني يقنعوا هؤلاء الأقوام بتعلم اللغة العربية ويسعوا إلى نشر اللغة العربية حتى يتعاطى ويتعامل هؤلاء الأقوام مع الإسلام ومع القرآن ومع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر دون واسطة الترجمة، التي هي كما قال بعض المتخصصين في الترجمة هي خيانة عظمى للنص الأصلي، وإن كان يردف ويقول هي خيانة جميلة لكن تبقى خيانة، لأنه مهما يعني أتقن اللغة المترجم منها والمترجم إليها فيعني لا نستطيع أن نبقى يعني أوفياء للغة الأصل، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقرآن الكريم وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بأستاذ رضا شكرا لك، نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله. موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: نواصل في جزء البرنامج الثاني. عود معك أستاذ رضا مع السادة المستمعين. تحية لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع. أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف في برنامج الدين القيم. نستقبل دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله التي يجيبنا عنها الأستاذ رضا الوسلاتي. وطبيعة الحال أستاذ رضا إذا أشكل علينا سؤال أو إجابة بإذن الله فدائما نحاول أن نرجئها ونعتذر من السادة المستمعين أحيانا أنه معناها يطرحوا سؤال ويحبوا الإجابة فورية. صحيح نحن نحاول أن تكون الإجابة فورية ولكن أحيانا معناها الإجابة تتطلب شوية دقة وشوية تفاصيل يلزمنا نرجعوا لها, نرجعوا إلى كتب التفاسير ونعود إلى ما قاله الفقهاء والمفسرون وما إلى ذلك.
1: سأكون صريحا أكثر منكم سيد كمال. نعم. وقد نجهل الإجابة
0: أصلا. أكيد أكيد
1: أكيد
0: ولا عيب في ذلك.
1: نعم ذروة العلم وذروة الأمانة والنزاهة أن نتريث وأن ندقق وأن نراجع حتى يعني نعطي للسادة المستمعين الإجابة ثابتة
0: وحتى نفي السؤال حقه. إذا نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية. أولى هذه المكالمات. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: صباح الخير. جمعة مباركة إن شاء الله.
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا.
2: بارك الله فيكم. بالله سؤال واستشارة فيما يخص الزكاة. جاء وقتها باش نخرجها, هل يجوز عندي ولد خويا بطة
0: اي
2: نجم نعطيه جزء منها, مش كل جزء صغير منها بي. هو بطال وبوه يخدم لما حال ما ابوه زاد ما قروض وكذا ومتي حالوش, هل يجوز ولا لا؟ كل واحد اش يقول لي, انا عندي ثقه في سي كامل
0: باذن الله تسمع لي.
2: الله يبارك لك. الله يبارك
0: الله.
2: لك ان شاء الله يبارك لك.
0: الجزء الثاني من السؤال
2: فقط.
0: شكرا لك. مرحبا بك. تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك.
2: الله يبارك.
0: المكالمة الموالية. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمعة مباركة على كل الأحبة
0: أجمعين. يا سيدي مرحبا بك. تفضل سي عبد الستارين. مرحبا.
3: باختصار خويا كمال وخويا رضا, هل يجوز غطاء الميت بلحاف مكتوب عليه آيات قرآنية؟
0: باهي تسمع الإجابة إن شاء الله. إيه؟
3: فما شكون عنده دين فلوس ما نجمش يرجع عزيزي شنو هو مصيره عند المولى والسيد اتوفى.
0: باهي تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: السؤال الثالث خويا الغالي, هل جائز الصلاة في المقبرة بعد ما نحن ما دفنا معنا ميت, وقت ذاك وقت صلاة جينا في ركن من أركان المقبرة صلينا, هل جائز هذا؟ السلام عليكم.
0: شكرا يعطيك صحة الأسئلة على هذا التدخل. إذا عندنا مكالمة موالية. ألو. ألو.
4: ألو صباح الخير.
0: مرحبا. نقصر الراديو اللي بجنبك باش نجمو نسمعوك من التليفون بالكدا, أو سكري الراديو خلينا نسمعوك من التليفون واسمعينا أنت معناها في الإجابة من بعد إن شاء الله.
4: هكا بيه.
0: هاي تفضلي.
4: عايشك بالله بخفة. أنا ديما نصلي سيرتوك الأربع ركعات. نعمل ركعتين وننسى نطحي ونزكي ورد السلام. بعد نفيق نواصل, هل صلاتي صحيحه ولا لا؟
0: انا من الاربع ركعات وقتاش تصليهم؟
4: سوى ظهر سوى عصر سوى شاشة ديما الركعتين لول رد السلام.
0: لا انت تحكي على الصلاه الفريضه والا الصلاه النوافل؟
4: الفريضه الفريضه.
0: به ديما تنسي ديما تنسي
4: مش ديما ما مرات
0: مرة في النهار كل يوم.
4: لا مرة كيك ثلاثة أربع أيام.
0: باهي تسمعني.
1: ما نجاوبوك إن شاء الله.
4: شكرا. وبقلب خفة إن شاء الله.
0: مرحبا بك. شكرا لك. نهارك سعيد مبارك. المكالمة الموالية إذا موجود. ألو.
5: ألو.
0: مرحبا.
5: السلام.
0: مرحبا بك تفضل.
5: حياك سي كمال سي إيفان نشكرك على الدرجة.
0: مرحبا بك سيدي تفضل.
5: شكري مباشر حبيت نسأل خويا في خويا رضا.
1: مرحبا يا اخوي. مرحبا سي شكري. مرحبا.
5: دخل الدار القط عندي غلم.
1: نعم
5: معناها قبل العيد ما الوقت قداش يوصلوا باش نخرج عليهم انا الزكاه نتاعهم,
1: يعني النصاب نتاعها.
0: النصاب اي
5: النصاب نتاعهم صحيح.
0: باهي واضح سؤال سيد رضا ولا تفاصيل؟ باهي
1: واضح.
0: شكرا لك على الاتصال.
5: بارك الله.
0: اذا عندنا مكالمه مواليه. الو.
6: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا.
2: وبيك عايشك جمعة مبارك
0: أجمعين فضلي.
2: وبربي أنا عندي زوج سؤالات. الأول مش نسأل على مثلا جاري مشي يجي حاجته بحاجة
0: هاي
2: ويدق علي الباب يبقى واقف في فم الباب ولا يبعد شوية على فم الباب
0: باه.
2: والسؤال الثاني نحب نسأل على 6 ركعات يتصلوا ما بين المغرب والعشاء
0: هاي باه.
2: يتصلوا بالفاتحة والصورة ولا بالفاتحة برك
0: باه. تسمع الإجابة. تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بيك. إذا أنا مكالمة موالية به أستاذ رضا نجاوب على الأسئلة ذي في انتظار مكالمة سادة المستمعين الهاتفية. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم يعني
0: سؤال له
1: سؤال أول تقول الأخت الكريمة والتخوها يعني بطال ووالده يعمل لكن يبدو انه عمل يعني المردود نتاعو
0: اي معناها
1: متواضع. لا هنا كينا يلزم نتاكد هي يجوز لها ان تعطيه لان ماهوش واجب عليها باش تنفق عليه. شكون اللي ما يجوزش لينا نعطوهم الزكاه؟ هم من تجب علينا نفقتهم كما الاب الابن ولا البنت ولا زوجته ولا البوي ولا هي تنجم تعطيه في مطلق الاحوال، لكن يجب ان تتوفر فيه صفة الفقير والمسكين. خاطر لو تقولينا بطال ووالده يعني يخدم لكن ربما المردود نتاعه محدود، هذا كلام عام ما نجموش نبنوا عليه. يعني إذا كان تعتبره فقير يظهر لي كلمة فقير
0: معناها نمشوا لبعض الأمثلة. فما ناس تأخذ في إعانات معناها من عند الدولة وتقريبا فما منحة 280-300 دينار، هذوما ما معناها تعتبرهم الدولة الفئات الضعيفة أو الفئات الهشة أو الضعيفة معناها التي تحتاج إلى مساعدة مالية معناها وإن كانت محدودة. معناها هذوما فقراء، هذا الفقير معناها اللي عنده دخل تقريبا واعتبرته الدولة من ضعاف الحال، هذا ما عندوش دخل، هذا معناها ولد خوها ما عندوش دخل وباباه معناها حاله على جده تقريبا عامل يومي من نهار يخدم من نهار ما يخدمش كده.
1: ونحن نحب نسمع كلمة يعني محتاج أستاذ كمال يعني كي نضمن
0: مش نجم يكون مش محتاج بطال مش محتاج مثلا قلت بطال معناها مش يخدم ما عندوش دخل
1: ما عندوش هذا حاجتنا بهذا ما عندوش دخل ومحتاج فيمكنها ان تعطي من الزكاه يعني مش بالضروره حتى
0: مش مش نشرح في وضعيه السيده
1: ذي لكن يعني عموما ويعني ماهيش يعني يعني ممنوعه من انها تعطيها له كل نجم تعطيها له كل
0: تعطي الزكاه الكل
1: اذا كان يحتاجها الكل نجم تعطيها له. واذا كان هي رات انها توزع تعطيه هو جزء من الزكاة وتعطي تعطي الغير جزء من الزكاة فلها ذلك.
0: نعم
1: نعم
0: بيه. سؤال الموالي
1: سؤال الموالي الأخ الكريم يسأل يقول هل يجوز أن نضع غطاء على الميت وهذا الغطاء فيه آيات قرآنية؟ مبدئيا ونعود إلى ملاحظاتك أستاذ كمال. نعم. مبدئيا لا حرج في ذلك ونزيد نتأكد من الإجابة إن شاء الله.
0: نعم.
1: ثم يقول عجز عن سداد الدين.
0: نعم.
1: وتوفى لسه أدري إن كان اللي توفى هو صاحب الدين ولا اللي عليه دين. نحن باش نفترضوا الحالتين.
0: أبيه؟ هو يبدو إنه معناها اللي عليه الدين. إذا هو اللي عجز عن سداد الدين وتوفى.
1: وتوفى.
0: باهي خلينا ناخذوا الحالة هذه.
1: أي هو إذا كان ما يعني كان جاد ويحب يخلص الدين لكن عجز سبحان الله فهذا أمره إلى الله والله سبحانه وتعالى يعني لن يخيبه وبحول الله يعني يرأف به ويرحمه إلا اللهم إذا كان هو كان بإمكانه باش يخلص لكنه يعني
0: نحن باش نمشوا في الفرضية اللي قالها السيد أنه عجز عن سداد الدين وهو حي للي توفى
1: أمره إلى الله.
0: هذوما فئة ذكرهم القرآن الكريم أستاذ رضا وتحل في حقهم الزكاة الغالية.
1: يعني باش نعطوه الزكاة؟
0: أي.
1: لا
0: المفروض كان يأخذ الزكاة.
1: نعم يأخذ من الزكاة.
0: وكان المفروض إنه فما شكون يخلص عليه الدين متاعه إذا كان معناها الناس اللي عندها معناها الفلوس وقادرة أنها تعاون ونتخرج الزكاة وعلمه بحاله معناه ويكون نعم. على علم بحاله
1: نعم.
0: كان المفروض انه يسد عليه
1: من حقه ان ياخذ نصيبا من الزكاه
0: ويسد عليه معناها
1: يسدد
0: الباب هذايا نعم. وما يخلوش في الاحراج هذا
1: وليس من مال الزكاه فقط
0: اي نحكي لك معناها
1: بل حتى يعني من التبرعات ومن الصدقات لما لا اذا كان انسان قادر
0: أي.
1: وعلى انه يخلص له الدين نتاعه وفيه اجر عظيم واجر كبير عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن أنه من حقه أن يأخذ من أموال الزكاة والغارمين الغارمون هم الذين عليهم ديون وعجزوا عن سدادها فهؤلاء يأخذون نصيبا من الزكاة أعتقد أننا أجبنا على السؤال كمال ولا
0: استاذ رضا أنا معناها ديما تشدني
1: نعم.
0: الملاحظات هذه
1: تفضل
0: وأنه معناها الإنسان يكون قدامنا ونحن قادرين على أن نعاونوه وأحيانا نبدو عالمين بحاله وديما نتحدث على العلاقات الأفقية هذه معناها اللي راهي أمرها كبير برشا عند ربي سبحانه نبدو عالمين بحال جارنا ولا صاحبنا ولا كذا وأنه من الغارمين معناها غير قادر على سداد الدين ونعرفوهم مديون كما نقولوا نحن وما نمدوش ليه يد المساعدة ونحن قادرين على ذلك وخاصة به واحد وحده ربما ينجم ما يمدش يد المساعدة ولكن كنا مجموعة من الأصدقاء ومن الجيران نجم نعملوا معناها هكا التكاتف الاجتماعي مع بعضنا ونخلصوا له الدين متاعه ونخلوه يمشي نظيف الرب سبحانه
1: نعم ولا حرج عليه
0: ولا حرج عليه
1: لا حرج على المدين
0: نعم
1: أنه يمشي يطلب الزكاة وليس فيها
0: حق
1: إهانة ولا لأنه
0: حق يولي حقه معناها
1: وحتى
0: يطالب بحق
1: من باب إعلام من سيخرجون الزكاة من باب إعلامهم وأنه هو ممن
0: تجب في حقهم الزكاة,
1: في حقهم الزكاة ولا حرج في ذلك وإن كان الأولى أنهم يجتهدوا ويسعوا باش يعرفوه ويعرفوه اللي هو مدين ويعطونه من الزكاة ما يفي بحاجته ويسددوا دينه
0: شوف الوضعية في حد ذاتها أستاذ رضا معناها الغرم شوف ربي سبحانه معناها الغرم أنه الإنسان يكون من الغارمين لا حول ولا قوة إلا بالله ومعناها وتصرف في الأموال في الملذات وفي المآكل وفي غيرها معناها وناس معناها يعلم ربي بحالها ديون الله أعلم معناها الديون هذه كراي معناها دين باش يصلح دار وإلا باش يقري أولاد وإلا غيرها معناها فوضعيات بصراحة
1: نعم لا وخاصة هو لما يعني استدان يعني خذ دين ولا تسلف كان في نيتو وضعه يعني وضعه ظروفه يعرف روحه أنه بشي يرجع الدين هذايا
0: ولكن
1: عجز. بعد يعجز عن ذلك جي ظروف ما كانش في الحساب
0: مرض ولا غيره معناه
1: سبحان الله يعني
0: سبحان الله كل شيء وارد
1: شي فيعني أصحاب الزكوات يعني اللي بشي يخرجوا زكاة يعني أقول يجب عليهم أنهم يتحروا ويسعوا هما
0: فقدوا الناس
1: لأنه يعني فما ناس تعفف
0: صحيح
1: يعني صحيح ومن حقه باش يجيبوا يعطوني الزكاة من حقه ولا حرج في ذلك لكن فما ناس رغم ذلك يعني تتعفف وتتحرش فنسعوا نحن هما اللي نبحثوا عنهم ونسألوا عليهم حتى نعرفهم ونعطيهم يعني نصيبا من الزكاة
0: حقهم.
1: نعم وهو حقهم نعم
0: فريضة من الله
1: نعم.
0: هكا يسمى يقول ربي سبحانه وتعالى بعد ما يسمي معناها الأصناف اللي مستحقة للزكاة
1: لأنه في أول الآية قال إنما الصدقات
0: إنما الصدقات
1: وكي لا يذهب في أذهان الناس وأن الصدقة اللي هي تبرع اللي هي الإنسان مخير فيها وليست واجبة عليك يرفع هذا الالتباس قال في الأخير فريضة من الله
0: فريضة من الله
1: نعم
0: يعني الأصناف ذيك معناها الفقراء والمساكين حتى تقول الغارمين والعاملين عليها وابن السبيل وغيرهم
1: وفي سبيل الله
0: وفي سبيل الله نعم.
1: أصناف الثمانية
0: باه أستاذ رضا نمشوا للسؤال اللي بعده ديما تبقى معناها مسألة العلاقات الاجتماعية دقيقة ومحرجة وفيها الكثير معناها من الدقة معناها خطيرة إلى حد ما معناها أستاذ رضا
1: يا ومن واجب يعني الناس الذين رب سبحانه وتعالى أنعم عليهم بمتاع الحياة الدنيا وبالمال أصناف المال إلى غير ذلك. من واجبهم أعتقد أنه من واجبهم أن يجتهدوا في البحث عمن يعني هم في حاجة إلى الصدقات، ومن باب أولى وأحرى في حاجة إلى الزكوات إلى الزكاة.
0: نجم يسألوا راوي، نجم يسألوا الناس
1: يعني ويقولوا بطريقة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى، لأنه فهم ناس بالفعل تتعفف
0: كمان
1: تتعفف ولا يعني يطلب ولا يمد يده مهما كان وضعه.
0: صحيح صحيح. به سؤال اللي بعده أستاذ رضا.
1: نعم، الصلاة في ركن من أركان المقبرة، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من منعها ومنهم من أجازها، والأحوط أن الإنسان يعني يجتنب يخرج عن عما هو عرفا تابع المقبرة ويصلي.
0: استنى الإجابة شوية أستاذ رضا، خلنا نفهمهم.
1: يعني فما شكون أجاز بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر في المقبرة.
0: المقبرة.
1: نعم. وهناك من استنادا أكيد إلى يعني إلى يعني إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته العملية الفعلية، وقال لا تجوز الصلاة في المقبرة، وربما هذا الأحوط أن الإنسان يعني يصلي خارج المقبرة، خارج حدود المقبرة. والله أعلم.
0: والله أعلم. السؤال اللي بعده.
1: الأخت الكريمة تقول نصلي 4 ركعات سواء الظهر والعصر ولا ربما العشاء، يعني
0: هي تقصد في صلاة المفروض. أنا سألتها
1: قالت الظهر، أنا فهمتها من الأول أنها تقصد، هي قالت الظهر والعصر مدام يعني قالت الظهر والعصر، هي تقصد الصلوات المفروضة وتنسى التشهد الأوسط في الوسطى ذاك. هنا نقول لها أنت إذا كان نسيتي، هي تقول تقريبا 3 أيام 4 أيام يعني ليست ممن يعرفون في الفقه بالمستنكح، وهو الذي يكثر عليه
0: النسيان
1: الشك والسهو.
0: نعم.
1: فيعني هذه اذا يعني بعد ما اذا كان مازالت ما ردتش السلام وتفكرت، فتاتي بسجدتين وتشهد وتسلم، واذا كان تفكرت كان بعد رد السلام فتاتي بسجدتين والتشهد ثم ترد السلام. نعرف واضح الإجابة ولا لأسي كمان
0: عاود هن
1: إذا كان تفكر تقبل ردين السلام تأتي
0: قبل رد السلام الأخراني، معناها باعتبارها ما عملتش التشهد،
1: هو السلام يكون الأخراني يعني سلام
0: أي معناها التشهد الأخير
1: قبل ما ترد السلام في آخر لحظة تأتي بالتشهد، وهو يسمى أو تأتي بالسجود القبلي، يعني تسجد سجدتين وتحي وتزكي وترد السلام. وإذا كان ذكرت بعد ردين السلام، بعد ما ردت السلام يعني ترتب عليها سجود قبلي لأنه عندها نقص، فمباشرة بعد السلام تفكرت ومازالت ما قامتش من المجلس متاعها، تأتي بسجدتين وتحي وتزكي وترد السلام. وإذا كان طال الوقت عرفا يعني قامت وخرجت ومشت، فهذه عليها أن تعيد الصلاة.
0: صعيبة، فماش ما أسهل منك أستاذ رضا؟
1: إيش معناتها أسهل؟
0: صعيبة، فيها برشة تفاصيل هكا.
1: لا ما فماش تفاصيل، لا ما فماش تفاصيل أستاذ كمال، العملية واضحة. نا صليت الظهر هكا ولا به وما عملش التشهد الأوسط، تفكرته في الركعة الثالثة ولا الرابعة،
0: قمت المهم قمت للركعة الرابعة الثالثة،
1: لكن تفكرت على اي حال قبل ما نكمل الصلاة، قبل ما نسلم،
0: قبل ما نسلم تفكرت باللي انا ما عملتش هكا التشهد الاول،
1: فناتي اتي بسجدتين ونتشهد ورد السلام
0: ونخرج من الصلاة على روحي،
1: لكن
0: رديت السلام انا سلمت ومازلت على بلاصتي،
1: سلمت ومازلت على بلاصتي وتفكرت
0: تفكرت
1: يعني اتي بسجود
0: نعمل
1: سجدتين ونتحي ونزكي ورد السلام
0: وما فهم حد شيء آخر، كملت صلاتي.
1: هذه الحالة
0: الثالثة.
1: الحالة الثالثة ما تفكرتش في الوقت وقامت
0: ومشت
1: تقونها، فهذه تعيد الصلاة،
0: بعد ولا تعود الصلاة،
1: ولا تعود الصلاة المشهور على الأقل في المدى الملكي.
0: حتى كان أنه نسيت معناها سنة من سنن الصلاة، هي سنة من سنن الصلاة.
1: نعم هي سنة،
0: سنة
1: يعني
0: تبطل الصلاة بها، معناها تجب سنة تبطل بها الصلاة،
1: تبطل بها الصلاة إذا لم يأتي بها،
0: كيفها كيف الفاتحة كيف السورة مثلا
1: كيما السورة وكيما الجهر وكيما سر الجهر في غير محل
0: الصلاة واحد كيما يجيبش الجهر مثلا
1: يزموا يديركوا بالسجود كانوا مثلا خلى جهر يعني خلى عمل يعني نقص يعني عمل السر في بلاصة الجهر وإذا كان أتى بالجهر في بلاصة السر عمل زيادة والنقص يترتب عليه سجود قبلي والزيادة يترتب عليها سجود سجود بعدي
0: هذه بالممارسة
1: نعم يعني بالممارسة وبالسؤال
0: وهناك عليش واحد تصعب رئيس إذا معنى تصعب فما ناس فما فئات معينة تصعب عليهم إصلاح الصلاة بشكل كيف كيف يعني خطر تفاصيلها برشا تصعب
1: هو على أي حال يسأل ديما ويحاول
0: يجتهد بركة

0: ويصلح له بطريقة منفرة، أقل ما يقال عنها أنها منفرة. معناها للي يحشم هكا المصلي ذاك هو ما يعرفش، هو كان جاي يعرف ما يغلطش، ومدام غلط نحاول نصلحه له بشوي معناها وحده، ما نزيدوش نحرجوه قدام الناس. فما طريقة معناها واحد يتعامل بها.
1: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ما كان اللطف في شيء إلا زانه،
0: إلا زانه.
1: وما كان القبح والعياذ بالله في شيء إلا شانه. يعني هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك أداب النصيحة. ما هي نصيحة هي؟
0: أي نصيحة
1: وتوجيه
0: توجيه.
1: يعني هناك أداب النصيحة على عين الملأ فضيح، يجي قدام الناس وما عمل تكة وما تعمل شكة وكذا. يعني أولا يراعي برشا حوايج، يراعي شعورك السيدة ذاك وينصح وحده، ما يجيش قدام الناس، يعني ويولي كان نوع من الفضيحة، وخاصة إذا كان يحب يبين أنه هو يعرف والعياذ بالله. وهاني نعرف ونوري فيك وكذا بك التعالي وبك لا. المسلم ليس كذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان لاحظ، يعني لاحظ ظاهرة معينة ولا لاحظ أن أحدهم قد أخطأ، إذا كان أن ينصح وحده، وإما يقول ما بال أقواما يفعلون كذا وكذا في المطلق دون أن يحدد ودون أن يعين. وهذا من الأداب النبوية في النصيحة وفي الإصلاح.
0: أذكر الأستاذ دكتور كمال عمران رحمه الله، كنا ندرس معناها في معناها معه في شهادة الحضارة، ويلاحظ أحيانا معناها أنه إحدى الطالبات معناها عندها العلكة، فيقول: يا صاحبة العلكة ولن أنظر إليها كي لا أحرجها، أرجو أن تلقي بها معناها بشكل لطيف وجميل.
1: هذه يعني
0: من الأداب معناها.
1: نعم. طرق راقية وما شاء الله في النصيحة وفي التوجيه وفي التعليم وفي الإرشاد.
0: نعم. ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
1: وجادلهم بالتي
0: هي أحسن. معناها هذا في مستويات كبيرة جدا، معناها مع الكفار والمشركين وغيرهم معناها، فما بالك
1: وما رأيك وما قولك سيد كمال في فرعون الذي يعني لم يكن كافرا فقط،
0: طغى،
1: بل يعني طغى وتجبر، بل ادعى الربوبية.
0: قال أنا ربكم الأعلى.
1: نعم. والله سبحانه وتعالى عندما أمر موسى وهارون بأن يذهب إليه قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، لكن مقابل ذلك الطغيان فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: اللين. نعم.
1: يعني اللين واللطف والجمال في والذوق في التعامل مع المسائل هذه، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الغير وإرشاد الغير ونصيحة الغير. يعني هذا يعني الإسلام، هذا هو روح الدين، هذا هو روح الإسلام، وهذا هو روح الدعوة إلى مبادئ هذا الدين الحنيف الجميل. نعم.
0: بس إذا نواصل بعد هذا الابتهال القصير بإذن الله، ونواصل في الإجابة عن باقي الأسئلة، ثم نحاول أن نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية بإذن الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا للإجابة عن باقي الأسئلة. إن كانت لدينا مكالمات هاتفية لما رقمنا هو 78-227-700 للاتصال بنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم اللي نحاولوا أنه نجاوب عليها بإذن الله. تفضل أستاذ رضا.
1: قبل أن نواصل الإجابة عن بعض الأسئلة أستاذ كمال، أود الرجوع إلى سؤالين.
0: نعم.
1: أحدهما يتعلق بتغطية الميت بغطاء فيه آيات قرآنية نهى العلماء عن ذلك لأنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الرسول ولا الصحابة يغطون النعش أو الميت أو الجنازة بغطاء فيه آيات قرآنية. والاعتقاد بأن هذه الآيات ربما فيها بركة وسبب لمغفرة الذنوب، هذا اعتقاد فاسد وخاطئ. الميت ينفعه عمله.
0: نعم.
1: لا غير.
0: أبي أستاذ رضا استقبلوا مكالمة هاتفية موالية. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ربي يجزيك خير سيدي الشيخ. بالله سي كمال نحب نسأل سيدي رضا الوسليتي زوج أسئلة الله يكرمك. سؤال الأول، كي نصلي صلاة الاستخارة مثلا في أمر ما ثم ساعات ما عرفش تتشوش علي ما نفهمهاش، ندخل بعض يعني فكر الأمر هذاك وبعد تطلع مثلا أنك الحاجة ذيك يعني مش كاتبة ولا مش يعني مش متيسرة، أما نمشي فاهم اللولو وبعد تدخل بعضها، هذه نحب نعرفها كيفاش علاش يعني تتشوش علي. والأمر الثاني، عندي خويا بربي يحب يشري دار، يحب يشري دار هنا في تونس، اسكو يعني سمحني هو انا اقترحت عليه يعني
0: خارج تونس. لا ما نذكرش المؤسسات المالية وغيرها عايش اختي، معناه هو يعيش خارج الوطن،
2: اي يعيش خارج الوطن يحب يشري. انا اقترحت عليه من هنا حاصيله، هو يعني من كيما نقولوا بنك اسلامي والله اعلم، يعني بقى هو خايف، قال لي تبديش فيها شبهة ولا سبحان الله تبدأ حرام حاجة ما تبديش، ربي بقى خايف. نحب نعرف خاطر قال لي ديدي أسألي لي سيدي ريفالو سيتي باش يقول لي يعني صحيحة يعني ويعني كي خاطر أنا يعني أنا كيفاش فسرت له سامحني، قلت له ما هو في سورة البقرة ربي سبحانه يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا اللي مشى في بالي يعني بالطريقة هذه يعني اللي عندنا.
0: تسمع الإجابة
2: يعني
0: إن شاء الله.
2: جائزة أو لا؟ يعني مش يعرف يشري ولا لا؟
0: باهي إن شاء الله. شكرا لك على الاتصال. إذا عندنا مكالمة موالية. باهي أستاذ رضا تفضل لي نواصلوا في الإجابة.
1: نعم. والسؤال الثاني الذي أردت أن يعني أعيد الإجابة عنه هو السؤال الذي يتعلق بالصلاة بجواز الصلاة في المقبرة. يعني بعض العلماء كما المالكية وغيرهم كرهوا الصلاة في المقبرة، بل ربما اعتبروها باطلة لأنه قد تكون ذريعة لصلاة إلى القبور وما إلى ذلك. واستنادا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا بالنسبة للصلوات ذات الركوع والسجود وما إلى ذلك. أما بالنسبة للجنازة فيمكن أن تصلى داخل المقبرة وكذلك خارج المقبرة.
0: واضح.
1: نعود إلى الأسئلة.
0: الجنازة تصلى داخل المقبرة؟
1: نعم.
0: يعني هذا السؤال في الاتجاه هذا يا أستاذ رضا.
1: يعني أجازها العلماء.
0: صلاة الجنازة معناها تصلى داخل المقبرة.
1: نعم. ثم السؤال الموالي يتعلق بنصاب زكاة الأغنام. زكاة الأغنام النصاب نتاعها 40 شاة، إذا بلغت 40 وحال عليها الحول يخرج منها شاة.
0: كي نقولوا شاة معناها ذكور وإناث.
1: أي ذكور وإناث وتكون متوسطة. ديما العلماء ينصحون بالتوسط باش لا يضر هو ولا نأخذ حق صاحب الزكاة. وإذا كان هو أراد أن يخرج الزكاة من أفضل ما يملك فله ذلك وله الأجر بحول الله.
0: نعم.
1: ويبقى يعطي في واحد حتى توصل ل120، اذا كان بدت ولت 121 وفما فوق يولي خارج اثنين وهكذا.
0: ويسال معناها نعم لو يعرف النصاب معناها نعم. اذا فات 120 ومن بعد تبلغ عدد اخر يولي يزيد يخرج نعم. اكثر الى غير ذلك.
1: ثم سؤال يتعلق باداب يعني التعامل مع المنازل ومع الجيران ومع تقول جارها يجي يدق الباب فأين يقف؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأتي منزلا ويطرق الباب يتنحى عن الباب، لا يقف مباشرة في الباب، يتنحى جانبا وينتظر حتى يخرج صاحب البيت. هذا أدب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أدب رفيع جدا، حتى لا يحرج صاحب البيت أو لا يطلع عما لا يحب صاحب البيت أن يطلع عليه.
0: نعم.
1: تقول تصلي في 6 ركعات بين المغرب والعشاء، تقول هل صلاها بالفاتحة بركة ولا بالصورة؟ لا، المعروف أنه النوافل هي نوافل عموما كما الفرائض تصلى بالفاتحة والصورة أو ما تيسر من القرآن. وما هي هذه الصور؟ ليس هناك صور يعني معينة، يعني ما تيسر من القرآن أو أي صورة فتكفي لأداء الصلاة. وحتى الصلوات اللي نوعا ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيها بصور معينة كما صلاة العيدين، يعني ليس هناك صورتين معينين بل مجموعة من الصور، الأعلى، الضحى، الغاشية، يعني كثير من الصور، صورة الليل أيضا، صورة الشمس وضحاها، يعني الأمر واسع في صور معينة.
0: سيد رضا، المرة فات وانت توه ذكرتني معناها وقت اللي جاوبنا على سؤال انه صلاة العيدين راوي نجم اللي باش يصلي راوي نجم يكتفي بك الركعتين الاولى وينجم يغادر معناها وإلى شؤونه معناها في صلاة العيدين لهنا. نعم. نجم معناها خطر هي على عكس صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فيها خطبة وبعد ركعتين أو خطبتين وركعتين، صلاة العيدين بالعكس فيها ركعتين وفيها خطبة أو خطبتين، معناها في صلاة العيدين معناها سواء في العيد الصغير ولا الكبير ينجم يصلي هكا ركعتين ويمشي على روحه معناها.
1: نعم، أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. قال إن نصلي ثم بعد ذلك نخطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن شاء بقي معنا ومن شاء غادر، في معنى الحديث بطبيعة الحال. فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لما يعني وقع نوع من الانحراف في الخلفاء والأمراء، كان بعضهم يعني يقدم الخطبة فقال له تقريبا أحد الصحابة الذي لا يزال على
0: قيد الحياة،
1: قال له قد لماذا تفعل هذا؟ قال له رأوا الناس ما يبقوش لنا بعد الخطبة. فقال لقد غيرتم والله، يعني غيرتم في كل شيء مما جعل الناس ينفرون ولا يمكثون بعد الخطبة، في حين أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حث على حضور خطبة العيد وصلاة العيد والخطبة وصلاة العيد عموما بجزئيها بكل عناصرها، وحث على أن يخرج إليها الناس، الأطفال والنساء، وحتى النساء ذوات الأعذار. قال يحضرنا يعني الخير، خير الذي يعني يكون في هذه الصلاة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام
0: نستقبل مكالمة هاتفية موالية. ألو، صاحب أو صاحبة المكالمة. ألو،
3: أخي يوسف،
0: مرحبا.
3: السلام عليكم يا عايش.
0: مرحبا بك، تفضل.
3: يعطيك العافية، يرحم والديك ويسخر خير ويبارك. أنا نصلي في العشاء. ولكن زدت لوطا على السجادة ومن بعد قمت نلقى روحي نعيط استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، كملت كيف قلت مالكش نسل في ربا.
1: فهمنا بالقديش معناتها، يعني تو انت ركعت الركعة الأولى وعملت السجود هكا ولا؟
3: أي
1: ومن بعد قمت.
3: قمت من قمت نستغفر في مولاي بالقوي وانا نصلي سر.
1: اي ومن بعد يعني اتيت بال
3: بعد ما كملت الصلاه.
1: لا لا لا، يعني بعد ما استغفرت أتيت بالفاتحة هنا العلماء لهما رأيان. من ناحية أنت أتيت بعمل أو بكلام ليس منافيا للصلاة وهو الاستغفار، لكن من ناحية أخرى يعني بصوت مرتفع وأنت تصلي سرا وثم ليس مطلوبا الاستغفار في الهيئة هذيك، أنت تستغفر لما تكون في السجود. وهناك من يعني قال تأتي بسجدتين بعد السلام،
3: عملتم كذا
1: هيك، وهذا أحوط وربي إن شاء الله يتقبل.
3: ربي يبارك.
1: وحاول أنه دائما نلتزم بالصلاة كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما نجتهدوش أكثر وما نزيدوش وما نقصوش.
0: المسألة فيها شوية تركيز، فيها شوية معناها ربما أنه الإنسان أحيانا يضيع شوي معناها في الصلاة، سواء في ركوع أو في سجود أو حتى معناها وهو وراء الإمام، فنسبة من التركيز والخشوع اللي هي المطلوبة معناها في صلواتنا. نأخذ مكالمة هاتفية موالية. ألو.
3: ألو.
0: مرحبا. معك سعيد. مرحبا.
3: شعبان الجريدة.
1: الله يبارك فيك. مرحبا بك.
3: بالله سمعني باش نسألك.
0: تفضل.
3: أنا في خطبة من الخطب بنسمع في قناة الزيتونة.
0: باهي ما عادش تسمونا بالله الإذاعات والتلفاز وهذا حاج. ما عادش تسمي لا الإذاعات ولا البرامج لا الناس، معناها يقول راني سمعت في برنامج ولا غير.
3: سمعت والكلام هذا من الشيخ هذا في قناة الزيتونة.
0: باهي عاودت هنا معناها قلت لك ما عادش تسمي القنوات وإلا الإذاعات وغيره.
3: الله يبارك.
0: باهي تفضل.
1: هاي. هاي.
3: يقول الوقت يوصل الإنسان للعجل العمري يبقى أثير الله في الأرض.
1: كيفاش عندما يصل
0: إلى أرض للعمر؟
3: يصل إلى أرض للعمر من 90,000 فوق. يقول معناه يبقى أثير
0: أثير الله في الأرض. بيتو نحاولوا نفهموا هذه ربما إن أمكننا ذلك وأسعفنا الوقت.
1: حتى إذا كان ما جاوبناش اليوم بحول الله نجاوبوك في
0: حاولوا نسرع في الإجابة على ما تبقى من الأسئلة.
1: الأخت الكريمة تقول في صلاة الاستخارة تصلي الاستخارة في أمر ما ومن بعد تتشوش عليها الأمور. هو على أي حال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بالاستخارة في كل شيء. يعني كل ما يلقى روحه الإنسان يعني حائر بين أمرين أو أكثر أو ثلاثة أمور وناه الأفضل ليه وناه الأصلح ليه يصلي صلاة الاستخارة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة. يبقى بعد كيفاش وين يمشي؟ قال الصحابة اجتهاد أو قال العلماء أما أنه ربي سبحانه وتعالى يريه في المأنام رؤية أو علامة تبين له فين وناه الخيار اللي يمشي فيه، وإلا قالوا يعني هو يشعر بارتياح في اليقظة مش في المنام، يشعر بارتياح وطمأنينة في التوجه إلى خيار معين. فيولي يمشي فيه والله أعلم. وربي يوفق إن شاء الله. ثم السؤال الموالي تقول خوها يريد أن يشتري دار من بنك إسلامي. إذا كان يعني ثابت أن هذا البنك الإسلامي يتعامل بأحكام المالية والصيرفة الإسلامية فلا فيمكن ذلك. لا ما نجمش نقول أكثر منك.
0: واضح.
1: أنسي كمان.
0: على سؤال آخر.
1: بالنسبة للسؤال الأخ يعني
0: نرجو للأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله في مثل صوت هذا اليوم. شكرا لك يا فريق العمل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله. إلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن الثقة بالله تعالى. الثقة بالله تعالى من أهم سمات الإنسان المسلم أينما حل وارتحل، فالثقة بالله هي بوابة اطمئنان القلب وعبوره إلى واحة من الراحة والهدوء وسعة الصدر. فالله تعالى لن يضيع أي إنسان مهما كان، فهو خالق الكون ومدبر الأمر، بيده ملكوت كل شيء. وتكون ثقة العبد بربه من خلال ثقته بقدرة الله على استجابة دعائه، وقد وردت نصوص دينية كثيرة تبين ضرورة التزام المسلم بالدعاء والثقة باستجابة الله له وتلبيته، إذ يقول تعالى في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلم الذي يدعو ربه بقلب متضرع خاشع وبدعاء لا يضر أحدا، ويحرص على الإتيان بأسباب استجابة الدعوة من خلال اتباع أوامره وتجنب نواهيه، فإن الله تعهد بتقبل دعائه واستجابته. فثقة المسلم بربه تجعله يدعو الله واثقا، فيدعو بكل حاجة له ولا يستعظم شيئا على الله تعالى، كما أنه من صور الثقة بالله في استجابة الدعاء ألا يستعجل المؤمن استجابة دعائه، وإنما يصبر ويتمهل ويتوكل ويحسن الظن بالله. وتكون الثقة بالله من خلال الثقة في تفريج المحن، فالمسلم على ثقة دائمة بربه.
1: الله ربي سبحانه سجدت لنوره الأرض والسماء.

0: سجدت لنوري الأرض والسماوات
1: الله رب سبحانه
0: مدبر الملك.

كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في الثقة بالله سبحانه وتعالى وفي الصبر والتضحية، ولهذا يتوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصبر والثقة حتى يأتي وعد الله. وثقة بالله هي أن يعلق العبد قلبه بالله تعالى في تحصيل الخير والنفع، كما أن الثقة تكون من خلال قطع التعلق بالعباد والمخلوقات الأخرى، فهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا أو ضرا. والثقة هي الانقياد المطلق والتسليم بجوارح الإنسان كلها لله تبارك وتعالى. والثقة أيضا أن يكون العبد أوثق بالله من نفسه ومما يملكه بيده أو مما يملكه الآخرون. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يضرب أروع الأمثلة في الثقة والتسليم، فعندما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وعندما ألقي به في النار كانت ثقته قوية وصادقة بقدرة الله، فكانت النار بردا وسلاما على نبي الله عليه السلام، وكفاه الله شر الكافرين. والثقة بالله في كل الأوقات تظهر حقيقة الثقة واليقين بالله، وهذا ينبع من كون المسلم على أمل ورجاء كبير بربه، فهو على يقين دائم بأن العاقبة للمتقين.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد للرحمن حمدا طيبا طيبا كثيرا مباركا. الحمد لله ربنا الواحد الأحد، فاضت عطاياه وأنعم على البشر، ولم يزل في فضله سعة لنا، فالحمد لك يا ربنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: إشراقات.
1: سواك يا خالق الدنيا
0: مع ضحى البكيري.
1: النفس تشكو ومن يدري بما فيها.
2: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان حسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم 2 من جويلية الجاري، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع، خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضراراً بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أعلن المعهد العالي للأعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوينية جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إنجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أمس بشراكة مع عدة أطراف حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور، وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. شرق أوسطيا استشهد فلسطيني جراء غارة على وسط قطاع غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنين على بلدة غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام السابعة بإذن الله، وأترككم الآن مع زميلي عادل الخماسي. صباح الخير عادل، مرحبا بك.
4: صباح الخير نائل، إن شاء الله نهارك مبروك، وتحياتي من خلالك لكل الزملاء في قسم الأخبار، إن شاء الله نهارك مبروك. أصدقائنا المستمعين،
5: صباح نرباح
6: راديو الكل.
5: راديو كيف،
4: إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. دقيقتين بعد الستة على بركة الله ننطلق في رحلتنا الصباحية المباشرة اليوم حتى للعشرة، رحلة صباح الخير ليوم السبت 4 جويلية 2026 الموافق لل 19 محرم 1487 هجري. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. شبكة جديدة، شبكة برامجية تنطلق معكم لتتواصل مدار شهرين بإذن الله. هاجر المناعي في إخراج الرحلة، لسعد بن عيد القروي في مراقبة البث من الأستوديو، عادل الخماسي حتى للعشرة.

15 دقيقة بعد الستة نتاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم السبت 4 جويلية 2026 الموافق ل 19 محرم 1448 هجري. الفجر كان في 3:17 الظهر بإذن الله. في منتصف النهار 37 دقيقة. العصر سيكون بإذن الله في 24 دقيقة. المغرب في 7:53 والعشاء سيكون بإذن الله في 9:41.

كنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي، محمد بيك تنشهد من بعد الله، محمد كل شفيع يوم الميعاد.

النشاط صباح الحيوية صباح نربح حتى للعشرة. تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا، مرحبا بكم داخل وخارج الحدود على شبكة التواصل الاجتماعي على www.radiokf.in. سلام صفصف يقول أسعد الله صباحكم ويومكم سعيد. محمد ناصر جبالي صباح النور صباح السرور السعادة والأمل، حفظكم الله وحفظ تونس من الفتن ما ظهر منها وما بتم. تحياتي لكم من فرنسا. عمار بوعلي صباح الخير، نجاة الشيخاوي صباح الفل والياسمين، عبد الستار بن نقيب صباح الخير، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين على موجاتنا. نتواصلوا في الجزء الأول حتى للسبعة، بعدها نرجعوا في متابعة بعد الأخبار أجواء الطقس والرياضة والأخبار والمتابعات.

The burner on Facebook. Go to Kids, إذاعة الكيس. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيس. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الكاش بتاعنا. غدو كيس، إذاعة الكيس.

0: مرحبا بكم من جديد. 4 جويلية 26، عنوان بارز في القلعة الخصبة: شباب، طموح، رياضة وإبداع. تحت هذا العنوان اليوم قلعة سنان، القلعة الخصبة من ولاية الكاف، تحتفي بمهرجان الشباب بالقلعة الخصبة اللي فيه سهرة شبابية، دي جي، ورشة في الطيران الشراعي، ودورة في الكرة الحديدية، وهي تميز لدار شباب القلعة الخصبة اللي عندها خصوصية خاصة بالنسبة للطيران الشراعي والكرة الحديدية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذا اليوم، وإن شاء الله بإذن الله لنا عودة لمتابعته على موجات إذاعة الكاف 53 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح في رحلتنا أصبح نربح.
1: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان حسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم 2 جويلية الجاري، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع، خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود فيصل الخميري لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي أن سد سيدي سالم استفاد من استيعاب 16 مليون متر مكعب من مياه سد ملاج، مشيرا إلى أن وضعية سد سيدي سالم مطمئنة ولا تبعث على القلق لاحتوائه كميات هامة في حدود 345 مليون متر مكعب، مضيفا أن السد خضع مؤخرا إلى عملية صيانة شاملة. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوينية جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة شبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. افتتحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في مساء أمس بفضاء المسرح البحرية بتبرقة فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي بعرض خاص قدمه الفنان الكوبي ألفريدو رودريغاز وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت. نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 26-2030-2000. وفي مستهل الجلسة أفاد رئيس المجلس عماد الدربالي وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم بأن هذا الموعد يكتسي أهمية خاصة باعتبار أن مناقشة مخطط التنمية تمثل استحقاقا وطنيا يجسد توجهات الدولة في رسم سياساتها العامة. استشهد فلسطيني جراء غارة على وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنين على بلدة غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أوف أوف فوقوني يا خالي فوقوني أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده متل ما بتمسح الأرض الم...

فوارس راكعه تصفيح صاني. انت وبنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعات ماني.

0: 15 دقيقة صباحنا ربح على موجات إذاعة كيف أنا أحوال الطقس. خويا بلال اليحيوي معي مباشرة على الخط. بلال صباح النور.
1: صباح النور خويا عادل، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين الكيف.
0: عايشك. شنو اللي عنا مع نهاية الأسبوع؟ شوية أمطار شفنا البارح تقريبا، نسمة خلتنا نرقدوا ونصبحوا ناشطين هكا شوي.
1: صحيح، هاي البارح كان فما شوية تقلبات وريح كانت معناتها بشكل سميت خاصة في المناطق الغربية، وكذلك معناتها اللي كانت بتمركز الأمطار خاصة في المناطق الساحلية بالتحديد في الشمال الشرقي. الكميات الحقيقة ما كانتش كميات معناتها كبيرة، كانت ضعيفة إلى متوسطة. أهمها كانت في نابل اللي وصلت إلى حدود 17 ملم، في تونس وبزارت من 1 إلى 6 ملم، في بنعروس من 2 إلى 11 ملم، ومن 1 إلى 2 ملم في ولاية الزغواف. اليوم تبقى معناتها تقلبات هذه معناتها من ناحية معناتها خاصة في المناطق الساحلية الشرقية، بقايا أمطار فقط معناتها خروج التقلبات هذه، ثم خاصة في الفترة الصباحية ثم سحب قليلة اللي بتكون على أغلب الجهات، تتكاتف تدريجيا خاصة مع آخر النهار وبداية الليل بالوسط الغربي، مع إمكانية ذلك لخلور خلايا عادية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم بتكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بتكون بالجنوب، مازالت قوية شوية خاصة قرب السواحل ومعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر أيضا مازال نسبيا مضطرب إلى شديد الاضطراب، ودرجة الحرارة اليوم بتكون مع القصوى بين 29 و 33 درجة في المناطق الساحلية وادي المرتفعات، وبين 34 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات. بداية من يوم الغد نعود للاستقرار في حالة الطقس، من ناحية مع تخصص العوامل الجوية تبقى فقط عامل الرياح اللي تكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. طقس عامة قليل السحب خلال اليوم غد يكون بأغلب المناطق، مع البحر اللي بيكون نسبيا مضطرب، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد إن شاء الله. بداية الأسبوع أيضا تتميز بالاستقرار في حالة الطقس، فقد ثم هناك إمكانية خلال مساء يوم الاثنين لظهور خلايا رعدية خاصة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. تتواصل الريح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، اللي مازالت قوية شوية خاصة قرب السواحل، وتبقى ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر أيضا متموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تبقى في استقرار مقارنة بيوم الأحد، وتعود إلى ارتفاع إن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء.
0: إن شاء الله ربي يبخي الستر وكاو عايش كن عايش ونهايراتنا كل يوم ويوم وكاو. شكرا بلال، إن شاء الله نهارك مبروك، تعطيك الصحة، إلى اللقاء. 17 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف، سمحنا رباح حتى للعشرة نتواصلوا مع بعضنا، مرحبا بالجميع.

23 دقيقة بعد 7 في صباحنا ربح على موجات إذاعة الكيف. الصيدليات المنوبة بولايات الشمال الغربي، قلعة سنان، صيدلية سيف الدين المسعودي، هاجر المسعودي في تجروين، السرس، بسمة بن ضيف، سامي الضاوي في الدهماني، نبر، يامن المزي، سميرة بورزقي، رضا الحيوني، محمد يحيى نصر في الكيف، القصور، خالد تاتاني، أمال البغانمي في سقيد سيدي يوسف، في تستور محمد علي بن حميدة، خديجة الشيخ في باجة عبد اللطيف بوجناح، سفيان الغزواني في نفزة، صيدلية سيام القاسمي في مجاز الباب، تبورسق الهادي بالهادي، تبار رفيق قزم في واد الزرقاء، نادي شلواتني في فراس أنصيري في سيدي إسماعيل، في قعفور جلال الدين بن فرحات، محمد البنجاجي في بعرادة، الكريب صيدلية محمد الخير، أبو بكر سليانة، الروحية هنون حسني، محسن الرمضاني في مكثر، يوسف المفداوي في كسرة، برقو عصام بن عطيات برقة، منردين بن ساسي، نكمل مع غردي ما العروسي الانكشاري، رضا الضيفالي في عند رهم، فرنانة، فرح العبدلي، بوثينة بوعان في جندوبة الجنوبية، جندوبة الشمالية، هند تخيلي، سليم البوسالمي في بوسالم، وفي بلاريجيا أحسان الغزواني. تحياتي لكم الكل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في صباحنا رباح على موجات إذاعة الكيف.

0: استعمال الهاتف الجوال في السياقة يخلي التركيز الكل يكون على الحديث اللي يدور مع المخاطب، والسياقة تصبح من الحركات اللاشعورية، وأول طارئ على الطريق فجئي يصبح حادث لا مفر منه. فعلى كل السواق تجنب استعمال الجوال حتى يبعدوا عن الخطر.
1: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. وفيها تتابعون: بولاية سريانة تقدم موسم الحصاد وتجميع 1,035,000 قنطار من الحبوب. المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر من ولاية الكلام. جامعة جندوبة تحدث أول ماجستير مهني دولي في الوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات في قطاع التعليم العالي. وبالمعهد العالي للإعلامية بالكاف إحداث إجازات وماجستيرات جديدة في الاختصاصات الرقمية. جلسة استماع أولى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع المخطط التنموي 26 و 2030 و 2000. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.

36 دقيقة بعد 7، مرحبا بكم. بلغت من خلال وزارة الشباب والرياضة للطلبة حول التمديد في أجال التأجيل الإلكتروني عن بعد بالموقع التابع لوزارة التربية لاجتياز منظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق برياضي نخبة المعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26-27. تعلم وزارة الشباب والرياضة وأنه بعد التنسيق مع مصالح وزارة التربية تقرر التمديد في أجال تسجيل المناظرتين للالتحاق بشعبة الرياضة وكذلك تلاميذ نخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة اللي هو https://parents.education.tn إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. هذا خاص بالنسبة للالتحاق بتلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضي وكذلك شعبة الرياضة بالموقع التابع لوزارة التربية الخاص بوزارة الشباب والرياضة parents.education.tn. آخر موعد هو الأربعاء 8 جويلية 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.

صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكاف. اليوم السبت الرابع من جويليا 2026، مونديال 2026 في كندا، المكسيك وأمريكا. وصلنا للدور ثمن النهائي من المنافسة بعد نهاية مقابلات الدور السادس عشر. آخر المقابلات كانوا البارح بفوز المنتخب المصري المنتخب العربي الثاني في الدور ثمن النهائي على أستراليا، هدف مقابل هدف في الوقتين الأصلي والإضافي إمام عاشور دقيقة 13 للمنتخب المصري، وعدل محمد هاني ضد مرماه في دقيقة 55 بعد مخالفة منفذة من الفريق الأسترالي. بعدها مشينا الحصص الإضافية دون نتيجة، وضربات الجزاء المنتخب المصري سجل كل ضربات الجزاء اللي اتيحت ليه اللي هي 4 ضربات، وضيع المنتخب الأسترالي 2 ضربات ترجيحية 4-2. إذن فوز مصر. وملاقات المنتخب الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي، الأرجنتين اللي عانت للفوز على منتخب الرأس الأخضر بالتعادل معه في الوقت أصلي هدف مقابل هدف، ثم بعد تمديد الوقت 3-2 للمنتخب الأرجنتيني. البداية بالتسجيل كانت عن طريق ليونيل ميسي دقيقة 29، بعدها المنتخب الرأس الأخضر في الشوط الثاني عدل عن طريق دوارتي من تسديدة ممتازة جدا في دقيقة 59. ليساندرو مارتينيز سجل ثاني في دقيقة 9 في الحصة الإضافية الأولى. كابرال كذلك من مخالفة مباشرة سجل هدف ممتاز، أو من كرة من الجهة اليوم للحارس سيميليانو مارتينيز، وسجل هدف ممتاز جدا كابرال في دقيقة 103 من المقابلة في الحصة الإضافية بطبيعة الأولى. في الحصة الإضافية الثانية روميرو من ركنية من ميسي ورأسية سجل هدف الثالث لمنتخب الأرجنتين في دقيقة 111، وتأهل صعب جدا للمنتخب الأرجنتيني ومردود مميز جدا للرأس الأخضر، أول مشاركة ليه ويوصل للدور السادس عشر وينهزم. كان في مقابلة البارح ضد الأرجنتين 3-2، كان تعادل في 3 مقابلات في الدور الأول، وكان أرهق المنتخب البرتغالي وأيضا منتخب الأوروغواي في الدور الأول من هذه البطولة العالمية. وكذلك حارس فوزينا كان من أبرز الحراس في هذا المونديال. الرأس الأخضر إذن يخرج من الدور السادس عشر، وتأهل الأرجنتين لملاقات مصر في الدور ثمن النهائي. آخر مقابلات الدور السادس عشر كان صباح اليوم بين كولومبيا وغانا، فوز كولومبيا هدف مقابل 0 بإمضاء أرياس في دقيقة 14، وخروج غانا يعني المنتخبات الإفريقية ما بقى منهم كان 2 منتخبات من جملة 10 منتخبات. منتخب انسحب من الدور الأول تونس، ويعني 7 منتخبات أخرى انسحبت في الدور الثاني من المنافسة. مقابلات الدور القادم الدور ثمن النهائي باش تكون على النحو التالي: اليوم 6 متاع العشية المنتخب المغربي مع المنتخب الكندي، الإنجليزي مايكل أوليفير يدير المباراة. 10 ليلا فرنسا مع باراغواي، الحكم الأوزبكي إلفيز تانتاشير. في الحد 5 جويليا 9 متاع الليل البرازيل مع النرويج، الحكم هو الأمريكي إسماعيل الفتح. نهار الاثنين 6 جويليا 2 مقابلات، 1 صباحا المكسيك مع إنجلترا بإدارة الحكم الأسترالي الإيراني علي رضا فغاني، و8 ليلا البرتغال مع إسبانيا. بقية المقابلات نهار 3 7 جويليا، 1 صباحا أمريكا مع بلجيكا، 5 مساء مصر مع الأرجنتين، و9 ليلا سويسرا تلعب ضد المنتخب الكولومبي. بوصولنا للدور 16 وإنهاء هذا الدور وصول الثمن النهائي، المقابلات سجلنا فيها 257 هدف، 215 في الدور الأول و42 هدف في الدور السادس عشر، بمعدل 2.9 أهداف تقريبا 3 أهداف في كل مقابلة، ومردود هجومي كبير في هذا المونديال. في أخبار الهدفي، ليونيل ميسي بالهدف متاعه البارحة من رأس الأخضر يوصل ل7 أهداف في المونديال في المركز الأول. المركز الثاني مبابي 6 أهداف، الثالث هالاند وهاري كين ب5 أهداف، وفينيسيوس وديمبيلي واسماعيل صار من السنغال ب4 أهداف. مازال المشوار متواصل في هذا المونديال، مازال ثم النهائي ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي، وأكيد ثم ملعبية باش يتجاوزوا 7 و8 أهداف في هذا المونديال. في أخبار المونديال، الألماني يوليان

لاعب نادي سفيرسي انتقال حر يوسف باشا أمضى عقد بثلاثة مواسم مع الترجي الرياضي التونسي، وأيضا في كرة اليد عقد مع حارس النادي الإفريقي مطيع الإمام ابن راس جبل لمدة 4 مواسم. النادي الإفريقي بدوره أعلن أنه يوم الأثنين باش يدخل في تربص إعدادي في ضحية قمرة في العاصمة تحذيرا لانطلاق البطولة وكذلك الدور الأول من كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. بعد تربص قمرة مش يكون تربص ثاني في مدينة عين دراهم في زوز مقابلات ودية أمام الملعب التونسي والحزم السعودية. أيضا النادي الإفريقي أعلن في كرة اليد تعاقده مع المدرب الألماني البوسني دراغان ماكوفيتش للموسم الرياضي الجديد في بطولة النخبة واللي ينطلق يوم 5 سبتمبر المقبل. الملعب التونسي واصل تعاقداته وتجديد العقود، البارح تعاقد مع المتوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي زكريا العايب حتى جوان 2028 بعد ما مدد عقد حارس عاطف الدخيلي، وأيضا قام بتجديد عقد الهادي خلفه وتعاقد مع مالك شويخ والسنغالي مليك أو ساليو تيون في المدة الأخيرة. البارح في النادي السفيرسي تم تزكية قائمة السيد مهدي فريخة بأغلبية الأصوات 122 من جملة 166 في انتخابات الفترة النيابية 2026-2028، وفريخة كان هو رئيس الهيئة التسييرية للنادي السفيرسي. بالنسبة لمدرب الفريق بنسبة كبيرة الاسم هو صربي ميتشو المدرب السابق اللي وفق السيف أورلاندو بيراتس والمنتخب الليبي. في صورة عدم الاتفاق في آخر اللحظات فإنه سمى زوز أسماء أخرى لتعويضه، البلجيكي رادني المدرب السابق لستاندارد ليج البلجيكي ودينامو بوخارست الروماني والنصر السعودي، أو الفرنسي براكوني اللي كمل الموسم مع الترجي الرياضي التونسي. على مستوى جهوي الاتحاد الرياضي ببوسالم أعلن أنه بشعقد جلسة عام انتخابية للفريق يوم الاثنين 31 جويلية 2026. الرابطة الجهوي للشمال الغربي بالكاف نهائي الأصناف الشابة البارح في الأداني، الاتحاد الرياضي بسليانة يفوز بالبطولة بتفوقه على البرق التستوري. يبقى نهائي غدوة بين البرق التستوري ومستقبل رياضي كاف ببرنوصة الأربعة متاع العشية في الكريب في انتظار التعرف على طرفي الدور النهائي في صنف في الأوسط. منتخبنا الوطني لكرة السلة يضمن التأهل للدور الثاني من تصفيات المونديال منطقة إفريقيا بفوزه البارح في ثاني مقابلته في النافذة الثالثة في رواندا على منتخب رواندا 83-67. في نفس الجولة نيجيريا فازت على غينيا 80-79، غينيا في الصدارة بتسع نقاط، تونس 8 نقاط، هي ونيجيريا رواندا 5 نقاط. منتخبنا يلعب غدوة آخر مقابلته في هذه النافذة ضد المنتخب الغيني في الساعة 1 ظهرا في انتظار النافذة الرابعة اللي مش تكون في رادس في شهر أوت المقبل. منتخب الوسطيات في كرة اليد أنهى بطولة العالم في الصين في المرتبة 27 من جملة 32 منتخب بفوزه البارح في لقاء الترتيبي على غينيا 34-25، واختيار ابنة المستقبل الرياضي النسائي بيبو سالم واللاعب الحالي المنزل الرياضي آية الخليفي أفضل لاعبة في المباراة. بالنسبة لنهائي البطولة باش يجمع بين ألمانيا والدنمارك، ألمانيا فازت على فرنسا 36-31، والدنمارك في مقابلة يعني كانت مرت للحصص الإضافية فازت على إسبانيا 30-29. نكمل بالألعاب القوى البارالمبية، البطلة التونسية روعة ليلي تحرز ذهبية مسابقة دفع الجلة فئة F41 برمية طولها 10 متر و8 سنتيمتر في ملتقى أولموك في تشيكيا، ثاني ميدالية لروعة بعد برونزية رمية القرص. في نفس المسابقة مروة البراهمي تتوج بفضية دفع الجلة فئة F32 برمية طولها 5 متر و25 سنتيمتر. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقى يتجدد إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دي غوسبيل، المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب، اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
0: إشهار.
2: الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الأخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. بولاية سبيان تقدم موسم الحصاد وتجميع 1,035,000 قنطار من الحبوب. المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر من ولاية الكاف. جامعة جندوبة تحدث أول ماجستير مهني دولي في الوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات في قطاع التعليم العالي. والمعهد العالي للإعلامية بالكاف إحداث إجازات وماجستيرات جديدة في الاختصاصات الرقمية. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم 2 جويليا الجاري، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع، خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق.
4: إلى غاية 8 جويليا جمعنا 1,035,000 قنطار، تجميعا تقريبا موزعين بين 470,000 قمح صلب، 154,000 قمح لين، 409,000 شعير، وكمية صغيرة من الترتيكال في حدود 1,500 قنطار. ديوان الحبوب طلق مبكرا في عملية الإجلاء، يعني منذ اليوم الثاني لافتتاح الموسم. البرنامج كان في حدود 550,000 قنطار، يعني تقريبا أكثر من نصف الكميات المجمعة. الكميات التي تم إجلا�ؤها كانت في حدود 311,000. بعض المراكز تجميعا محدودة للغاية بالسيف باش يتلز، يعني يحط كميات في الهواء الطلق اللي هي في الإجلاء ركزوا عليها، نعطوها أولوية مطلقة في الإجلاء، مع أنه زي ما نحطوا الوكلاء باش يأخذوا احتياطاتهم يوفروا يعني تجهيزات التجميع بالهواء الطلق من أغطية من ألواح.
2: وبولاية باجة أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة الناصر شمروخي أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها.
5: حقيقة صبت أمطار، ما جت في بعض الجهات وبعض الجهات لا، ما جتش عام على الولاية، حتى كان صبت في بعض الجهات، فهي أمطار معناها صبت ما تعملش حتى شيء، لأن المدام حناضج وعملية مدارس ما دامتش برشا بضع دقائق وانجلت الأمطار، دونك ما عطتش لنا حتى مفعول. وديما نحن في المتابعة وديما في الملاحظات، وماذا بينا نحن الحبوب وقت اللي تتحصد في نسبة رطوبة تكون على الأقل مهمة جدا، وباش معناها الخزن يكون خزن هام ويكون خزن نبتعد عن كل ما هو عملية معنى ضياع الحبوب في عملية الخزن. نحن كما تعرف ولاية باجة هي فيها تقريبا 40% من طاقة التخزين، ما عندناش حاليا 1.5 مليون ولا تخزين، وساهل برشا في الولاية، والعملية الإجلاء الحقيقة ماشية بشوية، خاطر التخزين عندنا 3 ملايين نجم نخزنوهم بأريحية. دونك الخليط التخزين عندنا شوية إشكالية، كله محمي في السلوات ومجمعين ومحمين في قبوة.
2: تم بولاية الكاف المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية وفقا لمعتمد نبر بلال الغنجاتي، الذي أكد أن المصادقة النهائية على القائمة ستتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
6: إطار تجسيم الدور الاجتماعي للدولة تم بمصادقة على القائمة الأولية التي تم التداول فيها للمترشحين المساكن الاجتماعية، وذلك للقيام ببقية الإجراءات من تعليق وقبول الاعتراضات من قبل المعترضين، وثم إرسالها للمصالح المركزية قبل المصادقة النهائية وشروع في توزيع المنازل. جدير بالذكر أنه تم توزيع عدد 38 منزل في الفارطة، وتبقى عدد 17 منزل لم يتم توزيعها نظرا لعدم توفر الشروط القانونية في بقية المترشحين. تم للغرض تعليق بلاغ ترشح من قبل ولاية الكاف وقبول المطالب وفق الإجراءات الاجراءات والاجال القانونيه وبعد مداولات واعمال اللجنه الجهويه تم المصادقه الاوليه على القوائم، وذلك كخطوه اولى، وان شاء الله يتم عمليه المصادقه النهائيه بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه للشروع في توزيعها ان شاء الله في القريب العاجل.
2: أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكافة عن فتح أفاق تكوينية جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجية بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب، وماجستير مهنية في تطبيقات الويب الذكية، وماجستير مهني في إدارة وسلامة شبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجل لتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. ويأتي هذا التوجه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التعليم العالي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية. كما أعلنت جامعة جندوبة عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات، إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. ويعد هذا التكوين الريادي الذي تحتضنه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الأول على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تعزيز إدماج ثقافة الوساطة في التكوين الأكاديمي. افتتحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في مساء أمس بفضاء المسرح البحرية بيتبرق فعالية الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي بعرض خاص قدمه الفنان الكوبي ألفريدو رودريغاز وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت. ويعد مهرجان الجاز الذي تأسس سنة 1973 أحد أهم المهرجانات العريقة التي طبعت فن الموسيقى ومنحتها بعدها الدولي والإنساني، وأحد أهم المهرجانات الثقافية والسياحية بالجهة والتعريف بها وبما تزخر به من إمكانات قادرة على أن تجعل منها وجهة عالمية. أما بولاية سليان يطالب عدد من المواطنين بالجهة بتوفير فضاء يتسع لأكبر عدد من الجمهور وبرمجة عروض تتماشى مع أهمية مهرجان سليان الدولي التي تنطلق دورته 49 بداية من 23 من جويلية الجارية. ماهر الهماسي.
7: من المنتظر أن تقام فعالية مهرجان السليان الدولي بالمركب الشبابي وفق ما أكد حسين العبيدي عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة.
8: بالنسبة لسليانة من 23 إلى 30 جويلية نورمالمون الفضاء أوليا زاد المهرجان ماهوش كونفيرمي لما تصير جلسة مع الأمن ومع السلطة، نسبة كبيرة باش يكون كيما عاملين المركب الشبابي.
7: يتحدث عدد من المواطنين عن ضرورة توفير فضاء يتسع لأكثر جماهير.
9: بعد جمعتين يبدو والمشكلة نحن مازلنا ما نعرفوش برنامج وما نعرفوش حتى الفضاء ويمشي يصير حطوها في دار الشباب ولا في المعهد، ولهذا ما يكفيش الناس الكل. وصورة المهرجان صراحة يعني متحسن شوية تكون في دار الشباب ولا تكون في معهد مهرجان دولي.
10: مهرجان دولي تعمل في دار الشباب فكرة ما شيء، لا عروض البلاصة فين، لا عندنا مسرح طلق، ما عندنا حتى شيء. اللي هو المهرجان يعمل حركة اقتصادية في البلاد ما عندنا حتى شيء. مهرجان دولي جمع معناها ما تجيش خلاص
11: إلى حدود الساعة الحاضرة، تو هو بخانسيب من جمعتين أخرين مش يبدأ في بنيش نوع المواعيد فين فنا بلاصة. وحبيت نقوز على الفضاء، الفضاء علاش ديما نحنا في دار الشباب ضيق برشا ما يسعش معناها العبيد، ولا بليباغ نتاع الناس ديما تقعد البرا في الشارع، علاش ما يعملوناش شي نحنا فضاء كبير معناها هنا خد العبيد الكل تحب تتفرج معناها. فو نحنا متنفس الوحيد ديما في المناطق هذه نتاع سليانة بليش المتنفس اللي عندنا، نحنا نبداو من الصيف للصيف نستناو هالمهرجان هذا باش العبيد تتفرهد فيه شويه، لا عندنا البحورات لا عندنا حتى شيء نحنا في سليانة، عندنا كان المهرجان جمعتين وبخانسيب راهو الشهر التالي راهي فما معناها البرمجه راهي حتى منشوره في البلايص.
7: وفق المعطيات المتوفره فإن البرمجة النهائية لمهرجان سليان الدولي قد تكون جاهزة الأسبوع القادم.
2: في الشأن الوطني، نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 26 2030 و2000. وفي مستهل الجلسة أفاد رئيس المجلس عماد الدربالي وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم بأن هذا الموعد يكتسي أهمية خاصة باعتبار أن مناقشة مخطط التنمية تمثل استحقاقا وطنيا يجسد توجه هذه الدولة في رسم سياساتها العامة ويترجم رؤية إصلاحية تؤمن بأن التنمية هي الأساس المتين لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متضامن ودولة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والأقاليم. وبين أن مخطط التنمية 26 2030 و2000 يتميز بكونه أول تجربة من نوعها في تاريخ تونس المعاصر، تقوم على فلسفة جديدة في التخطيط التنموي تقطع مع الأساليب التقليدية التي كرست المركزية وحجبت الجهات عن المساهمة الفعلية في صياغة الخيارات التنموية لتؤسس لمسار جديد يجعل المواطن شريكا حقيقيا في صناعة القرار والجهة فاعلا أساسا في تحديد أولويات التنمية. من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتخطيط بسط حول الأساس الدستوري والقانوني الذي يستند إليه مشروع المخطط التنموي ولمحة عن مختلف مراحل إعداد المخطط التي اعتمدت مقاربة تشاركية شملت تنظيم ورشات تدريبية وملتقيات محلية وجهوية ومرافقة لعمل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم إلى جانب جلسات التأليف والتنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية بما أسهم في بلورة المشروع المعروض للنقاش. وأوضح أن مشروع هذا المخطط التنموي يعتمد على أن أهم الثوابت الوطنية المتعلقة بالحفاظ على السيادة الوطنية ودعم التعويل على الذات وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق تنمية عادلة وشاملة، معلنا عن أبرز التوجهات التنموية والأهداف التفصيلية لمشروع مخطط التنمية التي تتمثل بالخصوص في تحقيق تنمية مجالية متوازنة وتعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي والحفاظ على بيئة سليمة وتحديث الإطار المؤسساتي بما يستجيب للرهانات الوطنية وانتظارات المواطنين التي تنشد تطوير الخدمة الإدارية وتحسين الخدمة الصحية وظروف العيش والبنية التحتية والتنمية الشاملة التي تفرض تعدد مجالات التدخل. في العالم، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأوضح أن هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية بل هي أفضل الممكن، قائلا أن هدف الجميع هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. استشهد فلسطيني جراء غارة وسط قطاع غزة، كما استشهد في وقت سابق 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال في أنحاء متفرقة في قطاع غزة. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين. في ولاية سليانة تقدم موسم الحصاد وتجميع 1,035,000 قنطار من الحبوب. المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر من ولاية الكف. جامعة جندوبة تحدث أول ماجستير مهني دولي في الوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات في قطاع التعليم العالي. وبالمعهد العالي للإعلامية بالكاف إحداث إجازات وماجستيرات جديدة في الاختصاصات الرقمية. نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام التاسعة بإذن الله.

0: مزيان تاع خطيره
1: يا اخي. صار انا فيسع تجاوزتها السنه الاخرى. اش بيك متغشش؟
0: توك نوصل للدار تو فاهمك اش عملت.
2: عسلامه. شنو اللي صار باش تغشش الغش الكل؟
0: ولدك شويه اللي قتلنا.
2: واه
1: يا بابا سامحني، هذا الدرس ما عادش نسيت بقيت حياتي. المجاوزة الممنوعة اخطر كبير واقرب ما يكون من الموت. يمكن كل واحد يصبر شوية نمنع الكل من اخطر الثنية.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

تشتاقلك سلام من روحي بعتلك اشتاقتلك اشتاقتلك.

0: إشهار.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. أحدث التكنولوجيات في العالم، تشهد ساحة التكنولوجيا العالمية حاليا تسارع هائل تقود تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعزز بتطورات ثورية أجونتيك آل بالوكلاء الذكية في قطاع الروبوتات والشبكات. أبرز التطورات تكون في الذكاء الاصطناعي اللي يشهد تطور رهيب جدا، حتى أنه بالنسبة لخريجي المعاهد والمهندسين فما اهتمام كبير بالذكاء الاصطناعي كطرق تعليمية جديدة وسوق عملية للمستقبل. الشركات الرائدة نماذج متطورة قادرة على تنفيذ مهام برمجية وتحليلية معقدة بشكل مستقل. نموذج تروبيك اللي هو تواجه فيه دول كبيرة مثل الصين لدمج تعليم الذكاء الاصطناعي في كافة المراحل التعليمية. معناها تو فما سباق عالمي محدد في دمج الروبوتات الشبيهة بالبشر داخل قطاعات التصنيع، حيث تستخدم بعض المصالح تقنيات متطورة لتدريب الروبوتات على أداء المهام البشرية المعقدة، مع توقعات بافتتاح فنادق مدراء بالكامل بواسطة الروبوتات. تقريبا مش تكون هذه هي في المستقبل. هناك كذلك تطورت الاتصالات، توسيع شركات مثل أمازون في خدمات الانترنت الفضائي مثل ذي يمهد للطريق لتغطية عالمية شاملة بالمناطق النائية. الخصوصية في الانترنت كذلك التحول نحو توفير أقصى درجات الخصوصية للمستخدمين مثل طرح منصة المراسلة الفورية مثل واتساب لميزة أسماء المستخدمين اللي تتيح التواصل دون الحاجة لمشاركة أرقام الهواتف. هذه أبرز عنا في هاي تيك صباحة هذا اليوم.
3: هاي تيك.
0: إشهار.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.
5: يا سلام.

0: يقفوا سبعين على دراعه يبنوا قصرين يا صرف الزين على بشعر يا صرف.
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: من مجاز الباب نمشي الجندوب هشام صغيري صباح النور باش يعطينا فكرة عن التزود بالنسبة لجوفة المواطن. هشام صباح الفل.
4: صباح النور عادل، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف. نفعل اليوم جولة في أسعار السوق كالعادة اليوم السبت. لاحظنا أنه تم شوية حركة هذا الصباح، وعادة مع ارتفاع درجة الحرارة كل حركة على بكري على مستوى الأسواق البلدية وحتى الأسواق الأسبوعية. كذلك كل شيء متوفر، ما تمش نقص في مادة معينة، بل بالعكس يعني ثم كميات هامة من الغلال خاصة في هذه الفترة. لكن الأسعار ما زالت محافظة على ارتفاعها، ما تمش تغيير كبير. تنطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من زوج دينارات و500 مليم حتى لثلاثة دينارات و200 مليم، الطماطم من دينار و600 مليم حتى لزوج دينارات و500 مليم، البصل من دينار و500 مليم حتى دينار و800 مليم، البطاطا من دينار و600 مليم لزوج دينارات، الكرنب من دينار و500 مليم لزوج دينارات، اللوبيا الحمراء 7 دينارات و500 مليم، اللوبيا الخضراء 8 دينارات، الخس من دينار و200 مليم حتى دينار و500 مليم، عندنا الخيار من زوج دينارات حتى زوج دينارات و500 مليم، البروكلو من دينار 800 مليم زوج دينارات و500 مليم، وعندنا الخضره جويده من 400 مليم حتى 500 مليم. بالنسبه للغله، الدقله من 8 دينارات و500 مليم حتى 12 دينار حسب النوعيه والجوده، الفريز من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 مليم، الخوخ بوتبقايا من 3 دينارات حتى 3 دينارات 400 مليم، الخوخ كراميل من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 مليم، البطيخ الكيلو من دينار و200 مليم حتى دينار 600 مليم، والدلاع من 700 مليم حتى الدينار. بالنسبة للتوت من 8 دينارات حتى 10 دينارات، التفاح 7 دينارات 500 مليم، الكرموس من 9 دينارات حتى 12 دينار، والعوينة من 3 دينارات 800 مليم حتى 4 دينارات 500 مليم. بالنسبة لأسعار اللحوم، دجاج جاهز للطبخ 8 دينارات 490 مليم، الفخذ 9 دينارات 890 مليم، سكالوب 18 دينار 400 مليم، الفخذ ستاند 11 دينار 800 مليم، وعدنا الكبدة 16 دينار و890 مليم. بالنسبة للحوم الحمراء اللي شهدت ارتفاع منذ فترة تقريبا ما بعد عيد الإضحى، العلوش من 60 حتى 65 دينار، البرشني من 60 حتى 62 دينار، الهبرة متاع العجل من 38 دينار ل 40 دينار، الحمل العجل المخلط 33 دينار، كتلة العجل 40 دينار، الكبدة من 55 دينار حتى 60 دينار، المركز العادي 20 دينار وسبيسيال 40 دينار، وعدنا دوارة من 10 دينارات حتى 15 دينار. بالنسبة لأسعار الأسماك، عدنا النازلي 23 دينار، القاروس 28 دينار، البوري 13 دينار 600 مليم، الطن كعبة 12 دينار، الغزال 12 دينار 800 مليم، المرجان من 9 دينارات حتى 16 دينار حسب الحاجة بالطبيعة، وعدنا البوكا ب 7 دينارات و600 مليم. هذه تقريبا عاد الأسعار اليوم على مستوى سوق البلدي بمدينة جندوبة. ودائما نفس الإشكالية تقريبا في الأسواق هي إشهار الأسعار، ثم نقص كبير بالنسبة للتجار فيما يتعلق بهذه النقطة. إن شاء الله يلتزموا بإشهار الأسعار للمواطن.
3: يعيشك، شكرا هشام، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك مبروك. متواصلين معكم 36 دقيقة بعد 8 في رحلتنا صباح نربح حتى للعشرة، متواصلين معكم على موجات إذاعة الكاف.

باش نقولوا مع بعضنا، انتم تقولوا هي شيء وهم شيء ولا شيء يشبه الشيء. يلا مع بعضنا، هي شيء. أيوة، هي شيء هما شيء لا شيء. مرة أخرى، هي شيء

حتى وتاتك واللي بقوله حعيده تاني اللي بقوله حعيده تاني مهما حتبعد مهما حتبعد راح تلقاني وتوحشني يا وحيد.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز والتاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسريان حسن الخضراوي أن الكمية المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم 2 جويلية الجاري، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة إلى الكمية المجمعة في الهواء الطلق. أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود فيصل الخميري لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي أكد أن سد سيدي سالم استفاد من استيعاب 16 مليون متر مكعب من مياه سد ملاق، مشيرا إلى أن وضعية سد سيدي سالم مطمئنة ولا تبعث على القلق لاحتوائه كميات هامة في حدود 345 مليون متر مكعب، مضيفا أن السد خضع مؤخرا إلى عملية صيانة شاملة. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إنجازات أو إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري وذلك عبر موقعه الرسمي. نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أمس بالشراكة مع عدة أطراف حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية تقرر التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرة إلى التحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضيي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 26 و 2000. استشهد فلسطيني جراء غارة على وسط قطاع غزة وأصيب عدد آخر في هجوم نفذه مستوطنين على بلدة غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

قديمة قديمة من أحسن الأصوات العربية والزمن الجميل لا يموت الأغاني صحيحة على www.radiokf.in من بن عروس. صباح النور, صباح الفل, صباح النسمة الكافية المنعشة. تحياتي لي كل كافة ليطار العامل معك هذا الصباح. تحية جينا من بابيسة فوفة تقول تحياتي لكل عائلتي في الدهماني خاصة أمي زينة, وبربي أغنية جيبوا لي الأحباب نهديها لها سعيدة. بن عمار بالعيد, صباح الخير, صباح النور وسرور ومحبة الرسول. تحية للجميع خاصة لك خويا عادل كل عمال إذاعة كيف. نطلب منكم جارية حمودة بصوت علي نهديها لخلي رشيد سلامي وسلاتي وأولادي خليل يحيى سفيان, نقول لهم الحمد لله اللي فرحتوني بنجاحكم وربي يخليكم لي يا نوراتي. إن شاء الله نهاركم زين, محلاها راهي كلمة الفرحة هذيك هي. روضة ويلي, صباح الفل والياسمين, يومكم سعيد. تحية لكل الفريق, إن شاء الله نهاركم زين ودمتم في رعاية الله وحفظه. صابرين اليوسي, صباح النور والورد المنثور ومحبة الرسول. تحية لك عادل كامل فريق البرنامج اللي عامل معك, بالتوفيق إلى كل مستمعي إذاعة الكاف. سالم السفصافي, سعد الله صباحكم يومكم سعيد. مروان العوجي, صباح الورد والفل والياسمين. تحياتي لمحمد الناصر جبالي, نجاة الشيخاوي, صباح الفل. نجاح المنصر, الله يسعد صباحكم. عمار بوعلي, صباح الخير. عادل بونجورات. بسمة سعيدي, صباح الفل والياسمين. عبد الصار بن نقيب, صباح الخير. عامر البقلوتي, صباح الخير والفل والنور لكل مستمعي إذاعة الكاف. 19 دقيقة بعد الستة متواصلين, اصبحنا ارباح حتى للعشره.

ذكر زيقنا المستمعين بالمعهد الوطني للرصد الجوي البلاغ نتاع الصباح في قراءه انه ما زالت هناك بقايا امطار بالسواحل الشرقيه وسحب قليله ببقيه الجهات تكاثف تدريجيا اخر النهار بالوسط الغربي مع امطار مؤقت الرعدي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه قرب السواحل ومعتدله ببقيه الجهات. البحر عامه مضطرب فشديد الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. باش يتواصل الطقس معناها نسبيا هكا مروح حتى نهار الاربعاء اللي ترجع الدنيا سخونة شوية. احنا نقولوا نعيشوا كل يوم ويوم وان شاء الله ربي بقي ستر. متواصلين معاكم 35 دقيقة بعد التسعة على موجات إذاعة الكيف. اصبحنا رباح اليوم السبت.

تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين. 46 دقيقة بعد العشرة بعد التسعة على موجات إذاعة الكيف. حبيت نحيي كامل فريق العمل اللي انطلقنا منذ 6:06 على موجات إذاعة الكيف في صباحنا الباهي اليوم السبت. هاجر المناعي في إخراج الرحلة، الأسعد بن عياد القروي في مراقبة البث، سعد عباس في التنسيق العام للمنوعة، الخدمات الهاتفية مودي شعباني. من الأستوديو رافقكم منذ 6:06 عادل الخماسي. غدوة موعدنا بإذن الله فواكه من التراث في توقيتنا من 7 للـ9 إن شاء الله.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة.
1: إشهار.
4: تمام والعشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله وأوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان حسن الخضراوي أكد أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم 2 جويلية الجاري، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود فيصل الخميري لزميل ناجي الخلولي أكد أن سد سيدي سالم استفاد من استيعاب 16 مليون متر مكعب من مياه سد ملاق، مشيرا إلى أن وضعية سد سيدي سالم مطمئنة ولا تبعث على القلق لاحتوائه كميات هامة في حدود 345 مليون متر مكعب، مضيفا أن السد خضع مؤخرا إلى عملية صيانة شاملة. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادات البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري وذلك عبر موقعه الرسمي. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال تسجيل إلكتروني عن بعد اجتياز مناظرة إلى التحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية من 13 إلى غاية 15 جويلية الجاري. ويأتي تنظيم هذا الحدث الأفريقي الهام بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري وبالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة ليبيا من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات أفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. استشهد فلسطيني جراء غارة على وسط قطاع غزة وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنين على بلدة غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف برنامج صحتك لليوم. كما عودناكم لمحلة هو في شبكه صيف 2026. هذا هو التوقيت نتاع برنامج صحتك كل نهار سبت في مثل هذا التوقيت، يعني من 10 لل 11. وكما عودناكم كل اسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعه موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا، برشا ناس يحكيو عليه. نحكيو على الطب البديل. الطب البديل شنية هو الطب البديل؟ نحبو نتعرفوا عليه. شنية هو الطب البديل؟ شنية الطرق نتاعو؟ الممارسات العلاجية؟ الفوائد يعني المحتملة للطب البديل؟ كان ثم مخاطر وإلا تحذيرات من الطب البديل؟ كل هذا باش نحكيو عليه مع الدكتور الأخضر غوازي، حاضر معنا في الأستوديو. استراحة غنائية ثم لنا عودة.

0: بكم وين ما كنتم مستمعي اذاعه الكاف، برنامج صحته كان تواصل معكم حتى لل11. وكما ذكرت منذ قليل، اليوم باش نحكيو على الطب البديل، والا كما يعرف في العالم بصفه عامه بانه نوع من وسائل المعالجه اللي لا تنتمي الى الطب التقليدي الحديث والمشهوره، كما الاعشاب الطبيه، الوخز بالابر، الطب الصيني، التنويم المغناطيسي. بطبيعة جدل واسع، آراء متفاوتة حصلت بشأن هذا الطب. ثم شكون اللي يقول الطب هذا الطب البديل طب ناجح، لكنه لا يلغي دور الطبيب يعني المباشر الحقيقي. ثم شكون يقول ما يعالجش كل الحالات، لكن ثم اللي يحكم عليه يعني ما يستعرفش به، يقولك ما فماش الطب البديل، ثم كان الطب متاعنا التقليدي الحديث. هذاك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا، هو عالم كبير بطبيعة الطب البديل، مع الدكتور غوازي حاضر معنا في الأستوديو. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: الطب البديل دكتور، وما حصل يعني من آراء متفاوتة حول هذا الطب اللي ماهوش كيما الطب متاعنا التقليدي الحديث؟ تفضل دكتور، شنو هو الطب البديل؟
1: فعلا هي التسمية من البداية مع الطب الحديث ما يسمى بالطب الأوروبي، لأنه وأصبح اليوم حتى الطب تكنولوجي، تجاوزنا حتى الطب. لا لا لا، لكن هل هو بديل أم تكميلي؟ هنا السؤال.
0: بديل وإلا تكميلي؟
1: الكثير يتحدث عليه يقولك يعني كان نقوله الطب البديل ميديسين ألترناتيف، يعني كأنه بديل للطب الحديث،
0: يلغي دور الطبيب،
1: يلغي دور الطب الحديث.
0: حديث
1: معناها اللي هو ما اعتمد على العلم والتجربة، وتولينا حتى في التكنولوجيا الآلات وإحنا توا حتى في الذكاء الاصطناعي، الأمور جاوزنا. أو هل هو طب تكميلي، ميديسين كومبليمونتير،
0: يعني الطب التقليدي موجود
1: وهو هذا يهلل. وأعتقد أنه التسمية الأصح ونقوله الطب التكميلي.
0: تكميلي.
1: ربما في بعض الحيات يصبح بديل، نشوف في بعض الحيات يصبح بديل فعلا. وبالطبيعة هو طبعا شوفوها، هي القائمة طويلة فيها ما هو قديم، لأن الإنسان قبل الطب الحديث باش كان يداوي، كان يداوي بالطرق القديمة اللي هي ما زالت عايشة إلى اليوم. ورجعت وبحثوا فيها ولقوا أنها عندها آثار إيجابية. بالطبيعة لازم استعملها في حدود معينة، وعند ناس يولوا عارفين، وبدأت حتى الدراسات علمية بدها
0: توا في العالم دكتور، واللي يجتاح العالم توا في الآونة الأخيرة موجة كبيرة، موجة تطالب بالعودة للطبيعة. للطبيعة كيفاش نقوله؟ فيما يخص الغذاء، فيما يخص الدواء، برشا يقول لك يمشي للطبيب يقول له أعطيني دواء أباز دو بلانت، ما يحبش لي برودوي شيميك وكلبيعات الكل. الحاجات هذه اللي تستهدف حتى أسلوب المعيشة والحياة. ذيك علاش مثلا يعتبر برشا في العالم التداوي بالأعشاب الطبية على قمة يعني قائمة هذه التطلعات.
1: هو الإنسان باش كان يداوي قبل
0: بالأعشاب.
1: من الإنسان البدائي حتى
0: بالأعشاب
1: أو بالنباتات الأفضل، خاطر الأعشاب هو ينجي من العشب، من النباتات حتى من الأعشاب نقوله بالنباتات أفضل، فهمتني؟ ولكن هنا السؤال يقول، طبعا السؤال يقول أخويا احنا تو تقدمنا في الطب وأصبحنا تو نداوي بالذكاء الاصطناعي وما زلنا راجعين للوراء، علاش؟ لأنه الطب العصري الحديث ما حلش المشاكل الكل، بل أنه بعض أشياء عجز فيها يعالجها شكلية، وخاصة الأدوية اللي هي كلها مواد كيميائية يعني تدخل الجسم، إذا كان يستعملها مدة طويلة هي بنفسها تولي مرض تتسبب في مشاكل كبيرة. فهنا بدأ اللي كنت تحكي فيه الرجوع إلى ما يسمى بالطب البديل اللي يعاون، أو على الأقل أحيانا ساعات يعوض. إذا كان شخص مثلا يأخذ في أدوية كيميائية كبيرة وعملته مشاكل كبيرة، فيضطر باش يمشي إلى الوحدة. ثم هنا هي جاية من هنا هي جاية من فلسفة لانه الطب الحديث اكتشف كون الجسم متاعنا متحكم فيه من جهاز عصبي ارادي اللي هو نتو نتحدث به ونتحرك به، وجهاز عصبي لا ارادي اللي هو اللي يحرك في الجسم وحنا ما في بالناش، يخدم في كل شيء، وجهاز هرموني اللي هو ايضا يدور في الدم ويحدد. لكن جاءت الصينيين القدامى قالوا عندهم فكرة أخرى، يقول لك لا الجسم صحيح توا كما اكتشفته يحرك فيه الجهاز العصبي اللا إرادي وتحرك فيه الهرمونات، ولكن هذا كله يجي من وراء طاقة تحرك في الجسم، هناك طاقة لو تتنح الطاقة هذيك الجسم يتوقف، فهمتني؟ ومن هنا جاءت أيضا علاجات قديمة ومتجددة تونجيها بعد شوي، فهمتني؟ فالنقطتين هذوما الجهاز العصبي اللا إرادي كيفاش نحركوه ونعاود ونخدموه باش يصلح لنا بعض الاضطرابات في الجسم، والعلاج هذا اللي ما تمد على الفلسفة الصينية باعتبار ثم طاقة في الجسم ومسارات، هذيك هي اللي نحاولوا باش اما نزيدوا فيها او نقص فيها او نعدلوها بصير توازن، واللي منها هي جات برشا علاجات طبية، فهمني؟ وفما علاجات اخرى تو نجي وربما كانت نذكرها من بعد قائمة طويلة، وربما كل واحد تستحق حصة واحدة باش نشوفوا الواحد. اذا فالعلاج تكميلي او احيانا بديل، لانه الطب العصري الحديث ثم امراض عديده لحد الان عاجز باش يعالج، نقولها بكل صراحه، رغم انه تو يوصلوا نغرس في قلب ونغرس في كبده ونغرس في كلى، ثم برشا امراض اللي للاسف الشديد يعني علاجها يعتمد على ادويه كيميائيه احيانا هي بنفسها تسبب في امراض.
0: لكن دكتور ثم شكون ضد هذا العلاج التكميلي؟ ثم شكون ضد؟ ثم شكون معاه؟ ثم شكون ضد؟ يقول لك مثلا العلاجات ببعض الأعشاب عندها أضرار وعندها مساوئ، يعني بالرغم من كونها طبيعية ثم برشا مثلا حاجات يسبوا أمراض أخرى، يعني
1: به
0: باش ثم الإشكال.
1: لو تسمحي لي نذكر يعني نذكر لك
0: سامحني دكتور، يقول لك كي نبدأ يعني مع طبيبي المباشر ويعطيني الأدوية التقليدية العادية نرتاح أكثر من الطب التكميلي.
1: أنت هنا دخلتينا في بعض التفاصيل، أما خليني نذكر لك القائمة تو السادة المستمعين يفهموا الوضعية. القائمة متاع الطب البديل اللي موجود اليوم وراها ماهيش قائمة كاملة فما أكثر. اسمعي. أولا العلاج بالنباتات لافيتوثيرابي
0: بالأعشاب
1: قديم، ثم العلاج بالحمية بالغذاء متبع، ثم بعض ما هذا واحد ما يعملش غذاء متوازن وحمية سكري
0: يعمل ريجيم
1: وفما العلاج أخي قلوا تاكل حاجة العلاج بالحمية وهي قديم ومتجدد. علاج بالحمية والغذاء باه باش نذكرها من غير ترتيب، الوخز بالإبر تاع الصين معناها الأكوبانكتور، التدليك الانعكاسي الريفلكسولوجي وهي تقريبا نفسها تعتمد على نفس اللح، يعني ندلكوا بعض النقاط في الجسم باش نعالجوا بعض اضطرابات. الحجامة الفونتوز المغافة المغيفة القديمة رجعت ودرسوها وأصبحت يعني نذكر من غير سهل باهي. اليوغا اللي هي رياضة دينية هندية أصبحت لأن اليوم معناها موضة في الغرب وفعلا تعالج بعض الأمور. الاسترخاء والتأمل ريلاكساسيون ميديتاسيون بعض القلق والأمراض النفسية حسن يعني يستحق الأدوية ننصحوه بهذا. التدليك العظمي المفصلي الاستيوباتي اللي هي توا موضة في الغرب أحيانا باش تأخذ موعد يزمك أشهر يعني تونجيوها. العلاج بالمياه المعدنية الهيدروثيرابي، العلاج بالمياه البحر تالاسوثيرابي، العلاج المثلي والمتشابه الهوميوباتي هذا اليوم موضة وفيه نقاش كبير تو نجيوه ربما. العلاج بالزيوت النباتية العطرية الاروماتوثيرابي، التنويم المغناطيسي الهيبنوثيرابي نعالجوا به برشا حوايج اليوم، واحيانا حتى ينوموا وشفنا حتى في التلفزة ينوموا مريض باش يشقوا.
0: العلاج مثلا دكتور بالأصوات
1: أنا جاي العلاج النفسي بسيكوثيرابي اللي يعملوا فيه المتخصصين في الطب النفسي الكلينيكي مش الاطباء النفسيين او السلوك النفسي السلوك. العلاج بالموسيقى
0: اللي هي الاصوات
1: فوالا. العلاج بالرياضه والمشي في الطبيعه توا اللي يعملوا هكا الروندوني هذاك ساعه وعيله باهي نمشي مازال.
0: ثم الدكتور احضرت مره يعني في حصه مع طبيب العلاج بالالوان.
1: هاو جاي العلاج بالالوان ولا القائمه طويله. العلاج بالصوم الصوم المتقطع وهو يعالج برشا امراض
0: خاصه بالنسبه للناس اللي عندها اكتئاب. يقول لك مثلا تحط له يستعملوا معاه جميع الطرق. يقول لك توا الالوان في الدار الالوان راهي مثلا تحط اللون الاخضر في المنزل يقلل من
1: طبيعه نفسيته. شو الالوان
0: اللي يقلل من التوتر والا الازرق لون البحر يقلل من التوتر ويجبد الطاقه السلبيه.
1: العلاج بالمياه البارده شفتيها في ربك واش يرموا رواحهم في البحيرات المثلجه
0: ايش يعمل شنو هي الفايده نتاعها.
1: اي تو نجيو هذيك خليكم ندخل في التفاصيل مشكله. علاج بحمام الشمس الناس اللي تمشي الشمس في البحر وفي البعد فهو نوع من العلاج بدون الواحد. علاج بالصونا الحمامات الساخنة. العلاج بسم النحل تو موجود عندنا في تونس راه. يمشي اماكن معينه يعرض يده وتلت بتبع اذا ما يكونش مزوج يكون عنده حساسيه قويه لسم النحل فهو علاج لانه اتضح كونه يحفز الجهاز المناعي. الميكروبيوتيك هذا علاج ياباني وهو اصبح موضه في الغرب تو نجيو. العلاج بتقويم العمود الفقري. باهي التدليك والمساج. تبع المساج تب. التدليك والتصريف الليمفاوي الدريناج لنفاتيك اللي هو الطب عاجز فيه تماما تو. ولكن التدليك الليمفاوي سهل تو نشوفوه فيه برشا حوايج. اي علاج بالاكوبريسور اما في كف اليد او في كف الساق او في سوان الاذن. لانه يقول لك ثم خارطه تاع الجسم كله في كف اليد او في كف الساق او في الاذن. ومتاع الاذن يعالج بها حتى احيانا الادمان. باهي يسمى ثم تاع الطب الاذن يسمى لوريكوثيرابي. المعالجه بالرقص والموسيقى. اكل الايروبيك واكل الموسيقى راهي علاج خاطر علاج نفسي فهمتني. المعالجه بالالوان هكا كنت تحكي فيها. الاسترخاء والتداعي هذه نتاع فرويد معناها بسيكاناليز. يسترخي ويبدا يحكي في مشاكل لان يوصل الى طفولته باش يوصل الى ما يسمى اللاوعي. هذه قصه نتاع العلاج بالضحك. موجود وغيرها ماني قائمه طويله جدا.
0: هذا هو دكتور يعني نحكي عليه الطب البديل والا الطب التكميلي كما ذكرت انت توا. لكن ماهوش عشوائي راهو برشا يغلطوا يقول لك هاي ميسج هاو توا يقولوا راهو هو حديث يعني طب حديث الطب البديل التكميلي راهو حديث في العالم ولا معترف به. لكن ماهوش عشوائي لانه ثم في العديد من الدول المتقدمه مختبرات متخصصة في دراسة بعض العديد من النباتات الطبيعية للتحقيق يعني منها وشنية بالضبط ويضبطوا فيها الجرعات يعني بالضبط قديش. ماهوش نبتة تاخذ منها كيما تحب انت نجم بعد تضر الكيلات نجم تضر الكبد اكا ولا ليه دكتور كيما الأدوية كي تعمل منها اوفر دوز تنجم تعطي مضاعفات خطيرة. هنا دكتور كيفاش نجم نحكيه في الحاجات هذه مثلا
1: انت تمشي وترجع وتركز علاش بالنباتات وانا نقول النباتات افضل اعشاب.
0: اي الاعشاب
1: نجم ناخذوها من الاشجار ومن الاعشاب واللي هي اقدم
0: طريقه علاج اقدم طريقه.
1: عندنا باش نلخصوا فما ما يسمى بالعشابين اللي توارث المهنه اب عن جد وهي بالتجربه العاديه. وهناك كتب قديمه مثلا العرب برعوا في ذلك. ناخذ معناها قانون الطب لابن سينا وصف مئات النباتات لكن تمام بالتجربه مش بالتجربه المعمليه تجربه الاستعمال الواحد. او ابن البيطار المشهور فهمتي مشهور بدا. وعندنا الرازي عندنا داود الانتاكي كتاب تذكره داود الى هنا حتى الاوروبيين كانوا يعالجوا به مشهور. ابن الجزار القيرواني خلى كتب في الوهم واولهم هو من القرن الخامس قبل الميلاد ما يسموهم آباء الطب اللي هما أبقراط وقالينوس خلي وزاد وغيرهم وغيرهم، يعني العالم كله عنده معناه. وبالطبيعة احنا هنا العشابين اللي توارثوا هذه المهنة موجودين في أماكن معينة، موجودين خاصة في سوق البلاط في تونس، ما حد يمشي يلقاهم غادي هكايا عندهم العشاب يقول لك خذ هذه بكذا بكذا بكذا، لكن بتجربة على مئات السنين. الآن دخل العلم الحديث باش خذيه هذه الحاجه شو بها يدرس فيها، لان يعني شنو هي مواد كيميائيه فيها.
0: ايوه
1: وكما قلتي ولا يدرس فيها شنو هي الحاجات اللي تداوى شنو ما تداويهاش وقداش الجرعه وقداش وانه الممنوع عليه ومش ممنوع عليه الى اخره. واعتقد انه كليه الصيدله بالمنستير عندها سنوات وهي قائمه بالمجهود هذا من 10 ونص وباش تخرج. فهمتني؟ ويبدو لي انه اللي يقراوا صيدله يقراوا هالوحده هذه. اليوم انت كان تمشي للصيدليات في تونس تلقي معناها عشرات الادويه
0: حشيش اباز دو بلونت
1: ابلو دو بلونت معموله في كبسولات معناها جيلول. فهمتي؟ وتتبع يقعد نقطة استفهام هي المراقبة نتاعهم هذه تو نشوفهم بعد.
0: زيد الدكتور بعض الدراسات وضحت انه بعض العلاجات كيما الحجامة مثلا تساعد في تخديم في تخفيف الألم في حالات معينة بطبيعة بطريقة صحيحة ويشرفوا عليها بطبيعة ناس مختصين والثم ناس مختصة في الحجامة، ماهيش نحكيو عاك المغيف القديمة يعني التقليدية عند الحلاق موجودة، يعني ثم ناس مختصة في الحجامة ويقول لك راهي تخفف من بعض الألام. الوخز بالإبر اللي يخلي البدن يسترخى يخليه مرتاح، يعني برشة تجارب أثبتت أنه
1: كم مش نحكيه وراه هنا في كل واحدة وحدة كل واحد حب حصة ورصي.
0: اي نعرف اما اعطينا امثلة اعطينا
1: امثلة. انا ذكرت الحجامة مثلا اللي هي قديمة
0: الحجامة
1: المغيف يسمى
0: المغيف
1: استعملوها بتبقى كما هكا الناس يستعملوها بتجربة هكذا. توا وقعت دراستها علميا وأكثر الناس وهذه نقولها بكل واحد أكثر ناس درسوها علميا هم السوريين. أي. الطباء متخرجين من أوروبا مش أساتذة درسوا الموضوع وعملوا لها تقنيات طبية حديثة ما عادش كيما قبل. كيفاش تحط كيفاش تعقم انه البلايس تحط انه المرض تعالجها الى اخره.
0: التوقيت زيادة
1: التوقيت وكل شيء كل شيء ولات امور مدرسة علميا وخرجت حتى كتب. فهمتني؟ وفما ناس متخصصين يعني يتخصصوا
0: في الحجامة يقرأ طب الحجامة
1: يقرأها طب الحجامة وعندها. انت ريتي في بعض اللي كان واحد شاهد خاصة في السباح بعض أبطال كيفاش ظاهر عليهم آثار الفونتوز
0: أي يعملوا في الحجامة
1: بالطبع.
0: كيفاش تفيد مثلا بالنسبة للبحار تعطي الطاقة
1: تعطي إيه تحسن يسر الطاقة متاع الجسم. فهمتني؟ وتعالج برشا أمراض بعض أمراض مناعية وخاصة الطاقة للجسم تحسوا الجسم يتخلص من برشا بعض السموم ويحس أنه عنده طاقة جديدة وما هيش داخلة في الدوباش معناها ماهيش ممنوع
0: ممنوع
1: تلاحظ كيفاش ظاهرة عليها كيفاش عامل الحجامة. فهمتي؟
0: الحجامة يعني
1: تصبح امور علمية تو مدرسة علمية وقلت لك السوريين برعوا فيها. فهمتني؟ ودرسوها علميا وتغيرت تماما مش كما الطريقة التقليدية اللي استعملوها الناس قبل. تغيرت سواء كانت الطريقة كيفاش تعمل وكيفاش في الأماكن اللي تحطها إلى آخره. وفما ما يسمى بالحجامة النزفية والحجامة الجافة.
0: اي
1: كيفاش النزفية معناها تحط المكان وتشلط تشليطات صغيرين وتحط له غير ما يجري يدمر. وقبل كان يقول لازم الغبية فيها دماش كلها مش هتخدم جيشت شوية فقط او من غير ما تشلط يدهن الظهر بزيت معين ويمشي الفونتوز هكا على الظهر ماشي جاي ماشي. يسموها الحجامة الجافة وهي تعطي ايضا نتائج.
0: دكتور لكن تبقى ديما كعلاجات مساعدة في حدود واضحة، ماذاك علاش انت تو هنا حسيت بيك قلت راهو ماهوش طب بديل راهو طب تكميلي.
1: ولكن في حالات يكون بديل في حالات معينة
0: في حالات معينة
1: يكون بديل نجم يكون بديل
0: هنينا نحكو وقتاش الحالات المعينة هذه اللي نجم
1: يكون هنا بديل بصفة عام او ما تجيش الواحد مريض عنده سكر يقولوا برمشي عالج
0: بالبحث. على الناس اللي عندها امراض مزمنه
1: او عنده ضغط دم مرتفع كبير او عنده شرايين مسدوده نقولوا برا او عنده سرطان امراض خطيره انا يضر نفسه هي هذه خاصه النجم نقولوا في الامراض الوظيفيه فونكسيونيل تروبل فونكسيون احنا عندنا في الجسم ما يسمى التروبل اورجانيك يعني الاضطرابات أورجانيك معناها عضوية واضطرابات وظيفية. ناخذ مثال باش السادة المستمعين يفهم. مصانع الأخشان الناس كلها عربيتنا تعنون يعني تمشي للطب يبحث وتحاليل ومنظار وما يلقى شيء ومع ذلك مقلقة صح لأن هذه اضطراب وظيفي في العادة مربوط بالجهاز العصبي اللا إرادي
0: اللي
1: هو حركة وربما بعض الهرمونات
0: فهمت يعني الحاله النفسيه نتاع الشخص
1: ساعات حاله او فعلا
0: تاثر
1: يربطوها بالحاله النفسيه بالستريس مثال
0: بالضغط
1: فهنا الادويه ساعات ما تعطيش
0: نتيجه
1: فينجم الطب البديل يعطي علاج
0: انتي ستريس يعملوا مثلا الوخز بالابر
1: اعطيت مثلا الميجرين
0: الشقيق
1: تبحث صور الكل باللي يرام لما تلقى حتى سبب يقول لك هاي الأوعية الدمية ساعات تتقلص من عري وش تعمل وأحيانا الطب البديل يعطي نتائج جيدة وهكذا ذاك الاضطرابات الوظيفية وخاصة نحن نعرف الستريس والقلق والأمور النفسية والاكتئاب هذه كلها ما تلقاش حاجات معناها
0: ملموسة
1: فالطب البديل ساعات إما يكون تكميل أو ساعات يكون علاج فإذا او ما يسمى تولى عنا معناها في الطب الامريكان ما يسموها لي مالادي بسيكوسوماتيك الامراض النفس الجسميه ما معنى يعني تظهر على الجسم ولكن الاسباب نتاعها نفسيه ما ذكرت انا المصران الخشينه فهمتني مثال كمثال والميجران والواحد ففي الحاله هذيك نلتجئ للطب البديل اما يعاون او احيانا خاصه بعض الناس اللي تعبتهم الدويات يعني مدة طويلة في الدواء ولا عنده مشاكل في الكبدة ولا في الكلى ولا في الجهاز العظمي تعب ولا ساعات الأدوية هي مرض في حد ذاته فيلتجأ أحيانا الطب البديل ساعات تعطي نتيجة ناخذ مثلا خاصة الأوجاع المزمنة ثم ناس يعانيوا طول حياتهم بالأوجاع فيبحثوا ما يلقوش السبب الأطباء فتولي ما يسمى بالاكتئاب أحيانا أو أوجاع مزمنة فيتعالج به مضادات الاكتئاب اللي هي بنفسها بعد مدة طويلة تتسبب له في مشاكل فكي يمشي للإبر الصينية أو التدليك أو الاسترخاء أو إلى آخره الحالات نقول فيها أو الطب المثلي أحيانا يلقى نتائج
0: لكن يبقى ديما الدكتور كما ذكرت انت نقطة مهمة برشا راهي الناس اللي عندها أمراض مزمنة كما يعملوا في الأنسولين راهو اختر برشا عليه
1: لا
0: ثم ما ينحي أنسولين لا يعني حاجات لا سبيل إليه يعني باش تبدل الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم الناس اللي عندها أمراض الشرايين أي راهو ما ثماش طب هو يسميه الدكتور انت سميته الطب التكميلي ماهوش بديل ما ينجمش يكون بديل في حالات معينة
1: الامراض الوظيفيه فونكسيونيل ينجم الانسان تعب الادويه ساعات تمشي نتيجه
0: باش نرجعوا معاك دكتور نواصلوا حصتنا فيما يخص الطب البديل او ما تعرفوا ان ما تسميه انت الطب التكميلي ابقوا معنا ما تغيروش هذه الموجه موجه اذاعه الكف

0: Facebook. تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. نتبعوا مع بعضنا في بتبيع برنامج صحتك مع الدكتور غوازي والطب البديل والا الطب التكميلي. حكينا الدكتور غوازي شنية هو الطب البديل، شنية الحالات اللي نجم يفيد فيها، الحالات اللي ما ينجمش يفيد فيها. بصفه عامه يقول الدكتور هو الطب مدروس في العالم، يعني حتى كان باش يولي تكميلي راهو بطريقة مدروسة، كان ثم بالأعشاب جرعات مدروسة، ما هوش عشوائي كما جاي يقولك ناخذ النبتة الفلانية ناخذ النبتة الأخرى. أراه وفي بعض العلاجات، يعني مش في كل شيء، ثم حاجات كما الناس اللي عندها أمراض مزمنة لا يجوز أنه تبدل لهم الأدوية امتاحهم بالطب هذية التكميلي. لكن دكتورة هنا لسائل أن يسأل، يعني أنت ذكرت بعض الحاجات يعني في الطب هذية التكميلي كما الوخز بالإبر، العلاج بالمياه الباردة، برشا حاجات أخرى. دكتور هنا برشا يسألوا متى يبدأ الخطر، يعني وقتش نبدو هنا نحكي على الطب البديل. ثم شكون يعتبروا مجال مفتوح، كيفاش نقوله مفتوح لكل من هب ودب، اللي هذا يقولك هاو عندي نعمل حجامة، هي تو الحجامة ولا طب خاص بها، طب الحجامة ماهوش اللي يجي يعمل الحجامة. هنا النجم نحكيه على الخطر، وقتاش يبدأ الخطر؟ مش الناس كلها يعني تنجم تعوض هالطب هذا التكميلي الطب البديل.
1: نرجع للتكوين.
0: تكوين ولا
1: باش نعطيك هنا مثال. الوخز بالإبر وقت اللي الأوروبيين اللي هما صنعوا الطب الحديث نقولها بكل صراحة، وقت اللي مشاو للصين لقاو اللي في الصين يدرسوا الطب التقليدي متاعهم. اللي اليوم هناك كليات في الصين يقولك تحب تمشي للطب الصيني القديم أو تمشي للطب العصري، يعني الطب العصري اللي يعملوا في الجراحة الروبوتية، والطب القديم يعتمد على الحشيش والوخز بالإبر وما يسموها المكزيبيستيوم، معناها الوخز بالعبر مع الحشيش مع بعض. وحتى في التشخيص، يعني الطبيب الصيني القديم ما يشخص لا تصاور ولا تحاليل، عنده حاجتين يعتمد عليه، اللساء والنبض فقط يعتمد هذاك ويعمل لك تشخيص. ولأن الفلسفة متاعهم أنه المشكلة كلها هي طاقة تدور في الجسم وفيها اضطراب في الطاقة وفهم مسارات متعاخر. عندما يمشيوا الأوروبيين معناها لقوا اختلاف 180 درجة ما تعرفوش بيها، قالهم لا جربوا خذوا الوخز بالإبر وتفر، وبدأوا يتعلموا وعطات نتائج، فأصبح لهم معترف بها ومراكز بأوروبا اللي هي بفلسفتها مختلفة تماما على الطب العصري، فهمت؟ اعترفوا به تو يتكونوا فهو عنا في تونس تو شكون متكون اطباء مشاو للصين وفما جاوا حتى عمل معناها تربصات واصبح يداوي به. فهمت شفت كيفاش معناها ثم التكوين. نفس الشيء قلتي الحجامه. نفس الشيء مثلا الطب المثلي الهوميوباتي، يعني اليوم عندنا تكوين يقرا عامين وياخذ هذا ويحطها حتى ومعترف بها من العماده، يحطها في الاوردونانس نتاعو، طبيب مثلي يحط طبيب كذا ويعطي الادويه ما يسمى المثلي. تو نجرب ما كان جات حصه مستقبلا نحكي فيها بالتفصيل، رغم انه كثير من الطب يقول لك هذا دجل وشعب هذا. فهمت
0: انت
1: فما اذا نحن نرجع للتكوين.
0: طب تكوين التكوين
1: نفس الشيء الطب النباتات، ثم العشاب القدم بتجربه
0: نجم تصيب،
1: لكن تو كما قلت لك دراسات، واني قلت لك تمشي للصيدليه تو تلقيها عشرات الادويه، ولكن مشكله المراقبه قصه اخرى. ولكن الكلية الصيدلة بدأت تدرس في النباتات هذه كلها وكل حاجة شنو اللي يلزم الجرعة وشي يلتعب وشي متعرش، وانا هي النباتات الخطيرة وانا هي النباتات غير خطيرة. إذن فنرجع للتكوين العلمي صحيح.
0: التكوين هو مهم برشا في هذه العلاجات بالطب البديل والا بالطب التكميلي، وتبقى الناس اللي عندها امراض مزمنه ما تنجمش راهي تبدل الادويه نتاعها الصحيحه بهذه العلاجات. فاش نجمو نحكيو اخر فيما يخص الطب البديل دكتور، عندكش اضافه اخرى والا الطب التكميلي؟
1: لا انا قلت لك هو قعدنا في التسميه بديل او تكميل، قلنا في بصفة عامة من الأفضل نسموه تكميل. يمكن يكون بديل في بعض الحالات، وهنا الـ الـ الـ الـ الإشكالية كونه الطبيب اللي هو متكون بالنسبة للطب العصري ربما ما عندوش المعلومات الكافية على ما يسمى بالطب البديل، فتصير شوية ساعات اختلافات بينه وبين المريض متاعه. ولكن ما هو مهم جدا أنه عندك مريض عنده أمراض مزمنة خطيرة، حذاري حذاري ما تبطلش دواتك، تبع الطب العصري لأنه هذاك هو الأساس. طب تكميلي هذاك تنجم تشاور فيه طبيبك وتمشي لشخص يعرف متكون
0: يعني متكون ماهوش يعني عشوائي. أنت ذكرت مثلا الموجود في
1: الأدوية، وخاصة إحنا قلنا هنا ماهيش في الأمراض العضوية، في الأمراض الوظيفية فونكسيونيل أو النفس الجسمية اللي فيها عندها علاقة بالحالات النفسية والستريس والقلق أو اضطرابات وظيفية اللي أحيا حد الآن الطب ما لقالهاش سبب معين. وذكرت بعض الأمثلة فهمتي.
0: يعني عندها فوائد بصفة عامة في حاجات معينة؟
1: لا لا لا عندها فوائد. يعني نقول لك اللي كان في أوروبا معناها باش تلقي موعد للأستيوبات مثلا يلزمك أشهر تصوري.
0: مثلا دكتور، موجودة في حاجات الخطيرة كما كنت تحكي عليها أنت، السكر، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، هذه حاجات ما يمشيش معها الطب البديل. نحكي مثلا على آلام المفاصل، نحكي على الالتهابات المزمنة مثلا تنجم تكون
1: أنت يا تكسح ذكرتي آلام المفاصل لأنه مثلا الروماتيزم نعرفوه مرض مزمن والأدوية متاعه إذا كان مدة طويلة هي بنفسها تولي سبب في المرض.
0: الادويه
1: نتاع الطبيعه باش تقوم مده طويله معناها الكبده باش تتعب والكلى باش تتعب وبرشا مرضى معناها توا في وصلوا حتى للدياليز للاسف. فهمتني؟ فهنا يولي يضطر هاك المريض هذاك والطبيب نتاعه يقول والله يا تم نشوفوا ينطر الترناتيف، هذا اسمه ميديسين الترناتيف. معناها حتى انه في اوروبا احيانا يسموه لا ميديسين دوس، لا ميديسين دوس، ولكن هنا يقصدوا بها خاصة العلاج بالمياه المعدنية والمياه البحر سواء ميتين دوس. فهمتني؟ وهذيك في الحقيقة في ناحية أرق وتعب ماهيش ما علاج فهمتني؟ وتعاون مثلا في مرض الروماتيزم تخفف برشا من الأوجاع وتحسن ساعات حتى مشاكل المفاصل.
0: على كل هذا هو موضوعنا اليوم، الطب البديل والا الطب التكميلي.
1: لا محاله سامحيني، راه كل حاجه ذكرناها تستحق حصه واحده وربما حصتي باش نوضحوها ونفصل، لكن اعطينا فكره عامه ما انا فهمتني حتى نوضحوا بين البديل والتكميل.
0: دكتور، اعشاب طبيه موجوده مشهوره الناس كلها تعرفها، حاجات بسيطه ما نمشيوش للاعشاب اللي ما نعرفوهاش، ماذا بينا الحاجات الموجوده في البيت في كل بيت مثلا كيما في النعناع، يعني من الاعشاب العلاجيه الشائعه النعناع.
1: هذيك نقولوا فيها هذيك غير انا
0: معروف مثلا في علاج التشنجات، تشنج العضلات، يقولك تستعمل النعناع ينحي التشنج مثلا.
1: أكيد.
0: يفيد في الاسترخاء.
1: أكيد.
0: في بعض في الجهاز الهضمي.
1: أكيد. مفيد زي أكيد. خاصه الجهاز الهضمي.
0: للجهاز الهضمي. الثوم، الثوم وما أدرك ما الثوم،
1: ثوم والبصل
0: برشا أي موجود زوز. في المطبخ متاعنا يقولوا خصائص يعني الثوم يعني مضادة للميكروبات مثلا، نجم تكون هي في حد ذاتها كيفاش نقولوا نحن الأدوية هذه
1: أنتيبيوتيك
0: أي
1: تنجم
0: كما البصل
1: أي
0: مفيد. شنية البصل مفيد. مثلا في حاجات كيف للالتهابات البصل
1: موجود للالتهابات مفيد جدا.
0: الزنجبيل، الكركم، الكركم زادا مفيد خاصة لألام المفاصل، للالتهاب المزمن، لأمراض الكبد، أمراض الجهاز التنفسي، ذيك علاش برشا ناس رجعت توا للحاجات هذه الموجوده في المطبخ الطبيعيه، مثلا في الطبخ نتاعهم يقول لك اخر حاجه نحطها في الـ في الـ في الـ كي يطبخ يحط الكركم اخر حاجه، خاطر راهي اونتي انفلاماتوار لبرشا حاجات يعني في الجسم.
1: هنا الكركم ماهوش من البهارات نتاعنا،
0: اي اما توا ولت العباد
1: توا
0: الناس تستخدم فيه
1: الفلفل الاكحل ماهوش من البهارات نتاعنا،
0: اي اي ماهوش،
1: ولكن جاونا واتضح انهم مفيدين جدا للصحه
0: للالتهاب
1: باستعمال
0: معين معين مرشد. على كل مشكور دكتور غوازي على النصائح والتوضيحات اللي قدمتها لنا هذه فيما يخص الطب البديل والا الطب التكميلي، انت تاكد عليه اللي هو التكميلي ماهوش بديل،
1: اي
0: الطب التكميلي. مشكور دكتور غوازي مره اخرى،
1: ان شاء الله في حساس خير بما نفصلوا بعض منها
0: في بعض الحالات
1: مهمه ياسر،
0: مهمه
1: مستعمله جدا،
0: اي معمول بها في العالم
1: ولات فيها اختصاصات ولات فيها فهمتني وتنفع. أيه. نقص شويه ماكل الادويه الكيميائيه اللي احيانا مضرخه في امراض المزمنه.
0: أيه.
1: يعني فهمتي.
0: مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام، الى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: راديو كاف اف ام.
2: تمام الحديث 10 صباحا. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان حسان الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم 2 جويلية الجاري، مشيرا إلى تواصل عمليات التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة للكميات المجمعة في الهواء الطلق. أكدت دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود فيصل الخميري لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي أن سد سيدي سالم استفاد من استيعاب 16 مليون متر مكعب من مياه سد ملاق، مشيرا إلى أن وضعية سد سيدي سالم مطمئنة ولا تبعث على القلق لاحتوائه كميات هامة في حدود 345 مليون متر مكعب، مضيفا أن السد خضع مؤخرا إلى عملية صيانة شاملة. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق أو التحاق التلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية القادمة، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، وذلك من 13 إلى 15 جويلية الجارية. عالميا، استشهد فلسطيني جراء غارة على وسط قطاع غزة وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنين على بلدة غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. احتشد مشيعون اليوم السبت في مجمع صلاة ضخم في طهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي التي تستمر أسبوعا بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن الكريم. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: كرهبتي.
4: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية لكم الكل، تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، إلى كل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. ديما نقولوا وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما سلمين وعلى طرقاتنا أمنين. كما نتمنى لكم نهاية عطلة أسبوع مريحة ورائقة وآمنة، وإن شاء الله تجوا معنا ديما الإمتاع والمؤانسة والإفادة. مرحبا بكم في عالم الأوتوموبيل، عالم السيارات، عالم الجودة، عالم الماركات الجديدة، عالم القوة الرفعية. احنا ديما نلوجوا ونعطوكم المعلومات، نعطوكم كل ما هو جديد في عالم السيارات، وبطبيعة لكم الاختيار. ديما مع الأخبار الجديدة، الأخبار المتفرقة، الأخبار اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع في علاقتها بالسيارات. الركن الأول اللي تعودتوا به اليوم زوز سيارات في الميزان، زوز سيارات باش نعطوكم نقاط القوة، نقاط الضعف، باش نعطوكم كل المميزات، كل مواصفات زوز ماركات، زوز علامات تجارية. باش نحكوا على الداسيا سانديرو، وباش نحكوا على الفولكسفاجن تيكروس. زوز سيارات إن شاء الله ينالوا إعجابكم واستحسانكم. في ركن الخدمات كالعادة ركن أوتوميكانيك، حاضر كالعادة الصيانة والمراقبة الدورية للعربات. ركن أوتو ترانسبور، قطاع النقل الغير منتظم، التاكسي، اللواج، النقل الريفي أو التاكسي الجماعي. ركن أوتو أسيرانس، واقع شركات التأمين وخدمات شركات التأمين وعلاقتها بالحرفاء. بطبيعة ركن السلامة المرورية وقانون الطرقات. هذه كلها مواضيعنا الكل، وتبقى ديما الكلمة لكم في سبيعتنا الأولى على 78-227-700، وحتى في السبيعة الثانية عندكم تقريبا 20 دقيقة باش نحكوا زادة على كل هذه الخدمات. وبطبيعة برنامجنا راه يتكيف حسب التدخلات بتاع المستمعين، وحسب كلمات المستمعين، وحسب المواضيع اللي يقترحها المستمع، وبالتالي فالمستمع ينشط معنا هذا البرنامج. في ركن على الطريق اليوم باش يكون معنا السيد العميد شمس الدين العدواني، مدير الإدارة الفرعية بالمرصد الوطني للمرور، باش يحكينا اليوم على واقع حوادث المرور، كيف يتابع المرصد الوطني لسلامة المرور الوضع المروري في تونس، وكيف يبدو هذا الوضع على أرض الميدان، وما هي آخر أخبار الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات في السلامة المرورية. وبطبيعة الركن الأخير ركن الجوائز والمسابقات. اليوم عندكم أربعة جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى إذا كنت تحب تأخذ كود من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين، وزيد بعد ما تأخذ معنا الكود جراتوي بين 200 و300 دينار تربحهم، زيد نربحوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. يظهر لي برشا دليل، والله برشا دليل المستمعين، يعني نعطوك الكود بليش، نعلموك حتى تاخذ الكود ونزيدوك 5 سوايع جراتوي. هذا حلم ما تلقاه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، شارع الموج سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكاف. مستمعينا في جندوبة وباجة اللي قراب غادي، ما نتحبوش نتعبوكم، زاد انتم عندكم كود جراتوي بلاش تتعلموا زادة، باش تاخذوا الكود بلاش وما تدفع حتى مليم، وحتى كان بعيد نجموا نعلموك عن بعد، نعلموك عن بعد. هذا كله من مدرسة سليم هادي بجندوبة لتعليم السياقة. تحب تاخذ اكثر تفاصيل ادخل باج فيسبوك سليم هادي اوتو ايكول، يعني الدليل هذا مازال متواصل. بالنسبة لافراحكم ومسراتكم، اللي يحب عنده مناسبة سعيدة ويحب يتزين، يحب يلبس، يحب يلبس لبسة تقليدية ولا لبسة عصرية، النساء ورجال، معليه كان فضاء الغنجة اللي الكافية، عين بوقادح، برنوص الكاف الغربية، اللي يوفر لك العديد والعديد من الاختيارات العصرية والتقليدية بأسعار مناسبة لا تقبل المنافسة. في كل أفراحكم فضاء الغنجي يفرح بيك ويعطيك بون بور قيمته 100 دينار، يعني تجب تلبس ب 100 دينار بلاش من فضاء الغنجة، وما تخرجوا كان لابسين وفرحانين. كيف لكل أفراحكم ومسراتكم، إذا كان عندك مناسبة باش تحب تكري برشا لوازم الأفراح، طول، كراسي، منصات اللي تحب أنت، عندك زادة بون بور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي ابن خلدون الكاف الغربية، 100 دينار تنجم تكري بها الحاجة اللي تحبها من لوازم الأفراح. ما تنسوش زادة أسعار معقولة في انتظاركم من عند مؤسسة الغزواني، ما تخرجوا كان فرحانين.
هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين. إن شاء الله نتمنى لكم متابعة رائقة للجميع. قبل ما نمشوا النغم بطبيعة يزمن نحيوا كامل الفريق الفني اللي أمن لكم هذا البث المباشر صوتا وصورة. نجموا تتبعونا بالصوت والصورة، إيكيب كاملة على ذمتكم، نشكرهم الكل لأن تعبهم برشا. أنا الحقيقة ديما ساعتين يسامحونا في التعب متاعهم، أما هم رب سعادة برشا باش يقدموا الصوت الرائق والصورة الجميلة، وضيوف متاعنا ديما يكونوا في أريحية. إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن الجميع.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، واصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل متحقبين على موجات راديو كيف. كامل الفريق يحييكم، الناس كلها حبيت نحيي عياد اليوم في الأخراج التقني والصوتي، يونس الشيرني في الديجيتال باش توصلكم الصورة 10/10، سعاد في التنسيق العام للحصة، ناجح في مراقبة البث، والمولدي في تأمين المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم الناس كل خمسة دي نقدم زاد الليكيب الحاضر معايا في الاستوديو إذاعة الكاف. سي محمد خضيري ضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة. مرحبا سي خضيري.
2: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، كمان ترحم على زميلنا مجيد البرهوي، ربي يرحمه، ربي يصبر أهله،
1: إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يرحمه،
2: إن شاء الله يصبر أهله، جميل الصبر والسلوان.
1: باه سي شاكر البرهومي خبيرنا في ميكانيكو كهرباء السيارات.
3: مرحبا سي توفيق، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: حاتم الشادلي كرونيكور البرنامج، مرحبا.
4: مرحبا مرحبا كل من يسمع فينا، وان شاء الله تكون سلاحين
1: باهي ان شاء الله ان شاء الله. سي محمد صالح البوسالمي خبيرنا في ميكانيكو كهرباء السيارات، مرحبا سي محمد صالح.
5: مرحبا مرحبا سي توفيق، ومرحبا بال جمع كل، مرحبا بالمستمعين ذات،
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم الناس كل. زوز سيارات اليوم في الميزان، اليوم السياره الاولى بشاكر وغزر بشويه على خاطر بدينا مخرين شويه، هاي سي شاكر داسيا سانديرو هكا سعرها 72 مليون و990، شنو هو ابرز ما ثم في السياره هذه سي شاكر؟
3: والله عموما سي توفيق، هي السياره هذه الميزه فيها هي الكاروسيري، كاروسيري ممتازه جدا، سيارة عالية شوية، معناها شبيهة للكاتفوكات، معناها موتوريزاسيون معروفة كي نقولوا داسي سندير، وهي رينو بصفة عامة، موجودة فيها انرجي اسونس 6 شوفو، البويسونس جت سيلندريستي حسيتها ضعيفة شوية 999 سنتيمتر كوب، والكوب 170 نيوتن متر.
1: ذي بوات فيتاس اوتوماتيك،
3: بوات فيتاس اوتوماتيك،
1: هي لازم نبينوا من هنا بوات فيتاس اوتوماتيك.
3: اي صحيح سي توفيق، ولكن ديما يبقى الموتوريزاسيون ضعيف شويه بور رونو لونسيان، تو داسيا دول النوفو سيرتو عادي كل كيف الواحد
1: اي ما حشوش على الكيف، نحكوا على توصل الكل،
3: ولكن
1: يعني تقول انت في الصعده
3: ضعيف،
1: ضعيف شوي،
3: ضعيف، اما يبقى ديما داسي سانديرو من السيارات بصفه عامه، داسي بصفه عامه من السيارات الممتازه واللي تلاو
1: اللي نجحت الحقيقة،
3: واللي نجحت
1: الحقيقة، ما فيهاش دي ريكلاماسيون،
3: لا ما فيهاش دي ريكلاماسيون، بالعكس لانه برسك الموتور هو بيدو الموجود في الداسي، موجود في الرنو بصفه عامه، ومعناها بياس دو روشونج ما نحكيش عليه، سواء في راي سواء جديد، موجود بارتو، معناها في
1: شو اللي عجبك في الكهرباء هذه؟
3: هي تعجبني في الديزاين نتاعها، كهرباء باهيه شكلا ومضمونا، هي معناها حتى ولو كان الكوبل نتاعها ضعيف شويه، اما يبقى من السيارات الممتازه جدا في الواحد، واقبال عليها كبير برشا في الستي بوي بصفه عامه، هذولا عنده اقبال برشا، والناس تحب تشري فيهم لانهم هما سامبل، معناها من السيارات اللي ما فيهاش كومبليكاسيون كبيره، دونك سهله برشا تتشري، موتو بياساتها موجودين، المعروفه سياره من الداسي معروفه من قديم من قديم، دونك يعني سياره ممتازه بالنسبه لي.
1: ربما يظهر لي العنصر النسائي يقبل عليها اكثر، خاطر بوات فيتيس اوتوماتيك سهله في السياقه،
3: توفيق العنصر النسائي ما يمشيش، العنصر الرجال يمشي للاستيبوا هذول اكثر، لانه هي سياره عاليه،
1: هي
3: السياره العنصر النسائي يمشي تمشي الايديس الايفان،
1: من الاول يبدو من الاول، يبدو من الاول بالايديس ايفان، من بعد يمشوا للكاتفوكات،
3: بون يمكن سي توفيق، ولكن
1: الفيتيس اوتوماتيك سهل،
3: لا الفيتيس اوتوماتيك هي
1: متعبش،
3: الفيتيس اوتوماتيك رغم انه البروبليم شويه في اللونتريتيان،
1: في اللونتريتيان في الاصلاح نتاعو،
3: في الاصلاح نتاعو
1: بان مشكله،
3: لا هو راهي موجوده في الاصلاح نتاعهم، راه حتى في تونس ثم ناس تصلح فيهم تو بواد فيتيس هذولا، وناجحه 100% في الوضعيه.
1: هذه بالنسبه للداسيا سانديرو، نذكر 72 مليون و990، خلينا نشوفوا الفولكس فاجن عند سي محمد صالح، تي كروس تقريبا سعر 88 مليون افيك بواد فيتيس اوتوماتيك. سي محمد صالح
5: وي خويا، عطيتني كهرباء ممتازه اليوم،
1: هيا به
5: هيا كهرباء ممتازه، فهمتني، الفولكس فاجن تي كروس هاي لاين بوت فيتاس اوتوماتيك موجوده ديسپونيبل سبور، فيها غارونتي 5+5 بورت، الموتوريزاسيون تاعها 3 سيلندر كيما الاخرى 3 سيلندر، لكن اقوى بويسونس 7 شوفو، 116 شوفو دين، الكوب القوي مش كيما الكهرباء الاخرى 178 في سرعه نتاع 1750 دور في الدقيقه، كيف فيه بوت فيتاس اوتوماتيك 6 رابور تراكسيون، ديمونسيون عالية وطويلة 422 في الطول، 176 في العرض، وارتفاع 161، الكونسوماسيون تاعها سياره بالمقارنه مع الاخرى. الاخرى تاكل في 7.2 هذه تاكل 5.2 فما فرق كبير في 100 كيلومتر. 5.2 ايتر في 100 كيلومتر. البرفورمانس تاعها من 0 ل 100 كيلومتر في 10.8 ثواني والسرعه القصوى 189 كيلومتر. الباهي فيها الكهرباء هذه كونه فيها تور زوبسيون بخلاف الموتور اللي هو بويسون. ديمونسيون كبيره, سياره سبور مزيانه, فيها لي زيكيبمون كامله نتاع السيكوريتي, فيها كليماتيزاسيون اوتوماتيك, وفيها فهمني الكلينيوتون تاعها زاد الكتريك ورباطابل دي جيفرون. فيها لي زوبسيون كل ما كان باش تدخلوا لي زوبسيون, فيها لي زوبسيون اكثر من الاخر برشا.
1: ايه
5: الجونت نتاعها لي 16 بوس. دونك الكايره كهرباء نتاعنا صحيح غالي شويه لكن كهرباء ممتازه.
1: به به معناها نفحتنا فيها سي محمد صالح. ها
5: اي كهرباء ممتازه
1: سينو خبدلوا الشيخ مع بعض الناس كلها.
3: بالله اذا برك سي محمد صالح هي راهي هذه معناها اخر جام في الفينيسيون.
1: اي اخر جام
3: حطوا فيها الفينيسيون كل شيء كل شيء
1: القوه كل حطوها
3: هو فك في السياره دي
1: الابداع الكل
3: الابداع حاطين معناها احدث الفينيسيون عند لي فولكسفاجن حطوها في السياره هذه
1: بواد فيتيس اوتوماتيك والله 88 مليون بون ثم ناس تنجم تشريها اخوي 88 ثم شكون يسمع يقول لك شنو هو الاسوام هذه الغالب هذاك هو واقع السوق تاع السيارات. يعطيكم الصحة اي هذاك الواقع. يعطيكم الصحة كان نكونوا كملنا من الركن الاول وعطينا زوز علامات تجارية بالطبيعة أنا نقول نحن نلوجوا وانتم عليكم الاختيار. يظل عياد قاعد يخم فيها الكرم.
6: كلمة واحدة بركة باش نقول اللي كون الفولكسفاجن يدار الفولكسفاجن المشاكل اللي كانت موجودة في البولوسير تاع الكونسوماسيون دويل نحتها الحقيقة وولت عنا صناعة جديدة في
1: الجامعة. ما زالتك البولوسات
6: ويصور
1: لا لا معناها توك الفكرة ما زالت عند الناس.
6: شوف بولوسات في الكات سيلاندر راي أمورها واضحة. جت لي بعدها البولوسات في تروا سيلاندر
1: هي اللي
6: عملت مشاكل في الكونسوماسيون دويل. تو جت تنحت البولوسات جت بعدها البولويت لكن هذه الجامعة هذه تيكروس
1: نصت فيها بكل
6: الحقيقة مادام عملت تيربو في الموتور هذا ولا الموتور يجاوب الموتور ولا بالرغم من الكروسة راية ماهيش خفيفة الكروسة راية ثقيلة شوية لكن قاعد يقاوم
1: قاعد يقاوم. يا سيدي نبدو توا ومنذ كرهبتي ذاك الحاضر عيات قبل ما نبدو نستقبل التليفونات بالطبيعة توا مكالماتكم هي اللي تحدد لنا تقريبا أغلب المواضيع في انتظار زاد الأخبار المتفرقة اللي حضر لنا حاتم بالشكل.
0: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل؟ تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاك تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاك.
1: إذن 78-227-700 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يقولوا لي أنه ثم مشكلة بتاع ريزو إن شاء الله المكالمات الهاتفية توصلنا على 78-227-700 باش نأخذ الأسئلة بتاع السادة المستمعين. وشكرا لكم الكل على المتابعة لأنه في الحقيقة راو ثقة كبيرة من المستمعين في برنامج كرهبتي وصدى نجموا نسمعوه الحقيقة يخلينا نتحملوا مسؤولية أكثر يخلونا ديما ونكونوا أكثر في المستوى متاع أصدقائنا المستمعين. إذا كان حاضر تلفونات تعطيني الإشارة عياد ولا سعاد باش نبدو نستقبلوا سينو نأخذ نبدو إذا كان ثم تلفون به نأخذ شوية أخبار متفرقة. حياتي مش نور الأخبار اللي قاعدة تداولة خاصة
6: للأسف
1: اللي لاحظنا نحن وأنه ثم حملات تحسيسية توعوية انطلقت في كامل ولايات الجمهورية وهذا العدد متاعنا اليوم في الفترة الصيفية في البرمجة الصيفية مش تحت شعار صيف آمن.
6: صيف آمن هو الحقيقة إن شاء الله كل أيام السنة آمنة وشعار الشعار هو صيف آمن. الحقيقة هو ديما موجودة الحملات لكن معظمها حملات تحسيسية ما هيش حملات ردعية باش نحسوا السواق لي مخاطر الطريق.
1: به به فما حملة عملت في الكيف تقريبا أوليمس حملة واللي عجبني في الحملة أنه ثم حاجة جديدة عملتها إدارة شرطة المرور ومصلحة شرطة المرور الكيف كنت تحكينا عليها هذه.
6: والله هي تحت شعار احترم القانون وعيا ولا ليس خوف
1: ليس
6: يعني
1: خوف.
6: يعني تكون عنده وعية ما هوش يعني باش تحترم القانون باش تخاف منه لكن لا تكون في في في في في يومياتنا كل القانون هذا كيما نتعلم الحقيقة باش نحطه السنتير كيما في المرصد الوطني خرج بلاغ اللي كونه روى معظم القتلى من جراء الحزام
1: عدم وضع حزام الأمان. به سعاد تقول لي التليفونات موجودة للغلب سعاد بتعرف إذا كان بدينا في موضوع يلزمنا نكملوه. نشوف المكالمة الهاتفية الأولى. ألو عسلامة. ألو
7: صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي عسلامة.
7: الله يعني تحية لك سيدي، تحية للفريق التقني وتحية للسادة الخبراء وتحية للمستمعين والمستمعات. أنا
1: مرحبا كان. بك مرحبا يا عم طاهر مرحبا بك تفضل
7: يبارك لك. أنا عندي كما يقولوها نداء كل لطف وعندي سؤال وعندي سؤال في قلب ملاحظة
1: تفضل
7: خذيري مع السي خذيري معنا ولا
1: موجود تفضل السي
7: تحية للسادة الخبراء كل تحية للسي خذيري خاصة بالله السي خذيري أنا بكل لطف أرجو من سيادتك يعني حث منظوركم من نقل جماعي وسيارة أجرة وتكتم كل ما يتبعكم أنتم بس على الأقل نمتوا لكم وقلوها يراني في خلنا على موسم سياحي وعاد نمتوا لكم سواح أوروبيين يجيونا وأشقاء معليش زادة نمتوا لكم وقلوها واحد يحلق الدقل متاعه وينظف من هندامه مع كامل احترامات زادة تنظيف السيارات من الداخل خاصة النقل الجماعي
1: المظهر لا
7: يعني ملاحظه الشهيري وانا نعرف انت لا غير على
1: الخداع
7: نتاعو. بالنسبه للنداء الثاني نداء ثاني اللي شاركت النقل نتاع جباجة جندوبه سليانه الكير ما فيها باس كي نعملوا نتاع جاي التيران تاع الوليدات كل مرتاحين ونخلي الناس تفرهد وخلينا نعرف تراثنا السياحي ومسالكنا السياحيه ونعرف شنو فما في الكاف وشنو فما في جندوبه وشنو فما في عندنا وشنو فما في باجة وشنو فما في سليانه. هذه ما يا لو ايش نقول لك اذا كان ما نخلقوش حركيه سياحيه فيما بيننا ونخلق امثله ونعرف تراثنا السياحي الموجود في الاربع ولايات هذيا راه ما يجيناش ناس امثله برينيه. هذاك ما يجيونا ناس برينيه احنا اهل الكرم واهل الجود من زمان
1: بيه.
7: اما ماذا بيسنا امتلكم قولها شاركة نقل امتلكم تاع الاربع ولايات كتف من الرحلات هنا وهناك. تحية لك سيد.
1: شكرا لك. سؤال الواضح ولكن السؤال الثاني ما فهمتش عم طار شنو يقصد شركة الجهوية او باجة ولا الكيف ولا جندوبة ما يشيل اللي باش تنظم الرحلة. الناس هي اللي تنظم الرحلات والناس هي اللي تطلب السفرات. والحاجة المعلومة اللي نعرفها هو انه الشركات الجهوية كلها عملت سفرات اضافية في العطلة الصيفية للمناطق السياحية والمناطق اللي فيها بحر.
6: ثم صعوبة تفريق في تنظيم الرحلات ثم صعوبة ثم حتى
1: اي ماشي شركة نقل تنظم الرحلة
6: لا مش حتى حتى كي باش تمشي تنظم رحلة يعني ماشي يعني باش تلقى كليونة باش توفر لك حافلة
1: عليها المدارس الكل والمعاهد قاعد تنظم في رحلات وتتنقل عام كامل توا
6: ربما توا زاد وزارة التربية هذيك حاجة أخرى ما
1: اي توا زادوا خطوط للمناطق الشاطئية. مكالمة أخرى. ألو سعاد غشت علي على التليفونات. ألو عسلامة. ألو
8: عسلامة مرحبا بك.
1: مرحبا يا سيدي عسلامة.
8: سفيان سفيان من بوسالة.
1: سي سفيان من بوسالة مرحبا سي سفيان.
8: وبكثر عايشك يرحم والديك. بالله التوفيق نحب نعرف حاجة.
1: اي.
8: سيارات الإسعاف.
1: اي. اي.
8: هما سيارات الإسعاف ينقلوا في مرفأ معناها يعلم بها بكان ربي سبحانه.
1: اي.
8: سبحان الله أخوي مثلا شد في رادار 65 على 50 ولا 60 ولا اللي هو.
1: اي.
8: يتبقوا فيه قانون على أمبيلوس نحب نعرف يا غير عادي هكا ولا مش عادي.
1: يعني
8: هي سيارة الإسعاف خلاف القانون عندنا مرضى تستنى عندنا كذا لا ما فيش تمريض عندي راي فما مرضى تستنى فين
1: عامل سيران ولا صح عاملك العلامة المميزة سيران عاملها ولا
8: لا لا كاتر كلينتون ما فيهاش سيران خاطر
1: ما فيهاش هي كاتر عاملين كاتر كلينتون
8: يقول له قول له راي فما مرضى تستنى راه كذا لا ما نعرف فايدة وش كفور يخدم ب 20,000 نعيله انت 40,000 شنو اللي
1: تابع المستشفى هي
8: تابع مصحة خاصة
1: التوفيق. مصحة خاصة تابع مصحة خاصة
8: ليه مركزين على سيارة الإسعاف ما مرضى حتى من دعم واحد ما يمنعش
1: لا لا لا مو يلزم نعرفه اسك القانون اسك سيارة الإسعاف هز مريض هز لا سي سفيان يلزم نعرفه اسك سيارة الإسعاف هز مريض في حالة خطيرة وإلا لا
8: لا لا نحن نهز ونهز في مرضى وصلنا وراجعين فارغين
1: رجعتوا فارغين
8: أي.
1: لا كي رجع فارغ لا لا لا لا كي ترجع فارغ تولي سيارة عادية وتطبق عليك القانون يا سفيان
2: حتى بالمرضى حتى بالمرضى تخضع إلى قانون زيد تخضع إلى قانون مش يجري على كيفه لو ثم ترتيب في القانون حتى لو كنت تبدأ هذا مريض وباش تسعفه عندها في البلاد ما تلزمش
1: طبق القانون 50 كيلومتر في الساعه داخل مدخل عمران و70 خارج
2: مشان نمنعوا واحد نضروا الناس اخرين عندها تخضع القانون
1: باه تو نشوفوا قانون الطرقات من بعد شاعتين قانون الطرقات من بعد باه واضح يا سفيان سؤالك واضح تو نزيدوا نعطوك القانون بالضبط شنو اللي يقول القانون من بعد قانون الطرقات باه شكرا لك على الاتصال مكالمه اخرى الو عسلامه مرحبا مرحبا عصار مرحبا بك
9: يعطيك الصحة تحية ليك الخبراء نتاعك عندي جوج أسئلة وفما كما يقول عم الطاهر فما ملاحظة خفيفة وكنت
1: باختصار هاي هاي تفضل هاي
9: قدمتوا السيارات والسيارات هو تقولوا فما سيارات من ساد رجال حسب رينا لا كان سباق فاري داكار يعبر على عبر تونس عندنا سائق رائع رائع وممتازة جدا التونسية والسواق راه فما سواق ممتاز
1: احنا ما قلناش الراجل يسوق خير يا عبسار عبسار ما تقولناش اقوال ما قلناش احنا ما قلناش الراجل يسوق خير قلنا ذي قلنا لا لا لا لا قلنا ثم السيارات النساء تحبها تحبذها النساء اقبال عليها البوات فيتاس اوتوماتيك النساء تحب الكهرباء هذه على خاطر مريحه ماهيش متعبه ما تقولناش حاجه ما قلناش يا عبسار
9: ايه معناها قصدي نساء تحب حتى الثلاث فتاة عند فلوس جاكوار الكل يتبعوهم اللي عنده فلوس
1: ايه ما قلنا ثم سيارات ثم اعطينا عبصار السؤال اعطينا السؤال مباشرة ناي تفضل
9: به عندي عندي جزء عسلة بس هو الطقس حار الطقس حار جدا جدا خاصة في جويليا وفوت انا سؤال لعجالي نساء السيارة وخاصة ثم اللي يحط كرهبته بمضطر مسكين من السمك من بعد شخص تربي في اشني انا تعطونا نصائح وشنو هي زرار العسل اللي كي تبقى ياسر ساعتين ثلاثة وهي الشمس حبت شوية تفسير وشنو يقع الضرر
1: معناها كي نخلو كهرباء للشمس شنو اللي اثر على العجلات هكا
9: يعطيك الصح شنو يقع الضرر اثنين السؤال الثاني تو وقت كليماتيزير في السيارات تكون شوي معناها واحد باش عليه حاجة على الكليماتيزير وباش يعطي الرندمون نتاعو في الكهرباء معناها يبرد كيما صحيح يعطونا النصائح شنو هو الانتروتيان نتاعو كيفاش نتعاملوا معاه
1: سبقتنا اليوم عبصار مبرمجين احنا مبرمجين باش نحكوا اليوم على الكليماتيزور كيفاش نخدموا الكليماتيزور وكيفاش نخلوا الكليماتيزور معناها يخدم اموره مريله هاك سبقتنا اليوم وسي شاكر محضر الموضوع هاي المكالمه مواليه الو عسلامه الو
10: الو عسلامه
1: عسلامه سيدي مرحبا
10: السلام عليكم توفيق
1: يعيشك مرحبا شكون معايا
10: حسين مرسني تاكسي جندوبة
1: سي حسين تاكسي جندوبة مرحبا سي حسين مرحبا بك
10: عايش سي توفيق في العادة تحية خاصة للأستاذ سي محمد صالح اليوم بالله تحية خاصة للولد فانتي سي نجح الورداني في مراقبة البث
1: في القاعة المركزية ايه مرحبا
10: في القاعة المركزية
1: تحية صديق محاتم
10: سي توفيق كلنا نعرفوا انه القانون المنظم للخطوط والفاصل بين الخطوط لواج تاكسي نقريت يعني القانون ديما باهي هكا ولا
1: ايه ايه
10: ولكن ثم أوقات استثنائية التوفيق نحن توقادمين على موسم سياحي محطة برقة تلقى 300 راكب يهزوا اللواج 200 راكب ولا 100 ويبقوا 100 ولا 250 الغدوة
1: هذا وين؟ هذا في محطة اللواجات وين؟
10: هذا محطة اللواجات برقة
1: برقة
10: هذا في الصيف ديما المعاناة يجي الراكب اليوم من الصباح لنص نهار ما يجيش يروح يرجع غدوة من الصباح لنص ثم اللي يرجع ثلاثة يوم ورا بعضهم ومن بعد يقولك ما عادش ماشي
1: هاو جندوبة عملت سفرات إضافية على متن الحافلات لطبرخة
10: السيد توفيق رم سامحني ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة حافلات رم ما يوفوش رو في جويل وقوت معناها عدد كبير بارشة في المصطفين اللي يحبوا يمشوا للبحر
1: ايه شو الحل راهو شو الحل
10: الحل سي توفيق وشنو كان عليه
1: باش يزيدوا رخص
10: معناها السيارات الاضافيه يمشي يا خويا مصطفى يحب يمشي لتبارقه وما يجيش لواج ينجم ياخذ سياره نقريتي ينجم ياخذ سياره تاكسي لانه هو اللواج ما توفيش بالحاجيات نتاعو
1: هذه
10: حاجه اخرى سي توفيق الاوقات الاستثنائيه سامحني الاوقات الاستثنائيه انت تمشي للمحطات نتاع اللواج الاربعه الخمسه نتاع العشيه في اربعه ولا خمسه محطات تاع اربعه وخمسه من المعتمديات ما تلقاش اللواج روح سعيد هكا ولا
1: صحيح
10: علاش راكب يبقى مطيش ثلاثة وأربعة سوايع ونحن التاكسيستية ما عندناش حق باش نهزوا راكب المعتمدية عند راهم ما عندناش حق باش نهزوا راكب المعتمدية فرنانة
1: ودليل أي أي
10: أي أخي أخي أخي باهي معناها كي مرأة تبقى البراكاج أربعة ولا خمس سوايع مطيشة وتهزها ومن بعد يقول لك لا والقانون يملى.
1: اي اي المشكله عندنا في القانون، المشكله عندنا
10: استغلال خط غير مركز.
1: حسين يا حسين يا بابا، هذاك هو لو القانون يقول لك هيك، نحن المشكله انه يلزمنا نغيره في القانون ولا نعملوا بعض الاستثناءات.
10: هذا يا سي توفيق صحيت، هاي هذه راهي هذه تسمى قوانين وضعيه وليست قوانين.
1: لازم نغيرها، لازم نغيرها
10: القوانين الوضعيه. القوانين الوضعيه تناقش
1: تناقش وتغير.
10: نحن قلنا في الأوقات الاستثنائية على القليلة من الأربعة الخمسة متاع العشية
1: واضح
10: أي سيارة نقل يمشي يهز راكب لأنه ما عادش لواز في المحطة.
1: واضح واضح سؤالك واضح.
10: استثنائية وبيصير
6: استثنائية يهز بلي التسعيرة
10: جويل يا أوت محطة برقة يا سي توفيق. من المستحسن أي سيارة نقل تهز مسافر باش يمشي للبحر
1: واضح سي حسين، واضح حسين بالله ما نحتكروش الكلمة. راه برشا مستمعين عايش خويا، برشا مستمعين قاعدين يتصلوا بينا وانا ما نحبش نقطع المكالمات عليكم. رجاء اعطوني السؤال مباشرة، راه ثم اللي يعمل بداية ومقدمة أكثر من السؤال، ما ندخلوا طول في السؤال. مرحبا بكم الناس الكل، هاي مكالمة أخرى. ألو
11: سي توفيق.
1: مرحبا سيدي، على السلامة سي محمد صالح. مرحبا مرحبا سيدي. مرحبا
11: توفيق. نحن النهارين معناها حبيت نبين حاجة، فهمتي؟ نحن النهارين هذا تو من أول الشهر رجع لنا الصابون، رجع الصابو معناها بدا يخدم الصابو. تصور سي توفيق معناها عباد تبلص سحبت في كهرباء في ستاسيون تاع كار ويعملوا لها الصابو يجي زياد المهام، فما هذه وصلنا لمرحله انه معناها واحد ما يعرفش حتى وين يحبس، يحبسك في باساج بيتون، يحبسك في باساج بيتون ومن بعد تالي يزيد يزيد يزيد يزيد مع الامني ولا يزيد يزيد مع الاعوان.
1: كيفاش تعمل لي صابو؟ كيفاش تعمل لي صابو؟
11: كيفاش تعمل يا ودي ما قريتيش كود لاروت انت، هذه ممنوع الوقوف وممنوع ممنوع تقف فيها الجمله هذيا. يجيك يجيك سي توفيق الصباح انا وشريت، راه ريت واحد حابس ديزيام بوزيسيون وقاعد في كهرب ديزيام بوزيسيون في مفترق دوراني
1: حاجب الرؤيه، حاجب الرؤيه
11: بالطبيعه هو واقف وقاعد في كهربته، فما كهربه معناها بجنبه في المفترق وزيد هو جاي برز ديزيام بوزيسيون في مفترق، فهمت؟ وقاعد في كهربته ما ندريش، قلت يا ودي بعد من غادي خلينا نشوفوا شكون جينا من هنا خلينا نشوفوا
1: الاولويه. مخالفه هذيك، مخالفه راه
11: قال لي برا برك على راك، قال لي برا برك على
1: راك، هذيك مخالفه. هذاك شرطه المرور تعمل مخالفه والتجهيز هذا تعمل مخالفه.
11: انه يحبس فيها وزيد يبقى هو في الكهرباء على الصابون.
1: يا محمد صالح تعرف تعرف الخطيه نتاعها توصل 330 دينار من التجهيز.
11: والله
1: شويه خلي نوصل والله
11: 330
1: اذا كان التجهيز تعمل له مخالفه وتصور الكهرباء وتعمل لها 330 دينار مخالفه نتاعها. يعطيك الصحه محمد صالح.
11: سي توفيق بالله يا ديجا انا ما في تونس الاتحاد الصناعي والتجاره في تونس ينذب اضراب، قول سي خضيري فماش عندكش خبير جديد على الطريف؟ ما بالكش فماش حاجه اخرى على الطريف؟
1: سمعنا بالاضراب ان شاء الله ما يتمش الاضراب، احنا ما نحبوش الاضراب ان شاء الله ما يتمش، ان شاء الله يوقع التفاهم مع المنظور الكل. شكرا لك محمد صالح الصحه. على ذكر الصابون نعلن سكان زاد مدينه الكاف انه نهار 30 مش يرجع الصابون، مش يخدم الصابون. ردوا بالكم فك الطريق نتاع الارجونس وك الطريق وين البلديه، ما تحبسوش كرهبكم، راهو الصابون نهار 30 باش يرجع في بلدية الكاف. هذا إذا أخبار جندوبة بدأت بالصابو، رجعت للصابو والكاف رجعت بالصابو، أعتقد أنه الولايات كل باش ترجع لأنه ثم ظهر بتاع اكتظاظ مروري كبير في كامل المدن. مكالمة أخرى. ألو على السلامة. ألو
12: صباح النور.
1: صباح الخير سيدي، على السلامة.
12: عاشك مرحبا بكم، الله يستركم أخي.
1: يعيشك، شكون معايا أخويا؟
12: مازن حامدي.
1: مازن مرحبا سي مازن، منين يا مازن؟
12: من سيدي بوزيد.
1: من سيدي بوزيد، مرحبا سي مازن، مرحبا بك.
12: عاشك بربي يا خويا توفيق، باش نسلكم على الكهرباء الجديدة.
1: اي تفضل، انا هي الكهرباء اللي تحب عليها. هاي
12: كهرباء اي سي جي جديدة سيبر فاستر وني اسمها كينغ لينغ.
6: كينغ لونغ.
1: اي تحب تسرق؟
12: حبيت نسأل على خبرتها شنو هي بالضبط، نوعيتها بالضبط.
1: شنو نوعيتها؟ باه تسمع فينا، تسمع فينا في الراديو ولا تسمع فينا في عبر الفيسبوك؟
12: لا في الراديو أمل، بس ناقص شوي كانت نجم نقاوهون الله يستركم.
1: باه نجم نجاوبوه لعلي تنقطع عليه المكالمة، نجم نجاوبوه.
12: لا تمشي باهي، تمشي بالباهي، راني نسمعكم من الراديو.
1: هاي باهي اسمعنا من الراديو تو نجاوبوك من بعد. باهي شكرا لك يا مازن من سيدي بوزيد. مكالمة أخرى إذا كان سعاد حاضر مكالمة. ألو ألو عسلامة. ألو عسلامة. باه في انتظار ثم مكالمات سعاد في الانتظار. باه قبل ما باه خلينا نجاوبوا على الاسئله اللي وصلتني لحد الان. خلينا نبدا بعم الطاهر. النقل الجماعي يقول لك يلزم المظهر اللائق خاصه امام السياح في الفتره الصيفيه. سي خضيري
2: هو المظهر الاخ فيه قانون ومش كان في الصيف يعني
1: كامل ديما يلزم ما هو هو ركز على الصيف خاطر احنا وجهتنا سياحيه
2: مولات النقل غير منتظم حدد القانون في اللباس يكون
1: شكون يراقب اللباس شكون يراقب
2: السلطه الامنيه والاداره الجويه للنقل المراقبين في الامر هذايا بالنسبه للحيه كانت قبل ممنوعه توا نقح فيها القانون وعنده الحق يعمل ثم ناس وفرة يحبوا يربوا اللحية
1: مش شكل اللحية السايبة
2: تكون مهذبة تكون مهذبة
1: محترمة باهية
2: محترمة مريقلة مقصوصة أمورها واضحة يخولوا القانون باش يسوق والهندية ما فيش حتى شيء 70 دينار
1: الشرط في السياقة وشلاكة والكل
2: الإجراءات القانونية مخالفة للهندية غير لاقة كلها 70 دينار وتحمل مسؤولية الشلاكة الشرط المظلة يعني حاجات اللي ممنوع من الأفافات بالنسبة للكاسكيت غير لا تكون فيهاش أشهار كي عنده كاسكيت يمكن ربما راس ولا حاجة تكون مش عاملة إشهار في
1: فيهاش ببليسيتي
2: فيها ببليسيتي
1: سي شعبان من بوسالم يقول سيارة الإسعاف أعطيني القانون والطرق
13: قبل سيارة الإسعاف
1: أعطيني صح سيارة الإسعاف
13: بالنسبة لسيارة الإسعاف تعتبر من سيارات مبجلة لكن على شرط يزم تكون عاملة العلامة المميزة نتاعها الضوء وإلا
1: كاتركليتون ما يصيرش
13: لا كاتركليتون لا
1: خاطرك ما عندناش ضوء
13: لا الكاتركليتون لا ما عندوش ما عندوش ضوء ما سماش سيارة مبجلة السيارة مبجلة لازم تكون مجهزة بالضوء الأحمر نتاعها من الفوق الرفاف ومجهزة بالزميرة نتاعها الاستثنائية
1: وقتاش يطبق عليها القانون وقتاش ما يطبقش عليها القانون
13: هو في الحقيقة لو يطبق القانون على جميع العربات بدون استثناء
1: إذا كان هذا المريض في حالة خطيرة
13: كي يبدأ هذا المريض ثم ما يزموش تكون بيان ايكيبي للسيارة
1: ايه فوت السرعة ما يسالش ولا
13: ما يزموش يفوت السرعة
1: حتى هذا المريض في حالة خطيرة
13: هذا المريض ما يطبق عليه القانون
1: هو الحماية المدنية
13: هي الحماية المدنية في حد ذاتها الإدارة ديما تتعلم وديجا السؤال هذا سألته على المدير الجهوي والحماية الحكاية السرعة في يقول احنا الأعوان نتاعهم ديما ننبههم باش يطبقوا قانون الطرقات الحاجة الوحيدة اللي وقت كنشوفوها نخلو لها نفسحوا لها المجال نخلو لها باش
1: تمشي المدينة.
13: فصل مدينة يعني نسهلوا لها
1: سمحني احنا نشوفه في سيارة إسعاف وسيارة أجرة في سرعة جنونية لأنه حزين حالة متاع
13: قانونين
1: حادث
13: قانونين تعتبر مخالفة
1: مخالفة قانونين
13: قانونين احنا ما نحكوا على القانون
1: ولكن يحب يطبق القانون
13: يحب يطبق القانون يطبق على القانون
2: بعد باش نزيد على كلام سياحات في لجنة السحب الرخص يا ما تعرضوا سواق نتاع اللامبيلونس هذايا لسحب البربي
1: لانه ما احترمش السرعة
2: وينجم العاون يقيل له السياقة نتاعو كان يفوت خاطر كيما خارج مواطن رمضان 90 وداخل مواطن علاش هي سيارة مبجلة تنحاز السيارة
1: خلوا لها المجال نفسحوا لها المجال
2: ويعاقب عليه القانون اذا انسان يعطله
1: ما
2: هو يلزم يحترم
1: ما لسي سفيان واضح يلزمك تطبق القانون 50 50 90 90 110 110
2: زيها زي السيارات
1: يفسحوا لك المجال صحيح
2: خلوا اجباري عليه زيد اجباري باش يفسحوا المجال
13: حويجه بالله تغيير على الكرهب الممسخ قبل
1: يحكي على المظهر الليخ عم الطاهر وحكي على الكرهب مش نظيف
13: مش نظيف والله هو لو قبل ما يتنقح القانون كانت قبل السيارات الموجوده والسيغريار
1: معرفش معايا ولا سعاد سعاد سي محمد صالح مازال معايا ولا
13: مع وثائق معنا. السياره كان لازم اي سياره مع الوثائق السياره نتاعها موجوده كونش التطهير كونش التطهير هذايا كي تمشي تعمل فيدونج وتغسل الكهرباء يطبع لك نتاع اللافاج لازم يطبع لك الدات نتاعها وكل شيء باش تكون اللي انت راك منظف كهربتك
1: باه باه سي محمد صالح معايا سي محمد صالح
14: وي
1: باي سي محمد صالح معايا سي محمد صالح
14: شوفوا نجاوبوا سي عبد الستار
1: هاي سي عبد الستار العجلات
14: يقول لك سبع حاشين سي عبد الستار سل على عجل في الشمس
1: هاي.
14: احنا في الصيف العادة ديما نقصوا 100 جرام في البريسيون تاع العجل
1: هاي.
14: ناخذ حسابنا مثلا العجلة كنا نخفوا فيها كيلو 200 نردوا كيلو 100 معناها بالبريسيون في الصيف معناها نقصوا فيها شوي هذا بالنسبة للعجلة وبالطبيعة نتفقدوا الليطاع نتاع العجلة حتى لو تسخن العجلة تولي معناها تنجم تترشك تنجم كذا معناها لازم العجلة تكون باهية لأنه يعني العجلة تبدا قوية وقت تبدا في البرد تبدا أقوى في السخانة تولي معناها إذا كان العجلة تبدا طايبة تعب في السخانة تولي تقلق احتمال معناها تترشك بالنسبة للكليماتيزور وسائل الكليماتيزور كليماتيزور احنا قبل وقت يسخن الصيف باش نخدموا كليماتيزور. اول حاجه ساعه كليماتيزور لازم نتفقدوه مع في الشتاء وفي الصيف كل مره نخدموه. حتى في الشتاء نخدموا كليماتيزور حتى درج باش الزيت يدور ما يجمدش وقت اللي جوان يبدو امور مريض. معناها عام كامل ديما نفكروه. وبالنسبه للصيف نتفكروا باش نبدلوا ساعه الفلتر بتاعك الفلتر هذاك يتنحى يتبدل. وننظفوا الكوندنسور من قدام بجنب الراديتور قدام الراديتور هذاك ينظاف بالماء نضربوه بالكارشير من داخل لبرا مش من برا لداخل معناها ننظفوه بعمليه عكسيه باش يخدم. وقت نخدموا الكليماتيزور دو بريفيرونس باش نخدموه وقت الموتور رالونتي مش نخدموا كهرباء اكسيليري افون واحنا نحط الكليماتيزور نزرع البوتون تاع الكليماتيزور. معناها على الاقل وانت تجري تنحي رجلك على الاكسيليراتور باش يرجع الموتور فرالونتي وتخدم الكليماتيزور وبعد ترجع. فهمني؟ وبالطبيعه وانت وقت تخدم الكليماتيزور لازم الفونتيراتور تخدم خاطر ما اذا كان الفونتيراتور في زيرو الكليماتيزور ما يخدمش. تقريبا هذا هما
1: هذول اهم النقاط. باهي سي شاكر سي محمد صالح ذكر نقطة باهي ثم شكون يقول لك انا نخدم الكليماتيزور وقت الكهرباء تمشي
15: بسرعة اذا في صغيرة باش نرجع للعجلة العجلات واحد
1: خليك كمل لي في الكليماتيزور بعد نرجع للعجلات. ثم شكون يقول لك انا نخدم الكهرباء نجري ونخدم الكليماتيزور والا لا يلزمني نقص في السرعة ومن بعد نخدم الكليماتيزور. انا هي الطريقة الصحيحة العلمية
15: لا هو هو هو السرعه كبيره برشا ما تخدمش كليماتيزور وطايحه برشا ما تخدمش كليماتيزور دونك الكليماتيزور نخدمونا في فيتيس نورمالمون من 40 ل 60 كيلومتر.
1: هذا
15: المنصوح به. الكليماتيزور عنده اونترتيام معينه عنده فلتر بيتاكل تتبدل كل عام نورمالمون باش نخلي باش يكون الكليماتيزور نتاعي بارد. ما نخدمش الكليماتيزور وانا قاعد الكهرباء هكا ونحب نخدم الكليماتيزور وملفت كهربتي للشمس نقول باش نسخنايا معناها باش نبردنا ونخلي هاي الكهرباء قاعد هذاك راهو يطيح لي الموتور راه البويسونس يولي كل يزاد من البطاري وراه باش يدور لي الكهرباء في حد ذاته. دي بريفيرونس نحل شبابك وانا قاعد في الواحد خير ما نخدم الكليماتيزور.
1: وقتاش نخدم نحل الشبابك وقت نبدا في سرعه كبيره في سرعه كبيره نولي نخدم الكليماتيزور احسن
15: الاحسن كي نبدا في طريق في طريق شديد الطريق عادي الواحد نكومبرومونا طالع مثلا في عقبك هكا ونحل شبابك خير باقل لانه ديما نمشي راهي تولي كونسوماسيون اكثر وراهو الانرجي راهو البويسونس نتاع الكليماتيزور ياخذ ان شيفال.
1: وقتاش نخدم ناخذ الهواء من داخل ولا من برا في الكليماتيزور؟ ثم بوطون تقص يقول لك الهواء يدور لداخل ناخذوه من
15: لا
1: داخل
15: هو دي هو ديما دي حتى كي تبدا الكهرباء سخونه برشا نحل الشبابك خليه يدخل هواء جديد نظيف ومعناه بارد
1: ومن بعد
15: عاد نسكر الشبابك ونعاود نخدم الكليماتيزور
1: نعاود نسكر ونعاود نخدم
14: في غرو ديما بريفيرابل بعد ما خرج الهواء القديم كما قال سي شاكر نعاود نرسكل الهواء الداخلاني باش نبقاش ديما نبرد في هواء سخون.
1: كان
14: بردته وطيحته مثلا من 20 درجه ل 18 باش نعاود نطيح من 18 ل 16 نفسه هو نفسه يدور ويطيح من 16 ل 14 مثلا مش خير ما نبقى ديما داخل هو 35 درجه وانا مبرد فيه زيد يدخل هو 35
1: باه واضح
14: يسمى ريسيركيلاسيون تاع الهواء فيما تخدم.
1: باه خلينا نكملوا ناخذوا
14: زوز ديما نحكوا على الفيتيس تاع التور موتور ما نحكوش على السرعه تاع الكهرباء ما نحكوش فيها سرعه الكهرباء يهمنا الفيتيس تاع الموتور في تخدم الكليماتيزور.
1: باه واضح خلينا نزيدوا ناخذوا تليفونات ومن بعد نزيد نعطيكم الكلمه باش نجاوبوا. مازال عندنا حسين ومازال عندنا محمد صالح ومازال عندنا مازن هذول ثلاثه اسئله بعد نجاوبوا عليهم. شوفوا مكالمه اخرى. الو عسلامة الو الو عسلامة به انقطعت المكالمة فيه نذكر 78 227 700. اذا كانت تحبوا تشاركوا معنا الغالب خلوكم تصنوا ساعات لو الموضوع مهم ما نجموش نقطعوا على الكيب بتاعنا باش يتحدثوا في الموضوع.
15: سي توفيق بالله كمل بركة العجلات
1: العجلات
15: العجلات اغلبية اللي يمشي يصلح في العجلات راهو ما يتقيدش

0: الواحد عجب بشقة بطبيعة الحال
1: هي الحقيقة هي وقت نحطها متعرض للأشعة للأشعة الفوق البنفسجية دي فهمتني تخترق المطاط والمكونات المصنوعة من المطاط يعني هي اللي تدخل بيناتهم وتولي اللون المطاط اللي كان أسود يبدأ تدريجيا يمشي للون الرمادي لكن العجلة وصلتين للون الرمادي راي تسمى عجلة بيريمي
2: بيرمي معاد غير صالحة
0: غير صالحة ومعرضة للكلات مو معنا
2: به هذا بالنسبة للحصين بالنسبة للعبستار بالنسبة للحصين تاكسي جندوب الموسم السياحي يقول لك المحطة معبية بالناس تهز اللواجات تهز طب قديمة العباد موسم سياحي أخي ما ثمش حل ما ثمش قانون استثنائي رخصة استثنائية والله الموضوع هذا قاعد يتعاود الناس
3: هو في جميع الولايات القانون قانون صيف شتاء ربيع خريف والحاجات اللي توقع كما هكا السلطة المحلية هي اللي تأخذ الإجراء الإدارة الجهوية تنجم تهبط على عيد المكان إذا عطت استثناءات والأكثرية تعطاها في الأعياد خطر ما كانش نحلوها على باب على المسرحية
2: تولي الناس كل تولي لخطة
3: يعني احنا كي نعطوك رخصة تاكسي ولواج وتاكسي جماعي ولا نقل ريفي عارف الليني اللي بيستخدم فيها حب فما اكتظاظ ولا ما فماش اكتظاظ خاطر كان انت تطلب باش نمدولك تتولي تدخل في لخطة مع اللواجات ومع النقل الريفي وهذلك علاش خلوها كان في العيد بركة ما ينجمش يعطيك انت تاكسي فردي
2: هو احنا بالقانون وثم تداخل الخطوط ومشكلة كل يوم فما بالك لو كان نزيدوا نعطوها
3: سامحني بعد اذنك هني قلت لك راي لخبطه كبيره خلف الاستثناء بتاع الجروند ستا قاعد يهز وكي تخرج 20 هي تقريبا يعادل ثابة تقريبا 40 لواج بين تبرقه وجندوب صورتها في 40 في 8 ب 320 كي تعمل ساعه وشي يرجعها في ساعه اخرى تاخذ شويه وقت طون مواطن لازم يحترم الوقت في الخروج مش عارف تشي تحصل
1: توفيق بالكريمة برك روى حكينا ما جمع اللي فات على القانون اللي خرج للولايات السياحية باش تتداخل بين المعتمدات باش يخدموا مثلا ولاية سوسة ولاية اليوم راهو الحقيقة ما نجموش نتكلموا على قانون باش يجي واحد من فراغ ما يجيش واحد من فراغ اليوم لو كان الولايات الداخلية ذي التاكسي الجماعي ولا التاكسي باش تخدم في وقت التاكسي الفردي اليوم يعني تصيغ قانون ولا مقترح قانون باش في توقيت معين وقت الايام اللواجات ما عادش تخدم ولا المحطه فارغه هما يهزوا الكليونات من معتمديه المعتمدية ما غير الخط نتاعو ويستعمل العادات نتاعو هما اللي طالبوا راهو الولايات الداخليه ذي مثلا مش مطالبه بالقانون هذا
2: باه سي محمد صالح سي مازن من سيدي بوزيد يسال على ليزيزي فاستر يقول لك شنو هو اعطونا نقاط القوه
1: لقاط فاستر لا هو الكينغ لونغ علاش هذه سياره صينيه ما تنجمش تعوض السياره الصينيه الفاستر اليابانيه من باب المستحيلات
2: باه خلينا نشوفوا سي محمد صالح يعطينا رايه الفني والتقني نعرفه خاطر عنده فكره على الكراب هذه
4: سياره هذه سياره اللي قالت صينيه
2: اي
4: ترواليت يشبه سر الموتور ترواليت اللي كان في الليسوجي القديمه موتور انجكسيون ميكانيك والشكل نتاعها خارجي مثل السوبر فاستر القديم يعني مقلده السوبر القديمه فيها موتور انجكسيون ميكانيك موتور ترواليت الى حد الان ما نجمش نحكموا هي زايدين فيها برشا ديزوبسيون انتيريور اكستيريور وزينه وواحد تبان مزيانه برشا كرب لكن ما نجمش معناها إلا ما تمشي في المناهة بعد عام بعد ما تمشي كربادية شوفوها شنية وما إلى حد الآن ما فماش حاجة باش معي موتور ميكانيك انجكسيون ميكانيك موتور 3 لتر أرمان موتور 3 لتر في اللي سيجي في مقدوم 3 لتر قوي برشا لكن إلى حد الآن ما هوش مبين كونه قوي ولا لا
2: فهمتك أي ما نخلو الحكم مازال الحكم توا بكري شوية
4: أي مازال بكري ما هي راي ما هيش يسجي
2: يعني ننصحوه باش ننصحوه ما لا توصي مازال ما سيدي بوزيد يسمع فينا اش تنصحوه
4: والله هو اللي يشوف على عين المكان مرات الناس تحب الديكور هذاك وتحب حبه اما ما السعر هو اللي حدد
2: السعر هو اللي حدد
1: سعر مغري هو سعر اقل من السيزي
2: اقل من السيزي هذاك على شيء الوقت يضغط علينا ما نعرفش باهي مازال عندنا يظل شويه وقت
0: سي توفيق تجربه هذه نتاع خاصه السيزي هما نتاع الخدمه الفلاح والمعني بالامر اللي يشري السياره هذه هو اللي نجم يحكم يقول سياره ناجحه ولا مش ناجحه.
1: القطاع الغيار نتاعها
0: والقطاع الغيار نتاعها
1: موجوده توا ديجا سي خضيري موجوده نقل ريفي خدمه لنا توا نقل ريفي لهنا موجوده في الكيف موجوده على الكينج لون تخدم نقل ريفي نفس المحرك اللي موجود في السي زي

0: برمون نفس المحرك، لكن المشكله في قتال غيار او قتال وقت وقت باش يبدل البطانيات يلزم يهبط للدار اللي خدمها باش ياخذ البطانيات. فهمتني؟
1: نقص في قطع الغيار على المستوى الجهوي معنا.
0: يعني مش ما ثماش قطع الغيار الا في عند المصلى.
1: الا عند المصلى باه. هاي نرجعوا بعد لحداش نكملوا معاكم ونجاوبوا على بقيه الاسئله وناخذوا شويه تلفونات تقريبا ربع ساعه مع الفريق البرنامج. ابقوا معنا ما تغيروش موجات اذاعه الكاف، نرجعوا لكم بعد الاخبار.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي عزيزة. إشهار.

موجز المنتصف. وفيه أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب سليان أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم 2 من جويلية الجاري. أكدت دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود فيصل الخميري لزميل ناجي الخلولي أن سد سيدي سالم استفاد من استيعاب 16 مليون متر مكعب من مياه سد ملاق، مشيرا إلى أن وضعية سد سيدي سالم مطمئنة ولا تبعث على القلق. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية تمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 من جويلية الجاري. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. احتشد مشيعون اليوم في مجمع صلاة ضخم في طهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي التي تستمر أسبوعا بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمة تأبين وتلاوة آيات من القرآن الكريم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم من الناس الكل، نرجعوا نواصل معكم هذا اللقاء 12 و11 دقيقة اللي قاعد نتواصل معكم إلى حدود الواحدة بعد زوال. مرحبا بكم الناس الكل في برنامج كرهبتي في عالم التندونس، عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، عالم السلامة المرورية. مرحبا بكم الناس الكل. نذكر أصدقائنا المستمعين تنجموا تتصلوا بينا، مازال عندنا تقريبا 10 دقائق في استقبال التليفونات والإجابة على الأسئلة على 78 227 700. مرحبا بتليفوناتكم. نذكر زادة عندكم 4 جوائز في انتظاركم في الركن الأخير تقريبا 20 دقيقة الأخرانية. عندكم تكوين مجاني في قانون الطرقات، إذا كنت تحب تأخذ الكود، تتعلم الكود على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي، يزمك تبدأ من الأول قبل البراتيك بتبيع تبدأ الكود هذا كلفك بين 200 و300 دينار. من مدرسة ليصبح جار لتعليم السياقة نزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية، أكثر من دليل هذا ما تلقاش في مدرسة ليصبح جار لتعليم السياقة. كما زاد جندوبة مدرسة سليم هادي لتعليم السياقة بجندوبة تهديلك زاد تكوين مجاني في قانون الطرقات، باش تاخذ الكود بلاش من غير ما تدفع حتى مليم. اكثر تفاصيل باش فيسبوك سليم هادي اوتو ايكول. زاد الافراح نتاعكم مؤسسة الغزواني لكيرالا وازم الافراح حي بن خلدون الكاف الغربية تهديلك بومبور قيمته 100 دينار تكري بها اش تحب من لوازم الافراح باسعار معقوله ومناسبه لا تقبل المنافسه. كيف تحب تلبس لبسه باهيه وتتزين في عرس بالنسبه للمراه والا للراجل والا حتى للوليدات، فضاء الغنجه للكافيه عين بوقادح برنوس الكاف يوفر لك ملابس عصريه وتقليديه بكل الالوان ولكل الاعمار باسعار مناسبه لكل افراحكم. فضاء الغنجه يفرح بكم ويلبسكم وما تخرجوا كان فرحانين بمئة دينار، هذايا الجائزة من فضاء الغنجة. دي 4 جواز في انتظار السادة المستمعين. إذا كان ثم التلفونات سينو هنبدأ بالظهير الصابو اللي حكى عليها سي محمد صالح. شنو رأيك وأنه سي خضيري الصابو بدأ في الكيف انقطع مدة في اجتماع أولياء مع السيد كاتب عام بلدية الكيف يعلن وأنه نهار 30 باش يرجع الصابو يشتغل في مدينة الكيف.
1: هي والله بالنسبه كنقطه تنظيميه نجم نقولنا بشرى لينا نحن وبشرى جميع القطاعات، خطر لانه
0: ما الناس الاخرى يقول لك لا عقوبه مش بشرى
1: المخالف هو يقول لك عقوبه. كيما تنجم تحبس تعمل خطيه مروريه كيما تصبو كيف راه نفس باراليل واللي منظم بعمره ما ياخذ الخطايا الامر هذا. بالنسبه نحن عملنا اجتماع مع السيد الكاتب العام عنده تقريبا عام، ومن جمله المطالب طالبين التنظيم السبو هذا
0: السبو هذا يعني في انتظار الشنغال زاد
1: طالبين كيف المطلب، خاطر لانه نقطه تنظيميه وتنظم البلاد على احسن ما يرام.
0: وثم اشكاليه وقعت زاد المواطنين، انا كنت حاضر في اجتماع يقول لك انا باش تعمل لي سبو وفر لي الباركينج بل ما توفر لي. هي مش حجه الحقيقه
1: لانه مش حجه سي توفيق سامحني حطك في ممنوع الوقوف والتوقف وتجي تبلص كرهبتك ولا السيارة متاعك وتحطها وتمشي.
0: ثم طرقات معينة رب
1: ثم طرقات معينة
0: ثم طرقات مش الكل مدينة كيف
1: الممنوع فيها الوقوف والتوقف. هذه راهي تخضع إلى صبو
0: في انتظار إجراءات كبيرة. ثم حتى دي باركينج موجودة، هذا ما يعنيش أن المواطن يلزم يحترم أكل العلامة تاع عدم الوقوف والتوقف. شوفوا التليفون حاضر معنا قبل ما نعطي كلمة الشيخ. ألو
2: ألو
0: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
2: وإن شاء الله
0: بيش يعيشك. مرحبا
2: تفضل. عندي سؤال لشركة التأمين.
0: تفضل شركة التأمين. اي تفضل. اي
2: اي ربي توا احنا ما نقصوا لاسيرونس.
0: اي
2: نقصوا لاسيرونس فهمني لا هم ولا توا كلها كونتراكتيات.
0: اي
2: ساعات الواحد وقت اللي يتم الكونتراكت يتم المدة المعينة اللي قاسين بها فهمني لا ساعات واحد ظروف وواحد كذا.
0: اي
2: لكن المشكل فيش فهمني لا تقعد تمشي عليه ساعات الانسان ما يقاش مثلا الله غالب سبحان الله.
0: اي
2: يجين بعد تالي كروح المتورط مثلا فيكم يقولوا فيها في مليون ولزمين واحد تولي محكمة وتولي كذا.
0: صحيح
2: ليش لان فهمني لا مفهماش حل اخي توقي مثلا
0: حل شنو حل في شنو مثلا شنو الحل
2: حل فهمني لا على كل مثلا انا عكاس مثلا بستة شهور
0: ايه
2: تم ستة شهور وظروفك تعرف انت
0: اعمل كونترا فيرمي ايه او يسمع فيك خبيرنا في التامين تفضل معناه شنو الحل تقترحه انت سي ايه
2: كونترا فورمي كيفاش
0: انت كي تعمل عقد بتاع تامين ما تخليش مفتوح باش ما يبقاش يمشي عليك باش كي
2: توف ما فهمني لا يقول لك راه كونتراكتيه يقول لك راه كونترا بالعام
0: هاي كونترا بالعام ثم المتجدد وثم الغير متجدد
1: بل 60 يوم ينجم يوقف العقد
2: علاش؟ على خاطر فهمني لا ساعات ما تتصادف ظروف يجي من بعد تالي هكا روحه متورط في مثلا في مليون ولا في زوج وما عندوش ظروف وما تسمعش. يحب يشوفوا مثلا حل باش كيما يقولوا فيها مثلا ما يقعدش الواحد.
0: اي باهي. عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين، مرحبا عصام.
3: توفيق مرحبا بك يا خويا، مرحبا بالسامي تاع الكيف.
0: هاي هو السؤال جاك على الطاير وخليناك تسمع السؤال. كيفاش يقول لك انا والله عملت اسيرونس ومن بعد جتني ظروف ما خلصتش، بعد مده نلقاها فلوس عليا ومحضر ومحكمه ويلزمني نخلصك الفلوس هذيك.
3: هذاك تلقاه العقد متجدد ضمنين، معناها عمل العقد كونتراكتيل.
0: ايه
3: هو نورمالمون هو الحريف معاكم شويه، يا اما يعمل عقد مغلق
0: ايه؟
3: ولا عقد متجدد.
0: معناها كي يمشي من الاول لشركه تامين يقول لهم انا نحب نعمل عقد مغلق والعقد متجدد.
3: ايوه هما اللي ولا ينصحوا يقولوا كيفاش تحب تجيب دي كونترا، معناها تحب مفكر مغلق ولا ما ريونوبلابل يجدد ضمنين. الحريف اذا كان يحب يجدد ضمنين يصحح على العقد نتاعو وكل شيء، تجي الشونس نتاعو يخرج له ريونوبلابل، معناها تصير ريكونديسيون اوتوماتيك، معناها
0: ما يخلصش تولي له
3: ما يخلصش تولي له الطبيعه يبعثوا له انذار بالدفع ويعرفوا فسخ العقد ومن بعد تولي له بينابيتي يخلص.
0: اي اي اي
3: في توفيق وراهم بعض الشركات تو يعمل استراتيجيه نتاعهم باهي، فما شكون ما يخلصش عام كامل، فما شكون يخلص كان يحموه كان شهرين بركه.
0: كيفاش؟
3: معناها اذا كان فات العقد نتاعو ما يخلصوش.
0: اي
3: ما يخلصش عام كامل، ثم بعض الشركات يخلص كان شهرين برك، المده اللي يحموه بها شهرين.
0: اكل المده اللي فتها كهو.
3: كهو الشهرين هذوك يخلصهم ومن بعد يقصوا العقد اوتوماتيك، وبالذات يقص معناها سويت نون بايمون يتقص اوتوماتيك.
0: وثم الشركات تطلب عام كامل.
3: وثم شكون يخلص للشونس كل عام كامل.
0: عام كامل، اذا هنا باش ننصحوا الناس كي تمشي باش تعمل كونترا من الاول قول له يعمل لي كونترا يا اما متجدد اوتوماتيكمون والا لا، المنجي انا نخلص هكا.
3: اي سويت دومونت الحريف هو اللي يحب مغلق ولا متجدد.
0: واضح، يعطيك الصحة عصام، هذه نقطة بالحق مهم. يقول لك أنا ما نقراش وما نعرفش نقرا الكونترا ونمشي طول بالله، رجاء اللي يخدموا في شركات التأمين بالله وضحوا للناس المشكلة هذه، وضحها. قول له تحب تعمل كونترا وفير ولا فيرمي، فاهم له بالعربي. قول له تحب الكونترا نتاعك يتجدد كل عام معناها بصفة آلية وإلا لا، إلا لما تجي تخلص أنت هكا عصام. ها؟
3: اي هكا هكا المعمول به، حتى الحريف زاد في توفيق، حتى الحريف لازم زاد يبلغ.
0: ثم ناس ما تعرفش يا عصام، ثم ناس كبار ما قروش ما يعرفش يقرا الكونترا، ما يعرفش يقرا العقد، علاش احنا.
3: في توفيق في العاده علاش شركات التامين يعظم متجدد يحب يشد الحريف، معناها يحب يخليه معاه.
0: اي باش ما يمشيش للشركه اخرى.
3: المعمول به هم عاده يميلوا للكونترا المتجدد اكثر المغلق.
0: اي فهمتك. اي
3: فهمتني. اي فهمت. ظروف الكليون هذا يختار ظروف وتشوف معناها غير كان واش يحب، معناها سيلون للكليون واش يحب واش انت.
0: واضح.
3: خليه عندك معك.
0: يعطيك الصحة عصام على المعلومة الفورية اللي تجينا مباشرة من خبيرنا في التأمين. ثم مكالمة أخرى سعاد ولا؟ ها؟ باهي في انتظار ثم مكالمة. إيه شنو رأيك أنت في الصابوس
4: الشيخ؟ والله شوف استوفيق.
0: قلت لي باش نعطي رأي. إيه.
4: الصابوس بصفة عامة.
0: إيه.
4: هو نورمالمون يبدا موجود وين تتوفر زاد البلديه توفر مقاول
0: للمقاول السيارات
4: ويبدا هنا انا معناها تلزمني اني نمشي المأوى قبل ما نحط كرهبتي في معناها في اماكن معناها غير
0: ثم شكون يخلي المأوى حتى كان ثم مأوى يخلي المأوى يمشي وقف سيارته
4: لا هذه هو مكان. هذه هو عقوبه لابد انه يزمو تعاقب ويزمو معناها يبدا صابو موجود ولكن تو نحن نحسوا انه كيف في اختناق مرور كبير برشا
0: صحيح
4: وما تلقاش وين تحط سيارتك معناها مش تطلع البنك ولا تطلع الاغلبيه ونحن مش
0: نحن نحبوا نوصلوا للبلاصه بالكرهبه
4: بالضبط
0: طبعا احنا كي نطلع في الشارع على مونجي سليم هانو وين النورمال ثم باركينغ ولا تعطيك فارغ توا يحب يكمل القدام تحط كهربتك هانو ثم دو باركينغ ولا ترو باركينغ قدامك حط فيهم كهربتك واطلع اقضي قضيتك وارجع لا يحب يوصل بالكهرباء
4: هي استراتيجيه البلاد سي توفيق انه مكان واحد عملنا فيه الاداره الكل
0: والله طولت حيدير موجوده ادارات في وسط البلاد ثم ادارات هنا في شارع مونجي سليم ثم ادارات
4: تفرعت هي تو بدت معناها بدت تحل شوي الادارات على كامل معناها ربع الكيف وهذه هي
0: الحقيقه وعي المواطن
4: وعي يدخل وعي المواطن
0: خلينا نشوفوا التليفون حاضر معنا الو عسلامه الو الو عسلامه الو عسلامه
5: اهلا عسلامه الشبيه
0: مرحبا عسلامه سيدي
5: معك جلول الغزواني فرنانا
0: سي جلول من فرنانا مرحبا سي جلول
5: وبيك اكثر استفيق
0: تفضل سي جلول تفضل سيدي الحمد لله
5: تحكي على العجلات وما العجلات و...
0: اي اي
5: والعجلات عندها عمر اصلا تشيح العجله كي تشوفها تنشف اصلا ما عادتش تروح هذاك اللون نتاعها يتبدل كما كان يحكي لك المهندس
0: اي
5: والحاجه الثانيه ثم يمشوا بلاش يرسوا فوق
0: اي
5: ولاش مفتاح
0: ها
5: وثلاثة يكبسها با با يكبسها با با با با يكبسها بالمفتاح هذاك بالضوء بالواحد بالهواء
0: ها
5: يفتح حنطان في الخلايا وقال نطيش هو الصغار هي لو على المفتاح يدور يدور بتحلي ساعة ساعة تكسر البوق مثل مع عجيل يعني ولكن ما انت عجيل نعرف الامور
0: هاي هاي اختصاصي في العجل معناها
5: اي
0: العجل
5: فهمتني يجي بالمفتاح باش تحل به عجله هذيك يتكسر ويتكسر والله ما تحلش يبقى مطيش
0: اها
5: وشويه بالله طلنا على الخط المتواصل لما اغلبيه الحوادث كلها تتكون في خط متواصل اغلبيه الحوادث
0: اي
5: في الخط المتواصل
0: المجاوزه الممنوعه
5: والمجاوزه الممنوعه يا حمال ديك وخاصه في وقت الثوره العريس
0: اي
5: هذا ما عيني دمع
0: هاك الكورتيج تاع الكراهب ورا بعضها ويبدا السباق ويبدا الصراع بين الكراهب وشكون يخلط لول وشكون يذوب اللول وهاز معاه من تالي اربعه وخمسه في كاميونه من تالي هذيك المظاهر السلبيه اللي مازالت موجوده للاسف على طرقاتنا
5: انا بقطع النظر على المجاوزة في خط المتوسط
0: أي.
5: خط متواصل
0: أي.
5: في خط متواصل كونتينيه ما يدريش واش معرض واش قدامه واش ورا الله اعلم متسبب الكوارث لا يحمد عقباك
0: صحيح صحيح سي جلو صحيح يعطيك صح على
5: بالنسبه للمطارات احنا عملنا حمله هنا بها هي بها هي
0: اي
5: كان حطيتها نقطه شويه الامور ما عادش دريت
0: الحملات تو باش تبرمج في كامل ولايات الجمهوريه بالنسبه للدرجات الناريه لانه ثم الحقيقه ثم توجه كبير للتصدي للظواهر السلبيه نتاع الدرجات الناريه.
5: نقص شويه ثم شكون تشد مش يخلص كل واحد كيفاش
0: الحاج. اي يلزم تامين ورخصه سياقه وسياده تسجيل كل شيء كل شيء يلزم له وتعرفوا راهي ثم عقوبه راهي توصل عقوبه سجنيه راهو يسوق درجه ناريه سجلوا له ما عندوش بيرمي ولا ما عندوش هذا التامين راهي عقوبه سجنيه فيها مش فلوس عقوبه سجنيه توصل
5: في تطبيق درجات ناريه على بعضها ولا حسب الاصناف في البيرمي
0: ثم الاصناف الاكثر من 100 و...
1: اكثر من 125 سنتيمتر
0: 125 145 125
1: 125 تبدا وتزيد
0: تبدأ أكثر منها يلزمها رخصة سياقة وبالنسبة لشهادة التأمين للدرجة الكل كل درجة نارية للكل
5: والبنات الدرجة كل هاي اللي يضم على 125
1: أكثر من 125 يعني يحزم لهم فينات وفيزيتا وسيرونس
0: كل شيء كل شيء
1: طبعا كامل الوثائق
5: كل معنا بسيرونس
0: باه شكرا لك سي جلول يعطيك الصحة على المداخلة باه شكرا لك على الاتصال بالله رجاء الدرجات النارية راو ثم حملات كانت تحسيسية وتوعوية راهي مش تولي حملات ردعية رجاء سواق درجات نارية ما تنساش الخوذة متاعك شهادة التأمين متاعك البرمي متاعك وراقة تكون كاملة راو تنجم تتعرض إلى عقوبات زجرية
4: بالله استوفيق بظرف النظر على الحملات التوعوية هي راهي يلزمها حملات ردعية
0: ردعية دوب
4: كي نقولوا كلمة ردعية راهو نأكدوا عليها كي شفت الحوادث كل يوم قاعد معناها من شبابنا من خير شبابنا قاعد يموتوا في طرقاتنا بالموتورات هذه وبالسيارات وثم ناس لا وعي لا وعي يبدا في طرقاتنا دونك يلزم الحملات الردعيه ونقول الردعيه معناها خاصه بالقانون الجديد نتاع نتاع الطرقات يلزم يكون فيها ردع اذا كان حتى اذا كان فيها سجني يلزم
0: حفاظا على الارواح البشريه
4: حفاظا على الارواح البشريه اكيد هذا كل المغزى نتاعي استوفى
0: يعطيك الصحه شي شاكر البرومي خبيرنا واستاذ مكون في ميكانيك وكهرباء السيارات شكرا كذلك سي محمد خضير ضيفلي ممثل اتحاد الجو للصناعه والتجاره سي محمد صالح ابو سالمي سي حاتم بالشادلي عصام الدشراوي الناس الكل يعطيكم الصحه نورتونا وكنتوا ان شاء الله ديما حاضرين للاجابه على كل تساؤلات الساده المستمعين نغم ثم نواصل معكم هذا اللقاء

0: توا في السيكوريتي روتير. مرحبا بكم الناس كلها على موجات اذاعه الكيف اللي انطلقنا معاكم الحداش حتى الماضي ساعه. ركن على الطريق ونستقبل ضيفنا بعد شويه.
1: على الطريق
2: سور لارو.
0: شنو واقع حوادث المرور في تونس؟ كيفاش يتابع المرصد الوطني المرور هذا الوضع المروري، وكيفاش ينظر الوضع المروري؟ شنو اخر اخبار الاستراتيجيه الوطنيه متعدده الاقتصاد في السلامه المروريه؟ ونحن مقبلون وتخلى الحقيقه في عطله الصيفيه وفي برنامج صيف امن. هذاك علاش سعيد اليوم باش يكون معايا السيد العميد شمس الدين العدواني، مدير الاداره الفرعيه للتنسيق والاعلام بالمرصد الوطني للمرور. سيد العميد مرحبا بك.
3: مرحبا بك، تحية طيبة ليك وللسادة مستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا سيد العميد، كيف يتابع المرصد الوطني للمرور الوضع المروري عامة في تونس، وكيف يبدو لكم هذا الوضع في الحقيقة ونحن على أبواب أو تقريبا دخلنا في برنامج الصيف الآمن سيد العميد؟
3: هو الحقيقة الواقع في تونس متعلق بالسلامة المرورية، نجم نقولوا اللي السائق التونسي او مستعمل الطريق بصفه عامه في تونس مازال ماهوش متوعي بالشكل
0: المطلوب
3: الكافي. الاسباب الحقيقه برشا، مش ربما ما تستحناش الوقت باش نذكرها الكل. اما لكن احنا دراسه قمنا بها على السلوكيات المعكوفه بالمخاطر، الحقيقه نشوف حوايج كبيره معناها سلوكيات كبيرة محفوفة بالمخاطر في طرقاتنا. ماناش باقيين نلبسوا في حزام الأمان، ماناش معناها توصل النسبة في بعض الولايات 96% وقل نسبة 48%. كيف كيف بالنسبة للخولة، كيف كيف نحن نحكيه وإحنا نسوقه السياقة وإحنا تعبين، السياقة زادة تحت أثير حالة كحولية، السهو، عدم الانتباه، التشتت، هذا كله نلقاوه في في في طرقاتنا للاسف، وهذاك اللي خلى معناها الوضع بالشكل هذا. ماناش عارفين اللي ثم حركات بسيطه جدا معناها تساهم في انقاذ الاف الارواح اللي باقيين نخسروا فيها. ما نحبش نكون بصفه مجانيه، ما باقيين نخسروا فيها على طرقاتنا. كي تشوف تحلل الإحصائيات معناها بالنسبة لستة شهور اللي فاتوا تلقى معناها بالنسبة سجلنا في مجمل بعد تقريبا في ستة شهور ثم ارتفاع بعشرة بالمئة خاصة في خمسة أشهر الأولى، وصل تقريبا إلى 17%. ثم بالنسبة لشهر جوان الحقيقة سجلنا انخفاض بنسبة 15%، زي ما نحكيه على القتلى، لأنه إحنا الحوادث والجرحى باقية تنقص ديما بشكل مضطرد. للأسف بقات
0: الأعداد القتلى،
3: الأعداد متاع القتلى هو المرتفع، وهذا نجم نقرأوه إحنا اللي هو ارتفاع معدل الخطورة، وهذا يرجع إلى السلوكيات المعكوفة بالمخاطر أساسا للسواق.
0: السرعة سيرتو السرعة هي اللي تخلي مؤشر الخطورة يرتفع سيد العميد.
3: والله سي توفيق هو السرعة صحيح، أما تو أنت السرعة وماكش لابس السنتير هذا حاجة
0: تولي أخطر، تولي أخطر
3: تري جراف. إحنا
0: صحيح
3: ربما اخترنا بالنسبة لشهر جويلية أن باش نخدموا اعلانيا وتوعويا وميدانيا زاد حتى الجانب الزجري باش نخدموا برشا على السنتير بصفتها معناها ربما تو نحكي شويه احنا على حزام الامان اللي هو رغم اللي هو وسيله معناها وسيله بسيطه اللي الفاعليه نتاعها معناها في حمايه الركاب والسائق والركاب سواء في القداميين ولا اللي الركاب الخلفيين تتراوح النسبة بين 45% و50% في تقليص خطر الوفاة. هذه دراسات تأكدها معناها منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية كيف كيف زاد ثم حاجة أخرى مشكلة إحنا عندنا، وربما هو فهم خاطئ لمعايير السلامة داخل العربة. تجي تلقى العباد ولا السواق يقول لك لا انا كرفة مزودة بالوسائد الهوائية مع الليزرباك
0: ليزرباك تو تتمنعني
3: انا راني في امان. هذه معلومة علمية وتقنية وفنية. راهو الوسائد الهوائية معناها الليزرباك في السيارة من غير سنتير ما عندهم حتى معنى، عبارة واحدة تفلقت في وجهه معناها فوريا هكاكا لأنه الأرباك هي وسيلة مكملة لحزام الأمان
0: لأنه يمنعك من الاندفاع معناها تنجم
3: هو يمنعك من الاندفاع ويخلص معناه وكيف تخرج الأرباك معناها الوسادة الهوائية في الجهة المقابلة تجد تصنعك
0: حاجز كان حاجز بينك وبين
3: لا مش حاجز هو إذا كانت حاجز معناها اللطف
0: لا حاجز ما موشك الحاجز الخطير الحديدي
3: كأنها اسفنجة تمتص
0: تمتص
3: زيدة تنقص من قوة الصدمة. حاجة أخرى زادة احنا برشا عباد في تونس معناها تسوق وتقول لك هاني أنا خاصة البلاد هاني باقي ندور هنا في الحومة وهاني في الأحياء كذا راهو معناها معناها اللي ثابت عنا احنا اللي التجمعات السكنية حسب نحكي على المعطيات الوطنية راهي كمكان للحادث راهي تقريبا المكان هي المكان الرابع الأخطر في مقارنة بالطرقات الوطنية ثم نلقاو الطريق الجهوية ثم نلقاو الطرق المحلية ثم نلقاو الطرقات التجمعات السكنية. يعني أنت من اللي تطلع في كرهبتك خليها عادة بالنسبة لي أنك التكنيك الصغيرة يتسمح هذيك راي بالنسبة ليك انت راي وسيلة حياة معنا وسيلة أمان. حاجة أخرى توفيق معنا بالنسبة للحملة الصيفية احنا بديناها من 1 جنيه حتى توفى ان شاء الله في مستهل السنة
0: الدراسية
3: القادمة لأنه المود باش يتغير نتاع التعامل في الطريق باش تبدا عندنا عناصر اختطار أخرى نحكيه على المحيط المدرسي ما إلى ذلك. بالنسبة للخطة الاتصالية الصيفية احنا ان شاء الله باش نركزوا وبدينا ديجا بدينا عملنا محاور كبيرة عملنا الارتداء نتاع حزام الأمان باش نحكيه ان شاء الله طيلة شهر جويلية ثم كيف كيف بالنسبة نستهدفوا زادة السلوكيات المحفوفة بمخاطر اللي تصدر على السواق المهنيين اللي خاصة نحكيه على التعب لأنه طول المسافات وما إلى ذلك كل آخر ثم زاد باش في مرحلة ثانية باش نستهدف مخالفات الدراجات النارية والسياقة تحت تأثير حالة كحولية باش نركزوا على المناطق معناها السياحية اللي فيها حركة اقتصادية كبيرة الطرقات المؤدية إلى الشواطئ في قدوس في فصل الصيف مرتاد جيد
0: للشواطئ
3: تقريبا هذا هو أنا نحب
0: حبيت أنا فقط على النقاط هذه مهمة جدا سيد العميد ولكن برشا ناس يسألوا فينا على الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات السلام المرورية وانت نعرفك عنصر فعال في هذه الاستراتيجية ونوصلت سمعنا بالآلات المتطورة الذكية لكاميرا اللي تنجم تنقص علينا برشا برشا برشا حوايج
3: ولا هو الحقيقة بالنسبة للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المرورية متعددة القطاعات لأنه الهياكل الكل متاع سواء في الدولة أو في المجتمع المدني أو في القطاع الخاص مساهمة فيها وذلك اللي يعطيها ربما الفاعلية الجيدة نسمع للناس كل نسمة مختلفة الآراء
0: نعم. 10 ثواني سيد العميد 10 ثواني فقط لذين
3: إن شاء الله هي قائمة على 5 محاور أساسية اللي هي البنية الأساسية البنية التحتية والسرعات الآمنة ثم سلامة مستعملي الطريق ثم النقل الحضري متعدد الوسائط ثم نحكيه على زادة العربات الآمنة ثم التدخل بعد الحادث وهذا كله في ركور للتكنولوجيا الحديثة إن شاء الله بنستخدم الكاميرات
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
3: وسائل الكشف
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: شكرا وما إلى ذلك
0: نعم شكرا لك سيد العميد شمس الدين العدواني مدير الإدارة الفرعية للتنسيق والإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور كنت معنا في المباشر توي ظهر لي وقت أذان صلاة الظهر.
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فقبل الله وصلت الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود أصدقائي المستمعين واصل معكم هذا اللقاء في الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز. نذكر عندكم 4 جوائز: كود دولاروت جراتوي من مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة، معناها نعلموك حتى لتأخذ الكود، كيف تعليم مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود من مدرسه سليم هادي بجندوبه، بونبور قيمته 100 دينار من اهداء مؤسسه الغزواني لكراء لوازم الافراح ابن خلدون، وبونبور قيمته 100 دينار من اهداء فضاء الغنجه للكفيل الملابس العصريه والتقليديه رجال ونساء. هذا 4 جوائز في انتظار الساده المستمعين. 78 227 700 ورجاء للمستمعين اللي يطلبون قبل وشاركوا معنا قبل يفسحوا المجال لمستمعين اخرين باش يشاركوا معنا ويربحوا معنا الجوائز. راهو يشارك معنا ديما رجاء يخلي الغيره باش يشارك معنا مثال شراو، هذه بكل صدر رحب نقبلوا المعلومات هذه باش هكا تكون عنا بارشا مستمعين يربحوا معنا جوائز في برنامج كرهبتي. اولى المكالمات الهاتفيه. الو، عسلامه. عسلامه، مرحبا.
1: عايشك حليمه عادي.
0: حليمه عادي، منين يا حليمه؟
1: من تجروي.
0: من تجروي. يا حليمة، شنو الجائزة تحب تربحها يا حليمة؟
1: كراء في تعليم الأفراح.
0: معناها بونبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة هكا؟ باهي. ما ربحتش معانا في حليمة قبل؟ لا.
1: أول مرة.
0: مرحبا بك يا حليمة. تحب تلبس لبسة مزيانة؟ عندكم مناسبة بتاع أفراح حليمة؟ هاي عندك لبسة بمية دينار، وإذا كنت تحب أكثر تأخذش تحب أنت. المهم عندك 100 دينار تلبس بها إيش تحب أنت من فضاء الغنجة للكافيه عين بوغات. هاي السؤال يقول يا حليمة، عندك فكرة عن قانون الطرقات ولا؟
1: حليمة
0: أتبع فيه إن شاء الله. به قيادة دراجة نارية دون رخصة سياقة، القانون يقول إذا كنت تسوق دراجة نارية وأنت ما عندكش رخصة سياقة العقوبة وين توصل يا حليمة؟
1: دراجة نارية.
0: اي موتور يلزمه رخصة سياقة، توا ما فيهاش الموتورات سيرتو الاكثر من 125 سنتيمتر مكعب يلزمها رخصة سياقة، اللي شدوه ما عندوش رخصة سياقة ويحبوا يطبقوا عليه القانون العقوبة وين توصل؟ اكثر عقوبة
1: هي 6 أشهر حبس وغرامة
0: توصل 150. توصل الى 6 أشهر سجن. يعطيك الصحة يا حليمة، ذي الإجابة الأولى نتاعك صحيحة يا حليمة. نزيدك سؤال ثاني.
1: الله يزيك.
0: يزي تحب يزي يا هاي يزي ان شاء الله. رد بالك اللي يجي مستمع آخر ويجاوب على زوز أسئلة ياخذك الجائزة يا حليمة.
1: لا
0: أعطيني لا أعطيك يا حليمة. هاي عدم احترام علامة قف ستوب، ثم شكون يحرق ستوب ويتعدى، العقوبة القصوى أكثر عقوبة نجم تجيه قديش نجم تكون؟ فلوس اللي يحرق ستوب
1: 200 دينار.
0: 200 دينار يعطيك صح. هاي زوز إجابات يا حليمة. عند مستمعين عياد ولو قيدوا في المعلومات قيدتهم حليمة كلها، عندي مستمعين يتبعوا بالقدير.
1: هاي
0: هاي باهي حليمة، ابقى معنا في الاستماع. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. نقصوا اسمعونا بالتليفون، نقصوا بالراديو. عسلامة مرحبا. ألو عسلامة،
1: معك فريدة كعبي.
0: فريدة الكعبي، منين يا فريدة؟
1: من
0: الكيف. هاي يا فريدة، شنو تحب تربح يا فريدة؟
1: الغنجة
0: معناها كيما حليمة هكا. تحب تلبس ما وتحب تلبس لبسة باهي ب 100 دينار ها؟ باهي يلزمك تجاوب عزوز اصلا يا فريدة، رد بالك خاطر حليمة جاوبت عزوز. ها؟
1: بيه.
0: حاضرة باهي. هاي الأضواء متاع السير إلى الخيف المارشالير مارشال ناريير، مو ثم ضوء كي تحط المارشال ناريير ثم ضوء يشعل من تالي ولا فريدة؟ شنو اللون متاعه؟ شنو لون الضوء كي تحط مارشال ناريير السير الى الوراء؟ شنو الضوء يشعل يا فريده؟ فريده ما عنديش معلومه. فريده ناخذ المكالمه المواليه. الو عسلامه، المكالمه المواليه. الو
2: احمد الترخاني من جندوبه.
0: احمد الترخاني من جندوبه، مرحبا سي احمد.
2: وبيك عايشك.
0: أول مرة مرحبا بيك، شنو هو الجائزة اللي تحب تربحها يا أحمد؟
2: بربي كود لولدي. بالله
0: كود لولدك مدرسة سليم هادي بحذاك مسميتك. تفرح بيك تاخذ الكود لولدك ان شاء الله. هاي عندك كهربه؟ عندك برميه ولا سي احمد؟
2: عندي ايه؟
0: عندك برميه؟ هاي نسلك نفس السؤال، كي تحط الكهربه مارش نارير شنو اللون اللي يشعل بتاع الضوء؟
2: الضوء ابيض.
0: ابيض، يعطيك صح. السؤال الاول صحيح. السؤال الثاني، هاي ثبت معايا السؤال.
2: نعم.
0: وقت تعمل مجاوزه ممنوعه،
2: مجاوزه ممنوعه
0: اي العقوبه نتاعها اقصى عقوبه، اكثر عقوبه قداش تنجم تكون؟
2: من 500 وفيها فكان برمي.
0: ثم حاجه اخرى، ثم حاجه اخرى، مش فيهاش فكان برمي، هو محضر يتعدى للمحكمه. قداش ينجم القاضي اكثر عقوبه ينجم يحكم بها القاضي قداش؟
2: من 200 من 200 دي من 200 دينار لحتى ما فوق ال 500
0: هكا هو.
2: ما
0: 200 دينار، باه 200 دينار بركه باش نحسبها لك صحيحه، مش 500، 200 دينار، باه. ثم عقوبه اخرى معاها؟
2: مع فكان رخصه سياق.
0: لا لا لا، هاي يمشي
2: عقوبه سجن.
0: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي سجن، هاي سجن، سجن شهر السجن، والا واحده من العقوبتين هذولا، يا اما 200 دينار يا اما شهر السجن يا اما واحد ولا واحده من العقوبتين، نجم يكونوا حتى زوز مع بعضهم. يا سي احمد هاو مش نحسب لك الاجابه الثانيه، ها بين وبين بين وبين انت والمستمع، انت والمستمعين اللي باش تدخلوا معنا من بعد. هاي شكرا ليك احمد الطرخيني من جندوبه. مكالمه اخرى. الو الو الو، عسلامه.
1: الو
0: عسلامه، مرحبا.
1: عسلامة.
0: شكون معايا يا اختي؟ ياي بسرعه بسرعه باش تاخذوا برشا تليفون.
1: غربي من جندوبه.
0: تعاود لي الاسم.
1: نسرين غربي من جندوبه.
0: نسرين الغربي من جندوبه، مرحبا يا نسرين. هاي نسرين، شنو الجائزه يا نسرين؟
1: انا نحب
0: ال
1: تاع الترمي.
0: الكود معناه الكود.
1: الكود
0: عندك سي احمد الطرخاني قبلك في جندوبه، جاوب على السؤال والثاني شطر اجابه، يلزمك ترد بالك يا نسرين، يا تجاوب عزوز يا اما سي احمد يولي. هاي السؤال الاول يقول، ثبت معايا، عدم اجراء الفحص الفني للعربه وقت الواحد ما يعملش الفيزيتا للكهرباء شنو العقوبه نتاعها؟
1: العقوبه فكان
0: البرمي وخطية مالية. فكان البرمي ما فهمش، أما المخالفة المالية قداش؟
1: مخالفة ما بين 500 ومليون.
0: برشا برشا برشا يا نسرين، برشا يا نسرين.
1: ما بين 120 و200 دينار.
0: بين 100 و200 يا نسرين، بين 100 و200 يا نسرين. هذه الإجابة الأولى، شوية شوية. باهي، نعطوك فرصة أخرى يا ها؟ نعطوك فرصة أخرى. سهل السؤال. خارج مناطق العمران السرعة محددة بقداش من كيلومتر؟ سهل طول هذا.
1: 90 كيلومتر.
0: قداش؟
1: 90 كيلومتر.
0: 90 وكي يبدا الطقس ممطر ومتقلب ومطر.
1: 70.
0: تولي 70. تولي جابتك صحيحة نفس الحقيقة، شطر شطر ونص شطر ونص عياد. طبعا بعد نعملوا عملية قرعة بين أحمد ونسري. هاي زوز خاطر الحقيقة إجابة ونص إجابة ونص، ونحن ماذا بينا نطبقوا العدل بيناتكم. هاي مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة، مرحبا يا سيدي. عسلامة
2: عسلامة شي توفيق.
0: مرحبا فتحي الكحلاوي غير دماء. هاي سي فتحي، هاي سي فتحي، شنو الجائزة؟
2: كود كود
0: كود. عندك زوز اجابات، رد بالك. عندك زوز معاك احمد الطرخاني ونسرين الغربي، هكا ولا؟
2: هاي
0: يا سيدي ثبت معايا. نسبة الكحول في الدم قداش يلزمها ما تفوتش عند السواق العاديين سينو يولي تحت تأثير حالة كحولية؟
2: يلزمها ما تفوتش 0.3.
0: يلزمها ما تفوتش 0.3 جرام. الإجابة الأولى أصحح. الإجابة الثانية، حاضر معايا، انتهاء رخصة صلاحية رخصة السياقة، تشدك دوري يقولوك البرمي بتاعك وافي وانت ما جددتوش، شنو العقوبة متاعها؟ البرمي وفاء، تشدك دورية أمنية يشوفولك البرمي يقول وافي البرمي وانت ما جددت، ما قمتش بعملية التجديد رخصة السياقة، شنو هو العقوبة نتاعها؟
2: خطية مالية من 200 دينار.
0: فسدتها يا فتحي. هاي محاولة أخرى يا فتحي. محاولة أخرى. يا فتحي محاولة أخرى.
3: من 120 ل 200 دينار
0: سي زوير. لا يا فتح 20 دينار فقط يا فتح، اللي البيرمي نتاعه وافي 20 دينار فقط فقط فقط، ويقولوا لك يعملوا لك خطيه ب 20 دينار ويقول لك برا جدد البيرمي نتاعك. واضح. شكرا لك يا فتح على اتصال. مكالمه اخرى. الو.
4: الو.
0: عسلامه. مرحبا.
4: عسلامه اخوي.
0: مرحبا. شكون معايا؟
4: دلال بالاسود من الكاف.
0: دلال بالاسود من الكاف. مرحبا يا دلال. اي دلال شو تحب تربح يا دلال؟
4: الكود.
0: الكود الكود الكود اللي يصبح جر مازال مشي مطلوبه. هاي هاي رد بالك السؤال. هاي هاي في شنو المده ولا خلينا نشوف لك سؤال اخر به. عارف والله والله وليت نلوجلكم على اسئله على اسئله. سياق سياق الدراجه الناريه من غير اسيرونس تعرض صاحبها الى عقوبه. شنو هو العقوبه يا دلال؟ واحد سوق في موت في دراجه موتور وما عندوش التامين، ماهوش عامل، ماهوش مخلص اسيرونس.
4: عام حبس.
0: برشا عام حبس. برشا
4: خطيه.
0: ايه فيها خطيه. خطيه قداش توصل؟ اكبر خطيه
4: 500 دينار.
0: اكبر خطيه توصل في وضع نضربوها في
4: مليون.
0: اي اكبر اكبر خطيه. صحيح عياد يقول لي صحيح. هاي صحيح عياد ماذا بيه نسكت تربح الجوائز. باهي باهي على خطر عياد حسد المليون. صحيح باهي. توا توا العقوبه السجنيه قديش توصل؟ قلت بقي لها عام. قلنا لك برشا برشا. قلنا لك هاي
4: ست ثلاثة شهور.
0: اي يس يا حبسي ثم. حبسي ثم ثلاثة شهور. ثلاثة شهور.
4: ثلاثة شهور.
0: راح حبسي ثم يا دلال. هاي لشكون الكود يا دلال؟
4: ليان.
0: انت باش تعملي حضرتي فلوس حضرتي فلوس بيرمي ولا مازلتي صح؟
4: غير بركي
0: دلال
4: على الكود. دلال سهل ربي. نعم.
0: تاخذي الكود في بالك انت كتاب باش تاخذي الكود باش نزيدوك ولا؟
4: ما في باليش. اما شفنا اعطيني نحصل الكود من بعد باذن الله كل شيء يجي.
0: تعرفي بعد ما تاخذي الكود باش نزيدوك يا دلال. باش نزيدوك خمسه سوايع سياقه جراتوي ب 150 دينار اخرى.
4: هاي ان شاء الله ان شاء الله.
0: اش قولك؟ قولي برنامج كهربتي. قولي برنامج كهربتي في اذاعه الكاف ما مش يشجع فينا الشباب.
4: لا لا لا يعطيكم الصحه.
0: انا فرحين بكم يا دلال. هاي يا دلال. به نزيدوا شويه تليفونات عياد سعاد ولا اكاو نكتفي بهذا القدر. باه هاي دلال مازلتي معايا دلال؟
4: معاك.
0: هاي دلال مبروك عليك الكود باللون. وزيد تربح خمسه سوايع جراتوي سياقه فعليه من اهداء مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه شارع عمو جسيم او بجنبله بحذانا من هنا. جي تاخذ الجائزه نتاعك من
4: نعطيك اسمي بصحيح باش ننجم يعني نجيكم للاذاعه وناخذ جائزه.
0: دلال بالاسود هكا ولا
4: لا؟ تو ماذر دلال بالاسود.
0: كيفاش
4: تو ماذر؟ تو ماذر دلال بالاسود.

فضاء الغنج. اذا عندنا زوز توا، عندنا توماذر دلال بالاسود كود من مدرسه ياسر بحجر، عندنا حليمه العايدي تجروين 100 دينار بونبور 100 دينار من فضاء الغنجه. هاي تعطوني احمد ونسرين، هاي يا سعاد انت وعيد ومعاكم يوسف زاد في الديجيتال، يونس في الديجيتال. هاي يونس هاي يعطيهم رايك يا يونس، تعملوا عمليه خرعه. هاي تعطوني كل الاسم، انا نحب نسمع الاسم هكا هو. وماذا بيت عدوا لي يا عيد يا عيد يا عيد، ماذا بيت تعطيني الاسم ونحب نسمعه في الديريكت الاسم. هاي احمد الطرخاني ولا نسرين الغربي، اعملوا عمليه القرعه تفهموا بعضكم واعطوني الاسم. هاي هاي لحظات موسيقيه حتى يوصلني الاسم في المباشر. هاي هاي به نحب الصوت يطلع في المباشر، طلع الصوت ولا لا لا ما طلعش يا ظلي ما طلعش. ها سمعتوه معايا ولا المستمعين سمعتوه معايا؟ هاي احمد الطرخاني من جندوبه، مبروك ليك كود من مدرسه سليم هادي بجندوبه، تجي تاخذ الجائزه نتاعك وتتصل بمدرسه سليم هادي بجندوبه. هكا اعطينا الجوائز الكل، بس ثلاثه جوائز اعطيناهم اليوم، مبروك ليكم الناس الكل. هكا ناتي اعزائي المستمعين الى نهايه هذا العدد، شكرا لكامل الفريق، نذكر يونس الشامي في الديجيتال، عياد في الاخراج التقني الصوتي، سعاد في التنسيق العام الحصه، ناجح في مراقبه البث والمودي في تامين المكالمات الهاتفيه. شكر لكيب الكل، شكر للمستمعين اللي منوريني ديما في برنامج كهربتي. ان شاء الله نتقابل معكم السبت الجاي من 11 لمضي ساعه، دمتم اوفياء، طريق السلامه لكم الكل، شاهي طيبه، باي باي، للقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر.

0: إلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تمام الواحدة على موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها: تضمين المخطط التنموي 2026-2030، مشروع طريق السيارة تونس ولاية الكاف والمطالبة بتمكين الجهة من مشاريع إقليمية. انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار. مناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانا. عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وقدم الوزير عرضا خاصا بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية ومحاوره التنموية، مشيرا إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة. وأكدت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة الكاف دلالة اللموشي أنه تم تضمين المخطط التنموي المشروع الوطني الطريق السيارة تونس ولاية الكاف، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول، في انتظار عقد جلسة استماع الاثنين المقبل مع وزير الاقتصاد والتخطيط خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي.
3: أمس كانت أولى جلسات الاستماع لمناقشة مخطط التنمية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اللي الحقيقة نتمنى يكون منصف وعادل لجميع الولايات بكامل تراب الجمهورية. هو الحقيقة فرصة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كل الولايات. فيما يخص ولاية الكاف، يعني الثابت والأكيد اللي نحن ماناش نطلبه في الامتيازات الولاية الكاف، فقط احنا نحبه المخطط يكون منصف وعادل لولاية الكاف. المعلومة الثابتة اللي الطريق السيارة هو ما تم تضمينه في المشاريع الوطنية، للأسف المخطط التنمية لم ينصفنا إقليميا، معناش حتى مشروع على المستوى الإقليمي. فيما تبقى نهار الاثنين إن شاء الله ستكون لنا جلسة استماع مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط على مستوى الإقليم الأول والإقليم الثاني، باش نحاول نفهمه مع السيد وزير الاقتصاد علاش معناها حرمت ولاية الكاف من المشروع على مستوى الإقليمي. احنا وباش نحاولوا ندافعوا على الكاف باش يكون فقط العدالة تتمتع الكاف كيما بقية الولايات.
2: أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. النائب عن عمادة عسالة بلطة بوعوان بالمجلس المحلي للتنمية ببلطة بوعوان ماهر السلامي:
4: بالنسبة للتهيئة العمرانية حي الهادي خليل إن شاء الله انطلقت الأشغال وزيارة السيد الوالي أمس مع الأطراف المعنية الكل، أعطى إشارة الانطلاق في حي الهادي خليل اللي يمثل معناها قريب 6,000 ساكن، مشروع القيمة الجملية متاعه 3,500,000,000، فيه تطهير، فيه تصريف مياه الأمطار وكذلك الطرقات. إن شاء الله هذا معناها فيه تنوير، إن شاء الله هذا معناها يكون بشرة خير الأهالي حي الهادي خليل والعمادة عسالة بلطة بوعوان، وإن شاء الله المشروع هذا يكون معناها بادرة خير على العمادة وعلى بلطة بوعوان وعلى زندوبة ككل.
2: انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بمعتمدية غردمة في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. رفقة العبيدي:
5: التوجيه الجامعي وأهميته بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا أو المقبلين على إعادة التوجيه. ولهذا السبب انطلقت أيام تحسيسية من قبل الغرفة الفتية الاقتصادية بغادمة لتختتم بصالون حول التوجيه الجامعي نهاية الأسبوع المقبل. أكثر تفاصيل مع رئيسة الغرفة رفيقة نسيبي.
6: صالون التوجيه الجامعي في نسخته الأولى في جندوبة مفتوح للي عنده الباك واللي ما عندوش، للأولياء والطلبة اللي يحبوا يعملوا إعادة التوجيه، وكذلك لكل شاب أو شابة يحبوا يتعرفوا على فرص التكوين المهني والمسارات الدراسية المختلفة في تونس أو خارجها. باش يكون حاضر معنا عدة خبراء في التوجيه الجامعي وأكثر من 25 جامعة مؤسسة تعليم عالي، إلى جانب مراكز تكوين مهني، شهادات البي تي بي بي تي اس المعترف بها من الدولة. ما تضيعوش الفرصة، حضوركم مهم، مستقبلكم يستحق أنكم تأخذوا القرار الصحيح على بينة ومعرفة.
5: الصالون اللاجهوي للتوجيه سيكون فرصة حقيقية أمام التلاميذ والطلبة وأيضا الأولياء المرافقين لأبنائهم من أجل اكتشاف هذه الشعب والتعرف على أفاقها المستقبلية في مجال التشغيل.
2: خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. الزميل ماهر الهماسي.
7: يبقى الرهان الحقيقي أن يتحول مشروع حدائق سليانة إلى قطب عمراني وتنموي متكامل لا مجرد تقسيم سكني جديد. يتحدث فلاح منصوري نائب المجلس المحلي عن سليانة الشمالية.
8: سيتم إنجاز ثورة انتهاء جميع الدراسات التقنية. للأمانة تم تشريك المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية وكذلك بسليانة الجنوبية في عدة جلسات من قبل بلدية سليانة. الإطار ذي كمجلس محلي التنمية بسليانة الشمالية كانت عنا بعض الاقتراحات. المرة هذه المشروع هذا بما أنه مشروع نموذجي تم مرافقته إلى آخر مراحل التفاوض مع المؤسسات المعنية أنها تبني أو تشتغل على بنايات تليق بمدخل مدينة سليانة. كذلك اقترحنا أنه تصير مأوى للسيارات، مأوى عصري في المنطقة ديكة بما أنه المنطقة الإدارية باش تكبر السكانية هذه باش تهز حوالي 10,000 سكن. نحاول نتجاوز الإشكالية اللي تعيشها تويكا وسط مدينة سليانة. أكيد نحكو على تنشيط الاقتصاد المحلي، إنه الأرض متاحة تكون السعر يعني الموجه للبناء يكون أرخص من الخوار. صحيح هو تأخرت جدا، يعني اليوم لا فاش نحكو على زوز مشاريع كبيرة عندها. احنا ديما نطالبوا بالتسريع في مثل هذه المشاريع الكبرى. خسرنا برشا وقت، الحاجات هذه نورمال مورا تخدمت عندها 10 أو 15 و20 سنة.
7: رغم أن المشروع بلغ مرحلته قبل النهائية، فإن النقاش لا يزال مفتوحا حول اختيارات التهيئة العمرانية ومدى قدرتها على تجنب أخطاء التوسع العمراني.
2: تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أمس 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. وكان أسطول الشركة قد تعزز سابقا ب18 حافلة مزدوجة جديدة تم اقتناؤها من الصين الشعبية في إطار الصفقة الدولية العامة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحافلات الجديدة التي تدعم بها أسطول الشركة الجهوية للنقل بباجة مؤخرا إلى 33 حافلة لتأمين تنقل المسافرين في ظروف مريحة. ودائما بولاية باجة، ومع انطلاق موسم الأفراح والأعراس، بدأت الحركية بسوق حيسية بباجة والذي يعرف ببيع اللباس التقليدي ضعيفة، فيما يأمل عدد من الحرفيين بمزيد دعمهم للحفاظ على حرفة صنع الجبة التقليدية. الزميل ناجي الخلولي.
9: حركية بطيئة وإقبال ضعيف على شراء الملابس التقليدية خاصة في هذه الفترة التي تعرف بموسم الأعراس والأفراح، وفق ما ذكره مما التقيناهم من حرفيين بسوق حيسية.
10: الصناعة التقليدية بالنسبة للباجة ماشي وتموت، قالنا ثلاثة حوانت لنا ولا زحوانت كاو، ما عادش إقبال كما قبل الجبة. قبل كانت موجودة إقبال الجبة تخدم ليل ونهار، توا نقصت مناش السلعة غليت والناس ما عادش يجيو تحب تاخذ حاجة سواق غالية. الجبة تتكلف تنتع شوي، نكثر ومكثر الصناعة تنتع تاني في الشتاء ما فصيت شوية شوية. أنت قبل الحركة في الأعراس واحد نقصت برش، ولا يجوا ياخذوا الجبة الفرم، يجوا ياخذوا فيستا وسروالة ما منقوشين جدد
11: بالجبه ما عاد من يلبسها لا في العرس ولا يكروه. راجعت ياسر
9: دعوه الى مزيد الاهتمام باللباس التقليدي وفق احد الحرفيين.
12: الخدمه نتاعنا كان شتي برك الجبايب نقصت بس الجبايب في العرس نقصت الجبايب لبسه تقليديه تولت سروال وفيست تو تقليديه ما نقصت الجبه ما عادش لاباس كان شاب ما ضبي يهتموا به ويوقفوا معانا ونوصلوا الخدمه ذي ونعلموا اجيال اخرى.
9: هذا ورغم اهميه سوق حيسيه التي ارتبط اسمها منذ عقود بصناعه الجبه التقليديه فان ما تبقى من حرفيين في حاجه الى الدعم حتى لا تندثر هذه الحرفه.
2: انطلقت صباح اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب بالمنطقة والذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة لشباب الجهة. مدير دار الشباب بالقلعة الخصبة عبد اللطيف المولهي وهذه الإضافة.
13: مهرجان الشباب هو في الحقيقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في قطاع الشباب في أفق 2035. هذه الدورة الثانية ليه. بالنسبة للقلعة الخصبة معناها اليوم 4 جويلية 2026 برنامجنا بعد الافتتاح عن سيدي جان احنا توا معناها في إطار تنفيذها اللي هي دورة في الكرة الحديدية تويسكي القلعة الخصبة معروفة بالكرة الحديدية. بعدها عنا ورشة في الطيران الشراعي تأمنها جمعية هريسة للطيران بالكير. بعدها عنا دورة القدماء لعبة تنس طاولة. بعدها عنا حفلة فنية معناها شبابية تنطلق انطلاقا من 7 إن شاء الله ومفتوح للشباب حتى في السهرة الفنية حاولنا الشباب كل نحيطوا بيها شباب بأنواعه بجنسيه ومختلف
2: رايحوا. ضمن أخبارنا الوطنية ستحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية وذلك من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. ويأتي تنظيم هذا الحدث الأفريقي الهام بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفر الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات أفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. وستجمع القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من عدد من الدول الأفريقية للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. وتهدف هذه القمة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الأفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. في الشرق الأوسط أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الصهيونية المستمرة على لبنان منذ 2 مارس الماضي لغاية يوم أمس الجمعة ما مجموعه 4301 قتيلا. وفي الشأن الفلسطيني أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستعمرون أمس على بلدة إذنة الواقعة غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا الموعد الإخباري وهذا تذكير بالعناوين. تضمين المخطط التنموي 2026-2030 مشروع طريق السيارة تونس ولاية الكاف والمطالبة بتمكين الجهة من مشاريع إقليمية. انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار. مناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانا. نهاية النشر مع أجمل تحيات رفيق الجسمي نلتقي تمام الثانية في أمان الله.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي على موجات إذاعة الكيف. نبدأها كالعادة بالمونديال. اليوم نبدأه الدور الثمن النهائي للمسابقة بزوز مقابلات الساعة 6 مساء، المنتخب المنظم منتخب كندا مع منتخب المغربي، المنتخب الإفريقي والعربي المتأهل لهذا الدور ثمن النهائي. لقاء يديره الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. والعاشرة ليلا أبرز منتخبات هذا المونديال، المنتخب الفرنسي يلعب ضد منتخب باراغواي لحق مفاجأة في الدور الماضي بساحة المنتخب الألماني. لقاء يديره الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف. بقية مقابلات الدور ثمن النهائي يوم الأحد 5 جويلية 9 ليلا، البرازيل مع النرويج بتحكيم للأمريكي إسماعيل الفتح. يوم الاثنين 6 جويلية لقاء الواحدة صباحا، المكسيك إنجلترا، واللقاء هذا مهدد بالعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، إمكانية كبيرة أنه يتقدم إلى يوم الأحد. لقاء هذا يدير الأسترالي الإيراني علي فغاني. الثامنة ليلا البرتغال مع إسبانيا. يوم الثلاثاء آخر مقابلات الدور ثمن النهائي، الواحدة صباحا الولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا، والخامسة مساء مصر الأرجنتين، والتاسعة ليلا سويسرا مع كولومبيا. البارح لقاء ممتع جدا للمنتخب الرأس الأخضر أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم 2022، واللي خلى المنتخب الأرجنتيني يمر إلى الحصص الإضافية لضمان تأهله. شوط أول ومقابلة كانت تفات بتعادل هدف مقابل هدف، ثم الوقت الإضافي منتخب الأرجنتيني فاز 3-2 بعد ما كان متقدم 1-0، ثم 1-1، 2-1 و2-2. الرأس الأخضر يعدل بأهداف جميلة جدا لمنتخب الرأس الأخضر، وفي الأخير يخرج 3-2 للأرجنتين تترشح للدور ثمن النهائي. منتخب الرأس الأخضر اللي ما انهزم في حتى مقابلة في 90 دقيقة، تعادل مع إسبانيا في الدور الأول 0-0، أيضا مع الأوروغواي 2-2، ومع السعودية 0-0، والبارح مع الأرجنتين 1-1. تحية لهذا المنتخب اللي برز في هذا المونديال هدف. والمونديال ميسي يصعد للمركز الأول بسبع أهداف بعد ما كان يشترك بست أهداف مع كيليان مبابي. أول نرويجي هالاند بخمسة أهداف، وكذلك هاري كين بخمسة أهداف، ورباعي مازال موجود في المسابقة. أوريزابال الإسباني أربع أهداف، هو وفينيسيوس، عثمان ديمبيلي، وكذلك إسماعيل أسار لاعب السنغال اللي خرج من المنافسة أيضا بأربع أهداف. اليوم في الجزائر قالت مدرب المنتخب وهو كرواتي السويسري البوسني فلاديمير بيتكوفيتش من منصبه بعد الخروج من الدور 16 أمام سويسرا 2-0. أخبارنا الوطنية تقودنا إلى الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلنت يوم 22 و23 أوت المقبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وباش يتم قريبا سحب الرزنامة الخاصة بالموسم الجديد. النجم الساحلي الدكتور كريم العكروت رئيس اللجنة المستقلة لفض النزاعات يعلن ترشحه لرئاسة الهيئة التسييرية للفريق. تركيبة الهيئة بشكون فيها الأسماء التالية: محمد لديب، محمد صالح تريتا، رجلول بن سوسية، ومروان تفيفحة، في انتظار المصادقة عليها من الهيئة العليا للدعم في فريق النجم الرياضي الساحلي. الملعب التونسي واصل تعاقداته وتعاقد البارح مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي زكريا العايب حتى جوان 2028. المدافع الأيسر لمستقبل السيمانة لاعب السابق للترجي الرياضي التونسي أمان الله مجهد تلقى عرض رسمي للانضمام لنادي الوحدة الإماراتي، قيمة العقد 200,000 دولار، واللاعب اتفق مع الفريق الإماراتي بالتوازي مع مستقبل سليمان وباش يتحول إلى الإمارات يوم الاثنين لاستكمال كامل الإجراءات الخاصة بالتوقيع وعقد لمدة 3 مواسم مع فريق الوحدة الإماراتي أحد أبرز الفرق في البطولة الإماراتية. الرابطة الجهوية لشمال غربي بالكاف غدوة نلعب لقاء دور نهائي لصنف الأصغر بين البرق التستوري والمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. لقاء ينطلق في الساعة 4 مساء في ملعب ركري. بنذكر في المدارس البطولة آلت للمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة، والأداني البارح اتحاد سيليانا فاز على البرق التستوري في انتظار نهائي الأواسط اللي نتعرف عليه في الأيام القليلة القادمة. كرة السلة منتخبنا الوطني يلعب غدوة آخر مقابلته في النافذة الثالثة من تصفيات المونديال أمام منتخب الغيني. لقاء ينطلق في الساعة 1 ظهرا، ومنتخبنا ضمن التأهل للدور الثاني من المنافسة بعد فوزه البارحة لرواندا 80-79.
رفع الأثقال والربيعة التونسية غفران بالخير أعلنت رسميا انضمامها للمنتخب الألماني لرفع الأثقال بالخير. كانت وصلت ألمانيا بعد ما غادرت بعث المنتخب في أكتوبر 2025 دون سابق أعلام مباشرة عند وصولها إلى النرويج للمشاركة في بطولة العالم، وهي من أبرز الأسماء في هذه الرياضة على المستوى الوطني والدولي. وكانت أحرزت سنة 2021 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للشباب مما جعلها واحدة من أفضل الربيعة في فئتها. البطلة البارالمبية التونسية روعة أتليلي تحرز ميدالية ذهبية لمسابقة دفع الجلة برمية طولها 10 متر 8 سنتيمتر في ملتقى أولوموك في تشيكيا، ثاني ميدالية لروعة بعد برونزية رمي القرص. كذلك مروة البراهمي تتوج بالميدالية الذهبية لرمي الصولجين في F32 في نفس الدورة برمية طولها 24 متر 56 سنتيمتر، تضاف لفضية دفع الجلة في F32 برمية طولها 5 متر و25 سنتيمتر. ونبقى في ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، سمية بوسعيد تتوج بذهبية 1500 متر فئة T11-T12 في نفس الجائزة الكبرى، توقيت قدره 4 دقائق 57 ثانية 76 جزء من الثانية، وكانت كذلك توجت بفضية سباق 800 متر. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقاني جدد إن شاء الله مساء بعد السادسة في جديد الرياضة. إلى اللقاء.

φανεί, μα είμαι Χανέση. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا موعد متجدد من يلا نغني، حصة استثنائية، حصة فيها برشا موزيكا وبرشا جو. هذاك علاش نزكم تبقوا معنا من توا حتى لنهاية المشوار معاكم. بطبيعة كالعادة نفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا ديما، وتنجموا ديما تخليوا لنا رايكم بطبيعة في مختلف الفقرات، وديما فكركم الفضاء هذايا راه ليكم انتوما، تنجموا انتوما زيدا تكونوا حاضرين معنا. اذا كان انت فنان محترف وعندك جديد بطبيعة مرحبا، إذا كان أنت فنان محترف وتحب تعرف بروحك زاد كيف كيف مرحبا بيك، وإلا إذا كان عندك موهبة في العزف ولا الغناء مرحبا بكل كل أصدقاء. ومؤخرا زاد أضفنا كتابة الكلمات بطبيعة والكتابات الغنائية، زاد مرحبا بكل أصدقائنا كل ما عنده علاقة بالموسيقى، مرحبا بكم الناس الكل. نمشي للموسيقى وراجعين معكم ديما في يلا نغني على موجات إذاعة الكافة.

0: ضيفنا اليوم اكيد سمعتوه على موجات اذاعه الكيف المره هذه اللقاء باش يكون هكا ثري اكثر خاطر باش يكون عندنا اكثر وقت باش نحكيو اكثر وباش نسمعوا زاد اكثر مزيكا نحكي عليه. رمزي العياري مرحبا بك على موجات اذاعه الكيف. رمزي
1: مرحبا بك يعني بكل المستمعين. مرحبا بك
0: ولد الدار. مرحبا ولد الدار اكيد. رمزي وينك فصيفيه اكيد برشا خدمه توا وخذينيك يظلي من طنبك الخدمه جو الخدمه يظلي
1: ايه.
0: بعد سهرية متاع عملة وكجبنيك اليوم معانا
1: هو صيف فرصة باش واحد يخدم شوية.
0: أكيد أكيد ربي يعينك وربي يوفقك.
1: ننشطوا في إطار شوية عروض مع فرق موسيقية وفرق خاصة.
0: بالنسبة لي قلت لي بالنسبة للعمل عندك المجموعة معناتها اللي تخدموا مع بعضكم فرقة خاصة.
1: عندنا يعني مجموعة موسيقية مع بعضنا توا يمكن تم 15 سنين تعمل مع بعضنا.
0: نفس
1: كل
0: المجموعة.
1: مرة نزيدوا وجه جديد
0: بي؟
1: ولا
0: مع
1: حاب يخدم يجي معنا مرحبا بيه.
0: ميساج سلموا عليهم رمزي
1: الجروب
0: الكل مجموعة
1: احنا مسمينها باسمي مجموعة رمسيس.
0: اي مجموعة رمسيس خاطر
1: نقدموا عروض في اطار مهرجانات مثلا مهرجان المدينة ولا ونخدموا حفلات خاصة مع بعض
0: ومعاك زيد ومحبش نسمي معناتها جماعة وجماعة ليا ما نحب نسلم على روضة الخروبي زيد من بين الكيب معاكم زيد نسلم عليها. أكيد برشا جاو زيد في الخدمة تعب ما كيكون الكيبة تكون الكيبة متفاهمة أكيد تكون فما انسجام مع المجموعة.
1: هي الموسيقى شنو الموسيقى كيف
0: صحيح
1: لما كتبدا بها ما عادش تحس بالتعب هذاك. احنا ماخذينها بليزير أكثر من كل شيء
0: بالضبط
1: نعملوا في جو صحيح اما ماخذينها الحكايه معناها نحبوا نعملوا موسيقى باهيه بغض النظر على الخدمه في حد ذاتها شنو
0: غرام كبير برشا. ومعاك زيده قلت لي اللي تنجم زيده عندك عروض تخرج فيها بصفه فرديه معناتها تغني مع اللورد
1: نخدم وين ما شو نعزف نغني وحدي.
0: توا حسينا اتجاه مشي برشا معناتها العوام اللي فاتوا خاطر فما سهريات كانت تتعدى هكا بحاجات بسيطه نتاع الدار وكل معناتها لكن توا الناس هكا ولت تحب تعمل برشا جو مع العائله. ليها ستيل نتاع السهرية هذية اللي يكون فيها ومنشو ناجحين معناتها العوام اللي فاتوا
1: مطلوبة أكثر صحيح. مطلوبة أكثر صحيح. لأنها هي شني والمنشو تعوض الفرقة كاملة بون مش صحيح. في الحالات الكل خاطر ثم حالات تطلب مثلا وجود كمان جات ولا عواد ولا
0: صحيح.
1: أما تعوض لك
0: والستيل نتاع الموسيقى زاد يكونوا موجودين مختلفين
1: معناها الالوان الكل موجوده ما تنجم تخدمهم بحكم البواتاريت متسهل زاد
0: اي
1: معناها يبقى صحيح الناس ولت تميل اكثر للحاجه هذه اخف ليهم وولت حاجه معناها نقولوا نحن مضخمة شوية بالنسبة لي
0: صحيح
1: باربول الفرق
0: صحيح هو مو ساعات راه حتى لومبلاسمون معناتها يكون مثلا في هي تكون دار واسعة لكن ما تكفيش هكا فرقة والكل كي يكون هكا زايدة والمنشور يكون تكون حاجة بالحق
1: أنا في الديار حتى في الصالات هو نمشي الصالة تبدا كبيرة
0: صحيح حضرت عروض معناها حلوين الحقيقة في الصالات
1: الحكاية ولت فيسيوس زاد شوي معنا جبنا وان ما نشوف معناها خاطر ولا ستيل طالع حاجه جديده
0: صحيح.
1: الناس كي تجيبها حاجه جديده باش معناها
0: ممكن 2012 اول ما ريتها معناتها كانت وقتها حاجه ليه وريتها في معناتها في حفله كبيره مع الفوطيه ومع معناتها شخص واحد
1: شخصين بديت من 2008 اما كانت في نطاق معناها عائلات في الدار بركه كلما من بعد بشوي بشوي
0: اما توا ولت مطلوبه بالكدايه
1: مطلوبه اكثر اي صحيح
0: ربي يوفقك ان شاء الله
1: شكراً.
0: في الستيل اللي تخدم فيه سوا اكيد في الورمان شو ولا مع الفرقه رمزي كما تعرف وقت اللي تكون حاضر ديما لازم نسمع موسيقى اكثر من الكلي شنو باش نبدو معك
1: نبدو بحاجه كافيه ولا كيما حاجه
0: تحب.
1: تنسية ولا استحب
0: كيما تحب الحاجه اللي ترتاح فيها الاولى
1: نبدو بحاجه كافيه

0: الله الله، يعطيك الصحة رمزي. هذا مش غريب عليك أكيد، مازلنا باش نسمعوا أكثر موزيكا معاك. خلينا نسمعوا أغنية ومن اختيارنا بتبيعوا، راجعين معاك ديما في أجواء. يلا نغني.
1: أوكي إن شاء الله.

0: ورجعنا معكم ديما في جوي. يلا نغني، مازلنا مع ضيفنا اكيد رمزي العياري. شنو نسمعوه في اكثر من اختيار؟ سمعنا الكيفي رمزي، وفي الكواليس الحقيقه سمعنا هكا شويه من علي الضحكيه، حاجه ياسر زاده حلوه. خلينا نمشيو شويه مع جوي الشرقي. قلت لي راني نغني شرقي بالكدا زاده ديما في حفلات.
1: طبيعتي نميل للاغاني الشرقيه اكثر من التونسي،
0: تحبهم اكثر.
1: انا ملي صغير نسمع في جورج وسوف، هاني شاكر، عبد الحليم حافظ، بقت لي معناها الجو الشرقي عندي اكثر من التونسي.
0: تحبوا اكثر ايه. مالا باش تختار لنا توا هكا في الجو هذيك، في الجو الشرقي
1: علي الضحكي
0: قديم. علي الضحكي نسمعه هكا.

0: يعطيك الصحة أكيد رمزي. شكرا. جو حلو برشا جو الشرقية نتصور زي مطلوب في الأفراح تحس ديما فماك
1: أكيد
0: شكون يعمل برشا جو يعمل برشا جو
1: هي الأذواق الكل موجودة التونسي الكافي الشرقي فما شكون يحب على الجو الجزائري نحاولوا كل مرة نوع شوي هو إرضاء الجميع صعيبة نحاولوا نرضوا له ماكسيموم
0: اكيد
1: اللي دونك الاذواق كلها باش تلاقيها موجوده
0: حاجه اكيد باهيه وحلوه وديما تدخل الفرحه في حاجه مزيانه انه تشارك في افراح الناس رمزي حتى من
1: صحيح اكيد هي العائلات العائلات اولا ما تدخلش اي حد لديارها ولا حفلها الحفلات هي فما ناس حتى كي نبدا نخدم ساعات ياجلوا اللي عندهم من النهار اللي نبدا انا موجود
0: متفاد
1: وهذيك حاجه تفرح وميم طون مسؤوليه زاد
0: صحيح
1: لانه مش نامبورت كي باش يدخلك الدار ولا فرحه ولده ولا بنته ولا فرحه
0: وحاجه عندك مده تخدم عليها رمزي ما جيتش معناتها اليوم هذه جيت بعد سنوات وسنوات عمل
1: هي تجربه تسمى متواضعه بارابول الناس اخرين اما من عام 99
0: بارك الله
1: عام 99 ما زلت صغير بديت كعازف من الاول
0: اي
1: من 2006 بديت نغني معناها التجربه تعتبر معناها مده باهيه
0: تبارك الله
1: وما زلنا نتعلموا
0: ما شاء الله داعي
1: الموسيقى لانها بحر كبير كل ما تزيد نهار كل ما تطلع حاجه جديده الواحد لازم يكون زاد مواكب شويه من
0: صحيح
1: مع القديم هاني تكون تجربه معناها
0: والغرام كيفاه بدا معاك رمزي
1: والله من الاول من اللي صغير في المعهد معناها كنا مع سي شفيق الحكيم الله يرحمه عندي اصحابي يمشوا للنادي الموسيقى نهار الجمعه العشيه كانت نوادي موجوده مش كيف تو معناتها فكنت نحب نسمع
0: الجمله مش كيف تو
1: اي تو معناتها
0: يعني للاسف معناتها قبل معناتها ما برش حاجات كانت خير من تو اللي هو
1: تو معناتها
0: المفروض يكون العكس معناها
1: كانت قبل دور شباب وكانت نوادي وكنا
0: هو موجود ربما ما حتى الاقبال زاد نقص زاد كيف كيف حتى الاقبال زاد
1: هي راي شوف الدخول نتاع الانترنت ولا الشاب معناها قبل ان احنا كنا نمشوا للنادي ولا لدار شباب باش نتعلموا توا يقول لك هاني نحل اليوتيوب نجبد ونتعلم انا برحت له حدث فيا وليد يعزف قال لي راني تعلمت وحدي قلت كيفاش تعلمت
0: حضروا معايا شكون تعلموا وحدهم صحيح سرتو معناتها نحكيو على جيتار ربما
1: هو يعزف ورق هكا يسال فيا قال لي راني تعلمت قلت له عند شكون تعلمت قال لي راني وحدك كيفاه وحدك قال لي راني ندخل الفيديو قلت له راه الفيديو فما حاجات يلزم شكون يوريهم لك الاساتذة نتاعنا اللي علمونا قبل واللي ما لازم شكون يعلمك راه مش انا وحدي نجم نشوف حاجه مش كيما
0: باش تبقى ديما ماهيش بروفيسيونيل معناتها ديما باش تبقى حاجه
1: ينجم راه يوصل مرحله باهي ويقدم اما يلزم ديما مسحق شكون يوريه حاجه خاطر مش الحاجات هذه ما تكسبش هكاك كيما نحن عثم شكون علمنا قبل يلزم هما يمشوا زاد للناس اللي تنجم تعلموا حاجه وتصحح له حاجه
0: بالضبط نرجعوا معاك قلت لي بديت في النوادي
1: اي بديت في نادي الموسيقى في المعهد ابن خلدون اللي قريت فيه قبل عند سي شفيق الحكيمي
0: اي
1: ونمشي عشية السبت ولحد لدار شباب باش نزيد معناها نتمرن اكثر وتعرفت على اصحابي غاديكا وزملائي غاديكا ونتعلم من عند هذا شويه وهذا شويه ونتنافسوا في بعضنا وعملنا جيل به جيل كلنا نعندوا في بعضنا وكل يوم نحبوا نتعلموا حاجه جديده نتعلموا المالوف نتعلموا نعزفوا الايقاع معناها سي شفيق يقولنا راه لازمك تتعلم الايقاع الاول هو العرسه نتاع العزف والغناء من بعد تعلمت كمانجا من بعد اورج ونغني شويه هيك بدت واحده من بعد دخلت للمجموعات الموسيقيه نمشوا للعروض في دور شباب ودور ثقافه مسابقات جهويه وطنيه كالعادة مع سي شفيق ومن بعد سي عبد الحفيظ قلميمي زاد الله يرحمه محسن قمار وبدت التجربه من غادي بشويه اللي خرجت عملت فرقه خاصه عملت فرقة أصحابي لمينا بعضنا عملنا جروب وبدينا نخدمه
0: اللي بديتوا مع بعضكم في النادي معناتها فما فيهم شكون مازالوا واصلين في نفس المشوار ولا
1: الكل مازلنا الكل موجودين
0: خاطر تلمذتوا على ايادي
1: اي فما الجيل اللي سبقنا شوي وصلوا معناها قروا موسيقى في سوسه وفي تونس ومن خيرة الاساتذه والعازفين الموجودين في تونس بونا كانت لي دراسه
0: مختلفه
1: مش موسيقى مع حاجه اخرى اما بقيت نمارس في الموسيقى
0: الحمد لله
1: وخذيت فيها بطاقة احتراف فني والحمد لله معناها انا نشتو
0: الحمد لله
1: والولاد كلهم موجودين اللي
0: مازال
1: فما اللي مشى لتونس فما اللي
0: اما ينشطوا في الموسيقى
1: مازالت الناس كل تعمل
0: غرام ما ينجمش واحد يبعد عليه
1: الموسيقى راهي كيف اخر معناها مش كيما السبور سبور، ولو ان الموسيقى ربما اطول في العمر تبقى معك عمر كامل، سبور صحيح. عنده مده معينه
0: صحيح.
1: اما الموسيقى معشتر. تبقى
0: بيه. اما الموسيقى المغروم ما ينجمش يبعد عدو معايا، معناتها برشا ان تو مثلا استحضر طبيب ومعناتها ومعروف ويستدعوا فيه، معناتها يستضيفوا فيه بصفه الطب معناتها في اختصاصه والكل حتى اعلاميا، من بعد ترجع للموسيقى معناتها قال ديك حاجه معناتها بعدت عليها على خاطر ضغط العائله لكن هي بقت للداخل معناتها بقت معناتها يعني الناس اللي يعرفوك معناتها كدكتور والكل معناتها استغربوا اللي هو ما يعرفوش اللي هو عنده غرام بالموسيقى، رجع وسجل معناتها اغاني.

0: لا عليك
1: شكرا.
0: رمز، يعطيك الصحة. احنا
1: عايش.
0: مازلنا معاكم ديما في يلا نغني، راجعين معاكم بعد شوية، اكيد ما تبدلوش الموجة ديما على موجاتي راحت الكيف.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: تمام الثانية.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. أكدت النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة الكاف دلال اللموشي أنه تم تضمين مشروع طريق السيارة تونس ولاية الكاف ضمن المشاريع الوطنية بالمخطط

التنموي 2026-2030، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية، في انتظار عقد جلسة استماع الاثنين المقبل مع وزير الاقتصاد والتخطيط خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي. أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بالتطهير وتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أمس 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. انطلقت صباح اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعاليات الدور الثانية من مهرجان الشباب بالمنطقة الذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة لشباب الجهة. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. ستحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحوكمة في الحكومات الأفريقية، وذلك من 13 إلى 15 من جويلية الجارية. في الشرق الأوسط أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستعمرون أمس على بلدة إذنة الواقعة غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز إلى اللقاء.

فني مع إيمان حناشي.

0: ورجعنا معكم، تحياتنا لكل حبينا ومستمعينا من جديد. الموسيقى مازالت متواصله معكم ديما في يلا نغني، كما حكيت بكري شويه حصه كلها موسيقى. اليوم عضيفنا رمزي العياري. رمزي مرحبا من جديد.
1: مرحبا، اهلا بك،
0: يعيشك. سمعنا معناتها الستيل نتاع موسيقى تقريبا ثلاثه، كيفي تونسي شرقي. بشنو نرجع توا مع مستمعينا، شنو تختار لنا؟
1: نزيدو كيفي، مسيلش نزيدو كيفي،
0: نرجع حاجه مع الكيفي.
1: سلام.

0: يعطيك الصحة
1: شكرا.
0: لمسيك العادة، أكيد جو ياسر حلو معاك. و لهنا كالعادة أنا وقت نسمع موزيكا وخدمة حلوة ديما يجي على بالي التسجيلات معناتها والإنتاجات اللي حكينا فيه الحقيقة شوية في الكواليس. أما خلينا نحكيو فيه مع مستمعينا زيدا يسمعوا فينا، خاصة كي يسمعوا هكا صوت يعرفوه، صوت قريب منهم، صوت يحضر في أفراحهم، أكيد باش يجي على بالهم يقولك علاش مش عامل اغنيه نتاعو. احكي لنا رمزي.
1: والله شوف، هو الانتاج الخاص ثم اغنيه مسجله في استوديو معناها وتسجلت وبوم ما خرجتش كيما يلزم، وعندي انتاجات مسجلهم وحدي جيست ما زلت في
0: نقصين
1: مسيون
0: شويه
1: تاع
0: خدمه.
1: الماسترينج بركة فقط، يعني
0: يستحقوا برشا مصروف رمزي ولا لا؟
1: لا لا، يستحقوا خدمه، انه اللي باش يخدم يكون انسان برو، ونحن في الكيف لهنا للاسف ما عندناش توا استديوهات اللي تنجم تخدم فيهم خدمتك، يعني لازم تتنقل لتونس ولا سوسه.
0: إشكالية الوقت،
1: الوقت والمسؤولية، لأنه الواحد تو قبل كان عندي الوقت ونجم نتحرك، بالنسبة لتو ظروف العمل مع
0: مع العائلة،
1: الظروف
0: التزامات
1: العائلية، ظروف
0: العائلية
1: صحية
0: أي.
1: شوية زيادة ما تسمحش.
0: مه.
1: إن شاء الله إن شاء الله على قريب ثم استديو بتاع أولاد السراوي في جندوبة، وإلا ثم زميل يخدم معايا باش يعمل استوديو ان شاء الله في مدينه الكريب.
0: اي
1: اذا توفرت
0: احنا الكل
1: هذوما يولوا هما اقرب، ونجم معناها الواحد يمشي يخدم خدمته فيهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: هما خمسة غنيات، واحدة
0: تبكر.
1: سجلت واربعة مسجلين، معناها التسجيل ناقص المسرينج الاخرانية.
0: باهي
1: ان شاء الله كي يحضروا تكون الإذاعة نتاعنا لهنا هي الأولى
0: ان شاء
1: اللي
0: الله
1: ان شاء الله
0: حاجة
1: تعدوا فيها
0: تفرحني،
1: بقدرة الله. ان شاء
0: تفرحني
1: الله
0: برشا اكيد
1: حاضرين موزعين
0: ان شاء الله.
1: مسجل كل شيء، جيست مزيت ماسترينج فقط.
0: ما نعرفش كان انت تفضل ما تحكيش جملة على الموضوع نتاع الأغاني تحب تخليهم حتى اللي يحضروا، والا نجموا اون جينيرال نقولوا ريبريز والا حاجة جديدة؟
1: لا لا كله جديد. لا
0: كلمات
1: جديدة،
0: ما عنديش
1: اي مانيش معاود حتى شيء، يعني الموسيقى جديدة والكلام جديد، كل شيء معناها أغاني خاصة جديد.
0: هذا هو
1: خاصة
0: حبيت ناخذ برك
1: ايه.
0: نعرف بقية خلية
1: فما الثلاثة كاتبهم وحدي واثنين كاتبهم لي صديق، معناها أما الموسيقى كلها خدمتها وحدي، الأفكار الموسيقية
0: تلحين.
1: مش ألحان، معناها في مانيش ملحن، ما عندي أفكار موسيقية عملتهم في الأغنيات.
0: معناتها ما تعاملتش مع ملحن؟
1: لا ما تعاملتش مع ملحن، سمعتهم الأصدقاء موسيقيين معناها سادة، معناها حاجة مقبولة وتتسمع جو سونتيمونتال أكثر من أنه متاع ريتميك، معناها فهمتني، حاجة تتسمع ريتم باهي ما تقلقش، كلام واضح وخفيف،
0: مش جو عروسية.
1: لا لا لا،
0: حبيت تبعد شوية.
1: أي يشبه الجو المغاربي شوية، الراي فهمت، سونتيمونتال متاع سمعان، معناها ما إن شاء الله تكون تجربة.
0: أنا خليت لكم برشا تفاصيل يا جماعة قبل ما يهبطوا الغنيت. إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله أكيد في وقت، وزيد كل حاجة في وقتها حلوة، إن شاء الله نسمعوهم بالطبيعة ويكونوا حاضرين معنا على شلي على موجة إذاعة الكيف، لازم يكونوا موجودين وحاضرين معنا.
1: فهم الغنية سامحني قصيت عليك، الغنية الأولانية اللي سجلناها كانت تعدت في الإذاعة أول ما هبطت، معناها
0: قلت لي بكري شوي في الكواليس
1: 2012 2013 ما نذكرش بالضبط، أما في العوام هذيك معناها جاء معايا سيد معايا صابر نقدم له تحية، كان عنده استديو سجلناه وجينا عديناه في الإذاعة وقتها لهنا.
0: ضاعت علينا توا الأغنية تلقانا عودنا سمعناها
1: بالضبط،
0: الأغنية
1: اسمها قلبي هواك،
0: قلبي هواك اي بيه توا كان موجودة نسمعوها، ما صعيب شوية ما ان شاء الله في الجديد في الجديد في الخدمة الجديدة ان شاء الله اي ونسمع ان شاء الله ان شاء الله نسمعوها. اكيد نعرف اللي مش سهل اكيد خدمة الانتاجات، لكنها حاجة لازمة في مشوار اي فنان، معناتها يحب يخلي حاجة، يحب يعمل اكيد بصمة نتاعو الخاصة، مشاغل الحياة هي اللي ساعات اكيد تبعده، لكن ديما نصور
1: هي
0: يبقى
1: مع التوفر
0: الهدف هذيك يبقى هدف
1: ولت
0: عندك.
1: الفيسبوك معناها واحد ينجم يعمل شين، قلت فيسبوك شين يوتيوب، وينجم يهبط لكن ديما الوقت والمسؤوليه هما اللي ما يسمحوش معناها. حتى ما حاجات تتطلب انك تعدي 10 سوايع و12 ساعه تحضر معناها.
0: صحيح
1: ما عندناش الامكانيه نتاع الوقت. ان شاء الله يجي وقتهم.
0: ان شاء الله يا رب. وعنا ليك مفاجأة، الاغنيه موجوده وحاضره وكزميلنا نجح لقيها موجوده. خلينا نسمعوها مع بعضنا، حتى كان انت تحبها يمكن توا تكون بنوعيه خير، اما ما يسالش
1: تسجيل وقتها مش حاجه كبيره
0: مش كيف كيف، ما يسالش. خلينا نسمع منها شويه.

0: وفجأة حلوة قلت لي رمزي.
1: يعطيك صحة، يعطيكم صحة كل حاجة ليه.
0: بيه يرجع لك فلاش باك كثر الوقت الغنية هذي.
1: مدة كبيرة، مدة كبيرة.
0: شنو فكرنيك رمزي؟
1: والله بالأيامات الصغر نقول وقتها. ما زلت النفحة موجودة والوقت موجود.
0: الغرام ديما موجودة، ما يمكن الوقت هو والمشاغل والكل تختلف.
1: وقتها كنت نعدي حتى 24 ساعة ونعزف وندندن هكي ما نحسش بالوقت. توا ما عادش عندي الوقت للأسف. أما وقتها نذكر الغنية هذية يمكن 10 سوايع وإحنا نعاود ما حسينش بالوقت
0: ورا بعض.
1: هاي غني عاود غني عاود، نحسن الجملة هذه، نعمل النوتة هذه، نزيدوا هذه. الوقت ما حسينش به جملة وقت. شكرا شكرا على المفاجأة.
0: عايش كي سيدي تدلل، مرحبا بك. مفاجأة نجاح هذه ليك. مازلنا احنا معاكم بطبيعة، شنو نسمعوا حاجة أخرى توا معاك في المباشر؟
1: نسمعوا جونا التونسي نتاع جونا
0: نتاع الأفراح
1: نتاع الأفراح.
0: نسمعوا حاجة من الفرايحي.

0: الله الله عليك
1: شكرا.
0: كالعادة أكيد، وجونا محليه التونسي نسمعه أكيد، الستيل الكل مديما
1: هاي
0: هكا
1: هذا
0: نعملو
1: هذا
0: برشا
1: اللي
0: جو على التونسي
1: مطلوب، الناس
0: نتاعنا
1: تحب عليه سيرتو
0: بالضبط.
1: في الصيف، معناه في وقت الافراح والنجاحات. وان
0: صحيح
1: شاء الله بالمناسبه ربي يوفق جماعه البكالوريا الكل
0: إن شاء الله
1: ويفرح
0: يا رب،
1: الناس كلها ان شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، فرحة تكون في كل دار
1: ان شاء الله
0: أكيد، بالتوفيق اليوم الكل. احنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكافي، يلا نغني وقفة مع الموسيقى من اختياراتنا وراجعين.

0: ورجعنا معكم ديما مع الموسيقى في يلا نغني، ومع جوينا بطبيعة. اليوم جوينا متنوع، اليوم بين التونسي بين الشرقي بين الكيفي. تو باش نمشيو لي موجة أخرى
1: هيا
0: جبنة،
1: باش
0: باش نمشيو ستيل آخر
1: في إطار التنويع باش نسمع حاجة ليبية توا.
0: ديما مع رمزي
1: هيا
0: العياري، أكيد نسمع معكم
1: شكرا.
0: حاجة ليبية.

0: أغنية حلوة زيدة هذيا
1: شكرا.
0: ويحبوها زيدة للناس،
1: هاي
0: يعطيك
1: أغنية
0: الصحة.
1: جديدة مطلوبة.
0: أي أي محليها الأغنية زيدة معاك. باش نمشي مباشرة لأغنية أخرى رمزي، نعرف تعبنيك اليوم،
1: لا
0: يلزمني نستغلك،
1: مسيتش
0: يلزمني
1: تعبك ولا
0: نستغلك ما دامك
1: حسيتش
0: حاضر معانا اليوم.
1: مسيتش
0: باش نسمعوا زيدة حاجة أخرى في الشرقي مع
1: نسمعوا قلبي
0: رغد
1: عشقها.
0: قلبي، عشان نحبها برشا الأغنية، كمش ما يطلبه المستمعون، ما نطلبه أنا اليوم. هذه بركة ندل عليكم، متأكدة برشا
1: بتدلع لي تدلع
0: يحبوها زيدة كيفي، متأكدة نسمع.

0: برافو، يعطيك الصحة رمزي، هكا ختامها مسكم الأغنيات الكل حلوين، أما هذايا الأقرب إلى قلبي كما يقولوا. يعطيك الصحة، نورتنا اليوم، خليك الكلمة ليك بالطبيعة، للناس اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يحبوا رمزي، لعائلتك، لحبابك. عايشك.
1: أولا نشكرك أنت على الاستضافة الحلوة، وللخونة اللي في الكونسوليت شاء الله ربي يعاونه
0: ناجح
1: وناجح خونة، وتحية لعائلتي والوالدة والوالد وخواتي والمدام وبنتي جنة بالمناسبة، والناس كل اللي عايشك فضل ما عندك، والأصحاب الكل والأحباب الكل واللي يعرفون الكل.
0: رمزي اللي يحب يتواصل معك كيفاش نجم يتواصل معك؟
1: عندي باج فيسبوك متاعي باسم رمزي رمسيس، وفما الباج تاع الفرقة زيادة أوركستر رمزي رمسيس، وهاني موجود، واللي حاجته بحاجه مرحبا بك.
0: ربي يوفقك وربي يوفقك.
1: شكرا،
0: تحيه كبيره برشا اكيد ليك ولاعضاء الفرقه الكل، ان شاء الله على سلامة مره اخرى يكونوا موجودين زادوا حاضرين معنا.
1: ان شاء الله نشوف التكامل، ان شاء الله نعمل حاجه به، ان شاء الله
0: ان شاء الله، وان شاء الله زاد مع انتاجيت
1: ان شاء الله ان شاء الله تو يحضروا ان شاء الله، واول ما يحضروا نكلمك ان شاء الله ويكونوا عندك.
0: يعيشك ان شاء الله، يعطيك الصحه رمزي. شكرا لك، نورتنا اليوم. هذا كان مشوارنا معكم اليوم في يلا نغني مع الموسيقى مع ضيفنا طبعا رمزي العياري. ديما نعاود نفكركم اللي الفضاء هذه يروا لكم انتم زيدا، كان عندكم موهبة الغناء ولا العزف وإلا الكتابة مرحبا بكم، وإلا انت فنان زيدا محترف باش تحكي على جديدك ولاش تقدم روحك زيدا، الفضاء هذه يروا لكم انتم دارداركم. ديما مع إيمان، ديما على موجات إذاعة الكيف في يلا نغني، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: تمام الثالثة.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكيف.
3: السلام عليكم. أكدت النائب بالمجلس عن جهة الكاف دلالة لموشي أنه تم تضمين مشروع الطريق السيارة تونس ولاية الكاف ضمن المشاريع الوطنية بالمخطط التنموي القادم، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية، في انتظار عقد جلسة استماع الاثنين القادم مع وزير الاقتصاد والتخطيط. أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتقد

سمجية بلطة بعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية المثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار. تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أمس 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. انطلقت صباح اليوم بدار الشباب القلعة الخصبة فعالية الدورة الثانية مهرجان الشباب بالمنطقة الذي يتضمن أنشطة موجهة لشباب الجهة. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستعمرون أمس على بلدة إذن الواقعة غربي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء.

0: مع فتح الرايس.
1: أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير في حديثكم الكبير. يمسيكم بالخير في حديثكم الكبير. بديناها بالسجع. الله الله، حديثكم الكبير كما العادة في التوقيت الصيفي في الشبكة الصيفية. هذا هو الوقيت متاعه، نهار السبت من ماضي 3 للأربعة. يطول الحديث خاصة في الصيف. الصيف توا لاحظنا الماراثون الصيفي، خاصة وقت اللي بدينا نسمعوا في نسمعوا والبعض يحذر والبعض في زهوة رب العروسات. واحد كي يجي يرقد في الليل ثم يجي الأصوات من برشا جهات، ثم برشا صهريات. باختصار هذاك هو الصيف. الصيف ضيف، هذه الكلمة اللي قالوها الناس الكبار. اليوم باش نحكوا على علاش باش نحكوا. ثم كلمة بسيطة تلخص كل شيء، يقول لك الدليل يخلق حاشا السمعين الهبال. هذه نظرية من نظريات البعض. يقول لك لا، بالنسبة لي جبت ولادي يشق الأنفس، وخاصة البعض يقول لك عندي كعيبة. خلي عاد كان عنده كعيبة ودخلنا في النظرة، ذيك حكاية أخرى. يقول لك علاش نخدم، علاش نتعب، كان عليه هو هي ميسالش فيها بس بطبيعة يدلله، هذا ما في حد شيء. باختصار الدليل هو البعض يقول لك مدلل، صيفة فلان مدلل، ما يخدمش اللي يجي وما يرضاش باللي يجي، وعينه كبيرة وبالطبيعة ماذا به سيق على سيق وكل شيء يجي. الدليل هالعادة هذه، هالصيفة هذه، يقول لك مدلل عند البعض فيها وعليها. هذا هو موضوعنا اليوم في حديثكم الكبير. باختصار ومش تطول عليكم، احسن ما نبدو، هذا خاص لكل يسمعوا فينا. ثم من بعد نجم تطلبونا تفعلوا معنا الرقم تعودتوا به. اهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير. نغم ولا نعود رشيد.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا. هذا هو حديثكم الكبير في التوقيت الصيفي. باختصار نذكر حديثكم الكبير اللي هو في الصيف باش يكون كل نهار السبت من ماضي 3 للـ4. اليوم نحكو على دليل، تربية دليل باختصار. ثم محل نحكو على تراثنا اللامادي، أغنية رائعة تقول بنت الدليل والهمة. الله الله، محل عندها حكاية أخرى ودلالات أخرى، أنه بنت دليل يقزو بنت لصل، وبنت دليل البنية المزيانة المترفة اللي يتعاركوا عليها الخطابة، حكاية أخرى يا طول الحديث. ولكن اليوم مش نحكو على تربية دليل، باختصار هو نحكو على أسلوب، طريقة نربو بها صغيراتنا. الطريقة دي تتبنى كونه صغيراتنا ما نحرموهم من كل شيء، ما نحرموهم من حتى شيء، بلا محالة كل شيء مثلش من غير ضوابط. رغم التربية دي تتبنى على جانب كبير من العاطفة، خاصة الليل المفرط يخلي صغيراتنا مشكل كبير في تحمل المسؤولية، يخليه اعتمادي، يعتمد على غيره. خاصة اللي تربى في الدليل، أمه وأبوه وهم كل شيء بالنسبة ليه، والأكثر شكون يبدأ مدلله أكثر، وفي أي غصرة وفي أقل غصرة يجري. قال لي عاد من بعد جت برش حكايات وبرش تسميات، هذا جرقون خاص نستعملوه في حياتنا اليومية، اللي هو ولد ما ولد با. ويا طول الحديث، هذا هو الموضوع بتاعنا. تجربة البونة 78-227-700. نعرف البعض اليوم بشي يتوه في العنوان وفي التوقيت، خاطر طاير يكون نهار الخميس ما الساعتين الماضي 3، قدمنا نهارين واخرنا ساعة، مشينا لخير الجماعة. ولكن حديثكم الكبير هو هو. نذكر البرنامج هذا اللي خاصة أبائنا أمهاتنا المسنين، برشا عنا ما سمعناش أصواتهم عنا مديدة، عم عثمان يا طول الحديث، يا طول الحديث برشا أسماء نعرف باش نسمي باش نضيع وندخل في سميت وما سميتش. والأكثر من هذا ذاك، علاش نذكر اللي يسمعوا فينا مفتوح التليفون تنجم تطلبونه على 78-227-700. نحكوا على الدليل اللي هو خاصة اللي مشكلة كبيرة في تربية الدليل، يكون مبنية على أكل مدح والإفراط. صغيرنا ما خلوه يخدم حد شيء، ما خلوه يعمل حد شيء، ولدي مازال صغير، ولدي ما يعرفش، ولدي ما يدريش. المشكلة اللي ما نربوش بالمقارنة بين دادو، لا، نربوه بالاعتماد، كونه نحبوه حب مفرط، ينجم يكون مبني كونه هو الوحيد تاع أم وبوه، ولا هو ولد على برش بنات، ولا العكس نجم تكون بنية على برش ولاد. وإلا عندنا منطق آخر يقول لك قريد العش صغيرة، هذاك علاش يلزم ندللوه. المشكل ما نربوش كيما نديدو وكيما تكون قواعد التربية الصحيحة اللي تعتمد على كونه نعلموه مجموعة من المبادئ والقيم، ويكونوا صارمين معاه كابسين وقت لازم، وفي نفس الوقت ساعات عين شافت وعين ما شافتش. ذاك علاش نعودوه على تحمل المسؤولية، على التدرج في تلبية الرغبات. ثم حوايج نقدروا عليها ثم حوايج ما نقدروش. أما المشكلة إذا عودناهم على كل شيء ديما موافقين، بيجيك نهار باش تلقى روحك ماكش باش تنجم هالريتم اللي دخلت فيه، لأنه ديما موافق وتلبي في الرغبات. نهارة اللي ماكش باش تنجم بصراحة، تنجم تولي بالنسبة لي هو مكش البو، ولا مكشك الإنسان القريب ليه، وتتغير برشا حوايج، وهذيك أخيب حاجة. باختصار هذه هي موضوعنا اليوم، نحكو على أصول التربية بين القسوة وبين الدليل. نحكو على الدليل الزايد، هذه حوايج نجمو نحكو فيها اليوم في حديثكم الكبير. تنجمو تطلبونا تفعلوا معنا، مرحبا بكم. خاصة يمكن البعض منا كان ضحية كونه المشكلة تلقى الأم دلت والبو ما نجمش يعني ما نجمش يحط ولده على الطريق وما نجمش يصلح شيء لا، ولا العكس، العكس هو الصحيح. وهنا ديما تطرح المشاكل هذا وديما هالموضوع هذا اكيد ما نجم يتم اثراؤه كان بمشاركاتكم ومداخلاتكم على الرقم تعرفوه 78 227 700. باختصار الكلمة تلخص كل شيء، اللي هي المدلل، تربية الدلال، كلمات في كل الحالات أدي نفس المعنى. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، كان ثم مكالمة ناخذوها، ما ثمش مكالمة أكيد، ثم مكالمة. أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: ألو،
0: يا مرحبا بيك.
1: عسلام،
0: شنو أحوالك؟
1: لاباس يا عيسى.
0: مرحبا بيك، تفضل.
1: الحمد لله، وينكم انتم لاباس الكل؟
0: والله نحمدوه الحمد لله والشكر لله، ربي يبارك فيك.
1: كريمة من باج.
0: أهلا بأختي كريمة، مرحبا بيك.
1: يا عيسى، بالنسبة للدلال قبل
0: أي.
1: نحكي على الدلال، يا حسرة فين كنا فين أصبحنا؟
0: أي.
1: قبل كنا معناتها ساعتنا بيانا يخدموا في حاجة نخدموا نخدموا معاهم ونحن صغار نوضو نقر.
0: أي.
1: تو ما عاد. تو ولا يحب يخلطك على حاجة حارة.
0: أيوة. بالك شي احنا عودناه.
1: الوقت ونحن عودناه.
0: أي. خطر. أي.
1: لما وقبل كنا صدقني نحن كنا ست صغار.
0: أي.
1: مش كتا وصغير وسنين
0: صحيح.
1: وكنا نخطو على بيتنا يخدموا في الفلاح وكنا نخدموا معاهم نحط الكرطاب ونمشي نخدموا معاهم صدقني حتى ما كانش الظروف معناتها ما كانش دوش ما كانش بس حاجات ما كانش
0: كتاب
1: ما كانش كتابويك
0: اي
1: تويك وكل شيء متوفر
0: بالضبط
1: لكن
0: اي
1: غير يحب كل شيء
0: والمشكل اي كي نوفر له كل شيء هو يقول قايل علاش باش نخدم هاو كل شيء موجود علاش باش نخدم
1: ايوا ولا ويزيد الشروط يقولك علاش جابتني كي ما توفر ليش راه جابت
0: هذيك المشكل هذيك المشكل صحيح
1: كنا اقبل كنا نخدم مع بعضنا نخدموا ونلبسوا من تحت بعضنا تو ما عادش نلبسوا من تحت بعضنا تو ما عادش صغار تلبس من تحت بعضها جمله جمله
0: صحيح البعض يعتبر استنقص اي
1: وكان الزلم يلبس لك مره ويطيش
0: هذيك المشكل المشكل نطبعوا فيها الفلوس منين بيجيبوا لهم هذا هو السؤال
1: كانت تقبل البوصات كانت تقبل البوصات كنا نرضوا بالبوصات ثم عادي اي
0: اي
1: ما قبل كنا نرضوا اللي يجي تو كنا قبل كنا نقعدوا فلوسي ونرضوا بالماده تو لا ولا يحب فطور حاضر كنا قبل ما يخلط حتى لو لا يدراه
0: صحيح
1: يخلط يحط فطوره واحد
0: صحيح
1: لازم تحط له ويخلي معونه حتى كم فرد
0: هذيك المشكل هذيك المشكل الامور برشا برشا امور تبدلت ونحن نتحملوا مسؤوليه كبيره في هذا خاطر ما حملناهمش المسؤوليه من الصغر ظهر فيها
1: وزيد تو عزز عليهم التليفون
0: ايه ايه ختمت
1: بل كنا لهم تليفون حتى
0: بركة رب
1: لبابة كحلة ومتاحين ونقر على رواحنا لهم لهم حتى شيء تماش قبل وتيدي خطمه وتيدي قبل
0: تماش
1: تماش تبعينيات تثمانيات ممكن شوفي
0: تماش
1: توي توي كمل يعود في الروضة وانتي تصرف
0: ساعات ما زال ما تخلش يقر ولا تيد موجود والله شيء
1: بحق بالرسمي توي كم يا وتيد مفهمش وتيد مفهمش قراي
0: وخذ لي تليفون مليون يا ودي خد مليون روى حاجة كبيرة عنا احنا روى قبل روى
1: وقبل لا سما حاجات سنة نحن تبدت فينا روى قبل كنا نقدر وياسر
0: أي
1: نقدر وياسر المعلم نقدر وياسر تويك ما عادش تويك ولا القراية ديزني وندرك مناش متدلول متدلول تسمع متنفسها يا ولد
0: اي اي اي
1: مش لا يا ولدي تقرا ما تنسى يا ولدي ولدي قال انا عندي فردك ايه براهو راني نشوف فيه ولا في ربي راهو
0: هذيك المشكل هذيك
1: شوف فيه ولا في رب
0: اي وهذه غلطتنا للاسف
1: والله مش راسه نبات
0: خويا فاتح، راسه نبات صحيح. اي نعرف هو مجتمع كامل ولا هكا صحيح، ساعات ما تنجمش تكون انت عكس المجتمع، كلامك صحيح.
1: صحيح ولينا الكل حق ولينا نلمزوا كلنا كيما هكا
0: نتبعوا وكهو ولينا نقلدوا في الوقت في بعضنا وكهو.
1: كلمة ذي قلتها انت نتبعوا،
0: اي هذيك المشكلة هذيك المشكلة.
1: ما عاد يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة
0: صحيح.
1: بل في العسفية صح، العسفية العسفية كنا كنشوفوهم طبسوا روس ونخافوا منه. تقولك تقولك لا ولدي ما تمسحوش لي، وني عندي فرد كعيبة، وني عندي فرد هكا، وني ولدي مدلل، وني اللي طلب عليه يجيه. وتقبل بس نقبل حاجة أخرى، قبل كنا نمشي على رجلينا بالكيلومترات.
0: اي صحيح.
1: تويك ساعات الصغار يكرهها بتوصل وجهي.
0: اي ولمجة وكذا ثلاثة لمج في النهار اللي قبل الواحد يمشي على ريقه ويروع على ريقه. صح صحيح. صحيح. صحيح
1: والله يا يعني نمشي نتبل راح نمشي نتبل نروح ويجي يشوف من تو ما عاد تو من باب الكرهبة الباب اللي سي وتقول يقولك لا خايني عندي خي فرد كعيبة فرد كعيبة. والله يحسن العاقل هذاك هو والدلور ياسر ياسر وما
0: يصحش. اي صحيح صحيح. شكرا لك يعطيك الصحة، نسلموا عليك ويعطيك الصحة. مشكور
1: عليك تسلم عليكم الكل وفريق العمل معاكم.
0: شكرا عايشك بارك الله فيك. أهلا وسهلا مرحبا. يا أهلا مع
2: السلامة.
0: مرحبا بيك.
2: أهلا سي فتح.
0: مرحبا شنوالك؟
2: الحمد لله. باش نحكي شوية على الدليل. هو من الأول يقول لك الدليل يخالف له بي
0: صحيح.
2: أما هاوينو أنت تعرف كيف تتحكم فيه. كان على من ناحيتنا نحن يعني أنا أي. كبيرة شوية معناها في العمر. من ناحيتنا نحن الوالدين يدلوك. يدلوك بقدر المستطاع. أما أي. مش كيما الدليل اللي دللناه نحن لصغارنا معناها.
0: أي.
2: انا عندي بنيتين، بنيه 36 وبنيه 28 يعايشك. انا امي صعيبه معانا، بابا دللنا مشان ما يضربنيش، اما نحن نزرو تربينا تربيه تربيه. هذيك لا هذيك لا، ثم مبادئ معناها واخلاق والدليل في قدر المستطاع. نجم امك انا قبل تبدا تنجم تشري لك حاجه نحسها عندها وتنجم تشريك وما تشريلكش. معناها تبجل حاجات اخرى. احنا لا احنا نبجلوا لاولادنا. ايه ما تربي ولدك على ما تربيه معناها. أي. انا ربيت بناتي والحمد لله يا ربي
0: الحمد لله.
2: ندللهم يقولوا لي هذاك مدلتهم. انا مدلتهم ايه ما في نطاق المعقول. تمشي معاها بنتي تقرا، انا بها موظف لا تقرا مع طبيب بنت طبيب. تقول لي بنت طبيب ايش قولها؟ لا ايه لا بنت طبيب ولا بنت اي واحد عنده فلوس اكثر منك. انت ايش نشري من الفريب النصق يظهروا بناتي لباسين وهما وهما
0: لهنا الحكمه
2: فوالا يظهروا اللي هما
0: في المستوى وكذا في اللبسه
2: في المستوى والكل. ايه ما مع التربيه ومع راني ما عنديش
0: تراعي ظروفك في نفس الوقت.
2: فما انت تتحكم وساعتها والله ساعتها يغلبوا
0: صحيح.
2: ساعات يغلبوا انت مش ديما وانت تحمل روحك اكثر من طاقتك وتمشي اسلف. لا مثلا انا باش نسلف ما نكذبش، انا نخدم. انا شاركت معك في برنامج انا مدام منيره جمعيه الانام الذهبي للحرف.
0: مرحبا
2: علينا للحرف
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله
2: ان شاء الله. اش باش نقول يا ربي؟ والدليل انواع. مثلا مثلا ثم واحد يدلل روحه، وانا في دار مثلا ندلل روحي نحبش مثلا نحب هكا نلبس حاجه باهيه حتى من الفريب. مثلا ما نقعدش وين يجي شخصوني كلاس بس باللي فما راه مش حاجه كبيره.
0: اي اي اي
2: ايه دلل روحك ثم اللي دلل روح
0: عز نفسك ودلل روحك وود روحك ولاباس.
2: اي والله دلل روحك في قدم
0: اكيد
2: الحمد لله. ما تتجوزش لا تحمل وديك اكثر من طاقتك لا تحمل. ايه ما بلي جيل توا يحب الحاجه الباهيه وانت اللي تحب ولادك وتقول هذيك. والله ساعات نغلطوا ساعات نغلطوا ونحملوا روحنا اكثر من طاقتي. انا عندي بنتي ما شاء الله عرس والكل والله والله حبت تعمل عرس وكل وتكلف وش نعمل
0: وبعدك هي من لازم
2: هذيك هي من لازم مش ديما ديما. وش باش نقول اخر هذاك هو
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله كتهنيت عليهم وان شاء الله ديما متهنين ان شاء الله
2: الحمد لله امتنا ديما دلل ولدك بقدر المستطاع في حدود المعقولة ووريه المبادئ والأخلاق والدنيا وراهي هذي هكا وهذي هكا وهذي ما تجيش متحملش حتى أنت نعرف متحمليش راجلك أكثر من طاقة تقول جيب لي جيب لي جيب دليل في دليل والله راهو عنده قواعد يسلم مش واحد في صغير وكل شيء يجي ولا على حسب جار ولا دخل الأنانية يولي صغير بالضبط. انت تفك تحب تدلل ولدك حطه ولدي الاول في المدرسه من دراو شنيا ولدي هكا وتبدا تفك له في حاله
0: ليه حاجه تغيره هذيك المشكله
2: ليه مع الاخلاق العاليه والكل الحمد صح. لله يا رب
0: شكرا يعطيك الصحه بارك الله فيك وربي يبارك لك عايشك اهلا وسهلا نذكر تعقبينا في الاستماع مصير معكم هيت نمشوا اغنيه داخل الكل يسمعوا فينا ثم لنعود رجعين

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في انتظار حديثكم الكبير. نحكي اليوم على تربية الدليل، المشكل في الدليل والتربية ذي، لأنه مسؤولية المشكل من يتحمل المسؤولية بالنسبة لل لابن يقول لك إيه، بالنسبة لي أم وبابا هم الدليلون يتحملوا المسؤولية، في المقابل تلقى الام والبو يقول لك احنا معمن علينا لغالب وثم حوايج ما نجمناش نحرموه، ولكن المسؤوليه لو حاولنا حاولنا حاولنا عملنا علينا ما نجمناش ما قدرناش. هنا يتطرح السؤال، شكون يتحمل المسؤوليه خاصه في الحكايه هذه بالذات، خاصه اللي من الحوايج اللي تسببها تربية الدليل، من المضاعفات متاعها، من النتائج متاعها، كونه الأبناء يطلعوا ما همش مسؤولين، خاصة من الصغرى في فطوره في ماكلته، يفطر ويخلي المعون كما هو ويقوم ويمشي، كان جينا احنا نعودناهم هز معونك حطه في بلاصته، اغسله، نظف فريشك، طبكه. من الصغر تحمل المسؤولية، حتى في العديد تبدأ بشوية بشوية المسؤوليات، لأنه احنا نشوفوها تحميل المسؤولية يا تكون مسؤولية جسيمة ولا ما تكونش، راه تبدأ تحمل المسؤولية بشوية بشوية، بداية من حوايجه، من لبسته، من صباته، من مريوله، من كذا، باش ينظم دبشه ويحطه في بلاصته، كتبه يحطه في بلاصته، ساكو عبي أدواته. أكيد نحكو لهنا راهو مش بشرطين نحكو على الوليد والبنية، نحكو على الأبناء بشكل عام لأنه مهم يكون الجنس، ولكن باختصار ولدك كيما تربيه. نعرف ثم حوايج أخرى اليوم تدخل المشكلة، اللي يقول لك التربية راهي صحيح جزء كبير الأم والبو، ولكن ثم عوامل أخرى اللي هي المدرسة والشارع، واليوم الأكثر هل الحوايج اللي تجيك للدار وتدق الباب من غير ما مش تدق الباب تدخل مباشرة، خاصة احنا اذا نعطوهم الفرصة اللي هي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ونعودوه مشكل ما نجموش نرفضوا له الطلب، حتى في البورتابل ديما اعطيه البورتابل ديما يلعب البورتابل، ما تنجمش تقول له ليه لدرجة يولي مدمن على الالعاب الالكترونية، وهنا مشكل كبير وكبير جدا. اهلا وسهلا بكم، مرحبا يا مكالمة، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
1: الو، على السلامة.
0: مرحبا بيك.
1: شو احوالك؟
0: اهلا بسي عماد، يا مرحبا.
1: شو احوالك يا خويا؟
0: صح لاباس.
1: مساليك
0: الحمد لله.
1: الواحد معلمون اخويا.
0: ما اللي حكيت على القيلولة يا اخي؟ مشيت للقيلولة. بتبيعتنا. سبت مع ماضي ثلاثة. صح لاباس.
1: المفروض علينا مش نعرف. وحالة تتفرض الغير تعب وتقص
0: وحدك،
1: بس انا ضعيف.
0: اي لا ضعيف، اكيد اكيد.
1: لازم اخويا قال له النور دا سيست ميوتين ويد صولي
0: بالضبط،
1: يروا في الليل.
0: اي
1: واحد ما عاش يقوى،
0: ما عاش ينجم يرقد.
1: خريت ياسر تعاليت بدل الصباح يرقد الدنيا سخونة. انا يلين هاي رحمة من عند ربي.
0: اي اي ما حالا ما مش تسخانة باش ترجع، عمل الحمد لله، خذير نهايرين فضل ونعيم الحمد لله.
1: يا شمو البشر مخلوق من تراب،
0: هذا هو صحيح.
1: التراب ما يحمل شيء،
0: اي ما يحمل شيء.
1: سخنة ياويح وكان بلدت ياويح وكانت بلدت ياويح وكان شيحة ياويح، هذيك هو التراب. احنا مخلوقين من تراب ما نحملوا حتى شيء.
0: الحمد لله.
1: مطر مطر مطر تنقولوا لنهار سخونة.
0: توحشوا الشمس.
1: الحر الحر نقولوا لنهاير بارد.
0: اي.
1: يا اخويا نحن اللي عمل ربي مليح والمراوح هذه. نحن نقول ربي يحبنا ذي ان شاء الله ديما لباس والحمد لله.
0: الحمد لله والشكر لله.
1: اي ديما تخيل لينا في مواضيع باهية. البرنامج هذايا نهار السبت من وقتاش
0: ولا من ماضي ثلاثة لأربعة يعني. توقيت جديد في الشبكة الصيفية
1: بيه خلاص الأخرة شايلين الظلمة.
0: أي
1: يونسوا في النهار.
0: أي
1: لأنا والله لو في الليل وش بيه الليل كل ما سمش البرنامج بيه تفيد أنا الله حد ذاك برنامج أخر نسألوا فيه العنوان مش مطابق أي الموضوع
0: أيوة
1: أدلي هي ليه الدقس هي لكن الدقس لازم نفهموه صح وشين الدقس صح وشين نقصد بالدقس نحن شو نسمع كلمة الدليل هاو طول مشو باهي وهاو تجيش وهاي تجي هذا لازم نفهمه. يعني نعطوه مفهوم إيجابي صح، لا نعطوه مفهوم سلبي. ساعات هذا ولدي كيما الدلوش وما يوكبش عصره
0: يطلع محروق.
1: يا أخي تتأثر فيه نفسيته تتأثر، مو معاتي نجم يعطي رندمو، معاتي نجم يندمج مع أصحابه، معاتي نجم يحقق الهدف بتاعه، معاتي نجم سلطوطة ونحن صغيرات وخاصة في القرى حسيتنا بيه مثلا مش يوصل نتيجة بيه يا بش كذا. انت تحرم روحك وتعمل في جهدك بيش توفره وقت توفر له دللت ورا هذا الدلل. مش نقول دليل انا باش نخرج على الاطار ان نحمله ما لا طاقه لنا به ولا كذا. بي واحد اذا كان عنده وفر اكثر ما يلزم اخويا تو المقتضياتك تشوف معناتها الحياتيه بتاع الحياه بتاع الاقتصاد بتاع المجتمع بتاع الواحد تخليكش خاصه يبدو عندك ثلاث اربع صغيرات نجمش يعني باش توفر اكثر اكثر اكثر ما يمكن. لابد باش تلقى روحك لزيت الواحد اثنين فهمتني. اما وذا بيه واحد يوفر لولاده اكثر ما يمكن وش يوفر له؟ وش يوفر له لنسيسيتي ضروريات سما دليل انت كتوفر له ضروريات
0: هذيك واجب
1: مسؤولية انت عنك باش يعيش باش ياكل ولا لا باش يشرب باش يلبس. ما تنسيش خويا علي بن ابي طالب يقول لك لا تربوا ابنائكم مثل ما ربيتم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
0: لخص كل شيء.
1: وانت نحن تربينا في وقت معين كانت المقتضيات على قدها، كانت الظروف الحياتيه على قدها، كانت العقليه نتاع الاولياء نتاعنا على قدها. خاطر الولي مو هو انا الاعلى هو المثل اللي باش نقتدوا بيه نحن
0: هو اللي سوق
1: كانت الامور على قدها. اخي تو الولي نتاع قبل كيما الولي نتاع تو
0: لا بعيد على بعض
1: نحن ما نبعدوش بعيد ياسر. الولي نتاع 20 سنه التير يعني مش ولي نتاع تو. الولي نتاع تو تو راه قاري راه تو راه مخالط تو راه مثقف تو راه ملي عرف صار عمل البرنامج ولدو كلاش ورياض أطفال وبرمج له في المدرسة قراية خاصة مشكون إمكانياته تسمح يقريه بريفي باش يحب ولده يوصل مرتبة معينة. هذيك تسمى مقتضيات حسب إمكانياته وإمكانياته محدودة قال أمد ساقي على قدر كسائي. هذيك باش توظفها لولادك انت. لكن نحن كيفاش نعطوه مفهوم اخر زايد ضايع. ذاك يبقى من الضروريات اعطيناه مفهوم ايجابي راهو نحن ما اعطيناهش سلبي راهو فهمتني. اما نحن ربما انت
0: افراد
1: يعني جانب معين يعني انه صغير اذا كان ما تخليش يعمل على روحه بطريقة أخرى. بطريقة ذيك يسموها تقدير الذات. صغير بعيد على كل شيء على أنك توفر له وبعيد على أنك تشاركه في تنشيط يحبه هو وبالفلوس بعيد على أنك تزو كما تصير تول البحر وتزو كذا وكذا ما يبقى إمكانيات بعيد أذك خلينا منه هذاك الكل ذاك يولي موضوع آخر. نحن على البسيط اللي تنجم توفروا العائلات كل انك وليدك تعلمه يتعود على روحه يتعود يحقق حاجاته بيده في العائلة مثلا في العائلة اخويا حاجة اسمها المواطنة. ايش معناتها المواطنة صفاتك؟ ولا يسمع واحد المواطنة يقول لك أخويا أنا مواطن. ليش المواطنة؟ هي المشاركة والفاعلية نظرة ومفهوم من عهد اليونان من بكري مفهوم أزلي. اللي برشا وليدات توا في مجتمعنا توا محرومة منه في الأسرة نتاعها كل صدق خاطر الأسرة حادت على المهام نتاعها الحلم التصغير من المواطنة متاعه، من المشاركة متاعه، من الفاعلية. يجب يكون مشارك أولا حوار العائلة، وناهي العائلات توا سيدي تعتمد حوار العائلة حتى بكل صدق. نحن حوار العائلة لو غيب بكل صدق، وهذا يسبب المشاكل العائلية والاجتماعية بصفة عامة. والفاعلية، أنه الصغير يكون فاعل، يبدأ فاعل في العائلة الصحة هو باش يخرج من بعد يولي فاعل في المجتمع. يعني يعيش المرحلة متاعه باك المواطنة هذيك. في الدار أخويا أنت أعطيه مهام في الدار، في مشكلة. نحن توا الغسيل الماعون حكر على البنوي.
0: أي.
1: أنت باش تكبر الغدوة باش تولي امرأة باش تجيب شؤون المنزل. هي وتخدمي في الدار.
0: أي.
1: وشكون باش يتعاون كيفاش باش تعاون. ما لازم كل واحد يدو سابار. يعني الدور في الدار ماذا به الناس كل تتعاون. انت كغسل واحد تكليت يوم وقت صحنك انت ونظف بلاست يس يكبر عليها ذي غدوة. من شب على شيء شب عليه غدوة الحياة تخاف منه في عائلته وذلك ما عادش يسبب اشكال في اسرته اللي باش يكونها. انت باش تربيه انت على خاطر مقتضيات العصر. وقت تشوف كل مره كالراجل، المره تخدم الراجل يخدم، الدنيا صعبت، ولت تقاسم الادوار. يسبب قدوه الحي كيما انت باش تاخذ مره جاهزه تريقل وتخدم في الدار تريقل الامور باش تعاون ماديه. هي انا باش تاخذ راجل جاهز وحاضر باش يعاون في الدار. هذه كيما تعودهاش ولدك انت كيما هذايا غدوة الحي المراه يجيها الحمل الوحدة ودنيا وكذا وتلقى راجل بعيد على المراه دي ما يحصل خلافات ولا لا. نحن نحضروا للشيء هذايا. يعني لو صغير يبدا في العائله ديك يلزم يتعود يقوم بدوره في العائله بل ما يخرج للمجتمع. ذا بعيد على حاجة اسمها دليل مادي وما مادي. مادي لك مطالب انت باش توفر له راهو. مطالب انك انت باش تلبس. واليوم الصغير ولدي جاي قال لي اعطيني، قال لي شري لي صباط. قد ايه الصباط؟ نشرو فيه ب20 ب30 الف فرنك. تشرو عليك الانترنت والواحد. تشوف لك الصباط ب200 الف. تسمع فيا ولا 200 الف. قلت من بعد نعمل معه تصوير هذايا ولا كيفاش قشت تخرج تكول بيه ولا تشوفه وترجعه ولا وش تعمل. برا ما حكيناش على السروال، ما حكيناش على الشورت. يعني راهي الدنيا صعبت
0: بالضبط.
1: لانه الصغير هذايا راهو ما يعيشش معزول وحده في المجتمع، راهو يعيش مع اصحابه تحب ولا تكره. هيك يبدا هو من نوع وهما من نوع ويبذوه في المجتمع ولا لا
0: حسب النقص.
1: انت عارف روحك ولاش قادم اخوي. هي اذا تسميه دليل انت
0: اي
1: تسميه واجب.
0: واجب
1: هذا واجب. انت تتعب وترهق روحك وتبغض روحك ما تشريش ليك انت وتشري له هو. مش ما يوليش ديفازي، فهمتني؟ يوليك ديفازي ويتصاب مورالمون سيشيكمون، راهو يكره لك القريه، ما عادش يولي يندمج مع اصحابه. راهو
0: تولي مشكل مشكل كبير وقت.
1: تولي تسمع حاجه اخرى، تولي ربما انقطاع في المدرسه.
0: يعطيك الصحه سي عماد.
1: اخويا الحديث
0: راهو تبارك الله عليك. تبارك الله عليك.
1: مواضيعك انت راهي ديما هات
0: ماهيش بالعكس مشاركتك هي اللي
1: نعرف كون خاير تمشي للمقاتل. اما
0: تبارك الله عليك سي عماد.
1: برافو يعطيك الصحه.
0: شكرا. لخص كل شيء.
1: شاركت معاك
0: بالعكس أثريت بشكل كبير المداخلة حطيت كل شيء في بلاصته سي عماد بصراحة. شكرا جزيلا.
1: كل كبير وصغير ويحبي على حسين.
0: يعطيك الصحة مشكور. أهلا وسهلا. مكالمة أخرى مرحبا. أهلا وسهلا.
2: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا.
2: بن بشير من المقصر.
0: أهلا بسي بن بشير مرحبا بك.
2: صحيت سي فتحي على البرنامج.
0: مرحبا.
2: وما بين الاخوين ما يطولوش برشا المواضيع اللي عندنا ياسر هي وباينه واضحه.
0: واضح.
2: ما تجيب لك مثال.
0: اي.
2: هذا خالك عمر ياسو 80.
0: ما شاء الله.
2: عندي زوز وليدات بنيه وليد.
0: هاي
2: من الصغر ما تجيب لك مثال له راه ولا العبره ماهش ولا
0: اكيد. اي
2: الطفله داخله تقرا في السنه الثالثه ابتدائي.
0: هاي
2: تروح تبكي.
0: اي
2: اش بيك تقول لي انيستي راهي هي قاريه فك تحذيري.
0: اي
2: عمين معناها حاضره شويه. تقول لي راني هز يدي باش نطلع للصبوره راهي تفز معايا وتجي وترجعني للبرسكلياني للصف التالياني.
0: هاي
2: وراي ساعه ساعه تضربني.
0: هاي
2: ساعه تبكي.
0: هاي
2: لازمك راهي انيستك وراهي تحبك وراهي ما عندك شركه بيناتك مسمى ولا حاجه راهي تحبك.
0: معقول
2: تعرفك انت متعلمه وكذا يعني باش تركز معك الاخرين باش يتعلموا كيف
0: بالضبط باش يوصلوا نفس
2: في بالها.
0: اي المستوى. اي
2: فهمت.
0: اي
2: لا مره الاثنين كسرت.
0: اي
2: قلت له ما نمشي للسيد المدير.
0: باي
2: على الاقل يعرف هو كيفاش يتصرف ما نمشيش ديريكت
0: بالضبط
2: نعرف ونمشي كذا والمعلم وما نعرفش شنو.
0: اي
2: مشيت للسيد المدير كسر خيرك وخير وقبلني الله يرحم والديه.
0: اي
2: نحن قاعدين نتحلسوا ما زلت ما جبتش الموضوع.
0: اي
2: والباب دق تفضل بها داخله هي نفسها المعلمة
0: باشا جايبه
2: ملف.
0: اي اي
2: حسبت روحي ما نعرفهاش.
0: باي
2: قلت له سيد المدير شكون الاستاذه هذه؟
0: اي
2: قال لي هذه فلانه.
0: أيوة.
2: هذه الاستاذه فلانه.
0: اي
2: يعطيها الصحه ويرحم والديك وبارك الله فيك وهكاك التعليم ولا بلاش.
0: باي
2: فهم قلت لي شيء قلت له لمن هذايا يا سيد المدير؟
0: اي
2: قال لي هذايا ابو فلانه
0: بر.
2: قلت لي راهي حتى هي خارقة للعادة.
0: باهي
2: راهي متربية.
0: باهي
2: وتعرف تقرأ وتعرف تركز وتعرف كذا راهي مصلي على النبي عليه.
0: باهي
2: وري قلت لك لواك وخرجت.
0: هي.
2: قال لي زعما هذيك نيتك أنت.
0: هي.
2: قلت له مال الموضوع راهو هك وهك لكن قلبت الموضوع.
0: واضح.
2: قال لي أول مرة حياتي معلم ومدير تويكا الموضوع هذايا راني سمعته منك أنت.
0: ايوه
2: يجوا كان يعاركوا ويجوا يعملوا في المشاكل ويزيد السبب والذريين في المشاكل.
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: عندي الوليد هي طبيبه تو هي طبيبه نساء والتوليد.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: اي عندي الوليد بعدها.
0: اي
2: يجي من المدرسه ولا من الليسي يجي مضربوني نقول له كان ما تخلطش.
0: اي
2: كان ما تخلطهمش ما يكلمك حد.
0: صحيح
2: تبع اللي خير منك مستواه.
0: اي
2: واللي عاقلين والمتربين. أي.
0: تاخذ
2: منهم العبره.
0: يرحم والديك. هاو صحيح.
2: ابعد.
0: اي
2: الخايبين راهم يعملوا طريقه مش باهين يعملوا طريقه لك اللي يعرفوهم باهين ومستواهم باهي يجبدوهم باش يفزدوهم معاهم.
0: واضح.
2: ها.
0: الحمد لله.
2: يعملوا مصحبه وكذا كما تعرف. اي
0: اي
2: اي ابعد نزيد بالعكس ساعه ساعه نضربوا. الحمد لله تو واحد دكتور جامعي.
0: واضح.
2: دكتور جامعي. فهمتني طبيب مختص في المستشفى الجامعي. هذا منيش لانه كان نمشي تو هكا تشوف تو هكا تعرف اكثر مني حاجات يمشي كان يعارك والام تمشي تعارك والبو يمشي يعارك ويعارك المعلم ويعارك الاستاذ ويعارك الواحد يزيد يسببوا في مشاكل لذريهم يزيدوا يشجعوهم حشاك على الحاجات اللي مشي باهيه.
0: فهمت فتحي. واضح. ربي باقي الستر وان شاء الله ربي يبارك وتبارك الله عليك في كل الحالات عرفت تربي والحمد لله وتو تحصل في النتائج نتاع تربيتك. شكرا جزيلا يعطيك الصحه مشكور. اهلا وسهلا. نذكر جتنا ذي بربي اختنا صابرين ضيعت تليفونها هي ركبت من المحطه نتاع

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مساء الخير تمام الرابعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكدت النائب المجلس الوطني للجهة والأقاليم عن جهة الكاف دلالة لموشي أنه تم تضمين المخطط التنموي مشروع طريق السيارة تونس ولاية الكاف، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول، في انتظار عقد جلسة استماع يوم الاثنين المقبل مع وزير الاقتصاد والتخطيط خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي القادم. أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغار

0: جماعة في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. خصصت جلسة عمل عقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح هذا المشروع. تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أمس 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. انطلقت صباح اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب بالمنطقة، والذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة لأهالي الجهة. وطنيا، دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة، دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. عربيا، شنت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم السبت حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من البلدات. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: سامحني يا الأزرق عشر الويت، يعز علي فريقك. الله غالب، عاد عندي حتى حل. كنت رفيقي وحافظ أسراري، تعبتك. مكتوب الأزرق مكتوب. فريق التبر ميمتي وتو انت الأزرق ولد الدولاش حجر الويت، ملزوم علي نبيعك باش نهبط لتونس ونمشي نشوف تبر ونشبت. نعرفك فرحني يا الأزرق. النمس قدم قدم شوية، قدم أحسانك أنت قدم.
2: أي برا برا برا برا، ندخل السوق دار موت في يبك صور الأخرى يشري شو فارس ويعطيه كارو
1: برا. سوق قدامي سوق.

0: شو عم يلخضر خيالك؟
1: خيالي
2: أوه
3: هاو الخمري ولد أختي هنا وش يعمل في الهرمون؟ الخمري والخمري
1: خيالي الأخضر أهلا خيالي الراح الراح ريحة أمه
3: أوه الخمري في السكاف ومنطرهك مدروك؟
0: من الوحش عليك
3: وش تعملوا هنا؟
0: نبيعوا في الحصني
3: شية؟ الخمري ومنطرهك باش يبيع عشير والأزرق هذا كلام يزمو قاعدة
0: لا لا من حيث يزمو قاعدة يزمو قاعدة ما لواش
1: نمس الزيت شتبوه
3: هات راح معي القهوة غادي
0: هاك هو الخالي ولد أخته والنمس كالعادة على بر
3: اسمعني خير ليك انت هاي ضم شفتك الرجل ذاك اللي فيه ليه عصا
0: وين هو هاك الضرير
3: اي هل عينيك لوخ
0: وين اللي فيه ليه عصا
3: اي هز ليه لحظة واخت علينا خارج السوق اي

0: الهمش أخير. وينك أبوي؟ طولت الغيب على خيرك.
1: الله غالب أخيري. الله غالب أخيري. مني ولي دختك وتحبني، أعطيني 1000 فرنك وطوي رجع حالك أبوي.
0: عجيب
1: والله. كنت جاي للسوق باش نبيع الأزرق.
0: باش تبيع الأزرق؟ جبلة الخمري؟ وش بيعك في حسانك؟ ألعب للشيطان. وهي الروح معاك لميتك تلقيها توري بيشتهبل على فراقك.
1: زايد خالي زايد. هذاك اللي كتب لي ربي يلزمني نلوج على تبر.
0: نصح راسك الأزرق عشيلك ما يهونش راه. هيا ها باش نهز الروح بهنا. وانت هاول 1000 فرنك اللي طلبته برا ربي يجيبك في الصواب. وليدو
1: يعيشك يا خالي يعيشك. ربي فضلك لي يا خالي ربي فضلك.
2: هيك هو هوني.
1: سكتش تول نمس سكتش. وين انت وين ناه؟
2: والحصان تاع
0: برا بيع وهز فلوس.
2: هذاك هو الازرق يروح للدار وحصان نمس يتبيع.
0: سكتش تو. هاو شايعكم للوكاله ترقدوا حتى اللي يجي 3 الصباح.

0: هيا هيا يا بابا، هيا هيا شوندي أنا قريب نوصل. اسم الله اسم الله اسم الله على مدفيزة من البكي حشوندي الزيحان
1: مسكينة هالولي اللي خرجنا والطفل معذبها بالبكي.
2: تيكون واحد وعده يا بوسيدي وبي.
0: عيش ولدي عيش ولدي يزي حتم البكير بشي حلي ريقي وريقك. عيش ولدي أنا بابا هاي حتم المؤية.
1: وش بيه يا بنيت بالك شي مريض؟
0: ليلا يا سيدي الشيخ مفتوم جديد
1: فسخانة بنيتي الله يهديك.
0: قلت نفتوم مدام لي ماخذ كونج يا سيدي الشيخ.
2: تيها حتى مسخانة عنده هالطفل.
1: هاتي هجي. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لما في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم، وشفاء لما في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم رب الناس ملك الناس إله الناس، أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
0: الله يبارك فيك يا شيخ، الطفل من اللي قريت عليه رقد ما عاد حاسس بشيء.
1: الدري صغار بنيتي أحباب الله.
0: أنا قريب نوصل، أنا قريب نوصل الجبس تو نعرفك على حموية
1: إن شاء الله.
0: دار فيك رجل على بركة عظيمة يا شيخ.
2: بابا الشيخ العبد ومدراك من شيوخ جامع الزيتون.
0: وش اللي بيك يا شيخ؟ والله والله والله والله ورأس هالملايكة إلا من ضيفك. حموية بيدو متخرج من جامع الزيتونة، يمكن تعرفوا.

0: هاونده يا قراب البعيد. طيب نمس خليني نام تلفي برنوسي ونحاول نرقد بعد التعب. كانش ما نلاقي تبر في خيالي ومنامي.
1: ايوني
0: انت ارقدت وتحلب مبروك العوق.

0: هاي النمسا وصلنا لتونس الحمد لله يا ربي.
1: أول مرة ما نحسش بالوقت. ما تحسش بالوقت
0: بالطبيعة، كنت تجبد فيه خميري.
1: يا ودي والله غامض عليك
0: وتحلف
1: وراس سيدي عمر
0: الله داقك سيب عليك. هاي بر بر بر نزيد نقصوا تساكر أخرين بر.
1: وين هيزنا فين؟
0: دي الحمام نم بعد عمتي مريم.
1: الخمري برجولية نار ما عادش زيد معاك حتى خطوة إلا من عبي كرش خويا جعتنا.
0: زيد والله كي الحنش ما تمشي كان على كرشك
1: حنش الراو ليسك.

0: ريحة البيا الغالي.
1: يعيشك يعيشك أحبار.
0: والله ليك وحشة الأخضر أخي.
1: يلا خال ما كتشوفي مشاغل الدنيا برش من فجر لليل والقضيات ما توفيش أصلا.
0: ربي يقضي الحوايج والمصالح أخي.
1: باهي تو الحاج وينو؟
0: الحاج يعني كالعادة أمور مفرعسة من اللي مشى الخمري وهو داخل بعضه. أخي الباهي ربي طمنك كما طمنتني على وليدي الخمري.
2: أحبار أحبار.
0: نعم ماني هنا.
2: الخمري الخمري وين هو؟
0: تسمع فيه؟
2: أحبار وين الخمري؟ الأخضر نسيبي. مرحبا بيك يا سيدي.
1: مرحبا بنسيبي البي. مرحبا.
2: الخمري وينه؟ الأزرق بتاعه في الزريبة.
1: أقعد يا حاج أقعد ارتاح تو نحكي لك الحكاية كلها.

0: هاو جاء
1: حل عمتي الخمري.
0: أهلي لي يا عني. مرحبا مرحبا الخمري ولد خويا. يا مرحبا يا مرحبا
1: عمتي الغالية. أي
0: جاني جاني يا روح مريم. الراح الراح الراح ما بان ريحتك ولد خويا. يا رنجي ما تفكرني في ريحة بابا الله يرحمه.
1: وانتي ثاني عمتي تفكرني في ميمتي حبارة.
0: حبارة هذيك الرويحة والعشرة الطيبة وشرتني ناخ طبايك. هيا زوز زوز عادي وليدي الغالي.
1: هيا نم ساي
0: هيا فرحتني برشا بجيتك.
1: هيا نم ساي ندخل. هيا
2: يا عمتي
3: يا هكا هو عاد والنمس وزغه ما يتشافش.
1: عودي قلت لك ادخل تيخش.
3: هاي انا ماشي للقهوه وين تكملوا الوحش على المول.
1: يا ودي اقعد ثم راو راو راو. واش باش نقول لك؟ اسمع على مسمى نمس بالحق.
0: ايش ايش ايش بركة خليني نبوسك ويزي مركع كفتحك. اش الخامري واش انت؟
3: اي لا محسوب صدقتك من قبيله وناي واقف في الباب كالعسكر وانت تبوس تحملي في ولد خوك.
1: الزيت شتو مركاك النمس رانا في تونس تعرف تخدم تبات البرة.
0: واش بيك يا راش مريم هنا والنمسي بات البرة؟ اي برا كلام.
3: سمعت سمعت هاني قالت لك عيب. هاي الناس تتقدر
1: برا عاد اش باش يفضها معاكم تو.
0: ترى ترى ترى ترى نشوفك الضربة هي مازالت توجع فيك هذه ولا ليه؟
1: لا لا لا الحمد لله تو لا باس.
3: حتى انت يا مريم خمي ربو ثلاث ارواح.
0: ما سمعت كان مخر قلت اللي جاء عمر بالنوي حذانا وبايك هداتها باش يبعث لي ولا يعمل لي حتى تليفون. راني طلعت للدير رغم اللي كرهته في جرتك المنحوس اللي واخذني فيه.
1: مكتوب مكتوب عمتي يا اخي باش نقعدوا نعاودوا تو.
0: كنت ما طلقتوش وهربت لتونس راني عملت سبه في روحي.
3: ارتحتي منه وكنيت الحمد لله هاكي لاباس تو من غيره. ايه سعاد وين؟
0: سعاد الغاليه ونيستي صاحبتي وبنتي. تقرا تقرا تو هات وشوف كيف تروح تلقاك هنا الا مطير بالفرحه مسكينه وحدها. وهاك النهار قالت لي راني حلمت بالخمري جانا وهاك جيت سبحان ربي.
3: هاك هو حتى في المنام يحلموا كان بالخمري اما النمس ليه حارق جامعنا.
1: ما يدوم حاله عمتي الغاليه ما يدوم حال.
0: هاي هاي برا برا الساعه توا برد حالتك. خليني نمشي نحضر لكم الفطور راكم جوع. ماني نعرفك تحب ماكلتي.
1: لا لا ما غير ما تعبي روحك ما غير ما تعبي روحك تو خليني نتمد نرتاح وبعد تو نفطر.
3: دبر على روحك خي نيجي عاد. انت تحب تركض برا مرقد هانو البنك قدام.
1: لا لا بيناها باش نمرقد لهنا وانت باش تمرقد لبرا.
4: كنتم مع
5: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، لخذيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف
5: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى هندا يونسي.
4: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
5: مع تحيات عماد الوسلاتي.
6: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
7: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليلة صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: يوسف بلطيفة، الشيخ المناضل. أقسم بالله العظيم أنني لا أتعامل مع العدو وألتزم بكتمان كل ما يخص نقاط الثوار ولا أفشي سرا لأحد. أقسم بالله العظيم أن أفدي الوطن بروحي.
1: هنا قفصة، البلاد التونسية. هذا قسم الشيخ المناضل يوسف بلطيفة هو انطلاقة عمله في مسيرة نضالية اختلط فيها السياسي بالثقافي والجمعياتي، وهو ظرف مفصلي في تاريخ الحركة الوطنية، وهو ما أكده الدكتور محمد ذويب المختص في تاريخ تونس المعاصر.
3: شهدت الحركة الوطنية التونسية في فترة الثلاثينات حالة تطور كبيرة، وغيرت من أساليبها النضالية ومن انتشارها في كامل البلاد تقريبا، وعمت الحوض المنجمي منطقة قفصة والجنوب الشرقي التونسي ومنطقة بنزرت والشمال الغربي وتونس العاصمة، وتجذرت الأحداث أكثر فأكثر، وطالب زعماء الحركة الوطنية بضرورة مواجهة الاستعمار الفرنسي.
1: أدى إذن الشيخ يوسف بلطيفة اليمين الدستورية في الرابعة عشر من عمره أمام كاتب عام مكتب قفصة المرحوم علي بن محرز أنذاك، وهو ما أكده السيد ناجي بالقاسم القفصي المهتم بجمع التراث.
4: من وقت اللي وقف قدام أعضاء المكتب السياسي لحزب الدستور في قفصة لأداء اليمين الدستوري باش يكون مسؤول على شبيبة مع المرحوم كمال الملاي عام 36 في سن 14 سنة، بالنسبة ليه كانت له فرصة الاحتكاك بالمرحوم علي بن محرز الأديب والشاعر، مع المرحوم العربي ملاين اللي هو رجل الحكيم، ومع البقية كما سيلي بالقاضي وغيره، وخاصة المرحوم عبد المجيد غلالة رجل الثقافة والمسرح. الاحتكاك هذا كونه سياسيا وسقل مواهبه وميولاته الأدبية.
1: ولد يوسف بلطيفة العامري سنة 1922 وتوفي في ماي 2023. وعن أصله حدثنا عماد فاخت، وهو ابن أخت المناضل الذي عايشه فترة طويلة، حاصل على الأستاذية في علوم التربية وماجستير بحث في علم الأديان المقارن.
5: أصله يعود إلى سيدي عامر دفين مدينة المنستير بقرية سيدي عامر اليوم، وهو فخور بذلك، ويعرف عن سيدي عامر أنه كان من المقاومين للغزو الإسباني في القرن السادس عشر.
1: وفي أكتوبر 1949 وعلى إثر عودته من الشرق في سبتمبر، صاحب الحبيب بورقيبة في زيارته لقفصة، وتنقل معه لسند والمكناسي ورقاب وسيدي بوزيد، تولى تكوين نواتات الشعب الدستورية في أكثر من جهة. وفعلا كان الرجل من زعماء الحزب الدستوري في الجهة، ومن الوجوه المناضلة في مسيرة متعددة الفصول والأوجه.
4: وهذا خلاه ديما يفكر في توظيف الأدب والفن عموما لخدمة النضال ضد المستعمر، لين جاء الظرف بعد ما الفرنسيس عدموا مجموعة كبيرة من الأهالي أواخر عام 43 على خلفية تهمة نهب الديار اليهود في قيرت الألمان. لهنا سيوسف جاته فكرة تأسيس جمعية مسرحية سنة 44 تحت مسمى جمعية شباب ابن منظور للمسرح، وكانوا يتنقلوا بين المناطق حتى في الأسواق خارج مجال قفصة وحتى في القطر الجزائري، خاصة بعد ما انضمام المرحوم حسين بوزيان للمجموعة، وين ما صبحت العروض المسرحية غطاء وفرصة للقاء بعناصر جبهة التحرير الجزائرية لتنسيق العمل النضالي. حاجة أخرى، ممارسة العمل المسرحي بالنسبة ليوسف مكنه من فنون الخطابة والقدرة على التواصل، وهذه ميزة خلاته يمثل المكتب السياسي لمكتب قفصة في الاجتماعات العامة، وخاصة الاجتماعات النقابية اللي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل.
6: علاقتنا بالاتحاد العام في الشغل ساعدنا معناتها على أن نقيم شباب المسرحيات، وهي شيء مشهر وقاطع، وثم بعد استنهاض همم، لأن المسرحيات اللي وقعت عرضها كان كلها وطنية، ما لم يتمل تاج يتمل تاج معروف معناتها تثير غواطه. لا هناك عملنا الاتحاد وأحمد كفيل، وأحمد لأن أحمد كفيل يرجع القفصة، جاء القفصة عام 45 معناتها، وتكون الاتحاد عام 46.
1: في تلك الفترة يحضر الشيخ المناضل في الساحة بثقل، فلا شيء محايد في مواجهة المستعمر، الركح والمنبر والقلم والسلاح، وتتكامل الأدوار بين كل المنظمات الوطنية التي كانت على الخط، المنظمة الفلاحية والهيكل العمالي، وكل نفس حر يتحرك في معركة التحرير، حضارة الشبيبة المدرسية وغيرها من الهياكل التي كانت في ظاهرها تنشط الحياة العامة والثقافية، وفي باطنها هي النضال الملتزم. فهو الذي بعث جمعية شباب ابن منظور سنة 1944 التي قامت بعرض مسرحيات وطنية لاستنهاض الهمم إثر حكم المستعمر على مجموعة من مواطني قفصة بالإعدام الجماعي سنة 1943.
6: أفراك النهب يقع وصل قتل الناس وصبت هالجان الناس الكل النشبة الكل مشت لك النحمة في متلوي منين كان يقول لها بك الكابيتان بتاع الكيف المورية يقول لها برتي ولا مدرتيش 65 سنة ماتوا فيها الكثير وهزوه ثم بعد تبلبلة النحمة لفاقت ومات فيها عدد منا من البراء من قبطة نشبة منهم وخمسان بطيسي منهم محمد بالحونة محمد بن سوتي كحالة منهم عبي بن سوتي كحالة منهم عمر بن زايد كل ناتهم في سواقص معتها أصل العملية بتاع النخلة هرية هذا برهنات حتى الناس كل وأن وقت عرضنا المسرحية في سبيل التاج في قبطة كنا نعمله لأن ما نسبش ناس ما نسبش صار العرض كنا نجسه لنخفره سوق جديد سوق جديد أن جت الناس على ما هي متعطشة على ما هي متعطشة لأشكون يحنيها أشكون يحفظ أشكون يحفظتها بعد الناس ركبوا وضعها معه وقت العرضنا المسرحيات عرضها الشباب ما سمعش حتى واحد أخر مجالها ما سمعش فساد أخر.
4: كان يعتبر أحد المصادر المهمة للباحثين في الحركة الوطنية طلبة الدكتوراه وطلبة الماجستير. قد ذكر لي أنه قدم شهادات مهمة للمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، التقى بكثير من الرجال الوطنيين وتعامل معهم، تعامل مع سي حبيب بورقيبة وتعامل مع أحمد التليلي والحسين بوزيان. صراحة كانت شهاداته تحوي معلومات دقيقة، واعترف لي أنه عند تأليفه لكتاب مسالكي لم يتعرض لجميع الأحداث خاصة في المسائل السياسية في مسائل الحراك الوطني، يعني تمنى لو كان أكثر جرأة في كتابه مسالكي. وكان صراحة يفكر في كتابة مؤلف ثان تحت عنوان سلوكيات، وقد وعد بأن يكون أكثر جرأة.
1: وهو الذي كان عنصرا بارزا في الجامعة الدستورية التي أعدت الثورة المسلحة سنة 1952، حينها كان أحمد السنوسي رئيس وأحمد التليلي كاتب عام، وكان يوسف بلطيفة أمين مال، بالإضافة لسهيلي بالقاضي المسؤول الاجتماعي وسليمان جراد المسؤول عن الشبيبة. هذه التجربة خولت للرجل الاحتكاك بمجموعة كبيرة من المناضلين والرموز الوطنية، وجعلت من فكره السياسي نيرا ومنفتحا.
4: يقدم سي يوسف مثالا على توافق الحراك السياسي مع الحراك المسلح، مثال ذلك عملية السطح، يقول أنه شارك في التخطيط لها صحبة الأعضاء في جامعة قفصة والهمام وقت ذاك، وأوكلوا التنفيذ إلى مجموعة من الرجال الوطنيين وقد وصفهم بالشجاعة والانضباط.
1: ف فترة تكامل فيها السياسي بالمسلح والثقافي طبعا، وهي زاوية ذكية لاستقطاب الجمهور وكسب ثقته وإعداد الحاضنة الشعبية لقادم الخطوات. في فترة من العمر تجدد تفكير الرجل العميق في النص القرآني عقيدة وتحليلا، تشكلات وعي ديني ملح ترجمها ممارسة في حياته اليومية.
5: عند الحديث معه عن حفظه لكتاب القرآن كان يقول فخورا أنه أتم الشقة الثانية بلغة الزيتونيين، بمعنى أنه أتم الحفظ التام للنص القرآني وعمره 12 سنة، وقد تقدم في ذلك عن كثير من زملائه. ثم أن تأمله في النص جعله يجد روابط بين الإنسان الراهن المعاصر وبين تاريخ الشعوب المذكورة في القرآن وأحوالها الاجتماعية، ليستخلص أن الإنسان في خيريته وفي شره هو ذاته مهما تغير الزمن. لذلك يرى أن الوعد والوعيد في النص القرآني متجدد وراهني مهما تباعد الزمن الراهن عن زمن الوحي.
7: من المهم الإشارة إلى أن الشيخ يوسف بلطيفة ترأس جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمدينة قفصة بين سنتي 1976 و 1977.
1: أما عن فلسطين فالبوصلة نحوها لا حادت ولا خابت، كانت مقصد السعي في كل محاولة.
6: تكونت لجنة عام 1947 لجمع أموال وبعث أفراد وشبان إلى فلسطين، وكانت اللجنة يرأسها محمد فتاح، فيها حمد كليري ممثل اتحاد الشعوب، فيها يوسف بلطيفة نيابة عن الشعبة وعن أطفال وضعين عن الشعبة، فيها حسن الكمون كذلك تنجي، فيها جمعة الأموال، ومن تبرع بدار كاملة فباعها ب50 دينار وهو عبد الرحمن طيش، وجاء قدمها للجنة ومشوا عدد كبير من قبطة، منهم محمد جلول، محمد شكيو، منهم يوسف قعيب، منهم نخر نقدر فتاح شافيه، يعني مشو. فإن هناك بعض الأفراد رجعوا في ورصي، معناتها في ورصي البعض منهم، بعض منهم كان عام 48، وتكونت اللجنة معناتها كان بهم تشكيله موجوده، معناتها تبرع عبد الرحمن بن تاج. هذا هو تاريخ قفصة.
1: هنا تاريخ قفصة وتاريخ تونس الذي صنع بأيادي حماة الوطن. المراجع المعتمدة: كتاب الزعيم أحمد تليلي كفاح ومواقف للكاتب محمد علي المؤدب، كتاب مسالكي سيرة حياة ونضال السيرة الذاتية للشيخ يوسف بلطيفة، حوار مسجل مع الراحل يوسف بلطيفة مدنا به السيد ناجي بالقاسم القفصي المهتم بتجميع تراث الجهة.
2: يوسف بلطيفة الشيخ المناضل. موسيقى الشارع أنس الزماني. أعداد وتقديم سمير جبعك.
8: حماة وطن.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: تمام الخامسة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. أكدت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة الكاف دلال لموشي أنه تم تضمين المخطط التنموي المشروع الوطني طريق السيارة تونس ولاية الكاف، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغرد ما في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة المقترحات لضمان نجاح المشروع. انطلقت صباح اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب المنطقة الذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة للشباب. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدة مجالات فلاحية واعدة، دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. شنت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اقتحامات واسعة النطاق طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات

مزاجس أو للمنازل، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة بلدات. إلى اللقاء.

على موجات إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في عشوية صيف معاكم حتى للثمانية، ثلاثة سوية بالفن بالموسيقى بالأخبار بالمتابعات. إن شاء الله تعديوا وقت حلو معنا، تسمعوا فينا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. توصلكم التحية المسائية لكل مستمعينا ولكل مستعملي الطريق، طقس نجم نقولوا سخون أما السخانة المستحبة أكسبتابل نجم نتعايشوا معاها. نقولوا ديما إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيد. بعد شوية نعطوكم فكرة فيما يخص أحوال طقسنا الليلة في الليل كيفاش باش تكون. نسلم على توت ليكيب اللي معايا اليوم في تأمين المنوعة هذية، كل من نزار الهريغي على الكونسولات، هشام بن صحابة في الغرفة الفنية المركزية، ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة ديجيتال، يونس الشيرني، واستقبال مكالماتكم مع مولدي الهميلي. من أمام الميكروفون معكم آمنة الخليفي. نذكركم باللي تنجموا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو الكيف. مرة أخرى نقول لكم أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس. خلي الموجه ديما معاك
1: ديما، احنا معكم باذن الله. اهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر موجتنا، موجه راديو الكيف، حتى الثمانيه في برنامجنا. كما قلت انطلاقتنا باش تكون باحوال طقسنا لليوم، خاصه في فتره الليل. طقس الليله باش يتميز بعض السحب اللي تكون احيانا كثيفه بالمناطق الساحليه والشرقيه مع امطار متفرقه، وسحب عابره ببقيه الجهات، تتكثف في اخر النهار اليوم اخر العشيه، خاصه بالمرتفعات الغربيه للوسط وللجنوب، مع خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار متفرقه. درجات الحراره كما لاحظنا اليوم سجلت ارتفاع طفيف، في الليل زادة باش تتواصل، يعني فما شوية اسخانة. الحرارة القصوى ليلا باش تكون بين 25 و30 قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 30 و35 درجة ببقية الجهات. الريح باش تكون ليلا من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فيه شديد الاضطراب في آخر الليل. هذه أحوال طقسنا دونك الليلة كيفاش باش تكون. بطبيعة ديما نمدوكم بآخر وأجد التفاصيل فيما يخص أحوال الطقس. دونك هذه اللي حبينا ركنا نبدأ بيه اليوم معكم في برنامجنا عشوية صيف. مكملين راجعين بعد شوية مع بقية أخبارنا في عالم الثقافة.

فضل شاكر ودو حبيب البحر وقيت يا جماعة حتى هو نتاعت بحيرة مزيانة سيختو احنا في بداية الصيفية مازالت برشا عباد تخدم نقولوا ربي يعينكم فما اللي مكنش بطبيعة واستغل الفرصة باش يمشي يبدل الجو هو وصغيراته ما فيها باس على شلي سيختو شطوطنا المزيانة الحلوة في تونس معنا ما نقولوا فيها عنا ياسر بلاصة بلايص يعني حلوين ومزيانين خاصة في شمالنا الغربي اللي مازالوا بلايص فيرج يعني ما فيهمش برشا عباد كيما كاب نيغرو كيما شط الزويرة في نفزال مقاصب باللي بالحق من أحلى الشطوط اللي تنجموا تزوروها وتكون عندكم تجربة مزينة أحلوة بتبيع من سوشت برقة بلاد المرجان وبلاد الفن تويكا والجاز اللي برشا هاوكا يضربوا عصفورين بحجرة يتمتع بموزيكا جاز إذا كان يحب بتبيع يحضر للسهريات من نوعية هذية ويكون عشاق موسيقى الجاز ومن طن زيدا كيف كيف هاوكا يربح أيامات صيفية أحلوة. خلينا نمشي شوية للأخبار الثقافية باش نحكو على احتضان مدينة الحمامات فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. هذي باش يكون الشهر هذي من نهار 13 حتى 15 جويلية. جاء تنظيم الحدث الإفريقي هذي الهام في إطار وبمبادرة من مجلس التعاون العالمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. بتجمع القمة هذه نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين زادة والباحثين ورواد الأفكار من عدد من الدول الإفريقية وهذه الكل للتباحث حول أحدث التوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. الهدف دونك من القمة هذه هو استعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية أمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. باش نكملوا نبقاو مع أخبارنا في عالم الثقافة باش نحكو على استنكار اتحاد الكتاب التونسيين ما جاء في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. واعتبر الاتحاد أنه هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز اللي يدفع لها المواطن من إسهاماته وفق ما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم ودعا إلى التراجع عن هذا الشرط المسيء لكل كاتب تونسي كما أشار إلى خطورة الشرط الإقصائي هذا اللي جاء زاد في شروط الترشح لجائزة أدبية أخرى برعاية مؤسسة بنكية باعتباره لا يراعي جهود التأليف والطباعة والترويج. في تقدير الاتحاد داعيا الجميع إلى المطالبة بإلغاء الشرط التمييزي هذا بين مبدعي تونس خاصة وأنه تحكيم الجائزة يخضع إلى لجنة التحكيم وأنه لا مبرر للإقصاء. وعبر الاتحاد عن الاستغراب مما اعتبره تمويه مقصود في صياغة الشرط لأنه النشر على الحساب الخاص يكون مع أصحاب المطابع ولصالح حساباتهم البنكية اللي هما بدورهم ناشرين حسب البلاغ. وأضاف زيادة اتحاد الكتاب التونسيين في نفس الإطار أنه يحمل وزارة شؤون ثقافية المسؤولية الأخلاقية والأدبية في تواصل الوضعية الكارثية للكتاب بتونس وللكتاب وتواصل تدهور سوق الإبداع والتأليف وحرمان الكتاب من حقوق ناضلوا من أجل الحصول عليها هذه بطبيعة وفق ما جاء في البلاغ الخاص والوارد من اتحاد الكتاب. دونك أخبارنا ثقافية أكيد مازلت معاكم ومازلنا مع بقية متابعات وأخبارنا المتنوعة في عشوية سيف عبر موجة راديو الكيف حتى الثمانية.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو كيف نسلم عليكم مستمعين الكل وعلى كل مستعملي الطريق وين ما كنتم. أهلا وسهلا بالجميع. باش نبقاو مع أخبارنا في الأعلامية, أخبارنا اللي جينا من أعلان من المعهد العالي للأعلامية بالكيف اللي يفتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة, هذه من خلال تعزيز عرض البيداغوجي لثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا جدد, تشمل هندسة البرمجيات, الأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب, وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية, وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الأعلامية, وهذه في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتم تحديد آخر أجل للتسجيل في الاختصاصات هذه يوم 20 جويلية من الشهر الحالي عبر موقع المعهد الرسمي. جاء التوجه هذه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التعليم العالي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية.

0: دنيلي ما لقيت لحساب شافت عيني فاش قام تحكيلي كله بسباب مات الفيلي
1: رجعنا معكم. هذه الغنية الأولى اللي سمعناها كانت بصوت مرتضى على فيلم كينا، مكملين معكم عبر موجات راديو الكيف. سويعتنا الأولى اللي تعدت معكم إن شاء الله نكونوا أحنا زادة خفيف ظل عليكم، لكن قبل ما نختمها خلينا نحكي شوية على إرادة الشباب. شنو هذا بالضبط؟ هذه مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل، اسمه إرادة للشباب في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية منه. تم الإعلان خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية زهوين في الغرض تحت إشراف ولي الجهة عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12 حتى 24 جويلية شهر الحالي لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها والرغبين زادة في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. تعرف الحضور في مستهل الجلسة على نتائج المرحلة سامحوني الأولى من المشروع اللي مكنت 8 شبان من ولاية زغوان من بعث مشاريع مبتكرة في قطاعات ذات قيمة مضافة بعد ما تحصلوا على منح تمويل بلغت قيمتها فوق 100,000 دينار. شملت المشاريع هذه عدة قطاعات على غرار إنتاج الأعلاف المركبة، تربية الأبقار بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحويل وتثمين لعاب الحلزون وإنتاج البروتين من الحشرات لتحسين جودة الأعلاف. كما تم زيادة التذكير بأهداف المشاريع هذه خاصة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، دعم المبادرة الخاصة وأحداث مواطن شغل مستدامة لفائدة الشباب من خلال تشجيع يعني بعث مشاريع في قطاعات واعدة تواكب التحولات البيئية والتقنية والرقمية وتساهم زادة في تنويع النسيج الاقتصادي وفي الاستثمار على خطرها يعني اللي برودوي هذوما اللي قاعدين يتصنعوا طالبينهم برشا في الأسواق الأوروبية. وكذلك ضبط الحضور بالمناسبة رزنامة الأيام الإعلامية والتحسيسية اللي تنتظم بمختلف معتمديات الولاية، كما زاد التعريف بالبرنامج وأهدافه وشروط الانتفاع به وكذلك آلية الترشح، وهذا يضمن أوسع مشاركة ممكنة للشباب. شبابنا احنا زاد كيف في الشمال الغربي تنجموا تمشيوا لمكاتب التشغيل تسألوا على البرنامج والمشاريع هذه اللي تحت عنوان أو شعار إرادة للشباب. مكملين معاكم بطبيعة، نرجع بعد النشرة الأخبارية ونبقى مع بقية متابعتنا اللي عنا في عشوية صيف.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. تضمن مشروع الطريق السيارة تونس ولاية الكاف ضمن المخطط التنموي 2026-2030 انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000,000 دينار. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو حاملي الشهائد العليا للاستثمار في مجالات فلاحية واعدة. تفاصيل الأنباء. عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الذي خصص الجلسة لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وقدم الوزير عرضا خاصا بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية ومحاوره التنموية، مشيرا إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشركة. هذا وأكدت النائب بالمجلس عن جهة الكاف دلالة اللموشي أنه تم تضمين المخطط التنموي المشروع الوطني الطريق السيارة تونس ولاية الكاف مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول، في انتظار عقد جلسة استماع يوم الاثنين القادم مع وزير التخطيط خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي.
2: فيما يخص ولاية الكاف، احنا نحب المخطط يكون منصف وعادل لولاية الكاف. المعلومة الثابتة اللي الطريق السيارة هو ما تم تضمينه في المشاريع الوطنية، للأسف المخطط التنمية لم ينصفنا إقليميا، معناش حتى مشروع على المستوى الإقليمي. فيما تبقى نهار الاثنين إن شاء الله ستكون لنا جلسة استماع مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط على مستوى الإقليم الأول والإقليم الثاني، باش نحاولوا نفهموا مع السيد وزير الاقتصاد علاش معناها حرمت ولاية الكاف من المشروع على مستوى الإقليمي. احنا وباش نحاولوا ندافعوا على الكاف باش يكون فقط العدالة تتمتع الكاف كيما بقية الولايات.
0: أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطن ويشمل عدة عناصر تتعلق

0: تهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الري أو مياه الأمطار. النائب عن عمادة عسالة بلطة بوعوان بالمجلس المحلي للتنمية ببلطة بوعوان ماهر السلامية:
1: بالنسبة للتهيئة العمرانية حي الهادي خليل إن شاء الله انطلقت الأشغال، وزيارة السيد الوالي أمس مع الأطراف المعنية الكل أعطى إشارة الانطلاق في حي الهادي خليل اللي يمثل معناها قريب 6000 ساكن، مشروع القيمة الجملية متاعه 3 مليارات و500، فيه تطهير، فيه تصريف مياه الأمطار وكذلك طرقات. إن شاء الله هذا معناها فيه تنوير، إن شاء الله هذا معناها يكون بشرة خير لأهالي حي الهادي خليل والعمادة عسالة بلطة بوعوان، وإن شاء الله المشروع هذا يكون معناها بادرة خير على العمادة وعلى
0: كل. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغرد ما في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. رفقة العبيدية:
2: انطلقت أيام تحسيسية من قبل الغرفة الفتية الاقتصادية بغرد ما لتختتم بصالون حول التوجيه الجامعي نهاية الأسبوع المقبل. أكثر تفاصيل مع رئيسة الغرفة رفيقة نسيبي.
3: صالون التوجيه الجامعي في نسخته الأولى في جندوبة مفتوح للي عنده الباك واللي ما عندوش، للأولياء والطلبة اللي يحبوا يعملوا إعادة توجيه، وكذلك لكل شاب أو شابة يحبوا يتعرفوا على فرص التكوين المهني والمسارات الدراسية المختلفة في تونس أو خارجها. باش يكون حاضر معانا عدة خبراء في التوجيه الجامعي وأكثر من 25 جامعة مؤسسة تعليم عالي، إلى جانب مراكز تكوين مهني شهادات البي تي بي بي تي اس المعترف بها من الدولة. ما تضيعوش الفرصة، حضوركم مهم، مستقبلكم يستحق أنكم تاخذوا القرار الصحيح على بينة ومعرفة.
2: الصالون الجهوي للتوجيه سيكون فرصة حقيقية أمام التلاميذ والطلبة وأيضا الأولياء المرافقين لأبنائهم من أجل اكتشاف هذه الشعب والتعرف على أفاقها المستقبلية في مجال التشغيل.
0: خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. نائب بالمجلس المحلي بسليانة الشمالية فلاح المنصورية:
4: سيتم إنجاز ثورة انتهاء جميع الدراسات التقنية. للأمانة تم تشريك المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية وكذلك بسليانة الجنوبية في عدة جلسات من قبل بلدية سليانة. المشروع هذا بما أنه مشروع نموذجي تم مرافقته إلى آخر مراحل التفاوض مع المؤسسات المعنية أنها تبني أو تشتغل على بنايات تليق بمدخل مدينة سليانة. كذلك اقترحنا أنه تصير مأوى للسيارات، مأوى عصري في المنطقة ديك بما أنه المنطقة الإدارية باش تكبر السكانية دي باش تهز حوالي 10,000 سكن. نحاولوا نتجاوزوا الإشكاليات اللي تعيشها تويكا وسط مدينة سليانة. أكيد نحكوا على تنشيط الاقتصاد المحلي، أنه الأرض نتاعها تكون السعر يعني الموجه للبناء يكون أرخص من الخوار. صحيح هو تأخرت جدا، يعني اليوم لا فاش نحكوا على زوز مشاريع كبيرة عندها. احنا ديما نطالبوا بالتسريع في مثل هذه المشاريع الكبرى.
0: تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أمس 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسم الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. وكان أسطول الشركة قد تعزز سابقا ب 18 حافلة مزدوجة جديدة تم اقتناؤها من الصين الشعبية في إطار الصفقة الدولية العامة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحافلات الجديدة التي تدعم بها أسطول الشركة الجهوية للنقل مؤخرا إلى 33 حافلة لتأمين تنقل المسافرين في ظروف مريحة. انطلقت صباح اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بالمنطقة الذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة لشباب الجهة. مدير دار الشباب بالقلعة الخصبة عبد اللطيف المولهي وهذه الإضافة:
5: مهرجان الشباب هو في الحقيقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في قطاع الشباب في أفق 2035. هذه الدورة الثانية ليه. بالنسبة للقلعة الخصبة معناها اليوم 4 جويلية 2026، برنامجنا بعد الافتتاح عنا في ديجان احنا توه معناها في إطار تنفيذها اللي هي دورة في الكرة الحديدية. تويسكي القلعة الخصبة معروفة بالكرة الحديدية. بعدها عنا ورشة في الطيران الشراعي تأمنها جمعية إهريسة للطيران بالكير. بعدها عنا دورة القدماء لعبة تنس الطاولة. بعدها عنا حفلة فنية معناها شبابية تنطلق انطلاقا من 7 إن شاء الله، ومفتوح للشباب. حتى في السهرة الفنية حاولنا الشباب كله نحيطوا بيها، شباب بأنواعه بجنسيه وبمختلف شرائحه.
0: إلى الأخبار الوطنية الآن، حيث دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهائد العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة، دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وتشمل مجالات الاستثمارات المعنية خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور من خلال إنتاج سكر التمر ورب التمر وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. وضمن أخبار العالم، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. هذا وشنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اقتحامات واسعة النطاق طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من البلدات. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بأهم الأخبار. تضمين مشروع الطريق السيارة تونس ولاية الكاف ضمن المخطط التنموي 2026-2030. انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو حاملي الشهائد العليا للاستثمار في مجالات فلاحية واعدة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مساء الخير، تحية طيبة لكم الناس كلها. أهلا وسهلا بكم في آخر موعدنا الرياضي لهذه الأمسية، البداية بالمونديال، والآن يلعب الدور ثم النهائي الأول في مونديال 2026 بين المغرب وكندا لحدود دقيقة 11. نتيجة 0-0، لقاء يدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. تشكيلة المنتخب المغربي فيها تغيير وحيد مقارنة بلقاء الدور 16 أمام منتخب هولندا. دخول اللاعب رضوان حلحال مكان شادي رياض، البقية ياسين بونو في المرمى، عيسى ديوب، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، أيوب وعدي، نبيل العناوي أو نيل العناوي، عز الدين ناحي، بلال خنوس، إبراهيم دياز، وإسماعيل السيبارية. الدور ثم النهائي الثاني يجمع العاشرة ليلا بين باراغواي وفرنسا. الحكم هو الأوزبكي إلغيز تانتاشيف، والاتحاد الدولي كرة قدم يواجه تحدي وسيناريو مقلق في هذه المقابلة قد يؤدي إلى تأجيل اللقاء الذهبي بين فرنسا وباراغواي واللي دور في فيلادلفيا العاشرة متاع الليل. السبب هو توقعات بعاصفة رعدية وموجة حر شديدة توصل حتى 38 و 39 درجة مع هطول أمطار كبيرة، إمكانية كبيرة في لقاء باراغواي وفرنسا. هذا كله يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع إمكانية لتأجيل المباراة. لقاء إذن في العاشرة متاع الليل. غدوة 9 يكون لقاء البرازيل والنرويج، والحكم هو الأمريكي إسماعيل الفتح. في الجزائر فيما يخص المونديال، إقالة المدرب البوسني كرواتي السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من منصبه بعد خروج منتخب الخضر من الدور 16 أمام سويسرا بهدفين مقابل صفر. الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أعلنت اليوم فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس أفريقيا السنوات 2028-2032 و2036. هل تكون تونس من المرشحين لاستضافة نسخة من النسخ، على الأقل نسخة 2032 أو 2036؟ المدرب الفرنسي هيرفي رونار يعلن مغادرته المنتخب التونسي لكرة القدم ويتوجه بالشكر لكل من ساندوا في العمل متاعه في الزوز مقابلات أمام اليابان وكذلك أمام هولندا. ورد ذلك في تدوينة على صفحة رونار في انستغرام. الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد أنه سحب رزنامة وطول ترابطة الأولى باش يكون نهاية شهر جويلية الحالي مع إمكانية برمج مباراة السوبر قبل انطلاق الموسم. السوبر اللي خص 2021-2022 بين الترجي والنادي الصفاقسي، أما سوبر الموسم المنقضي بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي فربما يدور في شهر أكتوبر 2026. ذكر فقط أن بطولة ترابطة الأولى تنطلق يومي 22 و23 أوت المقبل. في الأولمبي البيجي، رئيس الهيئة التسييرية المنتهية ولايتها السيد كامل ويلي أكد أنه غير مستعد لتلبية رغبة أحباء النادي في تولي رئيس الهيئة من جديد ما لم يتوفر مبلغ مطلوب لخلاص الديون المتخلدة بذمة النادي وضمان المشاركة في المسابقات الموسم المقبل. المبلغ المطلوب حوالي 500 مليون، لا تتوفر خزينة النادي إلا على 57 مليون من هذا المبلغ. في النجم الساحلي الدكتور كريم العكروت رئيس اللجنة المستقلة لفض النزاعات أكد ترشحه لرئاسة الهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي. في مستقبل سليمان، رئيس الفريق أمين البيرسوي أكد أن النادي تلقى يوم أمس مراسلة رسمية من المحكمة الرياضية تاس تطلب فيها مستندات إضافية وهي إثباتات تتأكد عدم تلقي النادي أي رد من الجامعة التونسية لكرة القدم على مراسلته اللي وجهها ليه في شهر مايو الماضي. الطلب حسب رئيس المستقبل الرياضي بسليمان يعتبر مؤشر إيجابي في قضيته المرفوعة لدى التاس. في خبر آخر يخص مستقبل سليمان، لاعب الفريق من لهم مجهد في طريقه للانضمام إلى فريق الوحدة الإماراتي بقيمة 200 ألف دولار. الصفقة واللاعب اتفق مع فريقه مستقبل سليمان ومع كذلك الفريق الإماراتي، ونهار الاثنين يتوجه للإمارات لإمضاء العقد لمدة 3 مواسم. نواصل في كرة القدم. نادي القوة الجوية العراقي يتعاقد رسميا مع المدرب التونسي فتحي جبال لقيادة الموسم المقبل في البطولة العراقية وكذلك مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو بطل العراق الموسم المنقضي. القوة الجوية يضم في صفوفه المهاجم التونسي هيثم جويني اللي جدد عقده مع الفريق. بالنسبة لجبال باش يساعدوا كل من شكري زعلاني، مطيع الشطي، وناجح الصغير، زوز معدين بدنيين، وطاهر الغربي كمحلل أداء. بالإضافة إلى هيثم جويني ثم زوز ملعبية كانوا يلعبوا في الاتحاد المنستيري يلعبوا توا في الفريق العراقي اللي هما أنتوني أوكبوتو وموزيس أوركوما. في كرة السلة، المنتخب التونسي كمل غدوة النافذة الثالثة من تصفيات المونديال في أنغولا بلقاء ضد المنتخب الغيني في الساعة 1 ظهرا، لقاء ترتيبي باعتبار منتخب نضمن التأهل للدور الثاني من هذه التصفيات، والنافذة الرابعة مش تكون في تونس في شهر أوت المقبل. إلى رياضة ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم التونسية مروة البراهمي تفوز بذهبية رمي الصولجان فئة اف 32 برمية طولها 24 متر 56 سنتيمتر، وكانت فازت سابقا بفضية دفع الجلة. أيضا سمية بوسعيد تفوز بذهبية سباق 1500 متر فئة T11 T12 وحققت توقيت قدره 4 دقائق 57 ثانية و76 جزء من الثانية، وقبلها كانت فازت أيضا بفضية سباق 800 متر. نكمل بالتنس، واليوم خروج زوز مصنفات الثانية والثالثة عالميا ببطولة ويمبلدون من الدور الثالث قبل الدور ثم نهائي. إيغا شواتيك البولونية انهزمت في الدور الثالث أمام الفلبينية ألكسندرا أيالا 2-0، وألينا رايباكينا كازاخية انهزمت أمام البلجيكية إليس ميرتينز 2-0. من جهة أخرى الإيطالية باوليني تتأهل على اليونانية ماريا سكاري بمجموعتين 0-0. نقطة ختام أخبار الرياضة، ونذكركم بنتيجة المغرب وكندا في دور ثم نهائي لكأس العالم 2026، 16 دقيقة نتيجة ما زالت 0-0. ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية، إلى اللقاء.

0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف.
0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

ورجعنا معكم برموجتنا موجة راديو كيف عشوية صيف. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، أهلا وسهلا بالجميع معكم في مشوارنا اللي باش نتواصلوا فيه مع بعضنا حتى الثمانية توقيتنا 29 دقيقة بعد ستة. نقولوا مرحبا بكل الناس اللي تسمعوا فينا، بكل أصدقائنا مستعملي الطريق، أهلا وسهلا بالجميع. خلينا نحكي شوية على مبادرة مزينة اليوم رأوها، يعني حكيوا عليها الراديو الصفحات الرسمية زيدة كيف كيف الفيسبوك. هي مبادرة أنس جابر، رياضيتنا في التنس أنس جابر، اللي تتبرع بجهاز متطور للتسلسل الجيني لفائدة معهد صالح عزيز. ماذا بينا نحن الناس بالحق اللي فسرهم وعندهم لباس بيهم، علاش ليه ما يتلفتوش البرشة نقائص أو يعاونوا بطبيعة الحال بلادهم اللي تستحق لهم بطبيعة الحال. أنس جابر اليوم تبرعت كيما قلت بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلية بمعهد صالح عزيز. الهدف منه دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وهذه وفق بليغ نشره اليوم المعهد. وإحنا نعرفوا أنه فما برشا ناس نقولوا إن شاء الله ربي معهم وربي يشفيهم، يمشي المعهد هذي وما يلقوش النوعية هذه نتاع الأجهزة اللي تسهل عليهم برشا أمور، خاصة في مرحلة معينة من الأمراض اللي الدقيقة والثانية بحقها. جرى دونك تدشين الجهاز هذي خلال موكب تضم اليوم بمقر المعهد بحضور رئيس الديوان ووزير الصحة والمديرة الجهوية للصحة بتونس والمديرة العامة لمعهد صالح عزيز. الجهاز هذي اللي تبرعت به أنس جابر يعد يعني جهاز خاص بالتسلسل الجيني من الجيل الجديد، من أحدث التقنيات المعتمدة في التشخيص الجزئي، ويتيح تحليل المادة الوراثية والكشف عن التغييرات الجينية المرتبطة بالأورام وغيرها من الأمراض بدقة عالية، وهذه يعزز دقة التشخيص ويساعد الأطباء على اختيار العلاجات الأكثر ملائمة مع المرضى. وزاد كيف كان أوضح المعهد أنه الجهاز هذا يمثل إضافة نوعية لإمكانيات قسم التشريح وأمراض الخلية، ومن شأنه زاد أنه يدعم خدمات التشخيص المتخصصة فيه ويساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. دونك ثمن معهد صالح عزيز المبادرة الإنسانية هذه من طرف لاعبة التنس والرياضية أنس جابر، وعبر عن شكره لها وعلى المساهمة هذه اللي تعكس حسها الإنساني والالتزامها بدعم القطاع الصحي في تونس، وتمنى لها مزيد من النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية والإنسانية. إن شاء الله برشا برشا يعملوا على المنوال هذية اللي قدمته أنس جابر لمعهد صالح عزيز. مرة أخرى نقولوا نتمني السلامة والصحة لكل مستمعينا مكملين معكم بتبيعة مع بقية متابعتنا وأخبرنا عبر موجة راديو كيف. نمشي ومع موزيكتنا ورجعين.

رجعنا معكم. هذه الفنانة التونسية أمينة فيخت. أمينة فيخت اللي في القريب في شهر أوت باش تحيي حفل على مسرح ركح مهرجان كارتاج الدولي. بطبيعة نمدوكم بأكثر التفاصيل في الإطار وقت اللي تهبط البرمجة كاملة نتاع مهرجان كارتاج الدولي اللي أكيد في أسامي تونسية كبيرة وكذلك أسامي عربية باش تكون حاضرة في المهرجان هذية. منهم الفنان التونسي صابر الرباعي اللي باش يكون زادة من الفنانين اللي باش يحييوا سهرة من سهرات مهرجان كارتاج الدولي السنة. مكملين احنا معاكم في برنامجنا نحكي شوية على منصة رقمية جديدة خاصة بتسوية نزاعات التونسيين بالخارج بالوساطة. هذه اللي اعلن عليه الكتاب العام الاسبق للهيئة الوطنية لعدول الاشهاد والعميد الجهوي الاسبق لغرفة عدول الاشهاد طارق جلاصي عن العمل على اطلاق منصة رقمية تونسية موجهة بالاساس للتوانسة اللي يعيشوا بالخارج. خارج الهدف من المنصة هذه هو توفير خدمات الوساطة وزادة تسوية النزاعات عن بعد، وهذا باش يكون في إطار دعم آليات الحلول البديلة للنزاعات. جاء الإعلان هذا على هامش الملتقى المتخصص في التحكيم والوساطة اللي أوضح من خلاله جلاسي أنه المشروع انتقل من مرحلة التصورات إلى مرحلة الإعداد العملي، وأشار إلى أنه المنصة باش تضم وسطاء مؤهلين وتمكن من تلقي الاستشارات وفتح ملفات النزاعات ومرافقة الأطراف نحو حلول توافقية، سواء كانوا يعني الأمر يتعلق بنزاعات بين التونسيين داخل البلاد أو بين تونسيين مقيمين بالخارج أو مع أطراف أجنبية. وبين أنه تحديد موعد إطلاق المنصة هذه ما زالت يعني رهينة استكمال الجوانب التقنية باعتبار اللي هي تستوجب وتستوعب عدد كبير من المستخدمين وتوفر خدمات رقمية متخصصة وفق معايير تضمن النجاعة وسهولة النفاذ. وفي نفس السياق كان أكد أن الوساطة تمثل الآلية الوحيدة اللي تمنح أطراف النزاع فرصة من خلال صناعة الحل بأنفسهم خلافا للقضاء أو التحكيم أو الصلح، خطر يصدر من خلالها القرار عن طرف ثالث. واعتبر أن دور الوسيط يقتصر على تقريب وجهات النظر وإدارة الحوار، وهذا بطبيعة الحال يلعب دور في تعزيز ثقافة الانصات والتفاهم بين المتنازعين وإيجاد حلول أسلم. وأشار إلى أن الجامعة العامة للتونسيين بالخارج تبنت التوجه هذا انطلاقا من الحاجة إلى إيجاد بدائل أكثر سرعة وأقل كلفة من التقاضي، خاصة بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج، وهذا بطبيعة يحد من تعقيدات الإجراءات ويحافظ على العلاقات الإنسانية بين كل الأطراف المتنازعين. وكان المثل ضرب يعني مثال بالنزاعات الأسرية وبين أن الوساطة تساعد على الحفاظ على التواصل بين الأبوين بعد الطلاق، وهذا يخدم مصلحة الأطفال وزاد كيف يجنب تفاقم الخلافات بيناتهم. في المقابل لفت النظر إلى أن تونس ما زالت تفتقر إلى قانون خاص ينظم الوساطة رغم انتشار الآلية هذه في عدة دول في العالم، ودعا الضرورة استكمال الإطار التشريعي وهذا يواكب التطورات الدولية في مجال تسوية النزاعات. كما زاد أعلن عن شراكة تجمع الجامعة العامة للتونسيين بالخارج والمؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والهدف منها هو دعم ثقافة الوساطة وزاد تطوير مشاريع عملية، وفي مقدمتها المنصة الرقمية المرتقبة اللي ينتظر باللي باش تكون وتمثل فضاء جديد لتقريب الخدمات القانونية والوساطية بين أفراد الجالية التونسية بالخارج. حاجة بها ماذا بينا ديما أسلم الحلول بين المتنازعين سورتو كي يبداو خارج الوطن اللي يخسروا برشا فلوس وبرشا وقت في قضايا نجم نقولوا الحل نتاعها سريع ويكون سهل. مكملين معاكم، نرجعوا بعد موجز السبعة مع بقية أركاننا.

وله لا يزيد اكتر، له لا يزيد اكتر، له لا يزيد اكتر، وله لا يزيد اكتر. انا عييت عييت عييت عييت ما نصبر.

ضايع دقيقة رجعت سوايع وابي صبح شايع وقولي واش كتبغيني وقولي واش كتبغيني وقولي واش كتبغيني واختي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع قولي

ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب وخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب وخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنب ولمن غادي تخليني ولمن غادي تخليني.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مساء الخير، تمام 7 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحافلات الجديدة التي تدعم بها أسطول الشركة الجهوية للنقل بباجة مؤخرا إلى 33 حافلة لتأمين تنقل المسافرين في ظروف مريحة. أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلط أبو عوان بكلفة 3,511,000 دينار، يستهدف 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار، وفق النائب بالمجلس المحلي للتنمية ببلط أبو عوان ماهر السلامي. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح هذا المشروع. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغار الدماء في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. انطلقت صباح اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب بالمنطقة، والذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة لشباب الجهة، حسب ما أفادنا به مدير دار الشباب بالقلعة الخصبة عبد اللطيف المولهي. تبرعت لاعبة التنس أنس جابر بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز بالعاصمة، بهدف دعم إمكانية التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك وفق بلاغ نشره المعهد اليوم. عربيا، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. وشنت قوة الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، كما أفاد مسؤول طبي في قطاع غزة اليوم بتسجيل أكثر من 9,000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في قطاع غزة. موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام 8. إلى اللقاء.

رجعنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا مكملين مشوارنا عبر موجات راديو الكف. نسلم عليكم وين ما كنتم. مسابقتنا اليوم عن مسابقة قيمتها المادية 100 دينار من أهداء إذاعة الكف. اللي حب يشارك معنا سهل برشا، نجم يجاوب على السؤال اللي باش نطرحوه تويكا ويكلمنا على رقمنا 70 281 700 26. نعود رقم الهاتف 70 281 700 26. كما قلت الجائزة هي 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. سؤالنا باش نسأله على مهرجان الجاز، مهرجان الجاز بمدينة طبرقة اللي كما تعرفوا مهرجان عريق تأسس أول مرة عام 1973، فما ظروف خليته يعني يغيب لسنوات المهرجان هذايا، والحمد لله سنة المهرجان موجود مع عروض مزيانة، وإحنا باش نعطوكم أكثر تفاصيل على العروض هذه مع زميلي نبيل الشخاوي اللي موجود في مدينة طبرقة لمواكبة سهرة الليلة هذه مع 8 غير 4. لكن سؤالنا اللي باش نسألوه على عدد الدورة هذه، عدد دورة مهرجان الجاز في مدينة طبرقة سنة قديش. نذكروا أنه المهرجان باش يتقام أو بدأ من نهار 2 جويلية ومتواصل العروض نتاعو حتى 9 جويلية. السؤال سهل، نعاود الدورة نتاع سنة الخاصة بمهرجان الجاز الدولي بطبرقة رقم قديش. سهل ونعاود نذكر برقم الهاتف 70 281 700 26. احنا باش نمشي مع فاصل غنائي ونرجعوا لاستقبال مكالماتكم على 70 281 700 26.

0: رجعنا معكم موصلين مشوارنا عبر موجهتنا موجهة راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع، ذكركم باللي تنجموا تتواصلوا معنا على 70-281-726، هذه رقم الهاتف نتاعنا لاستقبال مكالماتكم فيما يخص مسابقتنا اللي سألنا على أعداد الدورة الخاصة بمهرجان الجاز الدولي بمدينة طبرقة اللي ينتظم السنة من 2 حتى 9 جويلية 2026. السؤال سهل برشا، والهدية هي قيمة 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. دونك خلينا نبدأ وفي استقبال 5 مكالمات هاتفية معنا في عشويتنا فيما يخص نص المسابقة. نبدأ مع أول المكالمات. ألو، عسلامة. مرحبا. ألو
1: عسلامة، منيرة
0: النعيم. مرحبا بك يا منيرة، أول مرة تشارك معنا منيرة؟
1: أول مرة.
0: مرحبا بهي منيرة، إجابتك يا للا.
1: الدورة 20.
0: قيدنا منير الإجابة، تبقى معنا في الاستماع. نمشي للمكالمة اللي بعد، ثاني مكالمة معنا نتعرفوا على شكون. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا مدام، شكون معنا؟
2: فريدة شيرني.
0: فريدة شيرني، مرحبا يا فريدة. مين تكلم فينا فريدة؟
2: محجوب.
0: مرحبا بيك. باهي فريدة، إجابتك يا للا.
2: الدورة متاع جاز في الكيف
0: في طبرقة.
2: دورة 20.
0: به قيدنا الإجابة نتاعك فريدة، يعطيك الصحة على المشاركة. نمشي والثالث مكالمة معانا لليوم فيما يخص مسابقتنا اللي سألنا على عدد الدورة الخاصة بمهرجان طبرقة، مهرجان الجاز الدولي اللي تقام تويكا في مدينة طبرقة. ألو مرحبا.
3: ألو عسلامة.
0: عسلامة خويا، مرحبا.
3: تحياتي ليك، احتراماتي، ويعطيك الصحة على دائما استخلاقك.
0: يعيشك يا سيدي.
3: برنامج العيش الصحراء بالحق نبطعنا مع الموسيقى.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك.
3: نتسالوا على كريمة، وين كريمة شو اليوم؟
0: والله البرمجة تبدلت، خاطر دخلنا البرمجة الصيف في الشبكة الصيفية. إن شاء الله كريمة تكون معاكم في برامج أخرى بطبيعة الحال موجودة. يعيشك. ذكرني
3: محمد المنظر.
0: مرحبا بك سي محمد المنظر.
3: وعلى الانغام اللي من هنا سيزا الحرغي بالحق اغنية طيارات.
0: يعيشك يا سيدي.
3: فما اقتراح موسيقي كان ممكن من بعد.
0: اي.
3: بي ماي لافر كورونا، عرفتها؟
0: باهي يا سيدي، إذا كان ما عديناهاش اليوم إن شاء الله تسمحها في عيش السهرة معانا الليل الأربعاء، خاطر هذيك برنامج خاص برشا بموسيقى، يعني كل الأذواق.
3: الموسيقى العالمية مع أمن الخليفي الرونديو أنا
0: طمعكي. عيشك. لازم نعيشوا السهرات الكل سي محمد.
3: أنا نقول الدورة هي دورة 20.
0: باهي يا سيدي، قيدنا الإجابة نتاعك، يعطيك الصحة سي محمد على المشاركة. نمشي والرابع مكالمة معنا لليوم. يقول لي نزار ما فماش مكالمات، ميساج نعاود نذكروا باللي تنجموا تتواصلوا معنا على 70-281-726. ما فهمش مكالمات، نكتفي بالقدر هذية من المكالمات. فما به ميساج خلينا نستقبله، ما نخلوش مستمعينا يسمعوا فينا. ألو عسلامة. اي يسمعوا فينا ديجا من الراديو، صوت قاعد وصل ونقص شويه. اذا كان تسمعوا فينا تويكا نقص شويه من الراديو وكلمنا من التليفون المستمع اللي معانا باش يوصل الصوت خير. تسمعنا ونسموك بالكدا. الو. الو عسلامه.
1: الو
3: عسلامه.
0: عسلامه خويا، شكون معنا؟ عسلامه نسمعوا فيك، شكون معنا؟
3: عمر نعيم جري.
0: مرحبا بك سي عمار، اجابتك يا سي عمار.
3: الدورة 20.
0: باهي سي عمار، مشكور على المشاركة، تبقى معنا في الاستماع. نكتفي وإحنا هكا بالقدر هذية من المكالمات. مازالت مكالمة. باهي يا سيدي، مرحبا بأصدقائنا الكل مستمعينا. 5 مكالمات، مازالت ألفة مكالمة أخرى مش موجود. باهي لا، نكتفي بالقدر هذية، 4 مكالمات معنا لليوم. بعد الفاصل الغنائي نرجعوا ونعلنوا على اسم الفائز. صحيح الدورة هذية هي الدورة 20، والكل سموا يعني الدورة بالصحيح والإجابات نتاعهم كانت صحيحة. أكيد مازالت مسابقات أخرى في الإبان اللي ما سعفوش الحظ المرة هذية باش يكون معنا بالتليفون، ينجم يكون في مناسبات ولقاءات أخرى. فاصل غنائي ونرجعوا.

أخبار موسيقى وجو باهي. إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

رجعنا معكم عبر موجة راديو الكيف فيما يخص الفايزة اللي معنا اليوم هي مدام منيرة نايمي. نقول لك ألف مبروك، فزت معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تنجم تكون يعني نهار الاثنين في مقر الإذاعة، ما تنسيش نسخة من بطاقة التعريف. مرحبا بيك، جعل حظ أوفر للجميع اللي باش يشاركوا معنا في مواعيد لاحقة بإذن الله. نحكي شوية في ما يخص السهرة الليلة في مدينة تبرقة، بما أن احنا حكينا على الدورة 20 لمهرجان الجاز. أكيد الموعد الليلة من مسرح البحر مع سهرة أحلوة لموسيقى الجاز. أكثر التفاصيل على الموعد الليلة، شكون اللي باش ينظم السهرة وباش يحييها بعد الفاصل الغنائي القصير. نرجع معكم نعطوكم فكرة على سهرة الليلة وليامات الجاية بالنسبة للناس اللي تحب تكون موجودة، سورتو اللي مكنجين أو بيان ويكاند سبت وإلا حد يكونوا موجودين غاديكا.

0: نمشي لمدينة تبرقة مع زميلي نبيل الشخاوي اللي حاضر غديك لمواكبة فعالية مهرجان جاز وسهرية الليلة وأكثر التفاصيل معك نبيل. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا عبر موجة بعض كيف. نحن في إقاعة صربية في الواقع في مارينا بحر مدينة تبرقة. كما قاعدة تسمع الليلة اخترنا أنه أو إدارة مهرجان في الدورة 20 اخترت أن ويكاند السبت تكون ويكاند دي جي، ويكاند ميكس، ويكاند ديسكو. بالطبيعة فيها شوية أول سكولز، معنا موسيقى قديمة، فيها شوية أندي جراوند، نعم مليحة بيخرجوا من روتين الجاز. احنا طوى موجودين قرب الرقع، لاحظنا عكس اليوم الانفتاح اللي كان فيه العرض لي تمول في الواقع بعرض الانفتاح، وكان عرض الانفتاح البارح في مسرح البحر. الليلة السهرة الثالثة على مارينا والسهرة الثانية في مسرح البحر. في مارينا توا اختاروا أن تكون سهرة دي جي صربيا، من زوج من دي جي صربيا، تباع الاختيار اللي تمول مليح. فينا مفهوم برشا أن المجموعة إينا جينر هذه الممتازة من صربيا جت خصيصا لعرض موسيقى دي جي على مسرح البحر. بالطبيعة الهدف شنو بالضبط؟ نعرف مليح سوي كان هو باساج برشا نتاع سياحة عبور من الجزائر باتجاه التونسي. كيف كيف برشا دي جي تم امتحانات مع خروج 6 سنة 9 وأيضا امتحانات دراسية، حبوا أنها تكون سهرة شبابية بأتم معنى الكلمة. لكن سهرة الموسيقى اللي قاعدين تسمع فيها توا مشتوفة تقريبا 9:30. علاش 9:30؟ لأنه نص ساعة يتعدى مسرح البحر في العصر تكون سهرة أخرى جات أمريكا، جات لنا من كتفار من شيكاغو، جات كلاسيك في شوية ديفايس يسمون احنا الصوت الأمريكي الجنسي، الصوت الرئاسي مع ليز ماكسون اللي باش يكون الليلة حضر فيها إذاعة الكتاب. ليز ماكسون كما قلنا المرة الثالثة باش تكون كانت حاضرة في مهرجان حمامات 2012، كانت حاضرة في مهرجان قطاط 2017، حضرت مرة وحيدة في مهرجان الضم، والآن باش تكون إن شاء الله مهرجان برقة في اليوم هذايا يختاروه أمريكان الجاز اللي صار يكون في مسرح البحر. هي في حد ذاتها نجم نقولوا سهرية متميزة، لأنه الليلة باش نسمعوا بريجاز. علاش نقولوا بريجاز؟ لأنه نعرفوا مليح احنا سمعنا البارح من كوبا، سمعنا كيف بالأمسيات هذايا قرب مارينا، سمعنا أنواع من مدارس الجاز الإفريقية والعربية والفرنسية، لكن كنا ننتظر بالطبيعة أن يكون جاز أمريكي. هذاك علاش الليلة نسبب بشكل حاضر. حبيت نذكر أن اليوم عقد يوم الخميس والأمس اليوم تم حضور شباب كبير برشا، ربما لأن الموسيقى دي جي مع هدوء الطقس مع أيضا نسمة البحر مع الأضواء اللي نشوف فيها في بالضبط مع الأضواء اللي نشوف فيها في رقعة مارينا، وأيضا عملية نجم نقولوا فيها برشا من دي جي تعرف مليح طريقة تقديم الموسيقى، طريقة التعبير والساحة، هذا الشباب اللي موجود في مدينة يجي مارينا.
0: واضح نبيل، يعطيك صحة، مشكور على التفاصيل هذه. دونك الليلة مع العشرة عرض ليزا مكان بغدويك عرض أصول بمشاركة ياسين بولاريس وسفين السعيدي، نهار 6 جويليا عرض طارق اليمني، 7 جويليا عرض ديدي بريدج واتر، و 8 جويليا كوكوروكو، و 9 جويليا سهرية الاختتام باش تضمن يعني عدة عروض موسيقية جامعة لموسيقى الجاز. هكا احنا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم من شوية صيف، موعد ان شاء الله يتجدد معكم غد بك في صباح من 6 حتى للعشرة في صباح نربح. تحياتي انا وتوت ليكيب اللي كان معايا، نزال الهريغي، هشام بصحابة، ألفا بوعشا، وامنا الخليفي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 그냥
1: 바로 가보자.

0: الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثامنة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكدت نائب المجلس عن جهة الكاف دلال اللموشي أنه تم تضمين والمخطط التنموي المشروع الوطني طريق السيارة تونس ولاية الكاف، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول، في انتظار عقد جلسة استماع الاثنين القادم مع وزير الاقتصاد والتخطيط وخاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي. خصصت جلسة عمل عقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية المثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاحية المشروع. تسلمت أمس الشركة الجهوية للنقل بباجة 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. وكان أسطول الشركة قد تعزز سابقا ب 18 حافلة مزدوجة جديدة تم اقتناؤها من الصين الشعبية في إطار الصفقة الدولية العامة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحافلات الجديدة التي تدعم بها أسطول الشركة الجهوية للنقل بباجة مؤخرا إلى 33 حافلة لتأمين تنقل المسافرين في ظروف مريحة. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. أعلنت اليوم وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم غد الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة 6 متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون جراء غارة جرنها طيران والاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. هذا وشنت قوات الاحتلال اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من البلدات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في تمام التاسعة، إلى اللقاء.

كلثوميات.

كلثوميات. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة 3.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أعلنت اليوم وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وذلك بداية من يوم غد الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة 6 متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشحة. تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطنة، يشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومية وتصريف مياه الأمطار، وفق النائب المجلس المحلي للتنمية ببلطة بوعوان ماهر السلمي. خصصت جلسة عمل عقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغرد ما في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. تبرعت لاعبة التنس أنس جابر بجهاز التسلل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز، وذلك بهدف دعم إمكانيات التشخيص الدقيقة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك وفق بلاغ نشره المعهد اليوم. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، هذا وشنت قوات الاحتلال اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من البلدات. أخيرا، تكون السماء مغشاة بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالوسط الغربي هذه الليلة، درجات الحرارة تتراوح ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة 10 للأنباء، إلى اللقاء. راديو كيف اف ام.
1: فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج فوق القمة. فوق القمة إذن وقيمة وقامة جديدة فنية، ونحن في الحقيقة لن نقتصر على المجال الفني، لكن تبدو شخصيتنا في معظمها في المجال الفني، سواء كان التمثيل المسرحي أو التلفزيوني والسينمائي أو الغنائي أو مشارب أخرى من الفن. شخصيتنا اليوم تعرفت في الأوساط الفنية طبعا بتاريخ مهم جدا أثر في المشهد المسرحي التونسي، مسيرته تقريبا لأكثر من 4 عقود تميز خلالها بتنوع العطاء كممثل مسرحي تلفزيوني، أيضا كمخرج كمؤلف كناقد وأيضا كإعلامي، قدم

0: مساحات إذاعية في مجال طبعا الفن واختصاصه مجال الركح. فنان اليوم هو كمال العلاوي، الممثل المسرحي بالأساس والتلفزيوني. طبعا تحية ليك سي كمال، مرحبا بك في الكيف. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا وتحية يعني كافة مستمعي إذاعة الكيف. بدءا أريد أن أترحم على روح الفنان المسرحي الكبير أحمد القشباطي الذي كان في بدايات فرقة الكاف قد قدم نص لمسرحية عنوانها كل فول باهي في نواره، أخرجها آنذاك عبد الله الراشد. المسرحية لاقت نجاح كبير كبير جدا، بحيث أصبحت في ذلك الوقت يعني في بداية السبعينات يعني 71 تقريبا مطلوبة في أنحاء الجمهورية، وما أن المرحوم منصف السويسي كان حريص على تطبيق مبدأ اللامركزية ذلك الوقت. كانت الفرقة تتجول في القرى والأرياف وحتى المعامل والمصانع، والمسرحية حققت عدد قياسي من العروض، ما يناهز 120 عرضا في تلك الفترة.
0: مهم جدا الرقم،
1: ومع أن المسرحية كانت تهتم بمشاغل الشعب التونسي اليومية، مواضيع الهجرة إلى الخارج، الهجرة الداخلية، السياحة، كرة القدم إلى غير ذلك، بشكل كاريكاتوري مضحك تلغمك على ضحك المسرحية. وكانوا الممثلين في الوقت ذاك من خيرة ما عرفت البلاد التونسية، يعني بالتنافس النزيه مع فرقة مدينة تونس هي كانت أهم فرقة. القاهم محمد بن عثمان الله يرحمه، اللي هو موهبة ربانية لن تتكرر، شد عندك أحمد السنوسي كيف لن يتكرر، هادي الغلامي، عمار بوثلجة، نور الدين عزيز، عبد المجيد بكير، الله يرحمهم هذوما كل والأحياء.
0: نعم، ربي إن شاء الله يطول في عمارهم. سي كمال دخلت بينا في صلب الموضوع، معناها
1: خاطر جبت على أحمد الكشباطي،
0: أي يعني دخلت بينا في الكيف وفي فرقة الكيف واللي باش تكون محطة مهمة في حوارنا.
1: نعم،
0: لكن خلينا في كمال العلاوي الله يرحمهم جميعا طبعا، وربي يبقي الأحياء وربي يطول في عمارهم بالخير. احنا نبدو معاك من البداية، خلي الناس تعرف مجال المسرح ومجال التمثيل المسرحي والدخول لهذا المجال الفني ليس بالصدفة، ما نجمش يكون بالصدفة. يمكن الصدفة في بعض الأحيان تخدم، لكن إذا تغيب الموهبة والرغبة في دخول هذا المجال فإنه لا يبقى هذا الاسم ولا ينجح. كمال العلاوي كيف كان مفتاح دخوله إلى مجال الفن والتمثيل المسرحي؟
1: هو البداية يعني تبدأ أنت مغروم بالفن، أي فن مثلا. أنا كنت مغرم غرام شديد بالفن التشكيلي، كذلك كنت مغرم بالسينما، يعني كنت أذهب للأفلام. وفي الفترة هذيك كانت الثقافة متنوعة، في فترة الستينات دائما أنا يعني مثلا شاب مثلا مراهق يعني، معنا كنا نشوف المسرحيات اللي تجي حتى من فرنسا. كان تم فرقة جاك ديري وهي فرقة كلاسيكية تجي مسرحيات موليير وماليرو وراسين، ويعني خاصة الفرنسية على النساج تفرجنا في عديد أعمال مسرحية. أنا بالموازاة مع السينما اللي كنت نمشي للسيني كلوب سيني جناس، أنا من المراهقة بتاعي مغروم بالأشياء هذه. في يوم من الأيام عندي مرت عمي قالت لي راهو الفنان الكبير محمد الزرقاطي اللي هو كان يرأس فرقة سوسة في ذلك الوقت يعني في سنة 65-66 يحتاج إلى شاب مش مثل في مسرحية جان بول سارتر اللي هي اسمها موتة بلا قبور، مور سان سيبيتور. فمشيت انا متحمس، دخلت قال لي الدور سبقك ليه واحد شاب اخر، خليت الدور انا باش نروح. قال قال لي وين ماشي؟ قلت له ها هو الدور خذاه هو. لا قال لي ما تحبش تتعلم انت؟ قلت له ماذا بيا؟ قال لي اقعد. وقعدت. وقتها هو خادم مسرحيتين والمسرحيتين هذوما زاروا الكاف.
0: اي.
1: هاك الفتره السلطان الحائر تاع توفيق الحكيم.
0: اي.
1: وشمس النهار زاد نتاع توفيق الحكيم والثالث هذه موتى بلا قبور زاد لم تنجز. دخلت انا هكا نكره. انا نصيح مع المجموعات وكاو. لكن قاعد منتبه لخدمه سي محمد الغاتري استاذ ممتاز وكان ثقافته عاليه جدا وكان يفسر لك كل شيء بالتفاصيل. بعد قلت والمسرحيه من سوء الحظ وقتها الرقابه منعتها.
0: ايوه.
1: وتوقفت الفرقه في الفتره هذيك وانا قلت اخي شو قاعد نعمل هكا؟ غنشوف مجال نتاع تعلم المسرح.
0: ندخل من الباب الصحيح.
1: نقصد ندخل من الباب الصحيح. وقتها الحقيقه الممثل الكبير مع محمد اسمه كان يخدم مع عمر الزريدن كان يخدم مع علي بن عياد هو من سوسه. كلمناه كلم خويا الكبير قالوا يحبوا يقرا قالوا عندنا مركز فن مسرحي ينجم يمشي يقرا. فمشيت عملت انا كونكور اختبروني معناها
0: الاستعدادات موجوده.
1: ايوه معناها كتابيا وحتى فنيا معناها قدمت مقطع من تراجيديا ومقطع من كوميديا وتقبلت وكنت انا الاول معناها في وعملت الاربع سنين بتاعي الاربع سنين اللي خديت فيهم الدبلوم بتاعي في المسرح. وقتها كان اسمه مركز الفن المسرحي مش ما خلطوش ايوه خاطر وقتها نجموا كلام يدخلوا من السنه الرابعه وخامسه هكذا من بعد ولات الباك بس بطبيعه الحال وكذا. وقت اللي تخرجت انا بعثوني في طرابلس في فرنسا كانت معايا زميله اللي هي اصبحت زوجتي فيما بعد اللي هي امل بكوش. ومشينا لفرنسا في حدود اسبانيا على الزال بيلي بيرينيه الجبال هذوكم معروفين مشى فيهم حنا بعد. معناها التجربه كانت في خيمه كبيره جدا كبل السيرك.
0: اي
1: الخيمه هذه توصل الثقافه للمناطق النائيه الريف والقرى الارياف باش يوصلوا الثقافة للناس المحرومين. كانت تجربة ممتازة جدا لأنه فك الخيمة هذيك تقعد بالأسبوع في مكان وتقدم مسرحية شريط سينمائي محاضرة عمل غنائي مثلا تفرجنا فيه ميشيل بورناريز اللي هو من وقتها من النجوم الكبار الغناء الفرنسي. حيث التجربة كانت ممتازة كيفاش تركب الخيمة كيفاش تنحيها وكيفاش تنتقل من مكان إلى مكان بك الكمين الكبار وحنا كنا نعيش في وسط كمين معناها الكميون يرفع قداش من كوشات معناها الناس ترقد وتاكل وتشرب ذاك الكميون هذاك بحيث تقول انتدار وتنقل. هذيك كانت تجربتي الأولى
0: وهي روح المسرح أنه العرض يحيا ويموت في في في, في عرضه ثم اللقاء المباشر يعني يكون فما تواصل بين في العرض بين الممثل وبين المشاهد وتفاعل في بعض الأحيان حتى تغيير في النص ويعطي روح أخرى للعمل من عرض إلى آخر بالتالي هي الحياة الحقيقية للفن.
1: بالضبط وإحنا حضرنا عمل مسرحي قد معنى راسخ في ذهني ما حبش نحا بقول هو عمل لجماعة مجموعة اسمها الماجيك سيركوس هو المجموعة يعني ترأسهم واحد أرجنتيني لكن يعيش في فرنسا جيروم سافاري وهذا يعمل ما يسمى بالمسرح الاحتفالي ويخدمش على الروح يخدم في كل مكان تلقى في وسط الجمهور ثم يعني منصات موزعة في وسط القاعة عمل احتفالي بأتم معنى الكلمة وهذا يتشهر برشا في الفترة هذيك وكان عنده جمهور كبير بعد أرضت هي المجموعة هذه
0: نجول
1: هذيك كان عنده تأثير عليها
0: نجول تونس ونرجع إذن كمال العلاوي في تونس كممثل مسرحي بعد أكيد التجربة هذه، بعد التعليم والتعلم، وبعد طبعا أنك تحط سيقك على أرض صلبة وتنطلق انطلاقة صحيحة باش تثبت ذاتك، باش تنوع التجربة متاعك، احكينا المحطات بالطبيعة اللي مريت بها.
1: وفي البداية كان عندي أحلام طموحات،
0: أكيد
1: حلم الكبير. حلم الكبير كان هناك التأثير تاع الانتراتور دو فرنسا الأمان تاع الخيمة. كنت نشتي نعمل خيمة لكن مش مسألة سهلة،
0: مكلفة
1: يزمع
0: تمويل ويزمع مفقود.
1: أنا عينوني هما دوما تخرجات، أنا من 16 عينوني في الكاز مباشرة. في الكاز مشيت لا ألوي على شيء، عندي أموال، عندي إمكانيات، عندي شيء. وشيت للمندوب وشيخ البرتاني الله يذكره بالخير، كان رجل ممتاز، كان رجل تقوى طبيعة معنا كلمة. مشيت فقلت له أنا جيت هنا وأنت باش تباشرني بياسر، لكن أنا غنيا لا ألوي على شيء، عندي مسكن، عندي
0: خالي الوفاق إلا من الموهبة.
1: الحمد لله. قديش قولك كان نبعث كان المدرسة عن تكوين مهني فيها مبيت وفيها رفاكسوا نجم تبات وتاكل غادي وتخدم. حبذا بشيت المدرسة هذه في منطقة اسمها بن عرعار، حبا قرية اسمها نورس.
0: نورس نورس سرس.
1: قال لي هل هذه المدرسة هذه هي ما أحلاها حتى شيء، كان ولي صالح سيدي بن عرعار. مشيت استقبلوني الحقيقة المدير كان متحمس يحب يعمل مسرح وكذا. قال لي هاو باش نجيب لك الكتاب الكل أحكي معهم. عنده هو ورقة صغيرة لك بنتو أو صالة. جاوني 300 تلميذ وقلت لهم كيفاش باش نبدا معهم؟ قلت لهم اسالوا اي اسئله. واحد اصمر اللون هو قال لي نحب نفهم معنى العنصريه. قلت له هذه العنصريه وقتها تم اغتيال باتريس لومومبا الكونغولي.
0: اي
1: كانت صدمة الناس الكل. وبعد اغتيال امينكار كبرى يعني هذا في افريقيا. قد أفسرهم أنا عنصرية في أماليتي في المناطق تاع جنوب أفريقيا، ناميبيا، موزمبيق، الأبرتيد هذاك وكل الاحتياج الكل تاع أمضيدا وغيرها. حكيت لهم بعد الجلسة دي طولت فيها بالحال. قلت نبدأ ملا نكتب مسرحية على العنصرية. في أربع أيام حضرت مسرحية سميتها الرأس. الرأس لأنه في الحلم معناه كيف يشوفوا رأس زنجي كبير، هذه تعتبر عقدة، عقدة الخصي لكاستراسيون
0: في الأسطورة
1: في علم النفس. من المنطلق هذاك مشيت في عمل فرجوي بأتم معنى كلمة، معنى فيه تقريب ما يقارب 30 تلميذ، يعتمد الإيقاعات والرقصات الإفريقية المعبرة، وشاركت به في مسرح مدرسي في باجة وقتها، وجاءوا شافوني أساتذتي الكبار من خاطر كانوا هما يديروا لجنة التحكيم من وسط الفارسي وتجاني صغيرة وغيرهم.
0: أسماء مهمة
1: في الكتابة. قالوا هذا الشاب اللي قريناه احنا مدة أربع سنوات وانا قريت عنه. قالوا هذا باش يكون له شأن في المسرح. من البداية
0: كان جواز السفر هذيك،
1: هذاك البداية المنطلق الصحيح. لكن ما حبوش يعطيوه جائزة لأنها ماهيش تابعة التربية القومية، تابعة الشؤون الاجتماعية المدرسة. المهم عجبتهم وقتها الفترة هذيك، وفي أنا نخدم في تجروين بعد العمل هذا. خدمت مسرحية مع الهواد اسمها الموت في المرآة. حاول ذكرى مازالت قائمة إلى الآن. ما هو يقولوا لا غريفت كور، هذا لا غريفت بيشيرو. بحيث هما معناها كيفاش واحد بدل مخ بمخ، كيفاش باش يولي المخ هذاك يخدم إلى هذا، كي فكرة فلسفية.
0: لأنه تغيير الدماغ، تغيير ربما الشخصية، تغيير الأفكار، تغيير السلوك، كل نعم هو الدماغ على أساس أنه المركز.
1: زاد كيف كيف نشأت المسرحية، لكن وقعت بيني وبين مدير دار ثقافة مناوشة، مشيت أنا نشكي الشيخ الوزاري اللي كان هو المندوب، نلقى في المكتب نتاعه منصف السويسي.
0: أيوا
1: نعم منصف السويسي الشكاية نتاعي، قال لي نتفاهموا تو تدخل فرقة الكاف.
0: بالاخر صايب الشكاية ويجا للفرقة.
1: دخلت الفرقة ووقتها قاعد يحضر صيف الصيف، قاعد يحضر في افتتاح مهرجان الحمامات المسرحية الحلاج لعز الدين المدني. ودخلت معهم من الأول، ما عنديش دور واضح، أنا في الباب العام عندي في السوق معي حشيش يبيع حشيش، ما عندي شيء كان حشيش. فما ممثل من حمش نسميه أنا ما قدش دوره، ويقوم دور جسم سعون الميت. غزالي قال لي تحبش أنت تشوف دور هذا، هو غزاك عشان تلقى حافظ. روحت بالنصر
0: حافظ بطبيعتك أنت موجود معاهم كل يوم.
1: أي ما معناها الدورة مش ما كانش
0: مبرمج
1: زي أنا. روحت من دار حفظت الدورة تاعي في ليلتها، وغدوة طلع هو الممثل الشيخ دمي كيف كيف ما قدش، قلت له أنا راني حفظت.
0: أيوة
1: قال لي تحفظت يا تعرف أطلع. طلعت خدمت الدورة تاعي بالكمبوزيشن اللي نسمي، لأنه هذا يعمل بليد وحده ويمشي في الصحراء هو جاسوس معناها. هذه الدورة عندك، وانطلقت من غادي ولا كل ممثل ما يقدش دخل ويعطيني لي انا الدور وقتها كان مسموح، لانه النوع نتاع المسرح اللي يعتمد الملحميه ولا يسميهم البرشتيه تغريب، يعني تنجم انت تقوم برشا ادوار في نفس المسرحيه.
0: ما احرجكش هذا، ما خلقكش انك ما كانش يسند ليك ادوار، وانا ما كنت تاخذ الادوار الغير منسوبه واللي صاحبها ما يؤديهش، لم يحرجك هذا معناه في مسيرتك؟
1: ماشي علاش، هو الاهم من هذا انك تقدم عمل مسرحي نجح. انا وصف السويسي كان براغماتيك، ما يمكن النجاح كهو.
0: لا مجال للعاطفة، النجاح العمل يتطلب أنك تكون محايد، أنه ما تتعاطفش مع الشخص، لأنه في نهاية المطاف إذا عمل سيوثق، لأنه يعني حلاج وغيرها من المسرحيات معناه ذات قيمة كبيرة. و
1: لكن وقتها تعديت في الحمامات وقفت
0: لماذا؟
1: كنا باش نمشيو لقرطاج. أعلن في الراديوات والصحافة، وقلنا أنا العمل هذايا فيه ممثلة توعكت صحتها.
0: وهو في الحقيقة لا.
1: لا حاجة أخرى.
0: شنو الأسباب؟
1: الأسباب ثم دور نتاع حلاج الشعب، هما ثلاثة حلاجات.
0: أي فعلا أي معروفة الشخصية.
1: في واحد برك. هما ما حلاش الأسرار، حلاش الحرية، وحلاش الشعب. حلاش الشعب يضم في مجموعة من الزملاء في الحلاج الصوف باش يعملوا نقبيا معناها نوع من المجموعة الإرهابية. كلمة إرهاب وقتها في أي مجال توا حتى
0: التو. وتوحي بالانقلاب، وتوحي بعدم الرضا بالمنظومة الحاكمة السياسية آنذاك، وذا يخلي معناها المجال إلى قطع الطريق على مثل هذه الأفكار معناها.
1: بالضبط. وهو نبه لهذايا وقتها المرحوم الشيخ القريبي كان هو وزير الثقافة، كان يجي يحضر باش يشوف خاطر لأنه
0: يتفقد يراقب.
1: وراهم باش نحل قوسين.
0: اي ما يسالش
1: السبب أن إحنا في سنة 74 معناها في سنة قلت 74 71 تقدمت مسرحية الزنج لعز الدين المدني نفس المخرج المفتي في الوقت الكبير
0: رائعة.
1: أي مسرحية من الروائع ومشيت معناها حتى المهرجان عظيم كان في المغرب تعمل العام واحد وبعد اللي سياسيا زاد وقفوه. المهم كانوا الدول العربية كل مشاركين وإحنا كتبت علينا جريدة دوموند وكان أهم عرض في المهرجان
0: ثورة ثورة الزنج.
1: ثورة الزنج كيف رجعنا إحنا لتونس كان الزعيم بوركيما كان مغروم بالمسرح برشا معناها يسمع مسرحية كان أخذت رواج وكذا يطلبوها. مشينا إحنا القصر نتاعو قدمنا له مسرحية ثورة الزنج وتغشش ياسر غضب علينا غضبة كبيرة فوقفت المسرحية ولا عز الدين مدني كما تقول أنت معناها أي حاجة باش يخدمها أما وراها خلفية إذا
0: وصمة
1: وصمة ووقفت مسرحية الحداشة لكن بعد تالي تخدمت في أماكن أخرى
0: لكن الأصل معكوك. الجميل معناها هو مع فرقة الكيف
1: هي 73 مع فرقة الكيف
0: أي تفضلتي كمان نعم محطات مهمة أي محطات هو الحديث ذو شجون الحقيقة مشيت معاك في قصة معناها تاريخية مسرحية جميلة برشا الكيف كان عندها بصمة كبيرة في حياة كمال العلاوي سواء كان في بدايته أو حتى في إثبات وجوده أيضا هو كمشرف على فرقة الكيف بالطبيعة في فترة ما وأكيد كانت أعمال باسم كمال العلاوي لم يبقى هذا الممثل الذي يأخذ الأدوار وإنما يعطي أدوار يؤلف يخرج
1: أولا لازم أقول أنه بالنسبة لي الكاف هي المنطلق الحقيقي وذكرياتي في الكاف لا تنسى وديما الكاف عندي عشق لها خاص لأني أنا عرفت ناس فيها وعرفت زملاء وأصدقاء وخدمنا مع بعضنا الناس كل وقدمنا أعمال كبيرة وفتحنا مهرجانات كبيرة إلى غير ذلك. أنا في سنة 75 آخر مسرحية لنصر السبيسي قبل ما يمشي لفرقة مدينة تونس هو اختار أن يكون في فرقة مدينة تونس هي عطشان يا صبايا عطشان يا صبايا معناها محطة تاريخية معناها في المسرح التونسي من أهم المحطات.
0: ولم توثق رو المؤلم والموجع أنه المسرحيات هذه الآن غير موجودة وهي لا تعرض يعني
1: لا تعرضت برشا مرات في التلفزة لأنها تسجلت أنا ما تسجلتش مع فرقة الكيف
0: هذا هو هذا هو اليوجع معناه واليؤلم أكثر أنه المسرحية معروفة لفرقة الكيف عشان يا صبايا من أجمل ومن أروع المسرحيات اللي تخدمت والناس اللي خدمت فيها لكن في نهاية المطاف توثيق مسرح الكيف كما وثق مثلا مسرح قفصة أنه محظوظين أنه مسرحياتهم اليوم تعرض والناس تشوفها مسرحية الكيف كيما زير سالم وكيما عشان يا صبايا وغيرها من المسرحيات الجميلة غير موثقة معناه المشاهد نتاع جيلنا احنا اليوم اللي ما خلطش عليه ما تفرجش فيه
1: هو في الحقيقه الهاني مدربانه
0: مسجل اي ماشي النسخه
1: لا لا النسخه الاصليه معناها اللي فيها محمد العثمان وسعد حسن ما مسجله هذيك سجلت وراشومون سجلت وانا نمثل فيها راشومون يعني لانه عمل اعادتها هو وقت الاعاده انا كنت موجود وخذيت دور صانع شعر مصطفى اللي هو دور مهم وهي من أهم مسرحيات فرقة الكيف هذه على شمان رواه وعادش أنا صبايا كيف مشاه هو الفرق مدينة تونس كلام يقال لي كمان مش نهم نعمل إعادة لعادش أنا صبايا خذي عيسى حراث بطبيعة الحال لأنه ما تنجمش تبدل الدور هذاك لأنه عيسى حراث أبدع فيه بيرم الدور بيرم التونسي وعزيز أبو ربيار تغني ومحمد عربي كنامي خاصة أنك العبقرية لك لك عبقرية الله يرحمه نعمه لكن ما وقاش ما خمتش حظه
0: فعلا
1: الله غد وأنك موجع حكايته ورشة
0: نعم
1: على الأخر معناها برشا اللي نقلوا الفرق الغنائي التونسي وقدموها. بعد المسرحيه هو طلب من طرف فرقة مدينة تونس وكان هو يرغب فيها الحقيقة. فكان لابد أنهم يختاروا مدير. وثم عدد من الممثلين الكبار عرف في فرقة كان عرف في مجيب إبراهيم عرف في مصر الصايم رجب العمار الله يرحمها يعني راهو اللي تعداوا على فرقة كان من ممثلين ومن كتاب ومن مخرجين راهو قدش على الراس
0: خزان خزان معناه اليوم في الفترة هذيك اللي أمن تقريبا مسيرة كاملة للمشهد المسرحي في تونس معناه نصح التعبير النجوم خرجت من الكيف
1: الوصف السويسي كانوا راه هذا كله
0: أي
1: على خط الوصف كان ترع الباب لكل من يرغب في العمل وجاءوا برشا مخرجين تعرف اللي معناها توفيق عبد الهادي اللي عبد الرزاق زعزع الله يرحمه خدم خادمات تاع جون جوني راهو في غلان خدم يوميات مجنون حسن النكاع الله يرحمه خدم مسرحية تحت الأسوار الجعايب يخدم مسرحية مواقف صامتة وعمل المسرحية زادة ترانسليت له زادة عنوانها ممكن سيد ميم ممكن بوتريا بيتر فايس يعني برشا تعدى موجب ابراهيم عمل عدة مسرحيات منهم مسرحية شهرت برشا يعني هي الفدية تلعب بها رشام العمار ومنصف صايم وعبد اللطيف خالي الدين ونور الدين عزيزة نور الدين عزيزة كان من الله يرحمه كان من أهم الممثلين في الجمهورية التونسية وأنا نصنفه حتى عالمي يعني مثل قوي قوي برشا
0: طاقة كبيرة
1: يعني عرفت كيف أمجاد أمجاد كبيرة إذا شكون باش يعطي الفرقة فاجئني أنا وقتها مدير إدارة المسرح عبد الرؤوف الباسطي اللي هو أصبح من بعد وزير الثقافة فاجئني قال لي أنا باش نعطيك فرقة الكيف لا قلت لا أنا صدمة معنا قال لي باش نعطيك فرقة الكيف قلت ما نجمهاش قلت بعد عطيه المفضلين شو نجم نعملنا نجم نعمل شيء ما ليش عندي شطر تجل أشرفت على عمل مسرحي اسمه شبروش عمل جماعي قال لي أسمع كمان بدون تهموا من دو اللي اختاروا كرام أولاد فرقة الكيف قدمنا لهم احنا أسماء كان اختيار معني كمدي
0: واضح مرحب بيك وعندهم ثقة في أنك تحسن الإدارة وأنك نجم تضيف
1: وإحنا نعاونوك هك الكلمة تاع أحنا نعاونوك وين خلتني
0: تقدم
1: قدم
0: وكانت يعني إثبات الذات
1: ساعة خوف كبير يعني فرتيج ضربني أنا لم يدروا لا أولاد ما هم اختاروا بقيت تفاهم كبير معهم اخوتي عشت معهم كممثل كيفهم على الرقعة فهمت وبدينا انطلقنا في خدمة عمل مسرحي هو نص عالمي معروف عالميا اللي هو فاوست دكتور فاوست اللي هي معناها توجد من القرن السابع عشر مع كريستوفر مارلوف من بعد تاني خدمها جوت الألماني في القرن التاسع عشر كانت معناها الشدر يعني من أفار عالمية قوية عملنا لها اقتباس سمير العيادي طبعا سمير العيادي
0: يقدم يكتب
1: من الأقلام الدرامية المعترف بها عربية والإثباتي إذن الخدمة مش تكون صعبة الاختيار مش بسيط لأنه حبينا نحطوها في سيرك مسرحية معناها
0: الفضاء العام
1: من الواقع إذا فضاء سيركاوي علاش سيركاوي لأنه نتعرض لبرشا مشاكل في المقدس هي مسرحية تبدأ في البداية الله يلتقي بالملائكة ويحكي معهم احنا ما نجموش نعملوا في الوسط العربي الإسلامي
0: طبعا
1: إذا احنا عملنا سيرك دوه باش نحطوا الحيوانات تتكلم تنطق
0: كليلة ودمنا
1: نعم. ومعناها سيرة موجينة في حيوانات اخترنا حيوانات معينة كانت الحيوانات اللي نجم تترجم على الشخصيات اللي تعدت
0: نعم الأسد والقرد والجيماك النمر الأسد القرد
1: احنا عملنا الثعلب والضفدع والقطة والدب كانوا ما اللي عملناهم والبقية زي فينوميل زي نقطوميل الألعاب البهلوانية صورها مشيت أنا مندوبية الرياضة وشفت مجموعة من الشبان أروع ما يكون ومنهم من واصل في المسرح حتى هبطت تونس وقال لي باقي ينتج مسرحيا وقدم مع برشا مسرحيين أخرين هذوما كانوا ديزابيات بأتم ما كانوا معنا في جنبات وتعرف في لي جونغلور كي يلعبوا بالحبال فيه كي يلعبوا على الحبال فيه يعني هذوكم كل احنا قدمناهم وتقديم توظيفي معناها الخدمة كلها على التوظيف كيفاش توظف الألعاب هذه لخدمة الفكرة الرئيسية إذا المسرحية في جوان بعد خمسة شهور عمل بجد منا وكلهم خايفين على فرقة الكلام ثم برشا كلام يدور في الصحف وفي المصادر الفني والثقافي يا الفارخ هذايا الصغير اللي
0: يجيب انه بعد منصف السويسي ما مصير فرقة الكيف مع هؤلاء معناه
1: ايوه وكان منصف السويسي بعد اعمال معينه قدمها كل شيء كان باش يقدم الافتتاح تاع بارتاج لمسرحيه اسمها صائد 26 كتبها محمد رجا فرحات جاب ممثلين من الاقطاب و بس عندي شيء ما عجبتوش ما أنت في كارتاج ما عجبتوش ما وجد التقديف متاع لجنة التوجيه اللي جات إلي أنا يلقى القول مسرحية رائعة فيها تجديد فيها رؤية فنية أخرى فيها
0: خاصة الفرجة يعني وال
1: فرجوي متكامل وكذا عمل تعليق هو الفيلسوف بتاعنا الكبير محمود مسعدي ما دامت هذه المسرحيه الرائعه فلماذا لا تفتح قرطاج؟
0: بأناقته محمود المسعدي يكتب جمله كمعناه في عرض مسرحي يعني هذيك بالنسبه ليكم معلقه شرف
1: بالضبط
0: نعم
1: انا في تونس مشيت باش نعمل شويه دعايه مسرحيه بعد ما تقدمت كعرض تاع لجنه باش نعمل دعايه أعلموني أنه أنا الوزير حاجته بي إيطات الوزارة سأقول له وعصر ثاني لأني أنا خفت هذا مقال خرج كتبه صحفي اسمه ميساوي المعر شريوي من وقته ولا ما نعرف عليه كتب مقال بالفرنسوية في الأبريس لبالين لكل بيكاف ويحكي على ثورة الشعب وكذا يقول له مثلا سياسية مش يعني سبتكوني ولا يعملوا لي حاجة مشي دار ما قال أستاذ رؤوف الباصي قلنا بمصارع استنى فيها قال لي ما قولك الافتتاح مع رجال قرطاج قال سنظر مسكر ما شيء أول مسرحية نقوم بها في حياتي
0: تفتتح قرطاج معناها
1: قال لي بتعرف كيفاش ما تدخلش مبقر كيكا برا نمشي أشرب قهوة في الكافيتيريا وبعد أطلع للمكتب الوزير
0: حتى تستوعب تعرف كيش تجاوب
1: شربت قهوة وطلعت نلقى الزبير التركي لأنه كان رئيس الديوان تاع أستاذ محمود المسعدي ومنصف السويسي موجود ولو في باصي بطبيعة الحال هكاك هو السيد الوزير داخل قال لي سي كمال اليوم العشية تجيك ساحنة باش تلبس فيها الديكور عرض وبالصدفة كانت تم فرقة مصرية، هي مش فرقة مصرية، فرقة المسرح الوطني المصري.
0: أي
1: يعني كانت وقتها تديرها سميحة أيوب.
0: أي أي
1: عندهم غدوة، عندهم مسرحية مش تتقدم في كارتاج، عنوانها فيدرا أرابيكا. المخرج بتاعها فرنساوي، كان يسميها فيدرا أرابيكا، يعني فيدر معروفة شخصية معناها من المسرح اليوناني القديم، وخدم عليها راسين عمل رائع. ترجمة العربية، وشكون قدموها؟ عبد الله غريس، حمدي غريس، سميحة أيوب اللي هي أخذت دور فيدرا، فردوس عبد الحميد دور أليسي، محمد عربي اللي هو اختفى كيف كيف، محمد الضفراوي وأمينة رزقية لنان.
0: بارك الله، معناه الحضور الصوتي والجسدي وال
2: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام
1: سلم يعني الحضور الصوتي والجسدي وال
2: كل ما جاب المسرح الوطني
1: وفي اوجهم وقتها هما
2: في اوجهم
1: كان محمد العربي صغير وقتها
2: وسامح النورد كيف
1: هاي صغيرة
2: عند كي تفرجين سيد الوزير بطبيعة حاله وزوجته جاز وقال كي جاءوا معناها المثقفين أفر لأن المسرحية تطلب نخبة المثقفين الكبار جاءوا وبعد العرض معناها التلفزة موجودة مازالت نور لبنان في عام 76 لهم مازالت نور لبنان جاءوا واستشهدوا بشكون أمين الرزق أمين الرزق مبهورة قالت أن مسرح كيف ما يجيش على البال وكل فيه معناها خلق وإبداع وتجديد وكذا أعطاها الرأي نتاعها أنا رافد علاش لأني ثلاثة أيام ما قدتش ما ذقتش غمضة أنا وقت جاي كان فيها الانترفيو يلقاني ميت من النوم ما نجمش نتحرك الحصيب هذاك دونك المسرحية خذات صداء لدى النخبة المفقة جنوني بيان وبعد واحد انطلق
1: هذا هو يعني معناها كانت بالحق الكيف والعمل في فرقة الكيف كانت محطة مهمة واخذت جزء كبير من ناحية كمال العلاوي اللي لا تختزل مسيرته هناك وإنما تنوعت بين أعمال مسرحية أخرى تجارب أخرى وأيضا بين التلفزيون حتى ناخذوا حظ التلفزيون إذا كنت حاضر بشخصيات مميزة يمكن ما تاخذش دور البطولة لكن تاخذ دور يبقى في الذاكرة نسكل تذكرك الوجه الأبيض باللباس الأبيض دور الملائكة اللي ما نجمش ياخذوا أي شخص باش تجسد دور الملائكة في وإحنا كما قلت أنت يعني فمحظورات عنا في ذكرتنا في تعاملنا مع مقدساتنا لكن نحب نشوف صورة جميلة لما يوحي إلى الملائكة وإلى الطيبة وإلى الخير جسد هذا في حكاية العروي تبقى ديما معناها كالصورة الجميلة لشخصية تمثل دور الملائكة
2: الخيال هو كل شيء الفن مجال الخيال هو المهم انت مش تاخذ الفكرة القدسية متاع الشخصية متاع شخصية الملائكة وانما انت تعتبر روحك شخص ما فيش عيوب الانسان ما تلقاش فيها عيب الإنسان وقت اللي يتكلم في قلب معين برزانة معينة والمخرج عنيه بالصورة لأنه يعني اللي تعاملنا معاه سي الحبيب جمني الله يرحمه ويجمعه اللي هو قاري في ديداك راهو ماشي لعب وما خداش حظه وكل وقت اللي يخدم 14 حلقة خدم 14 كانت باش تكون 15 ثم حلقة ما لقاوش أسد باش يخرج ما بخدمتش. المهم هو كان معناها الحبيب جمني متشبع بحكاية العروي بصورة مش عادية وكل متشبع معناها يعرف بدقائق وخدم هذا الدقائق كان لاحظ مش لأنه العروي تخدمت برشا مرات مش كان مع الحبيب جمني صياد يدخل يعني أنا هو كان أولا متهيئ بالممثلين لأنه الممثلين جاهم كلهم عندهم يقولوا في الميدان ما خدمش معاهم ما كانوا برشا تو يخدموا من انستغرام ومدعمين ومدعمين لا هذوما جاهم ممثلين محترفين وهو يمن بيهم عنده إيمان راسخ بعيسى حراس بكمال العلاوي بمحمد كوكا وما أدراك ومحمد كوكا بكل الشخصيات يعني الممثلين الكبار ما جابش نيجي فهمت خاطر راهو نجاح المسلسلات راهو قائم بالاساس على الوجوه تاع الممثلين راهو شوف كي تمشي لهوليود تلقى وجوه تاع ممثلين كبار ما نجمش يجيب لك واحد من الشارع هكايا
1: حتى الاكتشافات والاضافات الجديده تكون على تقييم موضوعي ما اكيد الصغار ياخذوا حظهم لكن الى جانب كبار
2: مش معروفين ويجيبوهم تو واحد كيما نقولوا احنا تو كان نور الدين شوشان
1: اي
2: الله يرحمه وينعم مش يخدم في الكيف معناها ديتلي فيلم كبار خدم على بيران ديدو وما أدراك جايز نوبل خدم كان مرحوم اللي فيه محمد العثمان أبدع ونزهيري أبدع وشلة متاع كيف كلهم خدموا الثلاثية متاعه المرحوم والعودة نسيت شنو رانا ناخذ فيها علاش خاطر نور الدين شوشان يمن بالممثل الكبير مانيش بدي شيء دونك معروف على نور الدين شوشان انه يمشي للكاس يخدم غادي يمشي يهبط سوسه يشوف الممثلين تاع سوسه الكبار
1: يختار نعم ينتقي
2: كذا يجيب من تونس يجيب من كذا ما يركز على الممثلين الكبار لأنه هذا كان نجاحتي هو هذا علاش هو كان يأخذ جوائز من ترانستال هذيك تاع كولونيا وكان يعني الممثل راهو لانس دو ديمون برانسيبال تاع المادة الدرامية
1: أكيد
2: فماش شكون باش يقف قدام الجمهور لا المخرج ولا الكاتب
1: كم من فكرة بسيطة وقع تثمينها من خلال أداء مميز للممثل وحضوره ساعات بالإيماء ساعات بال
2: أي كي تحط محمد بن عثمان
1: أي
2: سيء معناها انتظام النجاح متاع العمل
1: نعم علما وأنه الأسماء اللي تحكي عليها ما خذتش حظها بعض الأسماء اللي أنقذت نفسها ربما ودخلت إلى مجال التلفزيون ودخلت العائلات باش تتعرف ومن خلال التلفزيون الناس رجعت وفركست على الناس هذوما شنو خدموا ش عملوا اليوم فما برشا جحود زادة للأسماء هذية محمد بن عثمان راهو عانى الكثير عيسى حراث أيضا عانى الكثير معناها ممثلين كبار لكن في فترة ما يعني لاقوا جحود كبير من السادة المسؤولين على الثقافة يعني ما لقوش حظهم
2: هذا اللي قاعد يصير وهذا اللي قاعد يوجع فينا احنا بجد وجاعة كبيرة انا كان نفكر ممثلين من اروع ما يكون معناها يعيشوا في ضنك
1: نعم
2: يعيشوا في ضنك ثم ممثلين في البهدية ثم ممثلين في قفصة ثم ممثلين في القرآن راهم يعيشوا في حياة غير معناها غير محترمة بكل
1: هل عاش هذا كمال العلاوي هل أحسست يوما بال معناه بنكران الجميل والجحود في فترة
2: موجود.
1: ما
2: موجود
1: موجود
2: موجود أنا عندي نقاوم بشوية كتاباتك أو قد عندي أقدم
1: جينا الجزء زيدا مهم من مسيرتك أنك تثمن هذا الكل أنك تكتب تنقد أنك تساهم حتى في مساحات إعلامية حتى ربما هالمسيرة هذه كلها وإعادة تقويم الذائقة زد اليوم وهذا دور الممثل وإن كان مش كان على خشبة المسرح حتى في المجتمع أيضا أي نحكوا على التجربة هذه
2: أنت والله أنت أشوف التجارب الحقيقية تنطلق أساسا من الممثل أسيدي أنا مش هنا إيش كتبني في مسرحية قمرية أني أخذت هز جوائز تاع أسبوع المسرح سنة 82 الكل اللي كتبني قوة الأداء تاع أمال بكوش أمال بكوش تقول شنية نجم نخدم على الموفرة هذه شنو خدمت عليها في قمرية بعد فكرت في مسرحية برشت العظيمة أم كوراج
1: الأم الشجاعة
2: أم الشجاعة لا كيف كيف ركزت عليها هي وركزت على سعيد الحامي اللي كان ممثلة رائعة هذا كيف كيف يعني كل مرة نركز أنا على عنصر العناصر نتاع الممثلين الكبار وقول مع هذا النجم نعمل كذا النجم نوظف النص الفلاني والنصوص اللي نخدمها ماذا بيها تكون دائما وأبدا إما نص عالمي يعتمد على الكلمة يعطيك شحنة وتمشي للمعرفة تدخل على المعرفة تاع هاك الكاتب اللي كيما برشت ولا تقول انت قلت ولا غيره ولا الاكترا الجديدة اللي خدمتها واقتبسها حسن حمادة وخدمتيه زادة كيف كيف امان دور الاكترا كيما خدمة دور على ليسة في المحارب البربري اللي بشير القهواجي اللي هو نص ممتاز ممتاز
1: قوية قوية في حضورها امان البكوش
2: قوية يسعر
1: نعم
2: قوية على الاخر ما تغزش تبدا برك لا تبدا تبدا ولكن في المسرح تبدع أكثر من
1: البيت. أي الوقوف على الخشبة شيء مختلف تماما. نعم، طلب برشا حضور جسدي، برشا حضور ذهني، برشا تفاعل. أي
2: الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ما بتاع ربي يعني كأطاها يقول أحمد سنوشت الراحم يقول سكون الدسوس شيء شيء من ينبوع.
1: نعم،
2: وفين كبار مثلا تو منجي الورسلي خدم معايا في مسرحية سياسة الفضلات. يعني في القرمان عنده استيرادة طويلة ويهيش فيها، نسمعه في الصالة الله أكبر، والله الله أكبر على الأداء،
1: على الأداء
2: الله أكبر. نعم.
1: كيف منجي الورسلي ما لقاش حظه زادة، ما تعرفش بعض الأعمال من هنا وهناك.
2: هذا الحال اللي عندي مجموعة خدمة معايا من الشبان وقتها في فرحات الكاهل ومولاد مخلوف واللي فيهم البحر الرحالي توا مبدعين الكبار
1: فعلا،
2: محمد توفيق الخلفاوي
1: وكان يكتب أيضا البحر الرحالي. يعني من يكتب تلقى عنده طاقة وابداع كبير.
2: لا علاش خاطر هذوما ممثلين، أنا ساعة عودتهم على القراءة المطالعة، قرأ المكتبة بتاعي قدامه مهز مرك في بعض الأحيان بحر الرحالي يزبع رجالي وانا نفرح
1: حقه كتب هذه في كتاب العجيب، كيف العجيب الكتب اللي ما رجعيش.
2: شفت اللغة اللي عنده الشعرية اللي يتكلم بها، لأنه كان مغلوب بشعر،
1: كتب أغنية جميلة بقت تتوثق للكيف، رمز الكيف.
2: أي
1: جبال الكيف العالية معناها، أي كلمات بحر الرحالي.
2: أنا وقت دخلتهم ونحب بالمناسبة نذكر شخص اللي هو كان هام جدا حضوره في فرقة الكاف اللي هو الهادي بن صالح.
1: الله يرحم
2: الهادي بن صالح، راهو يقدموا في الإيقاع وفي الموسيقى وفي الأغاني في الفرقة الكاف من وقت النص السيسي وقتي أنا وبعدي أنا، راهو شيء مهول. راجل موسوعة متاع أغاني، أكل أغاني الشعبية الراقية، مش الأغاني الشعبية قدولوا، لأن الأغاني الراقية اللي خدموا بها المنسيات،
1: خلى لبنى صوت جوهري محليها
2: وما أدرك
1: وجسدت دور صليحة محليها في مسلسل إذاعي صليحة. لبنى زادت تغني صوتها حلو والحمد لله أنه الناس عرفته، زادة بعد في عرض المنسيات كان حاضر زادة اللي ثمن التراث الغنائي الكافي.
2: أنا واخد من الهادي بن صالح عنه بحر، أي بحر الهادي بن صالح.
1: فعلا
2: مش كان هو المغني محمد العربي القديم بالنسبة لي أنا عبقري،
1: عبقري
2: كل أنواع، كل الأنواع.
1: هو الأخوين القلمامي عباقرة في الغناء والموسيقى، عبد الحفيظ زاد بالحق عبقرية وقامة.
2: أي لحنك القصائد هذه مثال،
1: ثقافة عالية
2: شو اسمه الحكيمي،
1: شفيق الحكيمي.
2: أي
1: نعم، خزان الكيف، كانت خزان والحمد لله أنه لجيل الكيف ياخذ ويعطي، وهذاك الجميل معناها. وكمال العلاوي كان ذلك الشخص الذي أخذ وأعطى وأيضا اعترف بالجميل، يعطيك الصحة. طبعا كان حديث ممتع جدا معك، واكتفينا بالمسرح معك لأنك مسرحي بالأساس، يمكن كنت النجم ندخل في تفاصيل الدراما والسينما، لكن حبيتك مسرحي لأنه أنت زادة تحب تكون مسرحي.
2: أنا نحب وجهة الجمهور.
1: نعم،
2: حب الجمهور قدامي.
1: نعم،
2: حب التفاعل.
1: هذا هو. نعم، نشكرك برشا كمال العلاوي بالحق معناها من كل قلبي، كان لقاء ممتع، حديث ذو شجون، كل أسئلتي خليتها جانبا ووصلت معاك سيرورة الحديث متاعك، حضرت أسئلة مختلفة معناها كنت باش نمشي معك في تفاصيل أخرى، لكن أنت هزيتني إلى ما أجمل بالتلقائية وبالعفوية متاع كمال العلاوي. شكرا لك على قبول الدعوة، إن شاء الله سيدة المستمعين استمتعوا، هزيتم ذكريات جميلة ومشهد جميل من الثقافة والفن والمسرح في تونس حتى لا نكتفي بالكيف.
2: شكرا على الاستضافة.
1: نعم، شكرا. سهراتنا على موجات إذاعة الكيف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل.
3: نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليري وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
4: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم.

0: أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030، وقدم الوزير عرضاً خاصاً بالتوجهات العامة والأهداف التنموية للمشروع، مبرزاً أهمية أهم توجهاته الاستراتيجية ومحاوره التنموية، كما أشار إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة. هذا وأكدت نائب المجلس عن جهة الكاف دلالة لموشي أنه تم تضمين المخطط التنموي المشروع الوطني طريق السيارة تونس ولاية الكاف، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول، في انتظار عقد جلسة استماع يوم الاثنين المقبل مع وزير الاقتصاد والتخطيط خاصة بمشاريع الإقليم الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي.
1: فيما يخص ولاية الكاف، احنا نحب المخطط يكون منصف وعادل لولاية الكاف. المعلومة الثابتة اللي الطريق السيارة هو ما تم تضمينه في المشاريع الوطنية، للأسف المخطط التنمية لم ينصفنا إقليميا، معناش حتى مشروع على المستوى الإقليمي. فيما تبقى نهار الاثنين إن شاء الله ستكون لنا جلسة استماع مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط على مستوى الإقليم الأول والإقليم الثاني، باش نحاول نفهموا مع السيد وزير الاقتصاد علاش معناها حرمت ولاية الكاف من المشروع على مستوى الإقليمي. احنا وباش نحاولوا ندافعوا على الكاف باش يكون فقط العدالة تتمتع الكاف كيما بقية الولايات.
0: أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف المشروع 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. النائب عن عمادة عسالة بلطة بوعوان بالمجلس المحلي للتنمية ببلطة بوعوان ماهر السلامي يضيف:
2: بالنسبة للتهيئة العمرانية حي الهادي خليل، إن شاء الله انطلقت الأشغال وزيارة السيد الوالي أمس مع الأطراف المعنية الكل، أعطى إشارة الانطلاق في حي الهادي خليل اللي يمثل معناها قريب 6,000 ساكن. مشروع القيمة الجملية متاعه 3,500 مليار، فيه تطهير، فيه تصريف مياه الأمطار وكذلك الطرقات. إن شاء الله هذا معناها فيه تنوير، إن شاء الله هذا معناها يكون بشرة خير لأهالي حي الهادي خليل والعمادة عسالة بلطة بوعوان، وإن شاء الله المشروع هذا يكون معناها بادرة خير على العمادة وعلى بلطة بوعوان وعلى جندوبة ككل.
0: انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغرد ما في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. رئيسة الغرفة رفيقة نصيبي تتحدث:
3: صالون التوجيه الجامعي في نسخته الأولى في جندوبة مفتوح للي عنده الباك واللي ما عندوش، للأولياء والطلبة اللي يحبوا يعملوا إعادة توجيه، وكذلك لكل شاب أو شابة يحبوا يتعرفوا على فرص التكوين المهني والمسارات الدراسية المختلفة في تونس أو خارجها. باش يكون حاضر معانا عدة خبراء في التوجيه الجامعي وأكثر من 25 جامعة مؤسسة تعليم عالي، إلى جانب مراكز تكوين مهني، شهادات البي تي بي بي تي اس المعترف بها من الدولة. ما تضيعوش الفرصة، حضوركم مهم، مستقبلكم يستحق أنكم تاخذوا القرار الصحيح على بينة ومعرفة.
0: خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة صيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. نائب بالمجلس المحلي بسليانة الشمالية فلاح المنصوري يتحدث:
4: سيتم إنجازه فور انتهاء جميع الدراسات التقنية. للأمانة تم تشريك المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية وكذلك بسليانة الجنوبية في عدة جلسات من قبل بلدية سليانة. المشروع هذا بما أنه مشروع نموذجي تم مرافقته إلى آخر مراحل التفاوض مع المؤسسات المعنية أنها تبني أو تشتغل على بنايات تليق بمدخل مدينة سليانة. كذلك اقترحنا أنه تصير مأوى للسيارات، مأوى عصري في المنطقة المنطقة ديك، بما أنه المنطقة الإدارية باش تكبر السكانية دي باش تهز حوالي 10,000 سكن. نحاولوا نتجاوزوا الإشكاليات اللي تعيشها تويكا وسط مدينة سريانة. أكيد نحكوا على تنشيط الاقتصاد المحلي، أنه الأرض

0: تكون سعر يعني الموجه للبناء يكون أرخص من الخوار. صحيح هو تأخرت جدا، يعني اليوم لا فاش نحكو على زوز مشاريع كبيرة عندها. احنا ديما نطالب بالتسريع في مثل هذه المشاريع الكبرى.
1: تسلمت الشركة الجهوية لنقل بباجة أمس 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. وكان أسطول الشركة قد تعزز سابقا ب 18 حافلة مزدوجة جديدة تم اقتناؤها من الصين الشعبية في إطار الصفقة الدولية العامة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحافلات الجديدة التي تدعم بها أسطول الشركة الجهوية للنقل مؤخرا إلى 33 حافلة لتأمين تنقل المسافرين في ظروف طيبة. انطلقت اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعالية دورة الثانية لمهرجان الشباب الذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة خصيصا لشباب الجهة. مدير دار الشباب بالقلعة الخصبة عبد اللطيف المولهي يضيف:
2: مهرجان الشباب هو في الحقيقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في قطاع الشباب في أفق 2035. هذه الدورة الثانية ليه. بالنسبة للقلعة الخصبة معناها اليوم 4 جويلية 2026، برنامجنا بعد الافتتاح عن في ديجا نحن توا معناها في إطار تنفيذها اللي هي دورة في الكرة الحديدية، تويسكي القلعة الخصبة معروفة بالكرة الحديدية. بعدها عنا ورشة في الطيران الشراعي تأمنها جمعية هريسة للطيران بالكير. بعدها عنا دورة القدماء لعبة تنس الطاولة. بعدها عنا حفلة فنية معناها شبابية تنطلق انطلاقا من 7 إن شاء الله، ومفتوح للشباب حتى في السهرة الفنية حاولنا الشباب الكل نحيطوا بيها، شباب بأنواعه بجنسيه ومختلف شرائحه.
1: وطنيا، دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملية الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. وتشمل مجالات الاستثمارات المعنية خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. هذا وأوضحت الوكالة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تشجيع الاستثمار في القطاعات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية من خلال مرافقة أصحاب المشاريع في مختلف مراحل إنجازها وتمكينهم من النفاذ إلى التمويلات التي يوفرها البنك التونسي للتضامن، فضلا عن الانتفاع بالامتيازات المالية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم غد الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا. الوزارة أوضحت في بلاغ نظرته أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس بالفرنسية متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وبينت أن الخدمة متاحة لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصالات تونس وأوريدو وأورنج، وذلك مقابل تعريفة جملية قدرها 950 مليما. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة. في أخبار العالم، استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين من بينهم 3 بحالة خطيرة في قصف من مسيرة غرب جباليا شمال قطاع غزة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تضمين مشروع الطريق السيارة تونس الكاف ضمن المخطط التنموي 2026-2030. غدا انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو حاملي شهادات العليا للاستثمار في مجالات فلاحية واعدة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.
3: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا في الصيفية مع هزيج وقوافي من 10:30 الليل. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا باش نمشيو مباشرة العام الشريف. مساء الأنوار ومرحبا بك عم الشريف.
1: يا لاباس
0: الحمد لله. لاباس انت شنو الأحوال؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. باه شنو تشنشينا لليلة؟
1: باه على أنثنشية
0: أنثنشية
1: وسبحان ربي نشاها. جت في فم عفريت لا عضها ولا كلاها.
0: باهي نعاودوا لهم عم شريف.
1: أنثنشية وسبحان ربي نشاها. جت في فم عفريت لا عضها ولا كلاها.
0: لا عضها ولا كلاها. باهي نعاودوا لهم آخر مرة ونخلوك.
1: باهي. على أنثنشية. سبحان ربي نشاها. جت في فم عفريت لا عضها ولا كلاها.
0: واضح يا عم الشريف، شكرا ليك وتحياتنا ليك وليلتك زينة. صبح على خير عم الشريف. شكرا ليك. الله يخليك. صبح على خير. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار في أهزيج وقوافي. بعد شوية يكون حاضر معنا عم عياشي إن شاء الله، ويكون حاضر معنا الريزو إن شاء الله بقدرة ربي الليلة. تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، مكملين معكم المشوار حتى النص الليل إن شاء الله. نرجع لكم.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. تحياتنا لكم من جديد، مساء الأنوار، مرحبا بكم معنا، مواصلين معكم المشوار في أهزي جواء قوافي. رحبوا بعام عياشي، ومن بعد باش نكملوا سهرتنا معاه. رحبوا بيه ساعة سلامة.
1: سلمك عايش،
0: الله يخليك عم عايشي، مرحبا بيك، تبقى معنا عم عايشي لأنه باش نمشوا الأجواء الجاز، وبعد نرجع نكمل معاك المشوار. نمشوا الأجواء الجاز ومهرجان الجاز مع نبيل الشيخاوي. مساء الأنوار ومرحبا نبيل.
2: مساء الخير، مساء النور، تحية كل مستمعينا عبر موجات إذاعة كيف. نعود بمدينة المهرجان، مدينة الجاز، جاز فيستيفال تبرقة أكيد عود بنسق جميل في مسح البحر، يعانق الجبل بمياه البحر بموسيقى الجاز التي عرفناها في تبرقة منذ 1974 بعد غياب تقريبا 3 سنوات من مهرجان الجاز. يعود من جديد في حلة جديدة في رونق جديد بالقرب من الأرمال، مدينة الجميلة، في الطريق الرابط ما بين تبرقة وملولة. نحن الآن في السهرة الثانية في مسح البحر. الليلة مشينا شوية للولايات المتحدة الأمريكية، رجعنا لنسق البلوز، نسق الجاز، رجعنا أيضا لنسق السول، رجعنا الموسيقى الأمريكية اللي تدافع على السول في الولايات المتحدة الأمريكية، طابع إنساني، طابع روحاني. ليز ماكوم في الواقع غنية على التعريف، نعرفها الجمهور في تونس منذ 2011 مسرح الحمامات، عادت إلى قرطاج 2017 ثم مجددا في مدينة تبرقة لأول مرة في مهرجان جاز بمدينة تبرقة. دورة 20 في حد ذاتها هي مزيج ما بين الجاز الأفرو جاز، لأنه عشنا أجواء جزائرية تونسية في الواقع في مسرح البحر، على الأقل مسرح مارينا في الهواء الطلق منذ الساعة 7 مساء منذ يوم الخميس، ثم بالأمس العشية كانت موسيقى دي جي من صربيا. منذ تقريبا 10 دقائق خرجت ليز ماكوم بعد الجمهور، نعرفوها ليز ماكوم واللي يحب برشا الجاز واللي يحب البلوز، هي عزفت بيانو في الواقع، وفي نفس السياق ايضا بصوتها الروحاني، لان ليز ماكوم ولدت في عائله دينيه مسيحيه في الولايات المتحده الامريكيه، ودافعت كثيرا عن الزنوج، دافعت عن قضايا انسانيه خاصه في شيكاغو وديترويت وتكساس وغيره من الولايات الامريكيه اللي فيها معاناه السود. لكن في نفس السياق ايضا ليز ماكوم تجمع ما بين عزف البيانو، تجمع ما بين ايضا الكلمات، صوت ثري رغم كبرها في السن، حاضره معنا وخلي الجمهور يستمتع ويقع ببعض ايقاعات ليز ماكوم لاول مره عبر اذاعه الكل.
0: شكرا لزميلنا نبيل الشيخاوي، تحية لي. هذا مهرجان جاز بتبرقة، كنا حكينا أنه الانطلاقة متاعه باش تبدأ إن شاء الله، وبدأت الأجواء الموسيقية في الجاز للناس هواة الجاز ومحبين الجاز في تبرقة، وأخيرا يرجع المهرجان لروحه ويرجع بشكل كبير وكبير برشا، والمرة هذه المهرجان فيه دسامة كبيرة من حيث الفنانين وال موسيقيين. لكن احنا بتبيع عنا حاجة اخرى واللي هي هزيج وقوافي. نرجع مع ضيفنا عم عياشي، فنان حاضر معنا. مساء الانوار من جديد عم عياشي.
1: مسيك بالخير والهناء والبركة والسعادة.
0: الله يخليك، تحية ليك، وان شاء الله ديما تكون بخير ان شاء الله يا رب.
1: نحن وانت وام محمد بجاه النبي.
0: امين يا رب اجمعين ان شاء الله يا رب. اكيد تفضل.
1: ان شاء الله كيف دينا بخير.
0: امين يا رب ان شاء الله يا رب، ومستمعيها الكل يكونوا لباس ان شاء الله.
1: بصفة عامة، بصفة عامة من المشرق والمغرب من الجنوب للشمال، ان شاء الله ديما بخير
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. امين يا رب، امين، هذاك اللي نتمنوه ان شاء الله يا رب، ديما تكون الناس كلها بخير ان شاء الله يا رب. شو اخترت لنا لليله يا عم عياشي؟
1: والله واش مش تختار ليك، انا عندي شوفي عندي 23 غنيه حاضره تو.
0: اي
1: تحبي غني البنت يغني الغنية متاع كالليلة الليلة اللي قصها الريزو.
0: اي قص علينا الريزو. اي
1: خاطر نسمع فيك انتي، كلمتي شو اسمه محمد ولا شريف.
0: اي عم شريف.
1: وقلت لي راني سمعتها في الكواليس راهي بيه يما هما ما سمعوهوش.
0: اي باهي نسمعوها لهم الليله ان شاء الله. تفضل.
1: تحبي هذيك تحبي هي راه كل وحده عندها قصه هي.
0: اي بالطبيعه نحن حابين زيدا نسمع قصتها لانه ليلتها الريزو خاننا في كل شيء في القصه وفي في الحكي في الغني.
1: شوفي هي القصه نتاع هذه اللاله حق نشيد. هذيك هو انسان موجود هكا الحطايه من من الجنوب الحمد لله، لكن ثم وليد تعرف على بنيه من الجنوب كما كان بكري مو كانت الحولي وكان السفساري وكان الحزيه لبدا وكانت سوريا العربي وكانت البلغة وكانت المحرمة وصيف مصفر في دم وكانت عرفت المحرمة اللي تخرطوا بها.
0: أي أي أي
1: ماماك بلاك بلاك ماماك راي تعرف.
0: أي ليه موجودة لحد الآن موجودة ورجعت يستعملوا فيها في اللباس التقليدي أكثر.
1: يعطيك الصحة. والحولي سموه حولي جريدي نحنا ياكل مضيق بالاحمر والاصفر. وثم الحولي الازرق سموه وله ولبده وكان الخلخيل وكان فهمتني هذه بالنسبه لولدتي اللي نقولها زاد انا وقتها يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله يا رب.
1: فهمتني والله والجب العربي والسرويل والبلغه والكابوس هذا كل تو موجود بالنسبه لي انا لتو نلبسهم.
0: يعطيك الصحة محافظ عليهم لليوم هما محليهم لبستنا بكلها مزيانة ومحليه.
1: بالنسبة للبس مش عندي تقليدية أنا اللبس لي الأخرين لبس عربي أنا.
0: فهمتك واضح يعني تغني في التراثي وتلبس في اللبس العربي.
1: لا أنا لبس كل عربي في التراث أنا لبس كل عربي في العريس وفي البيعات والله الأربعة اللي فاتت هذه عن عرس في تجروين نلبس كل عربي أنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله هكا ديما
1: عايشك. نلبس سوري ديال نتاع تو في قليل وما في مناسبات نلبس كل العربي الكابو والقبيطة والبرنوص والجبة فهمت كيفاش والبلغة وتسوي العربي يعني كل شيء عربي فهمت كيفاش نحبوا التراث العربي نحبوا. عاد لكن هي السيدة زي هي كي جت لهنا هي صياطة لهنا عنا تعرف على الليدة زي تلبس الحوري الأزرق. عاد هو جاب على زوج غنية جاب الليلة لحق نشيد وجاب ساقوه الدقة يعني بعد ما يعني قعدت لهنا وتعاشر ومثير وحديه وواحد وبعدك صدروا.
0: فهمت.
1: جايب عليه غنية عاد يقول تو نجيبوهم الاثنين مش مشكلة.
0: ايه تفضل
1: نجيبو نتاع كيفاش قعدت لهنا وبعدك كيفاش الحق عليها هم زوز غنية. لما يقول لا لا لا حق نشيت على وخام حيلك ونحط مبشر نعطي فيه لو عاد المكسب مخلوله وغدر. والأخرى يقول ساقوها التقة النجعة ساقوها التقة شرف على الخنقة ودولي بوش مزرقة بكرمو وشمو. عرفت
0: أي أي
1: بكر بيخدش ويزينوا بيه ويلبسوا ويعملوا القصة ويعملوا كل العكسة هم يسموها يقول لا وحرام جريدي فهمني ويعني برشا حويش ويغني عليهم هو كل فهمني ولا
0: يعني قالهم الكل في الغنية هذه.
1: وأول ما زال هو كيفاش كي المرة الأولى استني لا إله إلا الله محمد رسول الله أي على ال على ال جبدها على المحبة يعني الحبيب. بكرمو وشمو بكرمشيم هي البنية ذي ومشمة في زندها. عاد وش يقول هو؟ يقول يا ريت الوشام في عرض زندها وفي دراجة يظهر بعين العسلمة ضد وكان الزبدة والقبر يسوي يا مال يصحب عبد في قلب وكبد انا بنتي عجال ويدفع لكينا يعني العسلمة ضد وكان الزبدة. وبعد يقول يجيب الغنية يبدأ عاد يقول لا لا لا حقنا الشهد على وهم رحايلك ونحط بشر نعطي في الوعد المكسب ما أخلى ولا وغدت ما أخلو لا مرزق أحلالي هيرات المولى والدوالي جيت ما جام أضربها خالي بيت ناتنا هدون كت يا الدروال تشغش بحوالي ليلة فينا حلينا بهتا أي ليلة فينا حلينا بهتا أي بيوتنا وجري وانفتش أي غير لحني طاب مكتش قلبي دمع علي وقزقط يوم طوال عمري ما موتش غير خيالي جام قعد أي غير خيالي قعد جام اسمي والطابع والسامة أي في عمري رضيت حمامة طارت من كافي والد أي طارت من كافي وتعلت أي مدري تعليها وشابت أنو على جرتها صابت زم عليها السيل غبت منشد فيه لا رياح مثبت لا من جاب لي الخبرة بت أي زاد وكد عليها السيل أي من وحش كذاب بال العين أي قدم خيرة وخير خيرة ما طارش عال خيرة وين يا أهل بغض علي يا خيرة في مخبة وفراش حريرة أي لا لا لا حقنا الشهد على وما حايلك والخط يا مبشر نعطي في لو عوشد نكسب ناخلا ولا وغدت أي مخلولة مشيت على الطايا أي ناول فيا مسبح زايا أي حط رجلي على المحزايا ننشد فيها منين وجد جات لي ناما قلبك ما جات لي ناما بر قبلي ليك جيوات نصم وطا أي لا لا لا حقنا الشهد على وما رحايلك والخط مبشر نعطي في لو عاد نكسب ما أخنا ولا وغدت هذه هذه كي تعرفوا على بعضها المرة الأولى وبعد يعني صدرت يعني هذا الرحيل ومشو فهمني الحج هو الحج على الجويت متاعو أتميش لكرب لا موتور لا الحج على الجويت محصان فهمني ولا عادي جايب عليه غناية هو فهمني ولا جايب عليه يقول هذي يقول الساقور التكة يقول ساقور التكة يا نجعز قوتك شرف عام خنقاز وليد واش مزرق يا نجع هذا وام شوي ودموعي طراش ريش كانو لا يكون خوي ويك بصباتك ويك بز اي جاب النيت نوات بدل واجه وارقل ايش بدل مقرون وحطه وفزون الشعب الحقنا بثبات وابك يا حبيبي التصدق ويا النجعة الدنيا ولايما وارحل في حط احدى الاوام بيوت خيام وخرجت لي لسه الاحلام لسه الاحلام جوت في الحولي لازرق ويا النجعام جيت في حولي أفضل ما نحرب لها سنحت ياليها وانسلمنا وتعنيك فيها قمار في مواليها كيش قتلي حبيبتي نديها كين موت عليها ويدخل الدمي وين غرقها نجعة فاقوها التقى شرب عالخنقى ودولي بوش ما زرقها نجعة هزوها في الحين هزوها بين البينين كي حليت العين الحاشت ما وصاحبي لسنين ما عرفنا شوينا وما بنت العقل جايوين ما عرفنا شوينا جاينا تراجي في الملقى يا النجعان هزو ما بشرة هزو لي بيت العشرة وعندي باش عليك تراجع مزين بيت العشرة وتعجبني الحاجة ولا حزينة يا النجعة سيقوها بتجا يا النجعة سيقوها بتجا شرب عبشنجا ودولي بواش ما زرقا يا النجعة شرب عجوا ودولي ما يخلوتي توا خلوها في مروة وخلوا لي ذبال العيانة راحلوا كافية ونلحقها حتى المجال خرجوا لابنته خرجت لي مكحلة العين وهي النجعة وما الزيل هذا ياسر هو لما حال هذه يجيب القصبة ولا بالزقرة
0: هذا يعني الثانية اللي غنى هيل
1: هي ثانية فهمتي ولا
0: فهمت
1: وبرشة هنا أخرى ثانية على الشاب وبرشة هنا مثل كما ذي مخرجة أنا عروحي مخرجة أنا عروحي لا من كنت صغير عمري في العشرين سنة
0: هذاك
1: الوقت هذاك ما هو كما حكيت لك قلت لك قايدوني كي يجوا يخطبوا لي في المراه قايدوني
0: قايدوك اللي انت غير ولدت
1: يعطيك الصحه وعرفت العام هذاك عرفت
0: يعني العام اللي عرست فيه ولدت فيه
1: يعطيك الصحه
0: هذه حاجه بي يعني مبروك عليك المراه
1: يعطيك الصحه الحمد لله مبروك عليك
0: شنو
1: مبروك عليك تقيد
0: اي وزيدة هي مبروك عليك انه قيدوك بالطبيعة كان مش عرس لو ما تقيدت
1: بالضبط هي بحاجة معروفة قلب البيع موبك الشاي بالله يرحمه
0: الله يرحمه
1: والدي نقول له سيدي وجدي نقول له بي
0: العكس يعني
1: بي الله يرحمه اللي هو جدي هو اللي يتصرف في العائلة يحكي في أخوالي يحكي في عناني في والدي
0: يعني حتى أخوالك يحكم فيهم
1: أي أخوالي اللي كونهم ولد العم
0: فهمتك
1: فهمتي ولا
0: فهمت.
1: والدي يولد ما يقيدش يحسبه باش يمشي للشيخ قايد.
0: فهمتي؟
1: يولد وكاو.
0: وباي هو اللي قايد.
1: وباي هو اللي قايد. وباي هو اللي
0: قايد. وباي ونسي خليك حتى تكبر في العقل.
1: تي هو باي يرحمه تي اللي يخلي بركة حتى تولد واحد اخر تون قدام قايد بلازمي.
0: يلم جميع وكاو. اخي انت خلوك لين عرست. انت نسوك جملة بهار.
1: ما ولد عام 57 حطوني ولد عام 60
0: يعني نقصلك بالبي.
1: كذب باش نعرف قيدوك.
0: يعطيهم الصحة ما قصروش المهم قيدوك.
1: المهم قيدوك.
0: ان شاء الله ربي يفضلك ويطول في عمرك ان شاء الله. يعيشك الله يخليك يعيشك. هذا ما بالنسبة لغنيتي اللي اخترتهم لنا لليلة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ايه.
1: اخرى دي زبت على روحي هناك كيفاش ثاني فك العطاي يجونا العطاي لنا. عاد ثم بنية تعرفت عليها انا والوقت هذاك عمري صغير 20 سنة حاجة كذا. هي من الدناء فهمتني وبعد كيمشوا يعني حابوا هم كل عام يجوا
0: يعني اللي كنت تسمع به غني صار عليك.
1: يعطيك الصحة يرحمك. الليل كنا نحن نقرأ عند المد بكري أمري ولا عاد تعرفت على البنية دي في اللي هو جدي نقوله بي يعني تو نقوله بي ووالدي أصل نقوله سيدي
0: أمري ولا
1: عاد بي الله يرحمه سكين خادم في الأرمي هو يقول بكري في الجيرة في فرنسا في الحرب الأولى في الحرب الثانية الله يرحمه
0: الله يرحمه نعم
1: تعيشي طرحنا عاد زيت يقرب الفرنسي وما يكتبش باش طرح يقرب الفرنسي تيليجين بالفرنسي وما يكتبش عاد زيت ما تتعداش عليه نمشي نان يبعثني مثل باش نورد ليها الجوية الفرص ولا نسبب ما باش نقابلك الطفلة
0: اي
1: نقول له بي خلف راسي مشي عطشان يقول لي لا لا خل زيد شوي
0: انت ما تلقاش حتى حجه لهنا
1: ما نلقاش حتى حجه يلزمني نمشي بحاجه مش نمشي للزباله انا هكاك وحدي وطني جدي الله يرحمه الحمد لله يقول له واش مديك شوي فاق بيا وفاقت بيا ام اللي هي خاطر والدتي نقول لها دادا وجده نقول لها ام
0: فهمتك
1: تاخذ بي يوم الله يرحمها اللي هي جدة. ولا قلت لبي قلت له راه ولدك هكا وهكا.
0: حرم عليك.
1: اي.
0: ما انا ما عادش تمشي لا تهز لا تورد لا حتى شيء.
1: لا نمشي خاطر هو يعمل علي انا الفرص باش نديها نوردها يعرفني انا نقول ليه بالفرص بالكدا.
0: فهمتك. فهمتك.
1: ولدي مسميني اسم جده. انا اسم جدو جدي يا جدي يقول لي جدي برو راس نمشي نورد من السبب بالفرص
0: ايو كي فاق بيك شنو اللي صار
1: كي تقبير صوتني وقتها كي
0: قديش عمرك تقريبا وقت
1: والله عمري 20 19 انا قلت لك بس نقيت على الرسم ما نعرف
0: اي فهمتك بعد شنو صار
1: بعد حاولوا هم كل عام يجوا
0: اي كي خليت الطريحه ما عاودت شفتها ولا عاودت شفتها
1: لا عاودت شفتها عاودت شفتها ما درك عليهم يعني
0: فهمتك
1: فهمتي لو صوت حتى هي
0: وهيش مدخله يعني خليت الطريحه الاثنين
1: لزوت ما هو حلقين ونحن محلقين والله محلقين هاو بيني بين تراب الله يتكيل اللي يذكر هذا الخير مسكين محلقين نحن هي ثانية تورد في الجويد
0: يعني يلقيكم محلقين تتحدث وعطاكم بطريحة الاثنين
1: يعطيك الصح
0: جبت عليها غنية انت
1: جبت عليها غنية عاد بعد ماك هي
0: عم عايشي باش تبقى معنا بعد الموجز نرجع لك ان شاء الله وتكمل لنا الحكاية بقدرة ربي تبقى معنا ما تعلقش نحن مازلنا باش نواصل معاكم هزيج وقوافي بعد شويه نرجعوكم وتوا نخلي المجال زميلتي مفيده تحياتنا لكم الناس كل نرجعوكم

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: وبراديو الكيف ساعة تشير إلى 11 ليلا
2: صوت الشمال الغربي
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عقدها أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضا خاصا بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 2026-2030 واستعرض الوزير أهم التوجهات الاستراتيجية للمشروع ومحاوره التنموية كما أشار إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام

0: تقسيم حدائق سليان الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. انطلقت اليوم بدار الشباب بالقلعة الخصبة فعاليات دورة الثانية لمهرجان الشباب الذي يتضمن أنشطة متنوعة موجهة خصيصاً لشباب الجهة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم غد الأحد الخامس من جويلية على الساعة 10 صباحا. الوزارة أوضحت أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. ومن أخبار العالم، استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا، بقية سهرة طيبة على موجات إذاعة الكف.
1: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
2: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوار، نرجع لمكالمتكم من بعد إن شاء الله بعد ما نكملوا مع عم عياشي اللي نرجع له حكايته طريفة. هو في كل مرة هكا حتى في التليفون ساعات كي نكلمه يحكي لي حاجات من محلها وتضحك برشا. اليوم يحكي لنا على الغناية متاعه اللي طلعها، كيف الهطاية زيدة اللي طلعوها عليهم برشا أغاني، هو زيدة طلع على واحدة من الهطاية اللي جوا بحذاه واللي كلاه جرتها وهي زيدة كلاه تطريحة لزوز كلوت رايحة مع بعضهم. مرحبا بك من جديد عم عايشي.
3: ويت عايش بنتي عايش.
2: يعيشك بي. وصلنا انكم كليتوا تريحة، اش صار بعد؟
3: بعد كل يرضونا وقت عرض عليهم بي اللي وجدني نقولوا بي.
2: يعني
3: عرض عليهم اذبح عليهم يعني كم قوة هم برايمية اذبح عليهم وقت.
2: بعد ما صوت الطفل السيء على عليهم فتلحكي. اللي صار صار يعني.
3: اللي صار صار ربي والله. ويحبني عيط لي جدي، مسميني اسم جدي هو. عيط لي جدي رضاني كل شيء وقال لي ولدي رو ناس براينية ورو ما تصلحش علينا ورو يعني فاهم فيا.
2: اي خاطر قبل اللي يعني برشا انه ما يلزمش حاجة تصير هكا يحسوها عيب وفضيحة. ان شاء الله ترجع المقاييس هذيك شوي. اي بي شنو اللي صار بعد؟
3: طلبات امها في البغله باش يروحوا عليها باش يركبوا عليها النساء. البغله بتاع بوي جدي قال لها ما زال ما حتى مشكله هزوا البغله. قلت له وشكون مش يردها؟ هم يسكنوا في الحرم. قلت له لحق ولدك يمشي في باله هي وباش يلحق والدينا. يعني وهو والدينا مش حاط في الخريطة، حاطة نحن هم ذرية. انت كيف قال لها هي تو مش مشكلة تو لحق عليك اللي يجيبها وضروا يخذ علي انا.
2: وناس
3: في الوقت ذاك ماذا بي لحقنا
2: اي بالطبيعة.
3: عاد قعدت وقال لي شر حالك ما كي وجا ما جابوش البغله. جاني قال لي عيط لنا تل ولا عيط لي قال لي جدي باش غدو طبق سكرت تلحق تجيب تركب على الحصان وتلحق باش تجيب البغله من عند بيك العابد. بيك العابد اي بيك طفله هو الله يرحمه ويرحمه الاسلام. قلت له مساج ما ثم حتى مشكله. نط بكري سرجت الحصان وقصدت رب
2: الحمد
3: لله. مو مشيت البلاد غار اللي انت تعرفها صحفي تعرفها غادي من فريانه

0: ما جبر عبيس لكن البلاص نجي عليها نبات فيها نشعر عليها نقول عليها وهي غرام راهي غرام وكل شيء غرام ولي بال واسع يعني وما عندي علاش نخمم
1: فهمت
0: يعني شيخ علي بني وكيل شايب حي بي الله يرحمه نستحمد ربي الحمد لله شايب بني وكيل ما نصحك بشيء فهمتني عاد البلاصه نجي عليها ونبات فيها ولا نوكل فيها ولا حاجه نقول فيها نقول عليها فهمتني ولا عاد قلت ناولفي في البر بعيد قلت ناولفي في البر بعيد ناولفي في البر بعيد على المشي الريليني كيد يعني مش نمشي على السقايد كيد وكانت في كرهبة عزيزة هكا وفك الوقت ذاك الكرامة قليلة عزيزة عجوين ماشي فهمني ولا عاد قلت ناولفي قلنا والفي في البر بعيد وناولفي في البر بعيد في البر بعيد المشي على الرجلين يكيد ناولفي بحاري وشطوط اللي خش يقول تاوين موت ما يزودها كانش مضبوط وعجل وميطور جديد ناولفي جبت على الجمل ما يزودها كانش شلواح الشلواح وجمل يزودها كان الشلواح إذا عرق وشاح لو عادي صمت تصميتنا والدي جيت على الشارم قبل ابني الغابة تخضر قليل وعرعر وما تنبت كاني كشريدنا والدي في البر بعيدنا والدي في البر بعيد في البر بعيد المشي على الرجلين يكيدنا والدي جيت على تال الناس تورد على السبالة على السبالة وغرس الكالات وسجديد ناولفي في البر بعيد ناول في البر بعيد في البر بعيد المشي على الرجلين يكيد ناولفي وقتتني ورا من المرات بنت قدام دوار كي جيت قدام دوار يعني ما نعرفهمش ناس ثانيين هما ما نعرفهمش جيت قدام دوار تم كصرصوف هكاك الكوديه كل حاجه كما كاين قربت للدوار خفت من الحيوانات من بعد كنت مدافع قدام الدوار حتى اللي يطلع يبان الحال ونظر لكن بعثوا لي زوز بنويت صغيرين قالوا لي راهو قال لك بابا راح علاش بيتم علي الضيف ربي يجر فهمني
1: كان يعني يكرم الضيف اي
0: روحت معاهم وانا صغير لو قلت لك في العشرين 19 هذا كيف فهمني ولا هذه عام 79 المبيد عاد روحت معاهم نجي عرضت لي امراه ماك الدار هذيك شدت الجويه ربطات وكثر خير وخيرها ويرحم والديك ووالديها كان حتى ميتة ولا حية يا الله ذاك او كان ميتة راي ميتة الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: وخشتني للبيت بيت شعر ولا لا وجابوا لي العشاء وكرموني يرحم والديك ووالديهم فهمني ولا لا عادوا بدت تسال فيا كالمرأة هذيك ظهرت مغلمي ظهرت تعرف الشاي بي ووالدي وتعرف العرش فهمني ولا عدت بعد خرجت عليها في الغنية ذي جبت عليها هي قلت زعما بت قبلت الدوار جوني زوز بنات صغار قالوا لي كانك نظاري واحدة ليك من نبزوية عم بالهم مجمعة موما روحت معاهم للدار نلقاها بنية بن عمي هي في الأهلية تسمي نين حد فيها بنية قلت لي واش نصالح وعمارة صالح هذي والدي وعمارة هذي ولد عم قلت لي واش صلاح وعمارة ذوك الخير يا زاز علي قلت لها كان صلاح في خير عليك سلام كثير كان عمارة راهو خبار وخلاك في الدار بنية عاد قول ناوال فيه في البر بعيد ناوال فيه في البر بعيد في البر بعيد المشي على الرجلين يكيد ناوال فيه جيت على شرم قبلتني الغابة تخضار ليلو عرعر وما تنبت كاني كشريدنا والبي جيت على تال الناس تورد على السبالة وغرس الكيلات وسجديد ناولدي في البر بعيد ناولدي في البر بعيد في البر بعيد المشي على الرجلين يكيد ناولدي محلي وشنوط اللي يخش يقولت ونموت ما يزوزها كانش مظبوط وعجل وميطور جديد ناولدي ما يزوزها كان الشلواح ضارق وشاح لو عادي صمت تصميط ناولدي بنت قبلت الدوار جوني زوز بنات صغار قالوا لي كانك نظاري وحدة ليكم بوغلمية روحت معاهم للدار نلقاه بنية بن عمي هي في الاهلية تسمي ناين حدث فيها بنية قلت لي شم صالح وما راضوك الخيو تعزاز علي قلت لها كم صالح في خيري سال عليك سلام كثير كان عمارة وقبار وخلالك في الدار بنية ناول في البر بعيد ناول في البر بعيد في البر بعيد المشي على الرجلين يكيد ناول في مزيل مزيل على برش
1: يعني كل ما تمشي لبلاسة تعمل حاجة منها وتزيد للقصيد هذيك
0: يعطيك شبتي جيت على ثالث عارفة يا
1: صاحبي
0: الوقت هذاك تم كان توز درعين وجديد تم سبالة هي عين أم السعادة هي عدد تالي مغادي شبيت السبالة النشر مخلطة فيها نساء ورجيل تم الفني قال لي منين قلت له راني بو وين ماشي قلت له راني ماشي للحام عندي بغلة ونحكي لهم فهمتي ولا عاد قلت جيت على تالي نلقى الناس على السبالة وغرس كالتوس جديد مغروس كالتوس جديد فهمتني قلت جيت على الجردة الجردة تعرفها يعني ما قلتش جيت على اللي هي القلعة الخصبة جيت على الجردة سيدي حمد يمول الزردة نلقى الزردة فيها جيت سيدي قلت جيت على الجردة سيدي حمد يمول الزردة وبير الموزن التقريب نولتي في عيد نولفي في البر بعيد على المشي رجلين كيت الحمد لله
1: يعني كل بلاصه تمشي لها تعطيها ما عندك من القصايد
0: يعطيك الصحه كل بلاصه اللي وصلت لها هي وكيفاش وصلت لها وكيفاش عليها ياسر فهمني ولا لا
1: هذه ان شاء الله بما انها القصيده مازالت طويله وبشخينا ما يتغشوش علينا على المكالمات الهاتفيه اكيد باش نكملوها معاك ان شاء الله الاسبوع القادم لانه نحبوا نعرفوا اللقاء اللي تم بيناتكم شنو اللي صار فيه وهاكا تشويق للجماعه اللي يسمعوا فينا خلوها يتبع ان شاء الله المره الجايه نزيدوا شوقهم شوي
0: والله ما تشارك الخير يكثر خيرهم يرحم والديهم او التو والله يرحم والديهم والتو احبابي نمشي ليهم راه
1: أيه تحية لهم إن شاء الله يكونوا ديما بخير إن شاء الله يا رب هي أصلا الحكاية واحد كي يسمع فيك ويتخيل أنت على الفرس وماشي من بلاصة لبلاصة وتغني فيها الحكاية وكل مرة في بلاصة حلوة برشا ومزيانة وهوكا واحد يعني تغني في غناء غيرك وهوكا عندك غناء زيادة مع الهطاي وحكاية مع الهطاي
0: يعطيك الصحة شبتي كبير شوي بنتي شوفي الدنيا دي راهي خاص يعني قصص
1: صحيح
0: وقد ما يعيش الواحد يعرف فهمتي ولا قد ما يعيش الواحد يعرف وربي طيحنا فيما خير منا
1: اللهم امين يا رب
0: يا نبي شوفي جدي الله يرحمه مسكين مش وحابني ما بوش نتبع يحب يخلي الله من العرش يعني فهمتي كيف
1: فهمتك
0: يقول لي شوف ولدي هم يتكلموا بالمعنى هم يقول شوف ولدي راهو يقول لي اول توف وثاني توف وثالث توف يعني حشيك ما يعني مهبول من توف كلمه توف يقصد بها مهبول هو يقول لي ولدي راهو اول توف وثاني توف وثالث توف اول توف من من من من المراه تغسل في الخباطه بلا صوف يعني صوف اللي يغسلوه كبير باك العصا هذيك قال لي تضرب في العصا مثيل بلاش يصوف اول توف من تضرب في العصاب لاش يصوف وثاني توف من يخلي بنت يعني يخطب بنت الناس وبنت عمه في الحيف تشوف
1: يعني ما يجيش يخطب بنت ناس اخرى وبنت عمه يخليها ما تعرسش
0: شفت كيف شفت كلمة انت يا عموم وثالث تشوف من يكون ناول دفنين وبيوساسي معروف. ما يقولش ما يزموش الواحد يقول ناول دفنين. أنا دي عندهم عيد. فهمتني؟ ناول دفنين. فلان كان محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. يعني عنده كلامهم محليه، حتى كلام الوالد الله يرحمه محليه، يعني كله عبر وكله معاني، يعني ما تخلش اللي ما تخبط ما غير صوف وبنت عمك، يعني بالحق كلام يلزم شكون يفهمه.
0: اي نعم اي نعم، شكون يفهمه؟ الوقت هذاك يعني واحد من الناس، شوفي بنتي ذكيه انا، نفهمه نفهمه نفهمه، لكن ما بتعرف انت الصغر والحب عنا.
1: وهذا المهم، ما خذيتهاش في الاخر.
0: من الاخر خلاص قال لي ما نرضاش عليك.
1: قص لك
0: كنت أرقص علي بينا ما نخذيش لك، بل يبنت شكون يعرف.
1: ايه عندك الحق، رضيت الوالدين ما خثمش ما خير منها. على كل ان شاء الله نكملوها معاك الغنية الاسبوع القادم ان شاء الله، من بتبع في اهزيج وقوافي ليلة كل سبت ان شاء الله نكملوا معاك الغنية هذية، وتحكي لنا كيفاش وصلت للحامة ان شاء الله بقدرة ربي. يعطيك الصحة معايشي، وان شاء الله ديما بخير ان شاء الله يا رب.
0: وماشي مبلغ سلام مبلغ سلام الخوي الواعر وموزينة عمين السلعتيش عندي برشا.
1: اي صحيح، نحن بينا توحشناها ومزينة. اي
0: اي ومحمد الحيدري وشري انا سمعت صوته لنحال وجلال وابناتي سعاد وسليم وناجح ومكرم وليلى وخيرة وحنيان وفتحي ورفيقة وإني وسندس وفيدة ودليلة.
1: لا معانيش دليلة، دليلة لا.
0: والله
1: لا دليلة معانيش. خاطر انت تذكر تاو في زملائي الكل. اي مفيدة كانت معانا، وليد اي
0: وليد وهاجر فهمني ولا لا، ونسلم على اهل كيف المشرق والمغرب واذاعة كيف.
1: الله يخليك، ونحن زيد نسلم عليك
0: يسلمك ويعيشك، وان شاء الله ما ننساش حتى واحد. هما انا نسيت واحد، انا نسيت واحد.
1: شكون؟
0: انا نسيت انت.
1: لا مش مشكله، المهم سلمت على جماعه الكل، انا عادي ما يسالش.
0: لا وبنتي هذا هذيك بنتي العزيزه علي
1: يعيشك ربي فضلك يا عم عايش، يا ربي يطول في انفسك ان شاء الله.
0: لا عايشك زعما من الناس ستيني فيها.
1: لا مش مشكله.
0: ان شاء الله تسحل مو
1: ان شاء الله. امين يا رب، وان شاء الله انت اطول عمر ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: يعيشك
1: ربي يفضلك ان شاء الله.
0: هي انا بنتي والله فيني اقسم لك بالله اللي نتفرضوا معاك.
1: يعيشك ربي يفضلك ان شاء الله، ربي يفضلك يعيشك.
0: عز برنامج عملته في ذاتك.
1: يعيشك ربي يخليك يا معيشي، وان شاء الله ديما بخير ان شاء الله، نسمع صوتك تكون لاباس ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله.
0: سلمي لي على البنوتة سيدي وعلى المسيح وعلى الماماك الصالحة وأحبابي وكل من يسأل عليا.
1: يعيشك ربي يفضلك إن شاء الله، الله يخليك. شكرا لك.
0: معاك الليلة في الخدمة.
1: الليلة معايا خيري وسليم. سليم سلمت عليه مازال خيري.
0: سلمي لي عليه خيري.
1: يا سلام. خاطرنا
0: نسمع حسب الإذاعة.
1: يعيشك ربي يفضلك، يعيشك يا معيشي ربي
0: يفضلك.
1: أي هكا. أي خيري.
0: سلمي لي عليه نزل سيدي أكثر منكم وكل خطأ أول مرة.
1: يا عايشك الله يخليك يا معيش.
0: لي علامه كل باش ما يغروش.
1: إن شاء الله يا عايشك، وأنت زيد سلمنا على العائلة وتحيتنا ليك، وشكرا ليك على كل الأنغام اللي قدمتها لنا الليلة. شكرا ليك وليلتك زينة. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار بعد شوية، بعد نغم ناخذ معكم شوية من المكالمات الهاتفية ونكملوا معكم مشوارنا إن شاء الله. نرجعوكم.

0: تحياتنا لكم الناس الكل باش ما نخلوش الوعر يستنى فينا. مرحبا بيكم مساء الانوار يا الوعر.
1: هذا بالغالي.
0: شنو الاحوال؟ شنو احوالك؟
1: لاباس
0: الحمد لله يا رب. شنو احوالك انت؟ ان شاء الله تكون بخير.
1: ربي يبارك فيك يا غالي، يا ربي يخليك ان شاء الله.
0: يعيشك الله يخليك، ربي يفضلك ان شاء الله.
1: برنامجك راه محبوب في كل، خاصه في حمام بياض.
0: يعيشك الله يخليك، وتحياتنا لكل حمام بياض.
1: مدبلج بالانواع كلها موجوده فيه.
0: يعيشك الله يخليك والله. يعيشك الله يخليك، ان شاء الله ديما بخير تكون ان شاء الله.
1: عايشة غالي، ربي يسترك وربي يطول ربي في عمرك.
0: امين. يطول في عمرك انت زيد ان شاء الله. ان شاء الله ربي فضلك يا الوعر، الله يخليك، ربي يفضلك ويطول في عمرك ان شاء الله. هاي الوعر، شنو تقول في التشنشينة لليلة؟
1: التشنشينة قولوا للتشنيف، قولي الولي سفينة سيدنا نوح.
0: سفينة سيدنا نوح بيه. هو اعطاني لمحال الإجابة لأنه قال لي ما نجمش نصر معكم نص الليل، اعطاني الإجابة. سي
1: هي هي.
0: لا مشي هي.
1: مشي هي.
0: مشي هي.
1: ما تطلعش الغزال انت اللي حاول فيها السيد علي.
0: لا.
1: ما نعرف.
0: ابقى قول لي كيك حتى تطلع. ما احلاها واحد كي يبدا يعرف الاجابه. يا الوعر
1: المهم قبل ما نخرج البرنامج قولي لي عليها
0: ان شاء الله. بالطبيعه نقول لكم قبل ما نختم المشوار ان شاء الله. باهي. عاشكم مش تسلم مال.
1: اي اول تحيه للاخ في مختار بن منوب اليحياوي، محمد العيد بن موج السيتي، محمد العبيدي سوق السبس، المدب محمد علي بن رمضان السيتي وزوجته ربح، محمد علي بن سيدي نقر الريفي، السي العمده عماد المناعي، الوفي صلاح الحرباوي، الاخر بن احمد العبيدي، سي عثمان العبيدي صدر منطقه مدين، العزيز جلول الغزواني وزوجته الحاجه او كنت نتكلم فيه قبل بالتليفون.
0: تحياتنا ليه. تحياتنا ليه. امين يا رب.
1: ستار المحيمدي، محمد بن سعيد، منجي بن مرحوم وام جمر، عبد الحكيم الحكيم ودم جميل وربي تورم في عمرها.
0: امين.
1: عادل الرفاهيه، الاخت محبوبه معروفي وكل بنايها فردا فردا، عايشوش يعقوب، يوم جينا والقبلة على جبينها، ابراهيم الخلفاوي، الهادي محفوظي، علي بن سهر بن عمار الصديقي، حسن قريد، علي المدني، محسن العبيدي رفيقة ورقي وبنتها ايناس وربي يخليها لها ويهنيها، جليلة ورقي، ليلى السيعي، ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنية، وكل احبائي ذاك الكبد انت استثناء وزنت دائما متعلقه.
0: الله يخليك يا الوعر، ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله يا الوعر.
1: ربي يبارك فيك. وكوين وين نمتني اذا كان ثم في اخر لحظه حتى تريج صباح يانا.
0: يانا باهي يا الوعر، شكرا ليك، ان شاء الله ديما بخير يا الوعر، ونسمع صوتك تكون لاباس ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك.
0: يعيشك الله يخليك. يعيشك الله يخليك يا الوعر، شكرا ليك وتحيه كبيره ليك يا الوعر. ما احلاه الوعر، انسان طيب برشا وخلوق برشا، ان شاء الله ربي يفضله ويطول في انفسه ان شاء الله. وكلكم مستمعينا محليكم الكل، وميزينا ان شاء الله تكونوا بخير ونسمعوا صوتها ان شاء الله. نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار، نرجوكم.

0: تحية لكم من جديد مواصلين معكم المشوار هوكا من بكري الوير توا سي جلول اللي قدم له الوير تحية هوكا التحق بينا. مساء الأنوار ومرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا عسلامة.
0: شنو الأحوال؟
1: لاباس عليك
0: الحمد لله يا رب. شنو أحوالك أنت والحاجة شنو أحوالها؟
1: البنوتة والمسيو لاباس
0: لاباس يا عاش كل حاجة شنو أحوالها؟
1: والله يا بحذاي تسلم عليك
0: سلمنا عليها برشا سلمنا عليها برشا إن شاء الله ديما بخير إن شاء الله
1: يوصل سيدي إن شاء الله أنت ونحن بخير الخير. نسلم على كل عمال معاك
0: يعيشك
1: خيري وكل من معايا
0: يعيشك معانا سليم.
1: نسلم عايشك سليم برشا برشا برشا
0: يعيشك الله يخليك.
1: وتنا أعطيك اللغز العام الشريف المرة فاتت كان ما أعطاك جلو اللغز
0: أي
1: نقول له 24 فارس
0: 24 فارس أي
1: قصدوا مدينة كبيرة فارس ما بيت مع فارس وفارس ما فارج مدينة
0: عاودنا
1: 24 فارس قصدوا مدينة كبيرة فارس ما بيت مع فارس وفارس ما فارج المدينة
0: وفارس ما فارج المدينة
1: هذه العم الشريف بالنسبة لي كنت
0: يا محال عم الشريف راهو رقد ما نخلطوش عليه تو
1: اي بتخطيش عليها الجمعة الجاية
0: ان شاء الله بقدرة ربي
1: بالنسبة لي كنت
0: اي ما انا قلت لك راني اموري تعبة نرى
1: لا اصبت بالنجد اصبت
0: اول واحد يسمع فينا ان شاء الله ينقذنا اي
1: عبد الصمد قال كلمتين وصد
0: اي
1: قال اشهدوا يا شهودي حاحوا نمعيز واحد بنمراح ولا كلابة قصوري زنودي
0: عودنا
1: عبد الصمد قال كلمتين وصد
0: اي
1: قال اشهدوا يا شهودي حاحوا نمعيز واحد بنمراح ولا كلابة قصوري زنودي
0: مش النحلة هذي ولا هذا
1: يا كثير شو تقوليني
0: لا خطر نتذكر حكيها لي حكيتها لي جدا قبل نتذكرها هكا بقيت تقول هي خاتي خنجر ربي يرحمها لما حال
1: جبتها في العرض الأفقي كما بنت ومغرب العرض
0: ربي يرحمها جدا هي اللي حكيتها لي هي هيك
1: الله يرحمها إن شاء الله
0: آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي ربي فضلك ان شاء الله هذه اي عشكون مش تسلم مال
1: نسلم على ميزان ان شاء الله نسمع صوتك
0: الساعة ما عطيتناش الاجابة متاع تشنشينة ولا انت كيف الواعر
1: انا كيف الواعر 24 فاتت العام الشريف عاد
0: العام لا نحكي لك علي اعطاه لنا عام الشريف اليوم على أنثان شيء
1: ذكي قلك على الواعر أكيد
0: لا هو أعطاني حاجة أخرى
1: مون
0: طبعا بعد نقولكم عليه
1: باي لا لا باي
0: باي عاش كنت حاب تسلم تفضل
1: نسلم على العياش حاج ومضى منتاع أولاده نسلم على رفاق الورغي إن شاء الله نسمحوا صوتها
0: إن شاء الله يا رب
1: نسلم على ميزانة نقولها إن شاء الله لباس
0: إن شاء الله يا رب
1: نسلم على عم العياشي
0: أي
1: قول له عم العياشي نسمع بصوت وهو ما جاش ما نسلمش علي نبي المنيس نقول له ان شاء الله تصير انت طول عمرها نسلم عليك
0: اي
1: ما ننساك
0: اي هو نسيك هو قال كان نسيت حد سلم عليهم الكل
1: اي لا لا انا عارف انا يا انت
0: اي
1: لا لا ونسلم على جماعه فرنان
0: ما يظهر لي يركز في الحكايه و
1: اي طول شويه
0: اتذكر حكايته قبل
1: اي رجع للتاريخ
0: اي
1: تاريخ ما يرحمش حتى واحد
0: اكيد
1: اصبحتني لواريلا عم العياس
0: اي
1: سؤال ما سألتي اوش عادلين انت نسألو لها سوا على المباشر
0: اي
1: قدش وصل من واحدة
0: ما حبيتش نسأل قلت له تبدل ما دام تسمع
1: لا عدوشي ناس محر نقول له عم العياس نسلم هذي ونقول له قدش وصلت من واحدة ما مقبل لي يخلو برشاغة بالله ربعا
0: اي زعما هو خذي بثلاثة بالأربعة زعما
1: ما لاش ما الله عليش ما الله عليش ما الله عليش
0: اي طب نسألون
1: يقول لو لعلى مسس وثاني عنيا وثقل زون ميش يا خلايا
0: انت قلت واضح يا سيدي طب نسألون ان شاء الله
1: اي هاي تنسمعك مقطع صغير
0: اي
1: وانتي واش قولك فيه
0: بيه سمعنا ترى
1: يقول يا حما سيد الغربان يا حليلي وشاي ربها أيوة دمعة الوراشانا أيوة سيت حار جد جد يا وين رات قلبي عيرا أوراي تملع جرارة أيوة سلف بحري عيرا أيوة يا ريد بحمر جمر يا وتا يا فتح ميزة قشقا يا وفا يا ريح بنا يديا يا وما يا تنح جيش الخماس يوم يا ذهب على يحيى الضغري تمشي الضغري
0: الضغري ما نعرفش
1: تنظرتالك لا وكليالك الجيمة الجاية
0: قولي الحاجة كان بحذك تنجمش الضغري ما نعرفش ولا ما
1: نعرفش أبو الضغري تكي الحياة جاك الحياة جاك اسمعي
0: هذه ليلى الى الله كان تطلع الحاج ماهيش الحاجه دي
1: نبر راسك ما تقول شاريه كفى على خير
0: يا عيشك الله يخليك ليلتك زينة سي جلول تحياتنا ليك ومحليكم مستمعينا شكرا لسي جلول دخلنا هكا ضحكة مزينة برشا وان شاء الله ديما بخير ونسلموا على الحاجة بحذاه تحياتنا ليكم بطبيعة للي مازال يحب يتصل بينا على رقم 70-281-726 قبل ما نختموا معكم المشوار ونعطيكم الإجابة صحيحة لتشنشينتنا اللي اعطاهنا عم شريف راجعين
2: يا غالي يا ولو كان يجيبوا غولي

0: غريبة هي. تحية لكم الناس الكل بالغنية هذه الحلوة المزيانة. تحيتنا لكم، مرحبا بكم، ألو عسلامة. مرحبا يا عادل.
1: عسلامة يا أختي.
0: يعيشك الله يخليك.
1: صحتك بخير.
0: يعيشك الله يخليك، شكرا لك.
1: عايش.
0: يعيشك. شنو أحوالك أنت يا عادل؟
1: الله يلبيك. الحمد لله. انت كان الحوايكم انت.
0: الله يخليك، شكرا ليك، وان شاء الله ديما بخير ورفاهيه لاباس ان شاء الله.
1: لاباس الحمد لله.
0: يعيشك، شكرا ليك، وتحيه لزميلنا خيري هاكا رجع لي الغنيه، قلت له خليه هنا نحبها. شكرا ليك يا خيري. باهي يا عادل، تفضل.
1: تحيه لك لا، تحيه كل العاملين معاك.
0: يعيشك، ربي فضلك.
1: تحيه خيري، كل عام وهو حي بخير.
0: يعيشك، ربي فضلك.
1: تحيه للمي مسعود المبيزات.
0: ان شاء الله ربي يفضلها ان شاء الله.
1: تحيه للزوين.
0: شكون؟
1: جيلان الزوين. جلال يصوت انا قبل.
0: معي سي جلال.
1: تحيه ليه. تحيه لعم عياك.
0: سي جلول. سي جلول مش سي جلال. دوخني دوخني هو بغنية وحدي. تحيه لي. اي
1: تحية لي، وتحية لعمل الفريق. تحية في عيات المداخلة فيها وتحية لبنى زينة. تحية نكون الياعر بلاي وعيات.
0: يعيشك.
1: المداخلين انت انا كل تحية لها. تحية لهم كل عام وهم حيين
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ناس كلها بخير ان شاء الله.
1: بخير نسمع لهم حاجة بيها
0: ان شاء الله.
1: وعيلتك.
0: يعيشك. تحيه البرنامج. يعيشك، ربي فضلك يا عاد. سهرناكم معانا الليل.
1: ما كانش حتى مشكل، مره في الاسبوع
0: هاي بي سامحونا. سهرناكم شوي. يعيشك يا عادل، وان شاء الله ديما بخير انت والعائله الكل، وان شاء الله ديما لاباس ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا عادل، وليلتك زينه. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، ونحب نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. اكيد نسلم على امي زينه برشا ما سمعناش صوتها عنا مديده، ان شاء الله تكون بخير، وان شاء الله السبت الجاي نسمعوا صوتها. نسلم على المستمعين الكل اللي تعودنا يكونوا حاضرين معانا من كل بلاصه، اللي كانوا يكلمونا واليوم ما اتصلوش بينا لغالب، ان شاء الله اتصلوا بينا الاسبوع القادم. من جربه، من المهديه كانوا يكلمونا، من قبلي، من القصرين، سيد هادي باش ما يتغشش لانه قال مره ما كلم ذكرتونيش. كل المستمعين نتاعنا في الشمال الغربي، في الجزائر، الناس اللي تسمع فينا الكل، من فرنسا، من امريكا اللي كان يتبع فينا، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، ان شاء الله ديما تكونوا بالف الف خير ان شاء الله. شكرا خيري، شكرا سليم، تحياتنا لكم الناس الكل. قبل ما نختم المشوار نذكركم بالتشنشينا نتاعنا اللي قدمها لنا عم الشريف على انثنشيه، وسبحان ربي نشاها جد في فم عفريت لعظها لكلاها. هذا يقول لي عم الشريف النفيخة متاع جمال، أو اللي سموها الهدار متاع جمال. تحيتنا لكم الناس الكل، وليلتكم زينة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

موسيقى من العالم مع مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين، والناس الكل اللي تسمعوا فينا عبر موجات الراديو الكافي. حصة جديدة من منوعتنا موسيقى من العالم اللي نبداوها معكم تويكا حتى للأحداش كما عودناكم كل أربعة في الليل. سمعتين معكم برشا فن، برشا موسيقى، برشا أصوات بتبيع الرضي واللبي وطلبات الأذواق الكل بين الشرق المغربي الغرب تونسي. نسلم على كل مستعبل الطريق والناس الكل اللي تسمع فينا ونقول إن شاء الله تعدي وقيت مزيان معنا. دونك ما ننساش زيدة ليكيب اللي معايا اليوم في المرافقة الليلية، كل من محمد أمين بوبكري على الكونسولات، لسعد بن عيد في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم أمنة الخيفي من أمام الميكروفون. نذكركم زيدة باللي تتنجموا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع.

0: معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكاف، نسلم عليكم الناس الكل بالطبيعه. باش نعملوا برشا جو مع بعضنا من خلال اغانينا اللي اخترناها تكون اليوم معانا كما عودناكم ديما، تكون الانطلاقه برشا اغاني تونسيه، كوكتيل اغانينا التونسيه اللي يجمع اليوم بين شبشير، لطفي بوشنيق، رؤوف ماهر، عده اصوات اخرى زاده باش نسموها في كوكتيلنا التونسي اللي نهديوه للناس الكل. هكا حفصيلي نعود نقولوا ألف ألف مبروك للصغيرات نمذتنا اللي اجتازوا امتحان البكالوريا، العقبة للمؤجلين، وإن شاء الله اللي ما سعفوش الحظ سنين، إن شاء الله العام الجاي أبرك وينجح بمعدل كبير ويفرح العائلة، زادة نوفيم سيزيم إن شاء الله نفرحوا بهم على قريب. دونك خلينا نمشي ومع أغانينا وراجعين معكم.
1: فتحت عيني فيك وكنك جبل الطور، ما تحركا لرياح، ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور، وحتى الحبر سيلا شاح.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. توقيتنا 25 دقيقة بعد التسعة. تحية الكل مستعملي طريق. فما شوية حركة اليوم في مدينة الكيف في الليل. هكا نسمة مزيانة حلوة الحمد لله رب يكرمنا. الأيامات اللي فاتت كانت سخانة برشا. بطبيعة الحال عطلة تويكة وداخلين على سيونس يونيك باش تتحرك شوية الأجواء. نقول إن شاء الله ربي يحرك سبابها. إن شاء الله فما كان الخير. هذه بطبيعة أجواء الصيف وبداية الصيف. يعني مازال الصيف طويل، مازالت السخانة، مازالت العطلة. إن شاء الله نعرفوا كيفاش نقسموها وقاية للترهيد وقاية بطبيعة الحال للمراجعة. ديما البلانيفيكاسيون باهية في الحياة بصفة عامة. من الأجواء التونسية خلينا نبدلوا ريتم شوية، نمشيو للأجواء الشرقية باش نسمعوا شيرين، باش نسمعوا عمرو ذيب والكفوري زادة إلي والعديد من الأصوات اللي اخترناها تكون معنا في كوكتيلنا الشرقية. هكا ديما نقول نحاولوا الرضي ومستمعين الكل، الناس أذواق، كل واحد شنو أذواقه، شنو اختياراته، اللي يحب الأغاني الخفيفة، اللي يحب الأغاني الترابية المروحة بين الغربي المغاربي والتونسي والطربي. خلينا دونك نمشيو شوية نبدلوا ريتم الأغاني التونسية والستيل التونسي، نمشيو للأجواء الشرقية.

الكاف. كاملين بالطبيعة مع اختياراتنا وأغانينا الشرقية، عمرو ذيب في بابا، زيدا كارول سميحة باش نسمعوها في نسخة مني، باش نسمعو زيدا إليسا في أحلى يوم، وراجعين معكم.

موسيقى من العالم مع إن رجعنا معكم مكملين مشوارنا في موسيقى من العالم. خلينا نمشي شوية للأجواء الغربية عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم الناس الكل، باش نسمعوا مايكل جاكسون في بيتيت، باش نسمعوا زيدا شاكيرا في ألغو، باش نسمعوا برونو مارس في داي وذ سمايل، باش نسمعوا بيليليش في برايدز أوف أوفايذر، باش نسمعوا زيدا كيف كيف لينورمان دو توا. دونك مجموعة من الأغاني الغربية شرطني أعجبكم. 16 دقيقة بعد العشرة، مازلنا منوعتنا معاكم في موسيقى من العالم حتى للحدش.